0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. الحكومة تتوحد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
3: أوفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم من وحي كأس كرة القدم، الكأس العالم كرة القدم التي تنعقد في كل من المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. أردنا أن نرد الاعتبار لعميد الصحفيين الرياضيين والعضو السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للملاكمة، الجامعة التونسية لكرة اليد، الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمتحصل على درع الرياضيين في سنة الدرع العربي في سنة 2014 عام الطاهر ساسي. عم الطاهر ساسي مسيرة لا يمكن اختزالها في حصة بساعة، لكن نحاول على الأقل، منعته الظروف الصحية، أن يتنقل اليوم إلى سوسة، خاصة مع تعطل وسائل النقل في مقدمتها القطار. أردنا أن نقوم بهذه الحصة التي نعتبرها رد اعتبار لسي طاهر ساسي عبر الهاتف. إن شاء الله بطبيعة الحال تجدون الصورة، تجدون طبيعة الحال لوجو البرنامج وتأمين المتربص من معهد الموسيقى بسوسة، وكذلك زميلنا صديق نسي محمد سدية في الإخراج التقني. نستمع إلى هذا التقرير الذي يختزل مسيرة الصحفي الرياضي سي طاهر ساسي، خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار منذ السبعينات، ثم نعود للحوار مع ضيفنا.
0: شهادات حية مع الأستاذ الطاهر ساسي. ولد الأستاذ الطاهر ساسي بمدينة المطوية المناضلة في 16 ديسمبر 1952 وسط أسرة وطنية متواضعة الدخل وكثيرة العدد، لكنه ما لبث أن التحق بالمطاوة المستقرين بحي ترنجة بتونس العاصمة منذ مطلع القرن العشرين، الناشطين صلب الحزب الدستوري الجديد والاتحاد العام التونسي للشغل، فكانوا في صدارة العمل الوطني والنقبي مع الزعيمين لحبيب بورقيبة وفرحات حشاد، ثم في المقاومة المسلحة بين 1952 و1954. شغف منذ الطفولة بالصحافة والرياضة، حيث نشر أول مقال له بجريدة الصباح ولم يتجاوز عمره 18 عاما. زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الخيرية بتونس، حيث تتلمذ على عديد المعلمين الوطنيين، وبالتوازي مع الدراسة كان يعمل صيفا بإحدى الدكاكين التجارية لمساعدة والده تاجر الخضار بسوق المركزية سيدي البحري على مصاريف الدراسة. وسياسيا كان ينشط مع شبيبة الدستورية لأحياء باب الخضرة وباب سويقة وسيدي البحري وترنجة تحت إمرة لحبيب بورقيبة الابن، الذين كانوا ينشطون رياضيا صلب فرق الملعب الشعبي وجلهم من المطاوة والترجي الرياضي والنادي الإفريقي. وفي سنة 1965 تحصل على شهادة ختم الدروس الابتدائية وسيزيام ليلتحق بالمعهد الفني برادس ثم بالمعهد العلوي، حيث تحصل على البكالوريا سنة 1972 شعبة العلوم. وكان من المفروض أن يدرس الطب خارج تونس، لكن ظروفه المادية حالت دون ذلك، فالتحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار منذ إحداثه، واختص في الصحافة الاقتصادية، وكان من بين أساتذته لحبيب بن عياد ومصطفى الزغل وعبد السلام دمق، لكنه لم ينهي الأستاذية إلا في سنة 1981 بسبب عمله في الصحافة. وفي سنة 2006 التحق الأستاذ الطاهر ساسي بالمعهد العالي للتربية البدنية بالكاف، حيث أعد وناقش ماجستير بحث في التسيير الرياضي. ومهنيا عمل الأستاذ طاهر ساسي بعديد الصحف التونسية وهي تباعا جريدة الصباح إلى غاية سنة 1984، فجريدة الشروق إلى غاية يوم 6 فيفري 1996، حيث أمر مدير الجريدة المرحوم الأستاذ صلاح الدين العامري بالتخلي عن خدماته نتيجة مؤامرة كيدية، ورغم عديد الوساطات بين الرجلين فقد آثر بعث جريدته الخاصة الأسبوعية دنيا الملاعب التي لم تعمر إلا لمدة سنتين. كما عمل في جريدة البطل، وبعد 14 جانفي 2011 انضم إلى جريدة المغرب التي كان يديرها الأستاذ عمرو أصحابه، لكنه تعرض لمؤامرة كيدية ثانية وعنف من طرف أحد العاملين بالجريدة. وبالتوازي مع كل هذه الصحف، كان منذ سنة 1978 مراسلا لعديد الصحف الرياضية العربية، من أهمها صحيفة العرب الرياضي الكويتية التي كانت تملكها وتديرها السيدة هدايا السلطان، وصحيفة الصقر القطرية التي كان يديرها سعد الرميحي، ثم انضم إلى مجلة حقائق حيث كلف بأمانتها العامة وكان يكتب بها وزراء وكبار المسؤولين في الحزب والدولة. نشط الأستاذ طاهر ساسي بالجامعة التونسية للملاكمة وانتخب في مكتبها التنفيذي، كما انضم إلى الاتحاد العربي للملاكمة حيث انتخب مقررا للجنة الإعلام، وإلى الاتحاد الإفريقي للملاكمة حيث انتخب مديره الإداري ورئيسا للجنة الاتصال لسنوات، كما نشط لسنوات بالجامعة التونسية للدراجات. قام الأستاذ الطاهر ساسي بمواكبة جل التظاهرات الرياضية التي انتظمت في تونس، من أهمها كأس إفريقيا للأمم في سنة 1994 وسنة 2004 والألعاب المتوسطية سنة 2001. ونتيجة لكل ذلك نسج شبكة قوية من العلاقات مع عديد الفاعلين والمؤثرين في الحياة السياسية والرياضية بتونس، نذكر من بينهم سليم شبوب وعامر البحري من فريق الترجي، والوزراء لحبيب بن يحيى وصادق رابح ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والنائبة الأستاذة جلدية بخشينة وغيرهم من أبناء مدينة المطوية. كما قام بعديد الحوارات التي تبقى راسخة في الذاكرة الرياضية إلى اليوم، من أهمها حواره مع الأستاذ محمد مزالي المقيم بباريس عبر الفاكس رغم الرقابة المسلطة على الوزير الأول السابق، وذلك بالتنسيق مع محاميها الأستاذ الطاهر بوسمة، ونشر نص الحوار في جريدة الشرق القطرية. وبالتوازي مع الإعلام المكتوب، أنتج الأستاذ طاهر ساسي عديد البرامج بمؤسسة الإذاعة الوطنية، من أهمها أصداء الألعاب مع سهام العيادي الذي كان يبث 6 مرات في اليوم لتغطية الألعاب المتوسطية بتونس سنة 2001، وأنتج للتلفزة التونسية بعض البرامج من أهمها تونس اليوم مع عفيف الفريقي بقناة تونس 7، وبمفرده أنتج برنامج صحي إيزيس ورمال من ذهب خلال فصل الصيف، وادبارة وشتارة خلال شهر رمضان، وبكل روح رياضية مع حاتم بن آمنة وشهاب الرويسي بقناة 21. والأستاذ طاهر ساسي متحصل على الدرع الرياضي العربي لسنة 2014. شهادات حية.
3: إذن كان هذا التقرير بصوت صديقنا زميلنا سيم الحزم. ينضم إلينا الآن من تونس العاصمة عم طاهر ساسي. صباح النور سي طاهر.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: كيف الحال؟ الصحة؟ أي ما نجمش جيب أحذانا المنسير على كل إن شاء الله المانع خير وسائل النقل، وهنا لفتة نوجهها للساهرين على قطاع النقل الحديدي أن يتم إرجاع الخط العديدي الرابط بين تونس والساحل. سمعت التقرير سي طاهر؟
4: سمعت التقرير وعجبني برشا، ولو أنه أكبر مني لكن
3: لا علاش أكبر عليك شيء. أي تفضل سي طاهر، كان عندك تدقيق أو تصويب
4: في خصوص البكالوريا عام 70 وفي خصوص الانتماء الرياضي. الملعب الشعبي صحيح في حومتنا هنا في الخضرة والمرجانية، لكن الفريق اللي هو احنا متشبت فيه البارح واليوم وغدوة إن شاء الله وولادنا ولاد ولادنا هو الشباب الرياضي المطفي.
3: الشباب الرياضي المقر نتاعو في تونس العاصمة.
4: في تونس العاصمة في طبق باب الخضر.
3: وشكون يدير وقت تم إحداثه؟ هو فرع كما قلها للمطاوة والتجمع المطاوة في جهة باب السويق سيدي المرجان.
4: هو أحلى المطاوة، هو أحلى المطاوة في شيرة باب الخضر بالشيخ المسلو الأغلبية الساحة على
3: السكان. صحيح.
4: احنا يمكن المسلو تقريبا 26,000. الفريق نتاعنا هذا شباب الرياضي المصري للتاريخ. أن أول مباراة دولية أجراها المنتخب الوطني زمن الاستقلال.
3: أيوة.
4: يعني كان قوامها 3 لاعبين من الشباب الرياضي المصري.
3: نعم. وصل لنا قسم. نعم تفضل. أيوة.
4: إبراهيم الفرزيط.
3: أيوة.
4: وخميس الغياني.
3: أيوة.
4: واحد صغير اللي بعد عرفتوه في الملعب التونسي. أما أيوة. هو ولد الشباب الرياضي المصري.
3: هو هبيته هو نفسه الشباب. مش محدين هبيته.
4: لا محدين صغير.
3: صغير إيش؟ نعم.
4: محدين هبيته زميلي في الدراسة.
3: في الدراسة في رادس المعهد الفني في رادس.
4: معهد الفني في رادس.
3: نعم.
4: حبيت أقول لك حاجة معلومة للتاريخ.
3: أيوة.
4: أن أول هدف سجلته تونس في مباراة دولية سجلوا لاعب الشباب الرياضي المطوي. خميس غوما.
3: خميس غوما. الفريق هذا شكون مسكو عم طاهر؟ شكون كان إدارته؟ نعرفوا المديرين الرياضيين ومسيري الرياضيين كانوا قامات كما نشوفوا معنا متقربين كما شريف باللامين قولوا مجموعات كبرى الدكتور حامد القروي.
4: شوف أهل خرجنا شباب الرياضي المصري.
3: أيوة.
4: خرج أكبر مسير رياضي بالبلاد التونسية.
3: وهو؟
4: هو بكر بن جراد.
3: أبو بكر بن جراد عائلة بن جراد عائلة عريقة نقابية كبيرة. نعم كانت تنشط في نقابة الاتحاد مع سي فرحت عشاد الحزب الشيوعي إلى غير ذلك.
4: أصفر بن جراد.
3: نعم أصفر بن جراد والمحامي المعروف سي بن جراد في شارع انجلترا زاد كيف كيف. أيوة. على كل أسلحة
4: انجلترا المحامي الموجود في مجلس المحامين
3: كتب على تاريخ المحاماة سي محمد الأصفر جراد يظهر لي هيك.
4: لا محمد الأصفر جراد مش محامي
3: مش محامي. لا
4: أما أنا ذكرت مش في نهج انجلترا.
3: أي نهج انجلترا
4: محامين اللي هما اللي طوى واحد منهم طوى في العمادة في العروسي صغير. أيوة. اللي هو ولد محدين صغير.
3: ولد محدين صغير واش
4: وسمى المرحوم محمد بن عياد.
3: محمد بن عياد واش المحامي سي محمد مزالي سابقا قبل سي طاهر بوسما.
4: محامي سي محمد مزالي.
3: نعم عم طاهر. وكان نمشيو للمطوية والبيئة اللي انشأت فيها والمحيط. أعتقد هناك مقاومة شرسة للمستعمر الفرنسي ومدينة المطوية أنجبت معناها كبار المناضلين والمقاومين في فترة الكفاح المسلح سواء كان في 81 أو في 52-54 تربطها بالرئيس لحبيب بورقيبة علاقات متينة. كانوا بورقيبيين 100% تقريبا.
4: كنا وطنيين 100% والوطنية هذه خلت يعني أباتنا وجدادنا يدعموا الزعيم لحبيب بورقيبة كما دعموا الشيخ عبد العزيز السعادبي كما دعموا الله يرحمه سي علي بن علوان.
3: يعني
4: كانت عنا نساء ورجال ومتطرايف من مرة مرات هارب على الجدرمية في الحي متاعنا هنا في السويقة.
3: أيوة.
4: يعني مش يختفي يدخل الدار مطوية. سعد بن يحيى
3: أم سعد هذه اللي أخفته في العباءة متاعها
4: لبسته. أيوة. لبسة عمراء.
3: أيوة.
4: وعطاته يطلق قسطنية صابون خرج درمية القمراء موجودة ما سميش راجع
3: تغسل في الصابون.
4: أيوة. يعني هذي
3: وهو كان جاركم عم الطاهر كان باب السويقة محل المكتب نتاعو. أيوة. تاع العمادة قبالة المساكن المطاوة الكل تقريبا صيدلية بن حمودة.
4: هو يجي في زهر سيدي محرز.
3: سيدي محرز. أيوة. شنو
4: هو يجي المكتب نتاعو في زهر سيدي محرز
3: والصيدلية يعني بن حمودة كان يشتغل فيها احد الابناء المناسير كيف كيف كانت صندوق معلومات للزعيم الحبيب بورقيبة الوطنيين. الوالد إذا كان ما معناها ما نيش غلط كان في مرشي سيد البحري بائع أو تاجر خضار. نعم الله يرحمه. وكيفاش انزحته من المطوية إلى تونس العاصمة لقلة مواطن الشغل لقلة ذات اليد كما يقال؟
4: مرشي حوايج الاجتماعيه والسوسيولوجيه.
3: اي ما هو نداء المجموعه يسميوه لابيل لا كوميونيتي، معناها يناديوا المجموعات المهاجره والناس حتنادي بعضها البعض.
4: انا ما نحبوش صعب الامور على أيوة. المستمعين
3: ايوه
4: انت تحكي بمنهجيه تاريخيه
3: ايوه.
4: انا نحب نعطيك بعض ارقام فقط.
3: تفضل.
4: كونه جدي
3: ايوه
4: خليفه بن ساسي مولود في باب سويقة عام 1881.
3: شوف معناها سنة سنة الاحتلال واش معناها من
4: شوف المسافة انا مثلا اللي هو انا حفيد أيوة. شريف الله يرحمه
3: ايوه
4: انا مولود في مصر 52
3: أيوة.
4: يعني شفت
3: معناها اي معناها كما قلها قعدوا ما قطعوش كليا مع الموطن الاصلي، معناها مجموعه لهنا مجموعه لهنا.
4: شوف سامحني أيوة. احنا التوا ملتصقين بشكل يعني
3: متين
4: جدا مع المطويه.
3: نفس الشيء للحواميه جماعه الحامه كيف كيف عندهم علاقات وطيده.
4: خليني نكمل لك.
3: تفضل.
4: الالتصاق بتاعنا انا بنحب نجسمه لك. احنا الشهير هذا واللي بعد
3: ايوه
4: المتوية يسكنوا فيها 6000 يوصلوا بين اللي يجيوا من اليوم واللي يكبروا العاصمه واللي يجيوا من بقايا اخرى، لان المتوية تمشي لبرويس تلقى المطوى
3: ايوه
4: تمشي للدماني تلقى المطوى
3: في كامل انحاء البلاد
4: تلقى المطوى المطوى لما الفلاحه والتجار
3: تجار نعم.
4: احنا عندنا مهرجان العين مهرجان العين، علاش العين؟
3: أيوة.
4: لأن المطوية أصل التأسيس بتاعها من أجل عين ماء.
3: عين ماء، قصة.
4: عين ماء. أيوة. وأنت رجل تاريخ وتفهم كانوا دور المياه في التشذير وترسيخ يعني الناس في المواطن
3: في المواطن في الشرطة، تثبيت المواطنين، نعم صحيح.
4: أيه.
3: الوالد من بعد استقر بتونس العاصمة فالتجأت إلى الاستقرار في باب الخضرة السي طاهرة.
4: أنا محلية عيني باب الخضر، جيتها باب الخضر عملي 3 شهور. طوى 74 سنة
3: ما شاء الله لا
4: بس.
3: أيوة.
4: أنا كي نخجر للقوس كثلاثة قويس على باب الخضر
3: أيوة. أيوة.
4: والقوس الصغير وقت يسافر مدة طويلة أول ما نتعدى تعدى على القوس
3: القوس معناها يقعد راسخ اي رسخ بالذاكرة نعم. والطبيعة الحال الرياضة كانت هناك أجواء ما كانوش الملاعب وكانت البطاحي وكانت علاقات ما بين فرق شعبية كما الملعب الشعبي الترجي الرياضي التونسي باب السويق المقر نتاعو من جهة أخرى الباب الجديد إلى غير ذلك. كيفاش هالأجواء هذية في ظل النظام الاستعماري عم الطاهر كيفاش عشتها؟
4: شو كان ما نحكيش أنا على الاستعمار لأن الاستعمار أنا جيت
3: فترة قصيرة بطبيعة الحال نعم.
4: ولكن نجم نحكي لك كان في البطاح اللي عندنا البطاح
3: أيوة.
4: شيء عجيب كانت عندنا كان ومبلي غير البطاح كانت ترى ومبلي
3: أيوة.
4: معناها على اليمين وعلى اليسار متفرجين
3: أيوة.
4: ومدربين كبار من تيم تحميد الزيب وتيم أيوة. أندري ناجي
3: أيوة.
4: وتيم فابيو نتاع النادي الإفريقي
3: نعم.
4: وتيم رشيد التركي وكذا يتفرجوا في الصغيرات ويبدأ يهزوا فيهم بالجمعيات
3: ينتقيوا الافضل ويهزوهم للجمعيات نعم.
4: واحنا قد تلقاش عندنا من جمعيه في شر البط في الدبلين بمشيخ والحلفوينه
3: ايوه قديش
4: احسب عندك الاتحاد المغربي عندك الترجي الرياضي عندك الاتحاد التونسي عندك شباب الرجل المتسوي عندك الملعب الشعبي عندك الشيره الاخرى عندنا الملعب التونسي مش موجود عندنا في برد ولكن عنده فرقه موسيقيه نتاعو في
3: اي الفرقه النحاسيه ماي الفرقه النحاسيه
4: ايوه عندك النصريه الرياضيه عندك
3: النصري.
4: الاسلاميه دي مؤسسه الترجي شوف قديش عندك مجاميه عندك الهلال الرياضي عندك الاولمبيك تاع الشرطه
3: تاع الشرطه
4: اللي جاي منها اكبر حارس مرمى عرفت تونس العروس السوري
3: ايوه
4: عندك معناها عندك الحاج علي اللي كان في الاولمبيك وبعد لعب في الترجي الرياضي
3: ما شاء الله
4: يعني عندك
3: منبت للاعبين منبت كبير معناها
4: ما شاء الله
3: نعم
4: ولكن ما كناش مغرومين كما طول الغرام تاع
3: تو بطبيعه الحال الاعلام قام بدوره عم الطاهر الاعلام هو اللي ينجم يستقطب الشباب انذاك مع نشاه التلفزه في 66 والاذاعات والمشاركات في المناسبات الدوليه والتظاهرات الدوليه اول مصافحه ليك مع الصحافه عم الطاهر بعد ما تخرجت من المجلسة الخيرية ونحبوا نفتحوا قوس لهنا، صارت لك طرفة مع سي محمد مزالي حول المجلسة الخيرية، قلت له تشتركوا في حاجة وانت سي محمد مزالي رئيس الحكومة السابق، كيفاش المجلسة الخيرية في باب الشقة؟
4: المجلسة الخيرية هذه فيها سي محمد مزالي، فيها سي رحمة بن العريس، فيها سي صلاح المهدي، فيها اكتشفت تو منذ يومين، منذ يومين فقط، لأن أنا نبحث كل يوم، اكتشفت أن الشيخ عبد الشعبي ولد المدرسة بتاعنا،
3: قرأ في المدرسة بتاعك، وكانت مجانا تعطي، نعم تدرس وتعطي منح والأكل والشرب والكراسات والكتب،
4: الفلان الذي يجيهم من برا،
3: أيوة
4: يعني تتكفل بهم وتوكلهم وتشربهم وترقدهم.
3: والمقر بتاعها وين كان بالضبط يا عم طاهرة؟
4: المقر بتاعها تحديدا نهج الورغي،
3: أيوة
4: عن عن يعني القاعدين،
3: أيوة
4: حي باب الشقة،
3: حي باب الشقة
4: أو معتمدين باب الشقة، نعم هذه النهج الرئيس طبعا قاعدين يستعملوا فيه،
3: نعم
4: كمقر التضامن الاجتماعي. وانا بيناتنا قاعد نعمل في حملة صغيرة، نعمل جمعية قدماء الخيرية،
3: نعم
4: حتى نسترجع الإرث هذا. علاش الإرث هذا نسترجعوه؟
3: نعم
4: احنا ما نمشي نعملوا به شيء، لكن حبوا نرجعوه مؤسسة تربوية من جديد،
3: ما كما كان
4: بشكل الناس هذوك اللي قراوا هذوك،
3: نعم
4: نكرموهم
3: صحيح
4: ونحطوا لهم صور نتاعهم،
3: وفما وجوه كبيره عم الطاهره لقرات
4: حرفا صرت له عبدا،
3: نعم فما وجوه كبيره لقرات في المدرسه هذه، كما معناها وقرات كما سي شادلي زويت الاب الروحي نتاعها، سي توفيق بن عرفه، فما كيف كيف سي عبد الحميد السلامه، سي عبد الحميد الشيخ، الى غير ذلك عديد الشخصيات اللي قراوا في هذه المدرسه.
4: والله ايش اقول لك، سي عبد الحميد السلامه نشك الشيخ
3: منشكش، صحيح
4: سي محمد رمزاني متأكد،
3: متأكد
4: سي الحبيب العريس متأكد، سي صالح المهدي الله يرحمه ونعمه الموسيقار الكبير اللي هو ما تعرف الأصل قاضي،
3: قاضي صحيح صحيح
4: قاضي بعد ولا موسيقار
3: كما قال، أصدر حكما على نفسه بممارسة الموسيقى عوضا عن القضاء. عم الطاهر بعد الدراسة الثانوية في معهد باب الخضرة كنتم مش تمشيوا، لكن أحداث معهد
4: وقت باب الخضرة بذكر حل،
3: أيوة كانت مقبرة حل. هي كانت قبل يظهر لي
4: هي كانت اسمها جبانة الزغرات، جبانة الزغرات،
3: أيوة
4: وزيرت تلك المقبرة
3: باش يعمل
4: المقبرة هي،
3: أيوة
4: لما تعيش في جبانة بعد عملوا حي الخضرة، يعني الزعيم بورقيبة،
3: أيوة
4: باش الناس اللي يسكنوا غادي وانت تعرف الانبتات والتجذر في الواحد حتى لا يقعوا في
3: أيوة يعني اللي يرفضوا باش يتنقلوا وتوالفوا المنطقة وغيرها، نعم
4: سمالهم الحي الجديد اللي هو حي الخضرة،
3: نعم
4: اللي بني تقريبا في 63 و 64،
3: نعم
4: سمالهم حي الخضرة وهز السكان بتاع باب الخضرة
3: لل
4: في جبل الزغرات، وجبل الزغرات خلينا نقول لك حاجه اخرى محاضره اللي جنان الري،
3: ايوه
4: اللي هو كان يجي بيت تونس ويعطي فتره نقاها غادي
3: فيه
4: ايوه كما كان يمشي المنوبه
3: حملا فكثري،
4: اي منوبه حملا كان في بعض الاحيان،
3: والمرسى المقر القصر كذلك، المرسى كيف كيف، نعم
4: اي هما راهو صار بالخضره بالشيق والاحياء هذيا وقتاش هكا تذهب الجداد بالجداد،
3: ايوه
4: وعندها قد مريت انا في الجمهوريه يعني مدن اللي تزهر في رمضان، ما سمناش حي يزهر في رمضان قد باب الشيق،
3: باب الشيق وكانت في رق موسيقيه كبيره ولكن لي كافي شانتون وكل
4: بخلافة عن اهم شيء في تاريخ الثقافه التونسيه، عن جماعه تحت السور،
3: تحت السور اي معروفين صحيح
4: تحت السور
3: وقهوه بن كامله وجماع المجموعه هذه الكل، كرباكه والدعاجي وجماع
4: والعروي
3: نعم صحيح الهادي العبيدي عميد صحفي
4: من الجلسه بتاعها عبد الحميد خروح
3: صحيح يعني صحيح ناس كبار كما قالوا
4: يعني معلم تاع
3: علاش ما لهذا الغرض هزوكم من رادس وقت عملوا المعهد الفني برادس، كنتوا باش تقراوا في باب الخضره مبدئيا،
4: مش عملوا المعهد الفني برادس، المعهد الفني برادس عاود حل
3: كان مغلق،
4: هو كان يخدم
3: ايوه
4: وشكر سكر. ورموا
3: رموا
4: الدولة رمته وعاود حل الوقت عاود حل هزونا الغد.
3: أيوة.
4: العام الثاني قربونا شوية لتونس
3: التونسي واش نعم في معهد راد سقيت أجواء كيف كيف من بين كما قولها الرفاق الدراسة معك وجوه عديدة كما محضين هبيتة كما مجموعات نعم مجموعات أخرى معناها تمارس حتى في كرة السلة إلى غير ذلك.
4: أنا أحب أقول لك شو محضين هبيتة وقت اللي عرفته في المعهد فني براس كنا نلعبوا باسكيت مع بعض وكان في المعهد وقت بوهيما وش اسمه الله يرحمه بن مراد قيس قيس مراد والمجموعة يعني لعبية كبار
3: وعزيز وعلي ال
4: جهاز عزيز كانت كرة اليد
3: ايواش
4: كرة اليد نعم. هو ساعد كبير تركب عليه
3: أيوة
4: وأنا في وقتها شد حارس مرمى
3: شوف
4: هو الكرة بتاعه ما تشدش وأنا حد بدل الرياضية بتاعي فوق العارض
3: أيوة
4: وقت يجي جهاد عزيز باش يسدد الكرة بتاعه رميت المدة في وجهه
3: صاحب مشاكل من منذ الصغر صاحب مشاكل عندكم كيف في كرة الرجبي بكار بن ميلاد وكارير ما أدراك الذي أدخل
4: لا كرة لا لا بكار بن ميلاد عاد بكار بن ميلاد عنصر من عناصر منتخب 65 الكبير
3: نعم
4: لا بكار بن ميلاد تلعب مش كارير
3: في كرة الرجبي نعم صحيح صحيح
4: وهو توا الجماعة بتاع الجامعة التونسية للرجبي يسميه في واحد آخر
3: أيوة
4: لكن أنا قريت عند مش كارير في رادس وهي يعني حقيقة حقها
3: نعم
4: وقبل ما يبعثوا الرجبي في تونس لأنه يعني بعثه الله يرحمه سيد بشير سيد بالخيرية
3: أيوة بي اس بي يسميه نعم
4: بي اس بي وخزا عليه مش عارف سيد صغير بالخرج الله يطول في عمره
3: نعم
4: وبعد رجعوا بعد خلافة شيشة
3: نعم
4: وبعد جاءوا شباب الآخرين اللي هم أصحاب الإرث
3: أي
4: عائلة بالخيرين بالجمال
3: صحيح معروفين إلى اليوم تقريبا إلى اليوم نعم
4: إلى اليوم عارف بالخيرية هو الرئيس
3: نعم عم الطاهر نقلا بعد للعلوية قيت جيل آخر من الأساتذة تبارك الله سي تيجاني بوريقة أستاذ العربية وأستاذ نعم أستاذ الصحفي زميلكم في جريدة الصباح ولا غير ذلك فما كنت توجهت لاختصاص العلوم ما كنتش ماشي للرياضة
4: نعم ما كان عندي حتى فكرة بشنو لي صحافي عام عمري ما كنت خمم في حياتي بشنو لي صحافي
3: مال شنو ولا غير
4: أنا مغرم بمجموعة
3: بالمطالعة منذ المجلس الخيري أيوة
4: لا مجموعة لاعبين أكبر مني في الحي
3: أيوة.
4: ولكني ديما رافق فيهم هم وقت اللي عمرهم هم يمكن في صنف الأصغر أنا في صنف المدارس
3: أيوة.
4: اللي هم كي نسمي هم لك عمير تيما
3: مرش
4: عليه ويش فيه
3: أيوة.
4: من الأفريقي عبد المجيد بن مراد ترج الرياضي
3: أيوة.
4: مجموعة كبيرة أولاد بن زكري الأربعة يلعب بين الشباب الرياضي المطوي
3: أيوة.
4: وبين نادي الشمينو ولاد بن جراد اللي يلعبوا بين الترجي الرياضي
3: ومطاوة هما ولاد بن جراد مطاوة بطبيعة الحال ايوا
4: مطاوة
3: ايوا
4: طاوة مازال منهم المختار
3: أيوة.
4: يعني بطول في عمره
3: ايوا
4: البقية كلهم
3: نعم كنت باش تدرس الطب عم الطاهرة
4: صحيح انك انا صغير وقتها مخمم نحب نولي طبيب
3: ايوه
4: نحب نولي طبيب نحب نولي طبيب بالقهر الاجتماعي
3: اي معناها فماش ايواش قلة ذات اليد كما قلنا
4: ربما يكبر اكثر من لازم
3: صحيح نعم
4: ولكن انا القدرات يعني الماديه
3: ما تنجمش تخول خاصه أن الطب كان مكلف ما مش تتنقل
4: ما تسمحليش باش يكون طبيب ما تسمحليش
3: صحيح
4: ما ما ما يعني ما تيجي هاي الشيخ وسكر طيارة سكر بابور لفرنسا.
3: نعم. الولاء بالصحافة عم الطاهر، أعتقد أول مقال ليك في جريدة الصباح ذكروش أقل من 18 سنة تقريبا.
4: ذكروا على بطولة إفريقية فاز بها لاعب الجيدو الله يرحمه علي الصومر.
3: أيوة.
4: في جوان 1970 كان هذاك المقال، يعني بالنسبة لي أنا مقال، مش مقال هو يعني
3: مصافحة أولى مع الصحافة.
4: كان بالنسبة لي أكثر حدث يعني،
3: وخاصة الصباح كانت مقروءة في كامل البلاد، ويخرج اسمك على صحيفة كان حدث. أنا ذاك
4: يخرج اسمك على الصحيفة والصباح والصباح راي خلينا يعني مش مش اطرال الجريده ولا ما تقبلش اللي يجي صراحه.
3: صحيح عندها هيئه صباح. تحرير وعندها رئيس تحرير بطبيعه الحال،
4: يستخدم في جريده فيها الهادي العميد،
3: الهادي العميد الصحفيين صحيح،
4: وعبد الرؤوف امام، محمد عرفه من سيه، وحسن احمد وغيره.
3: ومن بعد احسن نعطيه والمجموعه الاخرين.
4: احسن نعطيه زاد احسن نعطيه. نعم الله يرحمهم.
3: صحيح.
4: وكان قدامي سي ابراهيم المحوشي،
3: سي ابراهيم الملاكم الشهير الدولي. نعم. مش نرجعوا احنا عندك طرفه مع سي ابراهيم المحوشي مع بورقيبه سي طاهر.
4: خلي سي ابراهيم المحوشي ساعه. ايوه. رياضي متكامل، لعب الجمباز.
3: ايوه.
4: ولعب الدراجه. ولعب الملاكمة.
3: ملاكمة خاصة بروزكا بطل. نعم. أيوة.
4: هي صارت عام 89.
3: أيوة.
4: احنا مشينا نغطيه في البطولة الإفريقية لكرة اليد. أيوة. في المجموعة.
3: أيوة.
4: على رأسنا سي إبراهيم الحريشي الله يرحمه.
3: أيوة.
4: بشير منوبي زاد معانا.
3: مصور نعم. الدولي. نعم صحيح.
4: وهم ديما يترفقوا مع بعض.
3: صحيح.
4: فماشي. إذا راح خمم في رحلة الآخر يوفقوا فيها ويمشي معه.
3: أيوة.
4: احنا ندوروا على قدام عندنا النيل شويه في القاهره.
3: ايوه.
4: سي ابراهيم وقف يبكي. قلت لي غادي شبيك غادي قصيت كاس وجيت شوف لقى فندق. قلت له سي ابراهيم جاب فندق، قال لي لك الفندق في حياتي. شنو هي حياتك؟ قال لي غادي بلاش تلعب عندنا.
3: ايوه.
4: غادي بورقيبه لعبني بطولة العرب، غادي أنا وليت بطل العرب.
3: بطل العرب عام 52. عام الطاهر هذايا
4: عام 52.
3: شوف ما شاء الله، معناها قداش الذاكرة نتاعك، مشيتوا 83 أنتم، معناها شوف
4: 83
3: بعد 31 سنة، معناها تبارك الله
4: 31 سنة. لا هو سي إبراهيم، شوف سي إبراهيم عنده 3 خصال.
3: أيوة.
4: عنده الخصة الأولى عنده الصبر.
3: صحيح.
4: الخصلة الثانية عنده الدقة،
3: دقة الملاحظة.
4: الخصلة الثالثة عنده الذاكرة،
3: ذاكرة قوية ها، وتذكر الفندق.
4: وإذا ما تفكرش حاجة وقعد تشكي فيها.
3: أيوة.
4: يشيل البشقة يزن من يدي.
3: باش تثبت ولا مش قول لك
4: الحاجة. باش نمشيو للمكتبة.
3: المكتبة الوطنية واش.
4: نمشيو للمراجع.
3: مراجع صحيح.
4: يقول لك عمرك ما تعد. خبر
3: ماكش متأكد،
4: ماكش
3: متأكد منه. صحيح. وهذه هي بالنسبة للصحافة. نعم. مهنيا وحرفيا يلزمك تكون.
4: عنده حاجة خلص
3: الماهي. وهي؟
4: ما يخلي حد يخلص عليه قهوة.
3: معناها بالنسبة لي معناها نقول احنا بلغتنا أخرى ما تشريش ذمته.
4: ما حد ما نجي نلعب مع سي إبراهيم بالحكاية هذه.
3: معناها
4: قهوته خلصها
3: وخلصها. إنجليزي.
4: أكثر من الإنجليزي. أي سيدي يستعرف شي يقول لك يا خلا.
3: أيوة.
4: يقول لك إذا أنت صادف ما عندك فلوس.
3: أيوة.
4: وقعت ما هيش تخدم معاه خطة بش.
3: أي.
4: وما عندكش بش تخلص عليه هو على الضيف بتاعك.
3: صحيح.
4: وزي في هذا خلص عليك. قلوا له يا رب ربي راني صايم اليوم.
3: شوف اي فما اي صحيح
4: راهو سي ابراهيم اللي ما يعرفوش.
3: صحيح.
4: انا خدمت معاه برشا.
3: فما طرفه صارت لك انت حبيت توثق وعمل الصحافه والاعلام توثيق، مشيت لبنته وكلمت بنته ومشيتوا للدار مش حبوا يصوروهم بعد ما لقيتش التسجيل اللي تم تصويره.
4: صحيح. شو انا سي ابراهيم معاشر انا كل يوم راه.
3: ايوه.
4: وكي يفقدني ولا نفقده ربطه باش نكلموا بعض.
3: ايوه.
4: وانا محسوب ولده.
3: أيوة.
4: منيش زميل ورعفو عمري ما نجم أكون زميل القامة وهامة كيف سيبريم المهريش
3: صحيح.
4: أنا كيف ولده الحق حسيته لي بعد وفاة ولده نزار الله يرحمه
3: أي في, اللي ماتوا في الطائرة حادث الطائرة في مجز الباب نعم
4: قلت هيت على موت الأحياء نصور شي بغيه مشيت باش نسجل معه ما حبش حسيته قادم مع ليلى صوفيا زوجته قادم نتحاوروا قلت يرجع غدو هزيت الكاميرا ومشيت قال شنية هذه قلت واحد شيء قال شنية قلت واحد شيء يا إبراهيم ما تعدين في خدمة من هنا
3: حبيت نطلع عليك
4: هاي قال يقعد مرضت مركبة شاطرة عنده كل الريدوات اللي منقبين
3: تنجم تدخل العدسة نتاع الكاميرا
4: جرب لها حاطينها على العدسة
3: خدمت على روح
4: نصوروا نصوروا نصوروا نصوروا حسيت وانا في بالي مش فاهم خزر قال لي شي شباب ما كملتش
3: شوف انا الحضور البديهه نتاعو
4: توفى نهار توفى شفت نجري للثلجه خاطر الوقت في الثلجه كنا
3: وقت وليت منتج في الثلجه نعم صحيح حبيت تعمل نقول احنا سبق وتبث التسجيل هذا حبيت تبث التسجيل عام طاهر ايوا
4: حبيت بس ناخذ منه دقيقتين ثلاثه بس في الاخبار
3: صحيح
4: لانه راهو سي ابراهيم معلش شخصيه وطنيه
3: صحيح صحيح اعلامي ورياضي في نفس الوقت
4: صحفي عامر
3: نعم.
4: شخصية وطنية
3: ومقدم برامج رياضية وغيرها صحيح صحيح
4: تعرف شو مقالة تعرف شو مقالة إبراهيم دخل
3: أيوة
4: كتب مقال وسي محمد المزالي الله يرحمه في عنفون
3: أيوة
4: هو مكلف بالرياض
3: أيوة
4: كتب مقال عنوانه دمعة عين على الرياضة التونسية
3: معناها يأسف وإحنا نجم نقارن ما حصل اليوم الهزيمة متاعنا اليوم 4-0 ضد اليابان وقبلها السويد 5-1 وحديثنا قياس
4: أيوة
3: كيفاش ترى الهزيمة هذه
4: لا خليني نكملك
3: تفضل تفضل
4: أيوة. زعيم برقيبة
3: أيوة
4: زعيم برقيبة كان يخدم في القصر في القسمة
3: أيوة في كرئيس حكومة أيوة
4: تفكرني الزعيم لازم تفكر حكايات قديمة وكذا مشى مع 9 دخل الزعيم من الدولوش على 10 من الدولوش 11 من الدولوش من ساعة حل كل شيء قال لازم برقيبة يفطرني معه هو قالوا له يا الزعيم يعني نتيرك تخل جبت له حشك عكاز قال له تكتب هذا الكتاب ترمى في عنق وش قال له
3: أيوة.
4: قالوا سيد الرئيس أنت اللي علمتني الصراحة
3: معناها
4: كان تعلمت مني ولكن يلقى وراه شكون وراه الباب محمد
3: بزالي محمد بزالي صحاب صحيح
4: نعم. لا باش تشوف
3: باش تشوف بطبيعه الحال
4: البداهة البداهة
3: ايوه
4: الحضور البديهة نتاعو قالوا انت اللي علمت
3: نصارح ما نجموش نكذبوا ما نجموش الدهن وللاسف احنا مشينا واليوم لو نقوموا بنفس التشخيص مش نلقاو ان ما قمنا شيء في مجال تشخيص موضوعي وحقيقي لاعاده بناء الرياضه التونسيه على اسس سليمه شوفوا خيبه شوف. امل عم طاهر كيفاش حسيت اليوم في المقابله باسم المقابله
4: أنا متوقع رني
3: متوقع الهزيمة
4: أنا متوقع وأنا لو مش نتكلم هكاك أنا كتبت قبل ما يمشيوا
3: للمونديال
4: وبعد صارتك الخمسة نتاع بلجيكا كتبت وزدت كتبت البارح برك كتبت
3: أيوة.
4: واليوم الصباح كتبت شكر الله صايبكم المسؤولين عن الرياضة في تونس
3: أيوة.
4: باش ما نقولوش في جامعة كرة قدم
3: أيوة.
4: وحدها
3: أيوة.
4: وافهم اشتفهم بين السطور
3: أيوة
4: شكر الله
3: صحيحكم صحيح
4: لم تفلحوا أرموا المنديل خلي يجي غيركم يخدم على روحه
3: يخدم على روحه صحيح
4: وراهو الكلام اللي قاعد يسقال على الرياضة التونسية الكل دمغجة
3: دمغجة
4: أنا دعيت هو كما يوم 21
3: أي
4: دعيت يوم 21 شهر الماضي
3: ماي نعم
4: مسجد الشعب وتحدثت عن الرياض بقلب صافي وافي لا عندي بورتو في فلان،
3: ولا عندك كما قلها أطماع في منصب ولا
4: واقترحت ونحب الاقتراح نتاعي نمر من خلال الحصة نتاعك.
3: تفضل تفضل.
4: هل الرياضة التونسية هذه نحب نعملوا لها قانون هيكل ونشكل قانون هيكل قانون هيكل؟ الرياضة التونسية عبارة عن بنية حشاك خايفة، العرس نتاعها خاخت،
3: يلزمها تتعود على أسس سليمة،
4: مش نرمي والبال على هي قانون هيك. أيوة. بزيد طيح.
3: نعم صحيح.
4: إيش يلزمنا نعمل؟ يلزمنا نعمل مجلة الرياضة، واللي ما يفهم شنو معناها مجلة الرياضة بالعربية نقول هذا بالفرنسية
3: كود كود
4: كود دي سبور.
3: دي سبور صحيح.
4: لو كود دي سبور
3: صحيح.
4: بعد ما نعمل الكود هذا دي سبور، لأن الكود هذا شو بشي حد بشي حد الهوية وباش يحدد نمط الممارسة،
3: صحيح،
4: وباش يحدد يعني مهام الأطراف المتداخلة
3: في الرياضة،
4: لأن الأطراف المتداخلة هذه يظنوها، وأنا الحمد لله عندي قاعد محضرني في أطروح الدكتوراه.
3: أيوة.
4: حول الرياضة وتنمية الموارد البشرية. الرياضة اللي يظنوها خفة والرياضة اللي يظنوها راه لعب وترشلوها هي راي صناعة ولا
3: علم ولا علم قائم الذات في القوانين
4: نتاع العلم في العلم القائم الذات هذايا في العلوم الإنسانية برك
3: صحيح.
4: اللي أنا يعني قريتهم مدة عامين
3: في الكيف. نعم في المعهد الوطني
4: ثم ولا
3: أيوش. مرتبط بالرياضة ايواش
4: 14 علم إنساني
3: 14 علم
4: والري...
3: نعم. عم الطاهر شو موضوع الرسالة الدكتورة اللي تعد فيها؟
4: الرياضة والتنمية الموارد البشرية.
3: تنمية الموارد البشرية، وهذه كل وزارة تقريبا اختصاص تنمية، وعندنا قسم كامل وإدارة كاملة خاصة بتنمية الموارد البشرية. عم الطاهر باش نمشي ونخليه الأغنية وعلمني في آخر الحلقة نمشي ونتقدمه أكثر، خاصة أن جمعتك عملت تحقيق رياضي يعتبر السبق في المجال الرياضي مع الأستاذ محمد مزالي كمعارض وقتها مقيم في باريس، وعن طريق المحامي بتاعه سي بن عياد ثم سي طاهر بوسمة، نحيوه بالمناسبة صديقنا وابنه محمد. كيفاش تمت العملية هذه؟ شنو وقع هذا الحوار؟
4: الحوار هذا كان عنده برشا حوايج إيجابية، رغم أني أنا كنت شوف خلنا نرجع بك العام 91
3: 93
4: أنا مشيت نعمل الألعاب المتوسطية بروسيون في فرنسا.
3: في فرنسا أيوة.
4: تقابلت أنا سي محمد،
3: هو عضو اللجنة الأولمبية،
4: اللجنة الأولمبية الدولية
3: الدولية صحيح.
4: مش هديك مش هديك قيمة الراجل هذا.
3: أيوة.
4: قابلت أنا صدفة بعث لي قلم كل الطهري جي وراو أنا عام 74 كان يحب يحطني في الحبس راو
3: ما على خطر مقال أي مقال اللي كتبته
4: من أجل مقال كان يحطني في الحبس، لكن أنا أنا ربما في نظره غلط وأنا ما غلطتش، فهمتني؟ ولكن ما فماش زغينة.
3: أيوة.
4: مسؤول الدولة وأنا صحفي نتحمل المسؤولية.
3: وقتها هو كاتب عام للكاتب دولة للرياضة والشباب.
4: لا لا لا، وقتها هو وزير
3: التربية.
4: التربية
3: التربية اللي باش.
4: وقتها ما زالت اسمها التربية القومية.
3: التربية القومية.
4: ما زال وزير التربية. أيوة. ما زال وزير التربية.
3: أيوة.
4: خلينا أنا في 91 وقت قبلتني. حكيت لي بالجداء.
3: أيوة.
4: فتوا بيا السفارة
3: يعملوا تقرير نتاعهم اي،
4: والسفير السفير القريبي يعني عرفني بالكدا بالكدا
3: سي
4: يعني سي عبد الحميد الشيخ،
3: سي عبد الحميد ولد المطوية. ايوا
4: اي اسلم لي من غدوه قال لي ما شكون قبلت البارح قلت ما مع برشا ناس قال لي لا اللي تقابلت معاه في ستاد بيزي سمى لي ستاد.
3: ايوا
4: قلت وي صحيح ما عادش نجم ما لفت لدورة قال لي خاطر نجم قال لك شربت انت وياه واحنا شربنا زوج سكا عصير
3: شوف معناها دقة نقولوا احنا شرطة اي شرطة الاستخبارات التونسية انا ذاك وقتها
4: اي قال لي قال لي تقعد معاه وتتحدث معاه وحتى حد ما يكلمك لانه ما هو الا مواطن تونسي
3: ايوه
4: وخدمة الدولة وأحنا لك لو تكون طلباتهم هيش تعجيزية يتفضل يدخل مرحبا
3: في السفارة بطبيعة الحال بشيخ ومعني أي شيء
4: يدخل تونس.
3: لتونس وقت السياسة تاع بن علي
4: لتونس لتونس وقت اللي أنا غزة في روح الفضول الشعب حميد قلت شو نمشي له مرة أخرى لكن باش نمشي له يجب نشوف البروتوكول بتاعه. مشيت بالبروتوكول قلت له مين ماشي مناقش محمد مزالي هو يتنقل بالطيارة. قالوا لي راهو مشى لاداس. اداس هذه بعيدة على المقعد يعني فيها 400 كيلومتر. وفروا لي سيارة.
3: شوف.
4: اي وفروا لي سيارة وهزوني ليه وتحدثت معاه. المهم الرجل هذايا ما يقعدش يعني ما يقعدش ملوح من بلاده البلاد ويرجع لبلاده.
3: معناها انت حبيت
4: كان الامر وكذلك
3: حبيت عملت وساطة انت معناها كيما نقولوا
4: انا عملت وساطة خير.
3: نعم.
4: وهو قاعد يرالي بها. وقت اللي جاء لتونس رغم الفارق السن الكبير أيوة. انا وياه وليت نقعد انا وياه كلهم في داره
3: ايوه
4: رغم اللي نعرف انا وقت نجي داخل الدار
3: اي مراقب الدار البيت كان مراقبنا
4: اي وقت نمشي حداه في رياض بلس
3: نعم
4: هي يبدو ان مش داره دار واحد من اولاده
3: ايوه
4: ولكن ما راهو انسان على بشاش وعلى طريق اختشاب
3: صحيح صحيح
4: وعلى مهر
3: نعم
4: ولا دراية بالسياسة
3: ونرجع للحوار نعم سي طاهر عام 2000 هو تنشر الحوار قبلها ولا في أواخر 99 أعتقد
4: 2000 حاجة
3: بالفاكس وقتها أنت أنجزته لجريدة الجريدة
4: الشرق القطري
3: الشرق
4: القطري هو الشرق القطري طلبوني في عينه
3: أيوة
4: ما التونسيين باش يروجوا بالالعاب
3: المتوسط
4: الاولمبيه
3: الاولمبيه
4: قبل ما
3: تجي واش
4: قبل ما تجي كاس العالم
3: انت ادرجت اسمه بطبيعه الحال
4: شو ادرجت اسمه ادرجت اسمه الاولاني حطيته انا في
3: ناتنا
4: حطيته تحدي مهني
3: اي حتى بالنسبه للسلطه التونسيه ماذا بهم يقول لك فك علينا من سي محمد وليت انت حطيته له
4: ولكن أيوة. سي محمد مزالي وقت الله يرحمه أعجبت الصورة القطرية بالمقال هذاك يعني هو
3: الحوار
4: يعني
3: نعم.
4: في صفحة كاملة
3: صفحة نعم
4: أعجبت وتم الدعوة إلى دوحة
3: أيوة
4: ولا يعني من نجوم يعني الجزيرة وقتها
3: أيوة
4: الصحف القطرية ولو هم مهمش برشا
3: صحيح
4: لكن كان عنده صدى كبير
3: وكانت عنده كبير كذلك سلسلة من الحوارات في قناة الجزيرة مع نسميوها شاهد على العصر نعم
4: شاهد على العصر شو في خليني نذكرهم بخير لأنهم هم ذكروني بخير
3: تفضل
4: بعد المقال هذاك ومع أيوة. سلسلة المقالات الأخرى
3: أيوة
4: الشيخ اسمه على عبدكم الحقير هذايا المتكلم أيوة. معك
3: نعم
4: يقول الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير اللي هالعبد هذا ما يلقاش مكانته في بلاد
3: شوف ما يلقاش وعلى ذكر مكانه في البلاد سي طاهر وانت اشتغلت كما شفنا في التقرير مع سليم الحيزم في عديد الصحف مع كبارات الصحفيين والإعلاميين في تونس حصلت لك عديد المشاكل علاش الانتقال من صحيفة الصباح إلى صحيفة الشروق علاش الخلاف مع سي صلاح الدين
4: الصباح إلى صحيفة الشروق
3: أيوة.
4: شكون المؤسسين بتاع صحيفة الشروق
3: أيوة.
4: اليوم عام الشيخ العامري الله يرحمه نعم
3: المرحوم نعم
4: الشيخ حسن أحمد الله يرحمه نعم الله يفضله هم زوج ولاد الصباح
3: صحيح
4: وهم مقمرين يلزمني نمشي معاهم
3: في البشت الهاب القسم الرياضة
4: فيه كفاية من أيوة. الكفاءات من حسن وحسين عطية الله يرحمه صحيح
3: نعم
4: هم المناسبة ولاد الساحل ولاد المكنين
3: ولاد المكنين صحيح نعم
4: ولاد المكنين
3: أيوة
4: هزني أنا باش أسس بيا قسم الرياضة
3: أيوة هذا عام 84 عام طاهرة
4: عام 84 وبالشوف بالصدفة وقتها
3: أيوة
4: بالصدفة وقتها قال لي عم أحسن وقتها شدي قال لي لا مش تجي معانا مش تجي معانا قلت له آخر مهمة مع جريدة الصباح
3: أيوة
4: اللي هي حتى ما يلزمش نخل بالمهمة
3: أيوة.
4: آخر مهمة شنو اللي عملتها
3: أيوة
4: هي مشيت الجزائر في وفد
3: أيوة.
4: في الزعيم نحن بورقيبة
3: أيوة
4: هذيك
3: أيوة
4: مشيت أنا وقتها رئيس بعثة لأن كنا بعثات وفود
3: أيوة.
4: رياضية كنت نعم. أنا رئيس بعثة بتاع الملاكمة اللي أقمنا في باتنا
3: نعم
4: وبالمناسبة كلمت وقتها القنصل قلت ورانا موجودين في باتنا
3: نعم
4: ماذا بيك يعني وليدات صغار وجي تاخذ خاطرهم وكذا.
3: اي واش باش يزورك؟
4: هذا السنه في الطور.
3: نعم. عم الطاهر الوقت يداهمنا في كلمتين معناها باش نعديو الاغنيه وانت تعز عليك اغنيه لطفي بوشناق علمني. اش نجم تقول في

0: اي كيفاش تراه؟
1: الوصفه موجوده، عملنا الوصفه لكره اليد
0: وهي
1: وكره القدم وباذن منه راه.
0: هو طلب منكم
1: لكن ما فعلهاش.
0: ما فعلهاش علاش؟ قلت
1: انا قعدت معاه تقريبا ساعه ونص راس راس، مديته خريطة طريق.
0: نعم،
1: ما عمل منها حتى شيء.
0: ننتظر كما قلوها إن شاء الله. وهي في كلمتين سي طاهر، طريقة برقية، اش نجم تقول هي تشخيص أولا الوضع؟ أعتقد باش تحط خريطة طريق لازمك تشخص الوضع.
1: ما عطيناش تشخيص،
0: مالاش عطيت؟
1: عطينا حلول.
0: حلول مباشرة، مشيتوا للحلول.
1: حلول مشينا عطينا، قلنا له النقطة الفلانية هاو العلل نتاعها حشاكم،
0: وكيفاش
1: هاو الوصفة كيفاش نصلحوها.
0: معناها كما قلت منذ حين المسألة القانونية وميثاق رياضي ومجلة رياضة وغيرها، هذه تقريبا
1: وغيرها وحتى التمويل الرياضي،
0: التمويل الرياضي والاحتراف وغيرها. صحيح
1: اللي هي مهملة دبلوماسية.
0: نعم،
1: جر متاع فلوس مهمل.
0: يعطيك الصحة أحمد طاهر، نستمعوا إلى لطفي بوشناق، علمني إن شاء الله في مصافحة إذاعية أخرى. شكرا لمحمد سيدية، شكرا للمتربص من معهد الموسيقى بسوسة، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد، لكم من أجمل تحية.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
3: محطات
1: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
1: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
3: محطة
4: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. نرحب بكم من جديد في برنامج محطات في مسيرة مبدع، الذي يواصل معكم الرحلة مع رموز الفن والقامات الفنية إن كان في تونس أو في الوطن العربي. محطات يواصل معكم المشوار في برمجة صيفية وفي موعد جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ضيفتنا هذا المساء هي رمز من رموز زمن الفن الجميل، هي الفنانة، هي الإنسانة،
5: هي المبدعة، هي العاشقة للمسرح، هي الجميلة المصرية، الفنانة القديرة وفاء الحكيم.

0: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
2: مرحبا بك وفاء، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك ومرسي على المقدمة الجميلة جدا جدا دي.
2: وفاء طبعا وشاءت الأقدار وشاء الحظ طبعا والصدفة أنه نتقابل في المغرب، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، وهذا اللقاء يظهر لي بعد سنوات غياب. لو نتفكر وقتاش كنت في تونس الساعة؟
3: أيوة كنا تقريبا 2014 كنا في قرطاج، مهرجان قرطاج. واتقابلنا سوا وكان تكريم للسيدة الكبيرة سميحة أيوب في الهيئة العربية للمسرح. لكن النهاردة احنا بنتقابل وبنقول لها الله يرحمك، نورتي كل الأماكن. الله يرحمك بفنك وعلمك وثقافتك وإنسانيتك.
2: نعم وفاء الحكيم طبعا كما قلنا عندها جمهور كبير في تونس، جمهورها يعني تعود بها أمام الشاشة الكبرى من السينما إلى العديد من المحطات يعني في مسيرتك الفنية. لكن المسيرة الأكبر والمسيرة اللي نصورها القريبة على قلبك هو المسرح، هو عشقك إلى المسرح ودخول هذا المجال. خلينا فقط حابين نبدأ بالبدايات الساعة، غرامك بالفن، بداياتك، حبك كما قلنا للفن، وأيضا باش نشوفوا محطة اللي هي المحطة تجربتك في تونس خاصة.
3: يا ده احنا هنرجع لبعيد قوي.
2: والله يعني هي مش كبيره طبعا. مش كبيره يعني.
3: بس هي بدات من المدرسه طبعا. وانا هنا باثمن جدا جدا المسرح المدرسي لانه هو البذره الحقيقيه لتكوين الشخصيه عموما. مش بس ان انت تكوني تتعاملي بانك واثقه من نفسك، يعني يدعم الثقه بالنفس، مش بس انك تكوني تعرفي خطابة، مش بس انك تكوني تعرفي تكتبي وتلقي للناس ما اردتي من احاسيس ومشاعر، هو كمان تفاعل اجتماعي عالي جدا جدا. لاني انت في النهاية من وانت صغيرة اتعودتي انك تعبري عن نفسك وعن الاخرين. هنا تجربة ملهاش حدود يعني. وبعدين ندخل بقى على الثانوية ثم الجامعة والمسرح الجامعي المهم جدا جدا أو جدا كتير. وبعدين وأنا في المسرح الجامعي احترفت التمثيل. في الحقيقة احترفت التمثيل من قبل ما أدخل أكاديمية الفنون، معهد العالي للفنون المسرحية. وبعدين حبيت أعضد الموهبة اللي يعني اعترف بها كسينما وكتلفزيون وكمسرح. بس أنا كنت عايزة أكون خريجة قناة مهمة وهي أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. وبالفعل أخذت بكالوريوس، وبعدين كمان أخذت تمهيدي ماجستير، وبعدين سافرت عملت دبلومة الفنان أو الممثل في أطر العمل غير التقليدية من باريس.
2: نعم خلينا نرجع شوية إلى تجربتك مع المسرح الجامعي وهذه الوقفة مهمة جدا جدا بالنسبة خاصة للمغرومين وعشاق المسرح واللي عنده هاجس المسرح فقط لكن ما عندوش الإصرار أو العزيمة أنه يدخل غمار تجربة المسرح. فلو كان نقفوا عند هذه الفترة يعني.
3: هو في الحقيقة المسرح كان بالنسبة لي بالنسبة للجامعة يعني هو خطوة مهمة جدا جدا لأني بلورت كل شحذ الهمم الخاصة بالأدب وحب الشعر وإلقاء الشعر وإقامة الندوات. فكان يعني شافني الأستاذ أحمد عبد العزيز الفنان وطلبني أن أنا أكون بطلة عمل. قبليها الأستاذ أنور عبد المغيث وهو كان زميل لينا على فكرة. واشتركت مع الفنانة عبلة كامل والأستاذ أحمد كمال وأحمد مختار الزميل العزيز والإعلامي المهم. وكانت تجربة ثرية جدا لأني أنا دخلت في حضنهم وهم كانوا تقريبا في سنة ثالثة وسنة رابعة. تجربتهم المسرحية كانت كبيرة وأنا كنت في وسطيهم. أكيد أكيد استفدت من ده كله. وبعدين هو ده اللي خلاني أحب أن أنا أكمل بقى وأدخل يعني أخدت ليسانس فلسفة أداب وبعدين دخلت فورا على الفنون المسرحية. الاثنين يعتبروا مسرح جامعي لأن في النهاية أنت كل امتحاناتك هي مشاريع، المشاريع دي بتقدم على المسرح. فطول الفترة دي وأنا بقدم وبشحذ هممي علشان أنزل للسوق المصرية الشرسة جدا طبعا، لأني منافسة عظيمة السوق المصرية. أنزل سينما وتلفزيون ومسرح، وأنا أعتقد أن أنا قعدت حوالي 7 سنين من عمري بشتغل متني وسواري يومياً مسرح، وبصور الصبح وبصور
2: يعني صباحا مساء ويوم الأحد.
3: فتجربة عظيمة، يعني من حقك فيها أن أنت تجربي تغلطي تعملي كل حاجة. غير مسموح بعد الاحتراف أنك يعني يحصل تقعي. لا مش مسموح، طول ما أنت بتدرسي طول ما أنت هوية اعملي اللي في مزاجك. أول ما بقيتي محترفة لا ركزي كويس قوي بقى.
2: نعم، الحس وفاء الحكيم عندها إصرار، عندها أهداف مش هدف واحد، عندها القدرة على التحمل والمواصلة وتحقيق الذات وتحقيق يعني اللي بعده، دايما اللي بعده. طاقة كبيرة جدا للوصول بدون حدود. أنا نحسة بدون حدود، هل هذا صحيح يعني؟
3: بصي يا نجوى، هو أنا مؤمنة جدا جدا بأن البني آدم خلق لكي يعمر الأرض بما لدي من علم وما من علي الله من معرفة. كمان لما يكون ربنا من علينا بأننا نبقى موجودين في عيون الناس بشكل مستمر، لازم ندور على إيه اللي محتاجينه، إيه اللي بيحبوه، إيه اللي ممكن يسعدهم، وإيه اللي ممكن يطور منهم، وإيه اللي ممكن يحل مشاكلهم عن طريق الفن. فبالتالي أنا يعني شبعت بدري قوي أني أكون نجمة. أول ما اشتغلت مع نور الشريف بطولة. أول ما اشتغلت مع أحمد عبد العزيز، مع حفظ الألقاب ليهم الأساتذة الكبار، بطولة. أول ما اشتغلت مع الأستاذة الكبيرة سميحة أيوب، الأستاذة الكبيرة سناء جميل. اللي اختارتني أن أنا أحترف مسرحية سناء جميل مع الأستاذ سمير العصفوري. يعني عارفة شبعت أن أنا كنت مع أول دور قدام الأستاذ محمود ياسين بطلة، وكنت لاني يعني كنت شريره في المسلسل، فبدا الجمهور يمشي ورايا يضربني بالطوب لاني قد كده الدور نجح والناس صدقوا ان انا هذه الشريره. فبعدها حسيت ان بقى مطلوب مني مسؤوليه، تحمل مسؤوليه اخرى. وهي اني اقدم ما هو جيد وما هو يبحث عنه الجمهور، وما يوافق بقى مبادئي وأخلاقي وكده. طب هنقول هو الفن مبادئ وأخلاق وبس، الأساس هو المتعة. بتقدمي كل حاجة بس في قالب ممتع، في قالب فني الناس تبقى متشوقة تشوف النهاية وتدور على الأسئلة. ولذلك لما أنا انتميت على طول الفرقة القومية للعروض التجريبية، فمسكت العصاية من النص، قومي يعني يمثل مصر وأيضا هو تجريبي. لأني زي ما أنتي بتقولي كده، أنا ما بحبش أكون في الفاترينة، ما بحبش أستنى الدور. أنا أحب أن أنا
2: اتكابد وتعافر
3: وخلي الكاتب يكتب ونشوف موضوعات وندور وندخل في موضوع ونخرج منه بنتيجة ممكن نكملها في عمل.
2: معنى ما تحبش القوالب الجاهزة؟
3: لا لا لا لا. إنما بصي أنا أحيي جدا جدا النمط الغير كامل. لأنه هيكمل، ويعني مش السعي أن أنت تقدمي التجربة من تكون كاملة. هي تكون جريئة، تكون جديدة، تكون لمسة، حاجة إن شاء الله تكون في البداية بس تلمسي بيها زي الصرخة كده. الصرخة إحنا شاورنا بس على أني في 7 مليون مواطن من ضعف السمع والكلام. شاورنا ما حليناش. بعد كده بقى لميناهم وعملنا بيهم ورش وبقى ومثلوا هم بنفسهم واشتغلوا وحطيناهم في يعني هكذا.
2: وفاء الحكيم كل محطة في حياتها يعني عندها أعطتها حقها. كل محطة في حياتك يعني أعطيتها حقها، أعطيتها من روحك، أعطيتها من وقتك، أعطيتها من كل ما فيك معناها كفنانة وكإنسانة. فمن أبرز المحطات احنا ما زلنا باش نحكي طبعا على علاقتك بالمسرح، وعلاقتك يعني مش بالمسرح فقط، حتى بالجمعيات، وحتى انك معناها طورت معناها من المشاريع متاعك يعني. فكل محطة من أبرز المحطات اللي نجمو نحكيو عليها واللي تبقى في البال واللي قريبة لوفاء الحكيم يعني.
3: بصي، تجربة ان انا كنت مؤمنة جدا، ده يعني فن بس بشكل اخر. انا كنت مؤمنة جدا بان الفن هو قنوات كتيرة، التلفزيون، السينما، المسرح. طيب ازاي نعمل مسرح؟ ازاي يبقى المسرح ده لكل الناس؟ ازاي نوصل للناس بالمسرح ما نستناش ان هم يجوا؟ يعني هي تونس المسافات فيها صغيره، لكن مصر شويه، لما تحبي تروحي اسوان بتاخدي حوالي 19 ساعه بس في القطار. طيب يوصل ازاي الفن لاسوان؟ ففكرت فورا ان انا انزل على المدن الحدوديه واعمل فيها مهرجانات للمسرح. مش بقى اروح بمسرحيتي، لا، ده انا اجيب تونس واجيب العالم كله لبعض المدن. وانا مؤمنه كمان، والله يا نجوى ده بمنتهى الوطنيه يعني، مؤمنه ان السياحه الفرديه جبانه، انما السياحه الجماعيه قوية وبيسندوا بعض. علشان كده فكرت ان ليه ما يكونش عندنا سياحة فنية. فعملت في اكتر من مكان مهرجان يعني. اول مهرجان للاطفال كان في المنيا، اول مهرجان للمسرح كان في اسيوط، انا اللي الحمد لله كنت مديرته. قدمت كمان اهم تجربة بالنسبة لي، هي ملتقى ليالي الشعوب. جبنا كل فنون الاداء ولفينا بيها مصر كلها. كانت الرئيس مباشرة هي السيدة سميحة أيوب. كمان عملنا بقى مهرجان المسرح الشبابي، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. ده تجربة مهمة جدا في حياتي، بس أنا كل التجربة بقول ما تزيدش عن 3 سنوات وأمشي
2: وتجدد
3: يعني، ونشوف حاجة تانية،
2: حاجة جديدة.
3: بحط الهيكلة وبتفق أنا وجروب العمل المهم، مثلا مهرجان شرم الشيخ الدولي المسرح الشبابي، مازن الغرباوي وإنجل بستاوي هم مكملين. كان في الخطة أن احنا لازم نلف بهذا المهرجان، وبدأوا في هذه الخطة واستمر الحمد لله السنة دي 10 سنين، أنا قعدت معهم 3 سنين. وهكذا يبقى في اكيد هتعرفي ان انا يبقى عندي مشروع تاني فورا. مش هقولك عليه بقى لما تساليني.
2: طبعا مش نسالك على المشاريع متاعك القادمه والمشاريع اللي بعد 3 سنوات يعني، 3 سنوات والمرحله اللي بعدها يعني. فما مراحل يعني في حياتك وفي مسيرتك الفنيه وفاء الحكيم، الى جانب انك يعني انت طلعت مع الكبار،
3: انت
2: مع النجوم، والحقيقه نتصور انك محظوظه وكان جداً. عندك حظ كبير برشا
3: جدا جدا. انا اخترت للادوار المهمه، اخترت، لم اختار الا بعد ما اتعرفت.
2: يعني شنو السر يعني في هذا الاختيار؟
3: شوفي، يعني لا انكر ان انا كنت مجتهده جدا. والحاجه الثانيه اني وشي مصري عربي قوي. فدي منه من ربنا، لدرجة إن أنا لما أحكي لك حدوتة كده صغننة.
2: طبعاً.
3: لما جيت أعمل الصرخة، كنت قبلها عملت الهجامة، بطولة ليلى علوي وهشام سليم الله يرحمه، حسن حسني طبعاً العظيم. فأنا كنت زهقت من شعري اللون الأسود اللي كان الأستاذ نور قال لي لازم تعمليه في زمن حاتم زهران. فروحت فوراً، رحت ساب أول ما خلصت الفيلم جري رحت صبغة أصفر. جيت أعمل بقى الصرخة مع أستاذ نور الشريف. قال لي وفاء، أنت بقيتي أي حد غير أنك وفاء الحكيم. وحكم علي، قال لي علشان تاخدي الدور تصبغي شعرك بصبغة حجر سودا. صبغة حجر دي يعني أسود بعد كشفك
2: يعني.
3: فعايزة أقول لك أن أنا وشي يعني تميز بأنه مصري. عربي. جد. صوتي في نبرة مثقف صادق. فده مؤهلات مع الطول بقى، مع مش هقول جميلة، مش هقول أنا هسيب كنتوا تقولوا جد.
2: لا الصدق هذا الصدق اللي يوصل من القلب إلى القلب في كل عمل تشارك فيه أو تخرج به لجمهورك. إلى جانب الصدق هي الطيبة الحنية من الوسط يعني المصري اللي عودنا به الحقيقة. فأنا حبيت نقول إنه المرحلة اللي انت عشت فيها أكيد خرجت بها من العديد من التجارب، العديد من التوصيات، العديد من معناها نجم نقولوا احنا نضج او النضج.
3: شوفي الفن من غير الناس ومن غير ما يوصل لمشكلتهم يبقى نشرة اخبار بالية.
2: صح.
3: الفن من غير فنان صادق ومصدق تجربته يصبح مسخ، حاجة تتفرج عليها وتنسيها وانت ماشية. الفن من غير التفاعل الاجتماعي، يعني أسيب لك سؤال تجاوبي عليه، أجرك في الكلام، أفتح لك موضوعات تفكري،
2: صح،
3: أخدك معايا ترقصي على المسرح ولا تمثلي ولا ننزل نعمل ده لو كان مسرح أو إذا كان تلفزيون، فأنا أفتح لك مشكلات تبصي عليها. من غير ده القوالب الجاهزة المقدمة دي ملهاش لازمة، بتتنسي أول ما بتقومي. اتعلمت من الأوروبيين أني لازم في فترة من فترات عمر البني آدم المتفرج يسعى لي، فسحبت نفسي من التلفزيون وفضلت أستنى السينما علشان تيجي وتقطعي تذكرتك وتلبسي، أو المسرح علشان تجيبي أسرتك برضو وتجهزي وتلبسي وتيجي تتفرجي علي. فسحبت نفسي من التلفزيون علشان ودي كانت وصية نور الشريف الله يرحمه، ان الفنان لازم يكون عزيز. فانا عملت مسلسلات مهمة قوي وبتتعاد كتير، فانا ما غبتش عن الناس على مستوى الفيديو او التلفزيون يعني، لكن حرصت على اني الناس عايزة تشوفني في الجديد ييجوا يشوفوا بقى ودارة الايام، ييجوا يشوفوا ليل الجنوب، ييجوا يشوفوا الثامنة مساء، ييجوا يشوفوا فيلم زي ريبورتاج او فيلم زي مصرية. يعني والقيمة هنا مش انه بيدفع تذكرة، لا هو القيمة انه هو بيسعى ويلبس ويروح عشان يشوف حاجة. وما كنتش حابة قوي دايما ان انا ابقى موجودة في بيتك وانت بتطبخي وتغسلي وتروحي تبصي عليا وبعدين مش عايزيني تدوري لا لا، يعني
2: لازم
3: من وانا صغيرة
2: لازم تشدك، يعني تشدك الى
3: المكان
2: تبقى امام الشاشة،
3: المكانش مشهد يسحب من طاقتك ويديكي حاجة ايجابية. بقول لهم ما تشيلوا المشهد ده، والله ما هقدم فيه حاجة.
1: محطات من مسيرة مبدع،
4: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
2: يعني وفاء الحكيم تعرف شنو تعمل، احنا نقوله بالتونسي يعني
3: بحاول.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: التجربة مع التلفزيون طبعا ماذا أضافت وفاء الحكيم كفنانة وكإنسانة؟
2: شوفي أنا يعني تعداد الوسائط لأن أنت بتصوري في التلفزيون بكذا كاميرا فتعداد الوسائط ده خلاني أبقى حريصة قوي لأن المسرح حر يعني إحنا بنعمل بالتفصيلة الصغيرة لكن في النهاية أنا حر أنا بص فين مثلا يعني وأنا بتكلم يعني ما كانش بتكلم عن حاجة بعينها أنا كده فأنا ممكن وأنا بقول الجملة النهاردة يعني في حرية شوية للممثل يعني لكن التلفزيون علمني أن كل نظرة بأهمية بهدف ولا يجب أن أنا أبدلها بحاجة تانية والسينما كذلك الشوت هو شوت وكمان أن أنت تكوني عندك جاهزية أنك تاخدي المشهد على بعضه ده سبقني فيها المسرح هو اللي بيدربنا أن احنا ناخد الدور على بعضه لكن كمان أن يبقى أنت والآخرين بتجهزوا بشكل سريع يلا هناخد مشهد 13 ويكون ده في آخر العمل وهكذا بقى فدي حرفيات يعني مختلفة السينما علمتني إزاي أحاول أن أنا أكون جاهزة أني أكون بلمع لأن السينما ما بتحبش الأنصاف فإزاي أن أنت تكوني لامعة على طول إزاي تبقي جاهزة
1: يا لامعة يا مش لامعة
2: ما فيهاش
1: ما فيهاش
2: ما فيهاش
1: بيه قلت أنه المسرح هو اللي ساهم في تكوينك يعني هل هذا صحيح؟
2: طبعا لأني دراستي دراسة مسرحية في فنون مسرحية دراستي من البداية حبي وعشقي للفن ارتبط بالمسرح والكلمة مخرجين التلفزيون كانوا أساسا اللي اشتغلت معهم في الأول كانوا أساسا هم مخرجين مسرحيين خريجين الأكاديمية فكنت لا يعني ان انت تمسكي الدور المسرح يا نجوى بيخلينا نمسك الشخصيه تاريخها كله بيتشوفيه قدام عينك على المسرح وما خلف ده انت اللي مجهزاه في خيالك فلما يكون ده بيختصر في مشاهد او مشهد او لقطه تقدري يبقى انت معاكي القماشه الكبيره اللي اتعلمتي بيها في المسرح تقدري في السينما تقدميها في ايه شوط صغير المسرح علمني ازاي ابقى احضن الناس ازاي يبقى عيني واخده كل الناس وانا مش شايفاه لان الاضاءه بتبقى في عينينا بس انا عارفه وحاسه بنفسهم فالكاميرا بتعوضني ابقى شايفه ان انا كل الناس دي قاعده كل واحد في بيته شايفني لاني وقفت قدام المسرح وشفتهم وسمعت نفسهم
1: وفاء الحكيم طبعا كنت تحكي على المسرح وشنو اضاف لك المسرح وساهم معنا في تكوين شخصيتك وخاصه ما نعرفش ساهم زاده في لانه يخلق منك انسانه اخرى المسرح ايضا يخلي المسرح الإنسان يتصالح مع نفسه يتصالح مع الآخر ولا طالما كنت متصالحة أيضا فمتى وفاء الحكيم لا تصالح ولو منحوك الذهب
2: أكون صادقة معاك أعداء الوطن في الداخل وفي الخارج يعني من الداخل ومن الخارج
1: نعم
2: ما عرفش صالحهم ما عرفش أعداء الفن لأن إحنا مر علينا وقت كانوا عايزين يقفلوا الأوبرا كانوا عايزين أنا شخصين اتضربت بالنار مرتين أنا شخصين اتضرب علي نار مرتين مرة فيهم في مسرحي وأنا واقفة على خشبة المسرح في كوميديا الأحزان فأنا لن أسامحهم لن أسامحهم وهذا الفكر لا يسامح أنا ضد التصالحات أنا مع اللي عمل إجرام لازم يحاسب عليه علشان يبقى فيه شفافية في المجتمع اللي ضرني بقى أنا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لكن في ناس والله يا نجوى حاولت كتير ان انا انسى اساءتهم. حاولت ان انا اسامح بقى اللي يعني حاجات سواء كانت شخصيه او كانت في العمل. مش عارفه يا نجوى سامح اعمل ايه، مش عايزه اتجمل قدام الكاميرا بتاعتك واقول لك ان انا عرفت اسامح. لا لا لا لا ما عرفتش. وبعدين هو انا برج الاسد،
1: مشروع هذا مشروع يعني.
2: انا برج الاسد. فالاسد يتحمل يتحمل بس يدور وشه. قال انا ماشي، انا بقى ما عدتش شايفاهم بس ما يقدروش يخشوا في حياتي تاني.
1: نعم. به احنا توا ما بين وفاء الحكيم الفنانة ووفاء الحكيم الإنسانة، فيها رابط قوي برشا اللي هو رابط حب كبير، حب للحياة، حب للعمل، حب لأنه أخذت منهجية أخرى في حياتها، أنه تدخل إلى غمار المسرح وتوظف المسرح كما قلت في عديد المشاريع. فحبيت أنا أقول علاقتك بتونس الساعة، نصور علاقة كبيرة برشا كما قلنا، نرجع إلى سنة 2014 ولا حتى قبل وبعد زيدا، يعني عندك العديد من المحطات في تونس، لو كان نحكيوا عليها شوية بتبيع في علاقتك مع تونس وجمهورها.
2: شوفي تونس دي ليها بقى حتة كده حتة كده في القلب كده. ليه بقى يا ستي؟ أولا أول عريس تقدم لي في حياتي
1: تونسي.
2: أي وكان اسمه جمال.
1: الله.
2: وكان ابن دبلوماسي.
1: أي.
2: واتقابلنا في ليبيا وانا لسه بتهيالي كنت في اولى اعدادي تانية اعدادي.
1: نعم.
2: فايه ارتبطت قوي، ايه ده، ايه العالم ده، مين دول؟ وبعدين سافرت وانا صغيره جدا جدا، كانت منحه كده من المدرسه، سافرت تونس وانا صغيره، كنت حابه جدا جدا البلد وكده، بس ما كنتش واعيه بالقدر الكافي. أول فرصة ليا جاتني أني أسافر في أول عمل للأطفال، في أول دورة للأطفال في مهرجان قرطاج، فوراً
1: يلا خد
2: جاري، كان اسمها سفروتة في الغاب.
1: أيه؟
2: وتقولي يا نجوى أن دي كانت مفتاح الحياة بالنسبة لي.
1: نعم
2: حقيقي.
1: نعم.
2: صوري بقى. لأني الدورة دي عرفتني بكل المسرحيين في الوطن العربي.
1: نعم.
2: وبدأت، أنا مش هقول لك كم سنة لأني ده مشوار كبير، بس أنتوا أكيد هتدعبسوا وتشوفوا أول دورة للأطفال.
1: نعم. لا لسه
2: في مهرجان
1: ما شاء الله عليك يعني. أي.
2: وقلت بطلة المسرحية، وحصل ارتباط بيني وبين الأطفال التوانسة لأنهم أجبرونا جميعا.
1: نعم.
2: على أننا ننتبه في عقليات موجودة في الصالة.
1: نعم.
2: مختلفة. أبو أن رفضوا أن تستمر المسرحية زي ما المؤلف كاتب وزي ما المخرج كاتب، والاثنين كانوا معي.
1: نعم.
2: وبدأت أنا كممثلة بقى مارست سطوة الفنان على المسرح، وقلت لهم عايزين النهاية إزاي، قالوا لي عايزين كذا، قلت له طلعوا عملوها. واندمج الطفل المشاهد مع المسرح من خلال الماسكات اللي احنا كنا لابسينها، وكانت تجربة مختلفة. وأنا أفتكر كويس قوي أن باب المسرح اتهد لأنهم عايزين يعملوا عرض تاني، وعملنا عرض تاني وعملنا عرض تالت، ورجعت من قرطاج وأنا منتشية جدا.
1: نعم.
2: يربطني بهذا أن بعد ما ثورة الربيع العربي أنا رحت بقى عملت مسرحية قلت فيها أن الولاد اللي كانوا بيدبدبوا في الأرض دول.
1: نعم.
2: وأنا بقدم سفروتة ورفضوا نهاية سفروتة أنها تتاكل من الأسود.
1: نعم.
2: هم دول اللي قاموا بالثورة وحاولوا أن هم ياخدوا حقهم.
1: نعم.
2: هم الزمن ده 20 سنة 25 سنة كان فرق، قلت هم الولاد دول التوانسة دول هم اللي عملوا هذه الثورة.
1: نعم.
2: كانوا بديين بأنهم تمردوا، وده المسرح، تمردوا على ما قدم على خشبة المسرح، عرفوا لما اديناهم فرصة عرفوا يتمردوا على اني متاخد حقهم وخدوا حقهم. وعملت عرض في ملتقى المبدعات العرب بطفل تونسي، وعملت عرض حكي عن تجربتي دي مع، وقلت لهم هو ده نهاية حلقة الحكي يعني.
1: نعم.
2: قلت لهم هو ده اللي هيجي عليه بكرة قوي قوي قوي قوي.
1: نعم.
2: ويعرف يحافظ على الحقوق.
0: محطات من مسيرة مبدع.

0: في المستوى المسرحي يعني.
1: شوفي محمد العتيري فنان جميل جدا جدا، وبعدين بيفكر في ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو يعني همنا أنا وهو. وهو شرفني لما كنت مدير المسرح الشمس، أنا أسست مسرح الشمس في مصر ومستمر طبعا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة. فهو جه عمل تجربة عظيمة بورشة وعرض مسرحي اسمه ويبقى الأمر معلقا مع صم وبكم وبعض الأعقاد الأخرى. فأنا وتجربتي معاه من خلال أنه هو كان مدير لمهرجان حمامات سوسة، فأنا سافرت أكتر من 8 دورات، يا إما بعرض يا إما لجنة التحكيم، وبضيوف مهمة حسن حسني، سميحة أيوب، كلهم قامات مهمة جدا سافرت بيهم، محمود قبيل. يعني كنت دايما بحب قوي المهرجان ده، ولقاء المبدعات العرب طبعا بالنسبة لي كان هايل جدا. عايزة أقول لك مش فاكرة
0: يعني
1: قوي
0: من الذاكرة، لو كان فكروا شوية في الذاكرة كما قلنا ونرجعوا بالذاكرة ودي الكل توثيق للذاكرة.
1: كارتوش تاني بقى بليل الجنوب.
0: ليل الجنوب،
1: مسرحية ليل الجنوب كممثلة. يعني
0: كممثلة احنا ديما نرجعوا كما قلنا بالذاكرة باش نوثقوا معناها اللحظات الجميلة ونوثقوا معناها هال
1: قلتيلي عدد من الفنانين التوانسة. طبعا فنون تشكيلية بهيفاء تنكوتي، الأستاذ محمد مديوني، الأستاذ المدني، الأستاذ
0: عز الدين المدني،
1: سيرين الجميلة،
0: سيرين جنون،
1: الأب والرائد الكبير عز الدين جنون،
0: إذا الله يرحمه. يعني
1: الله يرحمه، ده فرق معايا كتير. أنا شخصيا ما كنتش بفوت له مسرحية، أنا كنت بقطع تذاكر مخصوص وأجي عشان أتفرج على عرض عروضه يعني. لا كتير، عبد الكريم برشيد الأستاذ العظيم. عبد الكريم برشيد وأنا أنتجت له عمل لما كنت أيضا مديرة المسرح، أنتجت له عمل وتقابلنا هنا في أكتر من مهرجان يعني. الوهابي،
0: الوهابي حمادي الوهابي،
1: حمادي الوهابي، حافظ خليفة. ده انا لسه حاجات كتير قوي ولسه بقى بتخلينيش لحسن انسى ناس.
0: من اجمل الذكريات اللي جمعتك في تونس، معناها من اجمل اللحظات اللي لا تنسى واللي بقات في مخيلتك، ولما تجي سيرة تونس تتفكر يعني من اجمل اللحظات.
1: شوفي انا عربت كده في كل شوارع وكل زنجات وكل
0: الزنجة
1: تنسي وإشي قفصة بقى وإشي
0: سوسة.
1: فأنا كل مكان في تونس أنا ليا في ذاكرة. لا لا لا لا، بصي أنا قلتلك يعني هي كانت مفتاح لحياتي ما اللي استمرت بعدها 25 سنة.
0: معناه كنت بس تكون كنتنا. دي وفاء الحكيم قالت الحياة من شباك المسرح مختلفة تماما، كيف ذلك؟
1: شوف يا ستي، ان انت تطلي طلة بحاجة جديدة وتبصي على الناس وهم بيبتسمولك او يسقفولك او كده، ثقة ما بعدها ثقة، حب ما بعده حب. ان انت تروحي لهم وتنكشيهم وتخليهم يعيطوا ويضحكوا وهم قاعدين على خشبة المسرح، ويقفوا بالخمس دقايق يسقفوا بعد كل عرض زي ما حصل مثلا في الإمارات في افتتاح مهرجان المونودراما بالفجيرة. الناس وقفت خمس دقايق من كل الجنسيات، يبقى أنا عرفت أبص عليهم كويس وعرفت أطل طلة من شباك المسرح. شباك المسرح برضو لما تفتحيه عليكي قد كده بيديكي طاقة، بيديكي أمل، بيديكي أن يقولك إن أنا لسه محتاجك، أنت لسه قدامك كتير، يلا خسي عشان ترقصي، يلا تدربي علشان صوتك، يلا اعرفي تحبي علشان لما تقنيلي الحب نقليه صح. الفن كله بس عايزة أقولك النفس ده اللي بين الممثل وبين الجمهور لا مسرح.
0: جمال الروح، كيفاش تحافظ على جمال روحك وفاء الحكيم؟
1: طبعا ميرسي،
0: ثم تطعيم رهوة،
1: ميرسي بجد، ميرسي للفتة دي، وميرسي ان انا وصلالك ان في جمال الروح. بنقي نفسي والله حقيقي من أي

0: ولا ضغينة ولا حسد ولا بص مين معاه ايه ولا ما معهوش ايه، ولا انزل في مجتمعات احس ان انا ممكن يبقى يجروني النميمة معينة، ولا عيني تتعود على القبح او الحاجة اللي مش نظيفة، وحالات دايما بخش حالات تطهير.
1: نعم.
0: بالسبحة، بالصلاة، بسماع الموسيقى الحلوة، بقعدة صحاب حلوين زي كده.
1: شكرا.
0: بحاول ان الناس اقول الحقيقة في وشهم.
1: نعم. بلا مجاملة.
0: اضحك، بحاول اضحك وضحكهم.
1: نعم.
0: حتى لو انا عايزة اقولك اسكتي مش انا كنت تعبانة، بس الحمد لله دلوقتي بقيت زي الفل. يعني عارفة الحالة دي.
1: نعم.
0: انك ما تنقليش، لاني لما بتكتر الزعل بتزعلي. فمن ليه دي مش ده هم ثانيتين اللي عايشين.
1: هل المسرح كان عنده دور معناها في هذا الكلام كله؟
0: الدخول جوه شخصية غير شخصيتك وتحاول ان انت تجيبي كل تلففها وتلببها وكده، بيخليكي تنسي مشكلاتك وتخشي في مشكلتها. ولذلك انا هربت من اكتر من مسرحية ان انا اجدد فيها، لاني كنت بدخل فيها قوي. فوالله كنت بخرج، اولا سيبك من اني اجهد،
1: نعم،
0: انما كنت بتكسر قوي مع الشخصيه، مع انكساراتها.
1: نعم. يعني هل صحيح انه اكيد معناها عندك حاله حب متبادله معناها مع المسرح؟ يعني انت حبيت المسرح وهو حبك، هل هذا صحيح؟
0: طبعا. هو حبني. عايزه اقول لك على حاجه يا نجوى. انت عارفه ان انا عملت مسرحيه كانت في اول اعتقد الدوره الثانيه او الثالثه من تجريبي، مهرجان التجريبي.
1: مهرجان التجريبي. نعم.
0: جه اتفرج عليا الاستاذ الكبير يوسف شاهين، وكان بيعد ل نابليون بونابرت الفيلم، فاخد اللي معايا على المسرح وما خدنيش. فقالوا له وفاء الحكيم دي بطلة ده، وانا كنت عاملة حتة الدور يا لهوي. يعني ايه، عنيف قوي حلو قوي، بغني وبرقص فيه وبتنطط وطاقة مش عارف ايه. فقال لهم لا، دي اجلها وادفع تذكرة عشان اتفرج عليها، دي ما تنزلش من على خشبة المسرح.
1: الله الله.
0: اياميها انا زعلت، انا بقى عايزة اروح بقى مع يوسف شاهين. فقال لي ما هو يوسف شاهين بيجيلك عشان يتفرج عليك. بس نقطة.
1: ونواصل، مش نرجع للسطر.
0: طبعا نواصل.
2: محطات من مسيرة مبدع.
1: المشاريع القادمة لوفاء.
0: فرقة طاقة حب واخدة مني كتير، اللي هي الفرقة أول فرقة قطاع خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
0: واخدة من وقتي كتير وبدرب. سواء كان يعني أنا مؤمنة بإني لو واحد تعبان ومجهد هيبقى حواليه 10 على الأقل.
1: نعم.
0: تعبانين وعيانين وكده. فأنا طب أنا لو في إيدي إن أنا أحاول أحسن من هذا الواحد، يبقى أنا أحسن من 10 حواليه.
1: نعم.
0: فما بالك بقى لما أكون فرقة فيها 1500 واحد. فأنا شايفة إن أنا ده حاجة مهمة بالفن طبعا. فأنا بشتغل الإصلاحيات وبشتغل ذوي الاحتياجات الخاصة، بنمي قدراتهم بالفن، بإعادة تأهيل، بشحذ كل يعني أنا مسافرة أخد دبلومة مثلا علشان قدر على كادر آخر يقدر يتعامل بشكل مختلف كمان أقوى.
1: نعم.
0: أنا اخترت على مستوى السيدات إفريقيا من السيدات الملهمات، فعايزة أحافظ على إني لأني عملت.
1: أنت عضوة، يعني عضوة في المجلس القومي للمرأة.
0: عضوة في طبعا.
1: نعم. أنا ما سألتكش على فنك والموسيقى وماذا تسمعين لما تكون وحدك، يعني في خلوتك، يعني شو تسمع؟
0: أعشق أم كلثوم.
1: هاي
0: الموسيقى الكلاسيك. عبد الوهاب وبليغ وكمال الطويل وعلي يعني علي اسماعيل، يعني بصي سيد درويش.
1: نعم.
0: انت عارفه ان انا حفظت الولاد عندنا.
1: نعم.
0: في فرقه طاقه حب والشمس كل اعمال سيد درويش غنى.
3: الله.
0: بالنوتة على فكرة.
3: بالنوتة.
0: بالنوتة.
3: الله.
0: آه. وسافرنا بالعمل ده لأكتر من مكان. سافرنا كل محافظات مصر وخارج مصر كمان. فأنا سيد درويش. يعني لا بسمع موسيقى كتير في الحقيقة. فيروز طبعا. طبعا.
3: لو اديناكي مع اعطيناك باقة ورد ليش كنت تهديها؟
0: اهديها لكل ام عندها تحدي ضد السرطان. اهديها لكل ام احتملت وشالت ولادها ذوي الاحتياجات الخاصة. اهديها لكل ام شهيد بعد ما ربت قدمته للوطن هدية. اديها لماما.
3: ربي فضلك. ربي فضلك. وفاء الحكيم ما شاء الله عليك مسيرة طويلة معناها مع العطاء مع فنك مع هذا. احنا خذينا مقتطفات الحقيقة من المحطات اللي وقفنا عليها في هذا اللقاء اللي جمعنا بيك. بكل حب نهديو لك كل حب الدنيا ونقول لك دائما أنت مرحب بك في تونس. ولما لا نشوفوا عرض مسرحي مشترك بينك مثلا وبين محمد العتيري أو
0: يلا بينا.
3: أي
0: والله هو عنده مشروع يلا بينا هيفرح قوي ان انت بتقولي الكلام ده.
3: لما لا فمحلها الشراكات هذه والتبادل بالطبيعة
0: طبعا.
3: في أي فن من الفنون المهم احنا يد واحدة شعب واحد.
0: يا رب دايما.
3: نعم.
0: يا رب لأننا إحنا من أطيب شعوب العالم في الحقيقة.
3: نعم.
0: نستاهل الفرح ونستاهل الفن ونستاهل الغنى ونستاهل نحضن بعض ونحافظ
3: الله.
0: على بعض.
3: الله.
0: أنت خليتيني عيط. لكن أنا دي دموع الفرح أن أنا يعني حاولت أن أنا أكون صادقة جدا في الدقائق اللي أنت منحتيها لي للجمهور التونسي الغالي جدا علي اللاذع والمقدر والمثمن لدى العقلية المصرية.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

أنا

الشر يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي.

bir pişti gider gider. Ünsiz zamanı, ünsiz mekanı, mekanı.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير

0: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله آخر فنرجوه. اللهم دعواتنا استودعناها عندك، فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. يا رب افتح لنا أبواب الرزق، وفك عنا الكرب، وعجل لنا بالخير، وارزقنا صلاح القلب وراحة البال، وأبعد عنا مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبتنا، واكفنا شر ما في الغيب. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل المحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها، وافتح أبواب توفيقك في وجوهنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وقوي عزيمتنا، ومدنا في بصرنا يا رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله العظيم.

0: في عهد عبد المطلب، وحين بلغ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العمر 35 عاما، شارك في إعادة بناء الكعبة مع قريش، ذلك أنها تهدمت بفعل النار وفعل الماء. أما النار فسببها تلك الشرارة التي انبعثت من جمرة امرأة كانت تعطر الكعبة بالمسك والعود، فأمسكت النار بكسوة الكعبة ثم بأخشابها، فاشتعلت نيران كثيرة تصدعت بسببها الجدران. أما الماء فبسبب ذلك السيل الجارف الذي حمل كميات ضخمة من أتربة الجبال المحيطة بالكعبة، ثم أحاط الماء بالكعبة إلى 3/4 ارتفاعها، وهكذا اجتمع الماء مع النار للإضرار بالبنيان، فقررت قريش أن تعيد البناء. اجتمع أهل قريش في دار الندوة، ورأى حكماء القوم أن الكعبة في حاجة إلى بناء جديد، ولا بد من هدم البناء القديم بعد تصدعه كي يقام البناء على أساس سليم. ولقد كان هذا هو تفكير القوم منذ زمن قبل أن يصيبها ما أصابها من تصدع، إذ كان البنيان قد تقدم عليه الزمن، لكنهم كانوا يخافون من حية عظيمة استقرت أخيرا في الردم الذي حمله السيل الجارف حول الكعبة، وكانت تخيف من يقترب من البنيان، إذ كانت تفتح فاها وتصدر فحيحا مخيفا مزعجا. ولقد كفى الله القوم شر هذه الحية، إذ انقضى عليها عقاب خطفها ورحل بها بعيدا، وبقي في قلوب القوم إحساس شديد بالرهبة من أن تمتد إلى الكعبة يد بمعول كي تهدمها. لقد كان للكعبة في نفوس القوم إجلال أي إجلال، وما كان يتصور أحد أن يحمل معوله ويهوي به عليها مهما كانت الدوافع والأسباب. تراجع الناس ولم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك لإحساسهم أن هذا يثير غضب رب البيت ولا بد أن يهلكه كما أهلك الذين حاولوا ذلك من قبل. ولقد تسامعوا بأمر تبع، وخاف القوم أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم، وخشي أهل قريش أن يصيبهم قارعة، إلا أن الوليد بن المغيرة وقف بينهم وقال: إن الله لا يهلك من يريد الصلاح، وأنا أبدأكم في هدمها. ثم أخذ المعول وقال: اللهم إنا لا نريد إلا الخير.
1: وإلى الغد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: واتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوا. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: أراك هنا يا سويد.
1: وأين تريدين أن أكون؟
0: لماذا لا تساعد في بناء البيت؟
1: أمر الله إبراهيم أن يبنيه هو وإسماعيل فقط.
0: وحدهما؟
1: وحدهما.
0: وأنت وماهر وعيسى والحارث والرجال الآخرون ماذا تفعلون؟
1: إننا نحمل الأحجار ونجعلها قريبا من إسماعيل فيحملها ويناولها لإبراهيم، وإبراهيم يبني.
0: وأين صار البناء؟
1: إنه يرتفع وترتفع معه قلوبنا ونفوسنا.
0: أما زال إبراهيم قادرا على حمل الحجارة وتشييد البنيان؟
1: الله قادر يا عبدة على منح القوة من يشاء.
0: ماذا أتيت تفعل الآن؟
1: أتيت أحمل الغداء لإبراهيم وإسماعيل.
0: إنه جاهز، هل يطول بكم الوقت؟
1: أيام معدودة وينتهي البناء، وضعت القواعد وارتفعت الجدران.
0: سيكون بيتا عظيما يا سويد.
1: سيأمه الناس من أقطار المعمور يا عبدت، من الآن إلى آخر الدهر.
0: يا للروعة.
1: وسيحمل اسم إبراهيم وإسماعيل، ويحمل قبل اسميهما اسم الله العظيم. إنه بيت الله الحرام.
0: وما آية قداسة هذا البيت يا سويد؟
1: لن يتقاتل فيه الناس، ولن يقتل فيه طير أو حيوان، ولا يطوف به إلا المؤمنون المسلمون.
0: أستغرب أمرا يا سويد.
1: أي أمر؟
0: إسماعيل لا يعرف إلا العربية.
1: صحيح.
0: وإبراهيم لا يعرف العربية.
1: وهذا صحيح.
0: كيف يتفاهم إسماعيل وإبراهيم؟
1: لقد ألهم الله كلا منهما لسان صاحبه. يتكلم إسماعيل فيفهم إبراهيم، ويتكلم إبراهيم فيفهم إسماعيل.
0: كل بلسانه؟
1: أجل، كل منهما بلسانه.
0: وهذه من آيات الله؟
1: طبعا.
0: قل لي يا سويد، من أين تأتون بالأحجار؟
1: من عرفات ومن حراء ومن جبل ثور.
0: بعضها بعيد يا سويد.
1: إننا ننقلها فنحسها خفيفة، ونحس أقدامنا رشيقة طيعة، لا نتعب ولا نكل.
0: وهذه أيضا من آيات الله.
1: حجارة القواعد من حراء كلها.
0: ولماذا من حراء؟
1: هكذا أمرنا إبراهيم لأمر يريده الله.
0: سيكون لحراء شأن إذن.
1: علم ذلك عند الله يا عبدت.
0: خذ الغداء فهو جاهز يا سويد.
1: هيا نحمله معا إلى قرب البيت.

0: آية جديدة يعيس.
1: ماذا يا ماهر؟
0: ارتفع البناء وشق على إبراهيم تناوله، فذهب إسماعيل ليأتي بحجر يقف عليه أبوه، وعندما عاد بالحجر وجد إبراهيم قد وضع الحجر في المكان المرتفع.
1: وكيف؟ ومن ساعد إبراهيم في إيصال الحجر إلى مكانه؟
0: طبعا ساعده من طلب منه أن يبني البيت.
1: سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
0: هيا قم بنا إلى العمل، فقد شارف البناء نهايته.
1: قم.
2: عيسى ماهر، آية أخرى من آيات الله في بيته الحرام.
1: ما وراءك يا تمار؟
2: كنت قرب البيت الحرام أقف مع من وقف، وكان إبراهيم وإسماعيل يتمان البناء، وبقي حجر واحد يضعانه على الركن، فذهب إسماعيل ليأتي به، وعندما رجع وجد أباه قد وضع في الركن حجرا أسود لا يوجد من نوعه في كل هذه البقاع.
1: ومن أين جاء به إبراهيم؟
2: سمعت أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يتناوله من جبل أبي قبيس، فذهب وجاء به وركبه مكانه قبل أن يعود إسماعيل.
1: يا لقدرة الله وعظمته.
2: وقيل لي إن هذا الحجر مقدس وسيبقى علما للناس يقبلونه، وهو آية عظيمة من آيات الله في هذا البيت الحرام.
1: وأين إبراهيم وإسماعيل الآن؟
2: إنهما يصليان.
1: هيا إليهما نتعلم منهما ونصلي وراءهما.

0: تأخرت يا سويد.
1: كنت مع إبراهيم وإسماعيل.
0: وماذا فعلت؟
1: انتهى البناء يا عبدة.
0: الحمد لله. وماذا فعل إبراهيم وإسماعيل بعد أن انتهى البناء؟
1: بعد أن انتهى البناء وارتفعت القواعد من البيت، ركع إبراهيم وإسماعيل وقالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أليس مسلمين يا سويد؟
1: بلى، إنما يدعوان ليقبل الله إسلامهما وليجعل ذريتهما مسلمة.
0: وماذا يعنيان بالمناسك يا سويد؟
1: مناسك الحج يا عبدة هي الفروض التي يجب اتباعها عند زيارة البيت الحرام.
0: وهل تعلمها إبراهيم وإسماعيل؟
1: أوحى الله إليهما بالمناسك فأتماها.
0: وأنت هل تعلمتها؟
1: طبعا تعلمتها يا عبدة، فهي فريضة على كل مسلم يزور البيت الحرام.
0: وكيف تتم هذه المناسك يا سويد؟
1: تبدأ بالغسل وقص الأظافر وحلق الشعر.
0: ولماذا هذه؟
1: لكي يدخل المسلم بيت الله طاهرا مطهرا.
0: وبعد ذلك؟
1: بنى إبراهيم الكعبة بأمر الله.
0: نعم.
1: بعد أن يغتسل المسلم ويتحرم يدخل المسجد الحرام ويبدأ الطواف الأول ويسمى طواف القدوم.
0: وكيف يتم هذا الطواف؟
1: يستقبل الحاج الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره، ثم يدور بها 7 مرات، ثم يقصد بعدها إلى مقام إبراهيم فيصلي 2 ركعتين سنة الطواف.
0: وبعد الطواف والصلاة
1: يبدأ السعي بين الصفا والمروة.
0: حيث سعت هاجر عندما كانت تفتش عن ماء لإسماعيل؟
1: تماما يا عبدة، يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 مرات مشيا على الأقدام.
0: إنه عمل شيق جليل.
1: بعد ذلك صعدنا إلى عرفات فوقفنا بها، وبعد الصلاة نزلنا عند الغروب إلى المزدلفة فبتنا فيها حتى مطلع الفجر.
0: وبعد ذلك؟
1: عندما أسفر الصبح أفاض بنا إلى منى فعلمنا كيف نرمي الجمار، وأمرنا بالذبح، وأرانا المنحر من منى، وأمرنا بالحلق، ثم أفاض بنا إلى البيت.
0: هناك أشياء كثيرة لم أفهمها.
1: وأنا لم أكن أفهمها، وستفهمينها بالتجربة.
0: هل علمتني إياها؟
1: قومي بنا لأعلمك المناسك.

0: ما أروع العمل الذي قام به إبراهيم وإسماعيل يا عيسو.
1: عمل عظيم ستذكره الأجيال إلى آخر الزمان. لقد أقاما بيتا يحج إليه الناس مدى الدهر ويطوفون حوله.
0: هل سيرجع إبراهيم إلى أرض كنعان يا عيسو؟
1: إبراهيم لا يعلم، إنه يعمل ما يؤمر به.
0: لا أزال أذكر عندما التقى بإسماعيل يوم وصلنا إلى مكة،
1: كان منظرا مؤثرا.
0: التقى النبيان الأب والابن، تعانقا وسالت دموعهما دون حديث.
1: كانت القلوب تتكلم يا تمار.
0: وتذكرت هاجر، عاشت كل حياتها في هذه الأرض تنتظر مجيء إبراهيم، وماتت دون أن تراه.
1: إنها أحكام الله يا تمار، ولله حكمة في كل ما يفعل.
0: أخبرتني سيدة أشياء مهمة عن لسان إسماعيل.
1: ماذا أخبرتك؟
0: وعد الله إسماعيل أن سيجعل من ذريته أمة تكون سيدة هذه الأرض ويحترمها الناس في أنحاء المعمور.
1: ومن أين يعيشون في هذه الأرض القاحلة؟
0: وعد الله إسماعيل أن يوفر لذريته الخير والأنعام، وأن يبقي البيت الحرام محجة للناس إلى آخر الدهر.
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: ونحن يا عيسو، هل سنرجع إلى أرض كنعان أم نبقى هنا؟
1: سنرجع يا تمار.
0: يتنازعني شوق إلى الذهاب ورغبة في البقاء.
1: وأنا كذلك، ولكن لا بد من الذهاب.
0: ولماذا لا بد من الذهاب؟
1: هذه الأرض لإسماعيل وذرية إسماعيل، ولن يبقى فيها سوى ذرية إسماعيل.
0: ليس عندنا أولاد، فإذا بقينا في هذه الأرض فلن يكون لنا نسل يشارك ذرية إسماعيل في مكة.
1: على كل حال سأسأل إبراهيم، فإذا أمرنا بالذهاب نذهب، وإذا أمرنا بالبقاء نبقى.

0: هل عرفتوا باب زواج إبراهيم؟
1: إبراهيم تزوج؟
2: إبراهيم؟
0: أجل، تزوج أمس.
2: وكيف لم نعرف؟
0: لم يشأ أن يعلن زواجه.
2: وممن؟
0: تزوج من حجون بنت أهيب.
2: بعد هذه السن؟
0: إرادة الله يا تمار، ألهمه أن يتزوج امرأة عربية.
2: وهل سيبقى في هذه الأرض؟
0: لم يقل شيئا بعد.
2: ولماذا تزوج بعربية يا ترى؟
0: ليبقي صلة نسب بين نسله ونسل ابنه إسماعيل.
2: يا للرجل الحكيم،
0: ألا تقومان معي؟
2: إلى أين؟
0: دعا إبراهيم جميع الناس هنا إلى قرب الكعبة.
2: لعل وحيا من الله يريد أن يبلغنا إياه.
0: سمعت أن الله أوحى إليه أن يؤذن في الناس بالحج.
2: كل الناس؟
0: كل الناس في كل أقطار الأرض.
2: ومن سيسمعهم؟
0: عليه الأذان، وعلى الله تعالى أن يسمعهم.

عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوا وأجيبوا داعي الله. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه وأجيبوا داعي الله.

0: إنه النداء، أصبح للناس بيت يحجون إليه، أول بيت وضع للناس.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس،

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عزيزي المستمع، الحسد يقتل الأنفس، فاحذروا عين الحسود فإنها تهدم البيوت وتقتل النفوس وتفرق الأحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. اللهم إنا نعوذ بك من شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. أعمال الحاج يوم النحر.
1: موسوعة الحج.
0: إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة، فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة كما يلي: 1- يقطع التلبية عند بلوغه جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. 2- إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة، نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة

0: ويستحب أن يأكل الحاج من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 3. إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان عليه هدي، حلق شعر رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات، وللمقصرين 1 مرة. وعلى المقصرين يتعين تعميم شعر الرأس بالتقصير، لا أن يكون لبعض الرأس دون بعض. وأما المرأة فليس عليها إلا التقصير، حيث تأخذ من كل قرن قدر أنملة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه. 4. يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويكون طوافه كطواف القدوم 7 أشواط تماما، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع. ثم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة وصلاة 2 ركعتين يتوجه إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن كان الحاج قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني هي 3: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي. فإن فعل هذه 3 حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل 2 منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم اكتب لنا الرحمة وانصرنا بالمغفرة وقونا بالعزيمة وتولنا بالرضا وآتنا الرشد والرشاد وأصلحنا بالصدق وأنقذنا بالحلم وأيدنا بالحق واكتب لنا اللين والصفح والسكينة واليسر والنصر واللطف والعطف وحلو البدايات وجميل النهايات.

عمرك ويوم جديد من

0: اصحى قوم اصحى وقوم من بدري.
1: أحباء إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء بكم عبر هذه الأمواج. فاللهم اكتب لنا الرحمة وانصرنا بالمغفرة وقونا بالعزيمة وتولنا بالرضا وآتنا الرشد والرشاد وأصلحنا بالصدق وأنقذنا بالحلم وأيدنا بالحق واكتب لنا اللين والصفحة واليسر والعطف والمحبة وحلو البدايات وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف ورحمتك التي لا تنصرف وحبك الذي ينير الظلمات وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. ربي ربي نرجوك حسن السيرة ونقاء السريرة وفضلك التام وطيب الأثر وحسن الختام يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها ومن الأعمال أحسنها ومن الأقوال أصدقها ومن الصفات ما يسر الناظرين واجعلنا من عبادك التائبين المتقين.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: رفاقنا في رحلة نور الصباح، سعداء أن نؤثث معكم هذه الفسحة الزمنية بين جمال الكلمة وعذب النغم، مع خالص تحيات لحبيب مرموش. المتفق عليه عند العلماء في عبودية القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر الجميل والإنابة والخوف والرجاء في الله وحده، والتصديق بقول رسوله الكريم تصديقا جازما مع النية في العبادة. إن الجهر بذكر الله يدل على أن الإنسان مفتخر بذلك الذكر، وهو مستحسن عند أهل العلم، ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا لله بالتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الذاكرين: طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله.
2: أستغفر الله ربي واهب المنن ومذهب الباس والأسقام والحزن،

0: المحن.
1: أحباب نور الصباح، على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأسباب، ويتوكل عليه توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله سبق به علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية. فاحرص عزيزي المستمع على ما ينفعك ويحسن من حياتك، واستعن بالله في كل كبيرة وصغيرة، ولا تستسلم ولا تعجز، فأنت في رعاية الله ولطفه.
0: سبحان من أبدع الدنيا بحكمته، زان الوجود بها في مظهر حسني.

الملك الوثني سبحانه قائم بالخلق أجمعه مدبر الأمر والأملاك والزمان.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: أيها الإنسان الذي ذاق ذرعا بالحياة، إن مع العسر يسرا، فبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال، ويفك الأسر وينقشع الظلام. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فبشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، وبشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر. بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة، فإذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أخلاءنا الأوفياء، أحبة الحرف والكلمة، أسعد الله صباحكم هذا وكامل صباحاتكم من إذاعة المنستير وعبر أمواجها وعبر شرفاتها. نواصل معكم رحلة الصباح نحو إشراقة يوم جديد كله فرح وبهاء وضياء. عن اللون والميز العنصري قال تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العظيم. لقد كان اللون أمرا غير كسبي، فلا يصلح بالتالي معيارا مسوغا للتمييز والتفاضل بين الناس في منطق الشرع الإسلامي ولا منطق الحق الإنساني. ذلك لأن التفاضل قائم على معيار مشتق مما للإنسان فيه كسب أو خبرة أو عمل أو اجتراح، لقوله تعالى في سورة النجم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله مولانا العظيم.

0: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي. فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي. ولا يفك الرأس إلا من يركبه، ولا ترد المنايا كثرة المال.
1: عندي الشروط على البحر.

رفاقا وللصباح، كثيرا ما نسمع أن الضحك يزيد في العمر، وهذه المعلومة ليست خاطئة، فإن أطباء الصحة النفسية يعتبرونه دواء فعالا للإنسان، فهو قادر أي الضحك على تغيير الصحة النفسية التي لها تأثير كبير على الصحة العامة للجسم. فاضحكوا وافرحوا تصحوا. ابتسامة الصباح. ذهب رجل إلى الخباز لشراء رغيف بدينارين، فأحضر له الخباز رغيفا ناقص الوزن، وقال له مداعبا: هذا لكي يسهل عليك حمله يا صديقي. فقال الرجل: حسنا. ثم مد يده ووضع في يد الخباز دينارا واحدا بدلا من دينارين، واستدار ليغادر الدكان، لكن الخباز التحق به وناداه مستغربا: إن المبلغ ناقص يا أخي. فأجابه الرجل: هذا لكي يسهل عليك عده.

من الحكم المأثورة في الحياة والتي نتعلم منها هذا القول: لا يشغلني من أساء إلي فلست أجاريه، ولكن يشغلني جدا من أحسن إلي كيف أجازيه. أيها المستمع الكريم، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعداء قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم، ولا سرور، ولا بؤس عليك، ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: أيها الأحبة الكرام، رفاق عروس البحر، أوشك لقاؤنا بكم أن ينتهي. نرجو أنكم قد استمتعتم معنا بجميل ما قدمناه لكم في هذا الصباح. أنسكم في نور هذا اليوم وعلى مدار الساعة لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، وسامي أمطاوة في الإخراج. نرجو أن يتواصل هذا النور القادم على مهل ليضيء يومكم بالبهجة والصحة والسعادة.

ثانية لو حتى تروح آخر الدنيا القلب معك معك معك ثانية بثانية لو حتى

0: لو حتى تروح اخر الدنيا اخر الدنيا اخر الدنيا اخر الدنيا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والأمل.

يا صباح الخيرات والبركات، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح عليكم بالخير والخمير، ونستقبل معكم أحلى صباحات يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 ميلادي والموافق للثامن من محرم 1448 هجري. بشائر يوم جديد، إن شاء الله تكون طالع خير عليكم الناس الكل، إن شاء الله بصحة الأبدان، ربي يوفق الجميع، ربي يوفقكم في كل أعمالكم، ربي يسر ولا تعسر. تحية لكل العاملين في كل القطاعات، تحية لكل محبي الحياة، تحية لكل من هو في الاستماع وعدل الموجة على موجات إذاعة المنستير. بشيرنا انطلقت الآن وتتواصل معكم كالعادة إلى غاية الساعة التاسعة.

صباح النور صباح الفل تنفرج بعد شدة يجي الفرج هكا قال الفنان القدير عز الدين يدير في الغنية الحلوة هذه الصباح والأمل الذي يخبرنا كل يوم أن هناك فرصة جديدة للحياة ونذكر أن ابتسامة الصباح أجمل هدية نهديها لأنفسنا ولمن نحب. خلينا نمشي ونتعرف على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 في آخر تحية للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما تعرفوا سفرات الإنذار في أوروبا كاملة حول موجة الحر اللي تعتبر موجة تاريخية وبلغت ذروتها ما بين البارح واليوم. طقسنا لليوم في تونس باش يكون قليل السحب ثم يتدرج إلى مغيم جزئيا بالشمال والوسط على أن تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد قبل أن تشمل بعض الجهات الشرقية تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة فيما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب وتشهد درجات الحرارة استقرارا نسبيا مع ظهور إشهيلي محليا حيث تتراوح القصوى ما بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد. كما قلنا هذا في آخر تحيين وإن شاء الله يكون معنا اللقاء مع أصدقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي في 8 غير درجين رجعين مع النغمة الحلوة.

0: سور السيف الجنب سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: تحلي الصبحية.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: تحكي إحدى القصص عن مزارع فقير يكتشف يوما في قفص إوزته التي يربيها بيضة تتلألأ بلون الذهب، وقد كان يظن أن في الأمر خدعة، حتى أخذ البيضة ليثمنها ولدهشته وجد أنها تتكون من ذهب حقيقي. وتزداد دهشة هذا المزارع الفقير عندما يكتشف في اليوم التالي بيضة ذهبية أخرى، وتتكرر هذه المفاجأة يوما بعد يوم، ويصبح هذا المزارع ثريا كما لم يتخيل نفسه من قبل. ولكن مع الثروة يأتي عادة الطمع وقلة الصبر، فيقول الرجل لنفسه: لماذا أنتظر يوما بعد يوم لأحصل على هذا البيض الذهبي بالتقسيط؟ أليس الأجدى والأسرع أن أذبح هذه الإوزة لأحصل منها على كل البيض الذهبي دفعة واحدة؟ ولكنه عندما يذبح الإوزة لا يجد بداخلها شيئا، وهكذا يقضي هذا المزارع الغبي الجشع على المصدر الذي كان ينتج له الثروة يوما بعد يوم. ويبدو أن معظم الناس مع الأسف ينظرون إلى الفعالية والكفاءة كما نظر هذا المزارع إلى البيض الذهبي، فهم يريدون أكبر إنتاج في أقصر وقت ممكن. هذه هي الكفاءة والفعالية في نظرهم، ولكن كما رأينا في هذه القصة، فالكفاءة الحقيقية ليست محصلة شيء واحد، بل شيئين: البيض الذهبي أي الإنتاج، والإوزة أي مصدر الإنتاج أو القدرة عليه. وعلى ذلك فإنك إن ركزت في حياتك على الإنتاج فقط دون أن تعتني بالمحافظة على قدرتك عليه، كان إنتاجك قصير المدى ولن تستطيع مواصلته. أما إذا ركزت على المحافظة على قدرتك على الإنتاج دون إنتاج حقيقي، أصبحت غير منتج على الإطلاق. وعليه فإن الكفاءة والفعالية الحقيقيتين إنما تتوفران فقط إذا حافظنا على التوازن بين كل من الإنتاج والقدرة عليه.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا الصباحي في البشائر وأبرز أحداث هذا اليوم 23 جمعة.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وكيف بقى لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 1280 وقوع معركة موكلين بين جيش مملكة غرناطة وتاج قشتالة وانتصار مملكة غرناطة. 1724 التوقيع على اتفاقية اسطنبول بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية. 23 جوان 1941 ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. 23 جوان 1948 فرض الاتحاد السوفيتي حصارا شاملا على برلين الغربية والمعروف تاريخيا بحصار برلين.
6: كيف حصر الاتحاد السوفيتي برلين وجوعها وعزلها عن العالم؟ ومن أنقذها وكيف؟ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قسم الحلفاء ألمانيا المهزومة لأربعة أجزاء محتلة، الشرق للسوفيت والغرب لأمريكا وبريطانيا وفرنسا. كانت برلين تقع في قلب الجزء السوفيتي وبدورها قسمت لقسمين، الشرقي للسوفيت والغربي لأمريكا وبريطانيا وفرنسا، وأدار الحكم فيها بدءا من يونيو 1945 قوات مشتركة عرفت بكوماندوتورا. بعد عامين قرر الأمريكيون والبريطانيون توحيد جزئيهما ببرلين ثم انضمت لهما فرنسا. وفي عام 1948 أصدرت الدول الثلاث عملة موحدة دوتش مارك للتعامل بها، خطوة اعتبرها السوفيت تهديداً لقيمة عملة الرايخ في الشرق ودفعة لتقوية الجزء الرأسمالي الغربي ضد الجزء الاشتراكي تحت حكم الاتحاد السوفيتي. فانسحب السوفيت من كوماندوتورا وضربوا الحصار على برلين لتجويع السكان، وأعلنوا يوم 24 من يونيو 1948 إغلاق الطريق السريع بين غرب ألمانيا وبرلين.
0: في مثل هذا اليوم 23 جوان ذكرى ميلاد الكاتب المسرحي والسيناريست الفرنسي جان أنوي، والذي يعد أحد أعمدة المسرح الأوروبي في القرن العشرين حيث امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود. ولد أنوي في 23 جوان 1910 في مدينة بوردو الفرنسية، بدأ في كتابة النصوص المسرحية وهو في 12 من عمره. من أشهر أعماله أنتيغون التي أنتجت سنة 1944 حيث أعاد فيها صياغة الأسطورة الإغريقية الشهيرة كرمز للتمرد الفردي ضد الاستبداد. يصنف أسلوب جان أنوي في الكتابة بأنه أقل تجربتية من معاصريه، مع حبكة منظمة وحوار بليغ يركز على تيمات الحفاظ على النزاهة الشخصية في عالم مليء بالتنازلات الأخلاقية. في ذكرى ميلاد أمير شعراء الرفض شاعر الإنسانية الجنوبي الشاعر الكبير أمل دنقل الذي ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1940.
7: شاعر لا تجرؤ الذاكرة الشعرية أن تتغافل عنه، إنه شاعر الحرية الذي خاطب البسطاء أمل دنقل.
8: الإنسان الحر مش معنى الحرية السياسية بس، الحرية الاجتماعية والعلمية، الإنسان عندما يريد شيء يتحقق له يعني.
7: ولد أمل دنقل عام 1940 لوالد كان عالما من علماء الأزهر الشريف، مما أثر في شخصية أمل دنقل وقصائده بشكل واضح. استوحى أمل دنقل قصائده من رموز التراث العربي حتى أطلق رائعته الشهيرة لا تصالح.
9: لا تصالح ولو منحوك الذهب، فترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى.
7: صدرت له ست مجموعات شعرية، منها البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، تعليق على ما حدث. يتعامل دنقل مع الكلمات بشاعرية منبعثة من ملكة الألم التي عاشها، شاعر لديه القوة على المزج بين قوة القديم وشاعرية الحديث.
10: وتقول جارتنا الصبية: كان يعجبه غنائي في المساء، وكان يهديني قوارير العطور، فبأي ذنب يقتلونه؟ هل شاهدوه عند نافذتي قبيل الفجر يصغي للغناء؟
0: في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة مخرج الواقعية، المخرج السينمائي المصري عاطف الطيب.
11: أحد رواد الواقعية في السينما المصرية، حفظ الجمهور اسمه كأسماء النجوم، وعاش معه المشاهد واقعه في كل حكاية من حكايات أفلامه.
12: عظم عاطف الطيب إخلاصه الجنوني لمهنة السينما.
13: أهم حاجة في الدنيا كلها شغله، في الدنيا كلها ما عندوش أهم من شغل.
14: عاطف مخلف 21 ولد، فعاطف الطيب أكثر بقاء من أي واحد خلف 100 عيل.
11: عاطف عبد الله الطيب، المولود في المراغة بسوهاج في العام 1947، انتقل مع عائلته إلى القاهرة ودرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1970. عمل مساعدا للكبار يوسف شاهين وشادي عبد السلام وبعض المخرجين الأجانب الذين صوروا أفلاما في مصر. في العام 1982 قدم أول أفلامه الغيرة القاتلة، وتبعه في نفس العام بواحد من أروع الأفلام سواء الأتوبيس. ومن بعدها توالت أفلام الطيب الناجحة لتصل إلى 21 فيلما في 13 عاما، اعتبرها الكثيرون علامة مضيئة في السينما المصرية، وجاء الثلاثة منها سواء الأتوبيس والحب فوق هضبة الهرم والبريء لتصنف ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، فكروا قل وكيف قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
1: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
15: صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
16: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
15: ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون على الموجة
15: 97.3.
0: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل من عدل الموجة على موجات إذاعة المنسير. بشارنا مازالت متواصلة معكم، نصبح على الناس اللي تمارس في الرياضة متاحة في صبحية اليوم، صباح مزيان، خاصة الناس اللي تمارس الرياضة والسباحة في نفس الوقت لأنه منصوح بها بالطبيعة. تعرفوا البحر دواء وشفاء، والأكيد أنه بارشا ناس توا بديت تاخذ معناه في الكونجيات متاحة في العطلة متاحة إنها ترتاد البحر. ردوا بالكم على رواحكم، على صغيراتكم أيضا، ردوا بالكم زيادة كيف كيف على نظافة البلاصة اللي تقعد فيها، ما فيها باس، نستحفظوا على بلادنا، على نظافة بلادنا في الصيف هذا. تعرفوا الناس الكولجي السياح يعني ديما نحافظوا على جمالية ونظافة بلادنا، لأنه بلادنا معزها عزيزة وغالية على كل. نمشي ونشوف أبرز ما كتب في الصحف العربية والعالمية في صباح بلا حدود.
4: صباح بلا حدود،
0: باش نتصفح معاكم أبرز ما كتب وما جاء في صحيفة القدس العربي. واشنطن تنهي تفويض إسرائيل بالعمل دون قيود في لبنان وسط محادثات انسحاب من الجنوب. تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا، والرئيس الإيراني يزور باكستان هذا اليوم. ومن عناوين القدس العربي: كانوا يعرفون تماما من هي، غضب بعد استشهاد حارسة السلاحف البحرية منى خليل في قصف إسرائيلي. مونديال 2026، فرنسا تنهي حلم العراق بثلاثية نظيفة. من المدرسة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، صار النجاح حكاية رقمية بقلم الكاتب سعيد خطيبي. إطلاق فعالية 150 عام على ميلاد أمين الريحاني، الأب المؤسس للأدب العربي الأمريكي. تقرؤون أيضا ثقافة تقويض الرموز في الفضاء الرقمي بقلم وسام حسين العبيدي. أن يكون المرء طلفا هو أن يكون مزهوا في غروره، متكبرا في تعال، مترفعا في ادعاء. ولذلك اعتبر الصلف في المرء نقيصة وعجرفة وكبرا لا يورث إلا الازدراء. صلف الكلمات، مقال بإمضاء أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق جريرة.
17: صباح بلا حدود.

0: صباح الخير، موجز السابعة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029. كما أعلن خلال جلسة حوار أمس مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل موفى جويليا القادمة.

0: دعا وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بن شيخ أمس إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. قال عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن تونس في حاجة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تسهيلات جماعية للكفاءات التونسية بالخارج، مطالبا بإطلاق حوافز وتسهيلات للاستثمار التكنولوجي للكفاءات التونسية بالخارج. ولفت إلى أن عمادة المهندسين التونسيين ستطلق يوم 21 من جويلية القادم بالشراكة مع جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى منصة رقمية وطنية تجمع بين حاجيات تونس والخبرات التونسية الموجودة بالخارج. في الشأن الدولي والعربي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، فيما علقت الولايات المتحدة أمس عقوباتها على النفط الإيراني لمدة 60 يوما، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران الأسبوع الماضي. أصدرت القيادة السياسية في إسرائيل قيودا على تحرك الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان في خطوة قد تعكس ضغوطا أمريكية لدفع تل أبيب إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران لإنهاء الحرب والتمهيد لمفاوضات تخص الملفات الخلافية وفق مصادر دبلوماسية إسرائيلية. وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير بمواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي فيما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تركيا تعد تهديدا أكبر وأكثر خطورة على إسرائيل من إيران في ضوء امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو ووصولها إلى نحو 80% من الاكتفاء الذاتي في صناعاتها الدفاعية. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تواصلون المشوار مع بشائر الصباحة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، هاكم طيب، صباح الخير، هاكم مبروك، سيدي شلال، هاكم سيدي.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الشر والمنى قدامي العيشة زينة
0: وصبح الفل للناس الفل.

0: صباح الخير لمن يجعلون الحياة ألطف بكلماتهم وبقلوبهم. صباح يليق بنقاء أرواحكم وسعادة أيامكم. يقول جبران خليل جبران: أمس ليس إلا ذكرى اليوم، وغدا هو حلم اليوم. صباحكم خير وبركة وسعادة، ويريت لو كانت تضموا أوقاتكم في الصيف وتعطيوا فرصة لأنفسكم باش تعيشوا أكثر تفاصيل الصيف. نعرفوا الصيف فيه المناسبات، الأفراح، الأجواء، واحد ما فيها باس، معناها اشتر وقت باش ندخلوا احنا توا، معناها للتعديل الصيفي في كل شيء، معناها حتى في التوقيت، توقيت الإدارة ما فيها باس. العشية الواحد إلى جانب البحر والترفيه، هكا الكتيب اللي ينجم يقرأ فيه كلمة، المجلة اللي يتصفحها يشوف أخبار الناس، أخبار العالم، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي بالطبيعة. حاجة كتيب كيكا نشموا ريحة الكتاب هكا ونستنشقوه، وفي رواية مزيانة لكاتب تونسي، لكاتب عربي، لكاتب أوروبي، عالمي، المهم ترجعوا شوية للكتاب ونخليه من عادة من عاداتنا في الصيف هذي نستمتعوا بها. خاصة كيفاش نأسلوا لي روتين حياتي إيجابي في عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى،
0: هو في الحقيقة بديناه كلامنا ما مازلنا ما كملناش. سي حسين تاج المدرب ومحاضر في التنمية البشرية، أخصائي نفسي أيضا، باش يقول لنا يعني شنو هما الركائز اللي نجموا نأسوا بها روتين حياتي إيجابي. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي حسين.
2: صباح النور أستاذتي، صباح النور ليك ولكل الأوفياء ومستمعي ذات مستير، أهلا بك.
0: عايشك، مرحبا بك يا سيدي. كما قلنا الكلام متاع الأسبوع الفارت يظهر لي ما كملناش، أكيد فما برشا نصائح، فما خطوات كيفاش نجمو نوصلوا لها باش نأسوا إلى روتين حياتي إيجابي في العطلة متاعنا، باش نجمو نستغلوا صيفنا كما يجب.
2: أكيد أستاذة يعطيك الصحة، موصلة للي شفناها المرة اللي فاتت، اللي هو قلنا إحنا قاعدة تقول لك اليوم الرائع يبدأ قبلها بيوم، أو حتى تبدأ يومك صح لازم تنهي يومك السابق صح. احنا شفنا مرة فاتت كانت يذكروا السادة المستمعين انه نحاولوا نرقدوا بكري قبل الساعة العاشرة، هذه فيها سر كبير، قبل الساعة العاشرة
0: صعيب شوي، صعيب شوي من وعدوكش الحقيقة.
2: نحاولوا على الأقل خمسة أيام في الجمعة باش نقسوا احنا عادة تقسمين حياتنا كاملة صح. بعدها آخر وقت نستعمل الشاشات ديما ساعة قبل النوم على الأقل، إذا كان قد مثلا نص الليل ولا 11 تكون العاشرة تكون تركت الشاشات باش نجم ترقد بعمق. تكتب أهم إنجازاتك خلال ذلك اليوم، يعني ترقد وأنت كاتب إنجازاتك، مش قاعد تقوم في روحك ولا تأنب في نفسك، وتكتب مهام اليوم الغد كيف اللي بشتدهم غدوة، بتسلم عقلك الباطن ورقة فيها المهام الغد بشي تحمس هو ويعالجها خلال الليل، ويلقى لك صباح حلول وترتيبات الصباح اللي بشتعملها.
0: نعم.
2: وترقد على توقيداتك الإيجابية، ترقد على توقيدات إيجابية، مش طبعا ناس يقول لك حاسبوا أنفسكم كل ما ترقدوا، دي من أخطر الأشياء اللي تجب تعملها. بالعكس ترقد على توقيدات إيجابية، أنا في تاريخي بثبات نحو النجاح، يعني قدرتي على التواصل والتحدث بتلقائية وبمهارة عالية تزداد يوما بعد يوم، هي كلمات أو جمل تتبرمج في العقل الباطن وتخلي الأشياء ذيك تتجلى وتتحقق في حياتي. في آخر خمسة دقائق تخيل نفسك رايح قبل النوم عايش حياة التي تريدها، خمسة دقائق لخرين وانت لين تاخذك عينك وانت تسلم عقلك نسخة افتراضية من الحياة التي التي تريد أن تعيشها، لن يفرق بين الحقيقة والخيال، وهذه هي المهمة اللي لازم ترقد عليها أو السر اللي لازم ترقد عليه. في الصباح أول كي تقوم الصباح الساعة أول حاجة احذر إنك تنزل على سر زر التأجيل في المنبه اللي هو تقول له زيدي 5 دقائق أو 10 دقائق أو إلى آخره، لأن هذه رسالة ضمنية لعقلك أنني أنا أؤجل حياتي أو من الآخر أني ضعيف وغير قادر على قيادة حياتي. دونك أول ما تسمع الإنذار بتاع المنبه فورا تعد 1 2 3 4 5 انطلق توب وتقوم، فورا تنطر الواحد وتقوم مش تقطع الطريق، على لانه اذا كانت عطيت اكثر من 10 ثواني تفكير نقوم ما نقومش خنزيد شويه كل عقلك سيبدا يجيب لك مبررات باش تزيد تقعد تفرش، يلا مش في فوتك شيء ولا باس نزيد نص ساعه او ساعه، وبدينا باليوم اليوم بالضعف وبديناه من موقع ضعف ليس من موقع اراده قويه. دونك احذر انك تنزل على زر المنبه او زر التاجيل، احذر علينا النصيحه الاولى. كيف محاذير، احذر انك تبدا يومك بالهاتف الساعه الاولى على الاقل او الشاشات حتى تنزل لا شاشه لا تنزل حتى شيء الساعه الاولى بالذات، احذر لانه يعني ما عندك مخزون في قوه الاراده ينضب بسرعة مع الهواتف أو مع المواضيع المتعددة، ولا نبدأ نشوف في كل 10 ثواني
0: المختصين. صحيح حسين، والأطباء دي ما ينصحوا، معناها يقول لك حاول قدر الإمكان تبعد على الشاشة، شاشة التليفون، أي شاشة مهما كانت. فما ناس التلفزة تصبح معاهم للصباح محلولة، أي والأول ما يحل عينه عين دوب الحلة والعين الأخرى ما زلت مسكرة، هو يغزر شنو آخر الأخبار، فمشي مساج وصله، فمشي حاجة معناها.
2: فهذا
0: خطأ. ياريت ياريت ياريت ياريت نبدأ عادات مزيانة برشا، كما صباح نقوم هكا متفائلين فرحانين، نغزروا للدنيا للطبيعة للشمس للحياة. الواحد يقوم معناها كما قال يستنشق النسمة زيدة، يخرج يحل الشباك، توصيف محلها نسمة الصباح، فهذه ترد الروح. يقول لك النسمة ترد الروح حقيقة، معناها تعطيك شحنة.
2: وهكذا الشحنة فعلا، وهكذا الشحنة حطينا تطبيق فعلا اسمه التأمل الساعة. أول حاجة ساعة بعد هذا المحاضرة هذه، أول تشرب كاس ماء كبير، لأنه يعني أول ما تشرب كاس ماء كبير في بدنك مش يعمل لك الهيدراتاسيون من جديد، دونك حاله الصداع، الصداع حالك نتاع وجع راسك، الكسل، وبدنك يبدا يقطع الطريق على النوم والكسل. عندك كسل ما هذاك يخلي بدنك يبدا يتحرك والميتابوليزم كله يتحرك،
0: سي فيق يعني فقنا
2: اسماء كبير، ولا يعمل ديتوكس بدك، وتبدا تتحرك فورا 5 دقائق الى 10 دقائق، تعمل رياضه في بلاستيك، مش منقولوش احنا تخرج ولا حاجه، خلينا نقولوا احنا بالحاجات السهله 5 أو 10 دقائق. المهم دقات قلبك ترتفع أو تتعرف قليلا، تنجم وقتها تكتفي. احنا راهو نحب نزرع البذرة الأولى متاع العادات هذه، وبعدها تقولي ما تعرف تقولي البذرة شجرة، تقولي ساي أنت الآن عملاق في الرياضة أو عملاق في القراءة أو في التأمل أو في الكتابة والتدوين، هذا كله نزرع البذرة الأولى متاعهم توا. بعدها تعمل تأمل كما أنت قلت، تأمل لمدة 5 أو 10 دقائق، تأخذ أنفاس عميقة من الشرفة ولا من فوق السطح ولا من البلكون واللي هو، وبعدها تعمل تأملاتك، تأمل في الشروق، في الأصوات من حولك وانت عينك مغمضة. هي طقوس تأملية روحانية، الغرض منها انك تفصل عن النوم.
0: حسين برشا ناس تقول لك شنو زقزقة العصافير، معناها وليت زقزقة العصافير كل حاجات معناها متاع قبل وقديمة وقديم، معناها يقول لك هذا يتبع في زقزقة العصافير الساعة. بالعكس محليهم زقزقة العصافير الصباح، وساعات تقوم على زقزقة العصافير، وشكون ما يقومش يحل عينه بعد صلاة الفجر، خاصة على زقزقة العصافير ومحليها الاستفاقة. وإحنا عنا تبارك الله معناها الجنين وين مكان، وخاصة معناها في برشا أماكن حلوة برشا من تونس، من تونسنا، علاش ليه ما نمشيوش هكا ونخرجوا ونكتشفوا بلادنا ونقوموا الصباح على طبيعة مزيانة.
2: وتتأمل في الشروق بالنظر، مد البصر للماكسيموم ويشوفك الديجراداسيون تاع الالوان تاع الشروق،
0: لو تشوف الشروق وانا جايه الصباح معناها الى الاذاعه محليه، ومحلى النسمه ومحلى البحر ومحلى جمال الصباح، راهو اروع منه ما فماش. قديش يعطيك انشراح، وقديش انسان هكا يتفائل، وقديش انسان حتى لو كان عنده هموم وحاجه ما تقلقه وحاجه ما توجعه، في ساعه يمشي يتلاشى اكل الحاجات معناها اللي المقلقة خاصة. فمحليهم الكلمات اللي نعطيه بهم معناها موجات إيجابية.
2: أكيد كنصيحة في تأمل في الشروق والغروب ضم الظواهر، لو نتأمل فيهم يوميا الآن في عبارة على مساحة نفسية طبيعية، وتبعد سنوات عن الأمراض وعن المعاناة النفسية، لأنك أنت قاعد تشهد زوز معجزات إلهية. خليك انت فعلا هذا بداية اليوم والآخر نهاية اليوم، بين الاستيقاظ وبين بعدها من السكون إلى الحركة ومن الحركة إلى السكون، يعني حاجة معجزة إلهية فعلا. التأمل هذاك
0: يعطيك الصحة. وكان
2: شرم الصلوات يجا في نفس الفترة، اللي يحب يعمل تأمل يعمل زادة طقوس الروحية، اللي عنده تأملات أي كان أو صلاة أو ذكر أو أيا كان في الوقت ذاك، مهمة جدا أن نتدبها يوم
0: كذلك. نبعدوا شوية على ستريس، ونبعدوا شوية على أنه الإنسان يبدأ نهاره معناه يجري يجري يجري متسالش، يعطي فرصة الروح ومعناها مشي ياخذ وقته، وأنه ينظم معناها روتين حياتي جديد بالنسبة لي. شكرا لك حسين، وكما قالوا ناس بكري باش نختموا بيها، الإنسان طبيب روحه الواحد في بروحه هيك ولا
2: أكيد.
0: شكرا لك، تحياتي لك، شكرا على هالنصائح الحلوة، شكرا لك حسين تاج المدرب والمحاضر في التنمية البشرية. رجعينا معكم مع الأطفال ومع النجم نقولوا البرعم، برعم الطفولة الحلوة. يلا

0: المغرور مع ريم الهام.
1: سلامة، أنا اسمي ريحان، عمري 5 سنوات. نحكي لكم على لعبة. لعبة اللي هنا، اللعبة المفضلة هي فيها برشا صيغة، خاطرني نحبها برشا. تلعب كيما تحب، تجري، تلعب لعبة كيما تحب. بعديك كان عطشت نشيل هذيك، أنا نشيلها لخويا وبابا وماما، يجيبونا مسطينة ساعة كيسنجي ويشتيونا ماكلة. ماكلة دجاج وبطاطا فريد ومايونيز. أنا الماكلة هذه نحب خاطرها بنين، هي مسحية، أنا نحب. هي ماما طيب مقارونة بيتزا وطيب معقول زادة طيبة كسجودي. أو أحسن حاجة هي الطيبة هي بيتزا. تحط فيها تن وتحط فيها بطاطا وتحط فيها عظمة وتحط فيها صوصة كهف جبنين. أنا نعاون نأكل في العجينة، ناكل نبدأ نعمل حكاية. بعد ما تطيب البيتزا لازم نذوق العجينة. عند أخويا واحد برك اسمه هارون، ديما يلعب معايا. نتعلق شوية كتزي ماما شنو رقدو وتقرأنا جوز قصص.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم اخترنا باش نحكيو على كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية. أول حاجة ننصحوا بها هي ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كما المشي منذ 30 دقيقة يوميا. ثاني حاجة هي لازم نتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، نبعدوا على الدهنيات والماكلة المالحة والحلوة برشا، ونحاولوا نكثروا من الفواكه والخضر. ثالث حاجة هي الإقلاع عن التدخين، لازمنا الدخان نبطلوه نهائيا، كنحب نستحفظوا على عروقنا على قلبنا وعشرين متاعنا. رابع حاجة هي ما فيها باس كان كل واحد يمشي يتفقد روحه بطنزنطن عند طبيب يشوف عندوش سكر الدم، يشوف مستوى الكوليسترول في الدم، وكان فيه مرض من الأمراض هذوما ناخذ دوانا بشكل منتظم. عايشكم ما نقصوش على دوايتنا، عاود نقولها عايشكم ما نبطلوش على دوايتنا بالكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان وسنة 29 و2000 يكون جاهزا لاستقبال المرضى. وزارة الفلاحة تدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية لمجابهة حرائق 26 و2000. البنوك والمؤسسات المالية تدخل في إضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
4: من العشرة متاع الصباح
3: عناوين قارة
4: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
3: وفي المواضيع والمسائل
4: اللي تهمكم وتشغلكم.
3: وهذه
4: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.

0: تأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بتكون حكمة مكسيكية تدير مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي، بعد ما أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الهولندي لحساب الجولة الختامية من دوري المجموعات للحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا، ذلك في ليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا منتصف الليل بتوقيت تونس. نذكره كاتيا غارسيا ثاني حكمة تدير مباراة في المونديال بعد الأمريكية توري بينسو، واللي كانت أدارت مباراة جنوب أفريقيا وجمهورية تشيكا. ذكروا المنتخب الوطني التونسي اليوم اللي باش يتحول لأمريكا، المباراة باش تكون في أمريكا، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الهولندي. المنتخب الوطني التونسي اللي أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، وشهد تراجع للمنتخب الوطني التونسي بزوز مراكز، أصبح في المركز 58 عالميا والتاسع إفريقيا. ويأتي هذا التراجع بعد النتائج السلبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، أبرزها خمسية للسويد ورباعية ضد المنتخب الياباني. نرجع لمباراة أمس ونبدأ بالمنتخب الأرجنتيني والفوز أمام منتخب النمساوي 2-0. سجل أهداف المباراة ليونيل ميسي في الدقيقة 39 دقيقة 95، ونفس اللاعب كان ضاع ضربة جزاء في الدقيقة 9 بعد الزوز أهداف للقائد المنتخب الأرجنتيني، يرفع رصيده ل 19 هدف في تاريخ مشاركته بكأس العالم، باش ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني كلوزير صاحب 16 هدف. واصل ميسي كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية بعد نجاح التسجيل بالمونديال على مدار 5 نسخ مختلفة امتدت من عام 2006 حتى العام 2026. ذكروا مونديال 2006 في ألمانيا سجل هدف وحيد، مونديال 2014 في البرازيل سجل 14 هدف، مونديال 2018 في روسيا سجل هدف، مونديال 2022 في قطر سجل 7 أهداف، وإلى حد الآن سجل 5 أهداف. ليونيل ميسي ب 18 هدف، ثم كلوزير من ألمانيا ب 16 هدف، رونالدو ب 15 هدف، وتو بعد شوي نحكيه على اللاعب الفرنسي مبابي اللي سجل بعد ثنائي أمس 16 هدف. إنسج إضافي للأسطورة ميسي لغدوة يغلق سن 39 سنة، ولم يقتصر تألق ميسي على صدارة الهدافين التاريخيين، بل أصبح أيضا اللاعب اللي سجل أهداف في شباك أكثر عدد من المنتخبات المختلفة بتاريخ كأس العالم، بعد ما وصل لهذا الشباك 12 منتخب خلال مشاركته في المونديال. ليونيل ميسي لحد الآن سجل 12 منتخب، في المقابل كلينزمان لعب المنتخب الألماني سجل 10 منتخبات، ورونالدو البرازيلي سجل أيضا 10 منتخبات. واصل أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد المنتخب الأرجنتيني كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعد ما أصبح أول لاعب ينفذ 7 ضربات جزاء في تاريخ المونديال بعد مشاركته في النسخة الأخيرة. سدد ميسي 7 ركلات جزاء، نجح في 4 وخفق في 3 ضربات جزاء. نرجع للمباراة في نفس المجموعة، المنتخب النرويجي يفوز أمام منتخب السنغال 3-2 بعد تألق اللاعب هولندي اللي سجل ثنائية في الدقيقة 48 ودقيقة 58. ذكر ثنائية المنتخب السنغالي سجلهم إسماعيل سار في الدقيقة 53 ونفس اللاعب في الدقيقة 93، وكان لاعب بيترسون افتتح النتيجة للمنتخب النرويجي. هكا زوز منتخبات تترشح للدور القادم في انتظار صاحب المركز الأول بين المنتخب الفرنسي والمنتخب النرويجي، بما أنهم زوز فرق في المركز الأول بست نقاط، في المقابل العراق والسنغال في المركز الأخير بصفر من النقاط. في مجموعة جديدة نحكي على مباراة العراق والمنتخب الفرنسي، مباراة دامت تقريبا 4 ساعات، المباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب العراقي، بما أنه المباراة توقفت بعد عاصفة في فيلادلفيا في أمريكا، توقفت المباراة تقريبا لمدة ساعتين قبل انطلاق المباراة، تم فتح الأبواب تحسبا لعاصفة وشيكا. تم فتح الأبواب بصفة متأخرة في المباراة هذه، ثم عاصفة بعد نهاية الشوط الأول بدقائق هبت عاصفة شديدة خللتها رياح قوية وامطار غزيرة أثرت على مجريات اللعب، لكن تم استكمال الوقت الأصلي والوقت الإضافي في الفترة الأولى، وقرر المنظمون تأخير موعد انطلاق الشوط الثاني مباراة فرنسا والعراق تقريبا أكثر من ساعة، ثم انطلاق الشوط الثاني. كما قلت المنتخب الفرنسي فاز 3-0. والملاحظة في المباراة هذه أمطار غزيرة في المباراة هذه ذكرتنا بكأس أمم أفريقيا في المغرب، رغم الأمطار الغزيرة اللي امتدت من الصباح حتى المساء، رغم ذلك أرضية الملاعب ما تأثرتش في المغرب في المباريات، لكن في كأس العالم في الولايات المتحدة توقفت المباراة فرنسا والعراق لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار والغاء بعض الحصص التدريبية بسبب سوء أحوال الجوية في أمريكا. ذكروا أيضا في كأس العالم في قطر لغاء المباراة الترتيبية بسبب الأمطار الغزيرة وتأثر أرضية الملعب. نرجو نحكيه على كرة القدم ونختم بالمباريات، المباراة العربية 100% مباراة المنتخب الأردني والمنتخب الجزائري، كان الفوز للمنتخب الجزائري 2-1 قلب الطاولة على المنتخب الأردني اللي كان متقدم هدف 0-0 في دقيقة 36، ثم المنتخب الجزائري يرجع ويعدل النتيجة عن طريق نادير في دقيقة 69 وأمين في دقيقة 81 يهدي الانتصار للمنتخب الجزائري 2-1، وهيك المنتخب الأردني غادر بصفة رسمية المونديال. الترتيب في المجموعة هذه بعد الفوز المنتخب الأرجنتيني المنتخب النمساوي وانتصار المنتخب الجزائري المنتخب الأردني، الترتيب يكون الأرجنتين في المركز الأول 6 نقاط يضمن ترشحه للدورة القادم، النمسا والجزائر في المركز الثاني ب3 نقاط، والمباراة القادمة مش تكون فاصلة بين زوج منتخبات. في المقابل المنتخب الأردني في المركز الأخير ب0 نقاط غادر المونديال بصفة رسمية. أذكركم أنه بالنسبة لمباراة اليوم بالنسبة للكأس العالم، ونعطيكم المباريات في البرنامج: البرتغال أوزبكستان، إنجلترا غانا، بنما كرواتيا، وكولومبيا جمهورية الكونغو. هذا برنامج اليوم بالنسبة للمونديال. نهاية سبور أنفو، نشاركم أسعد الأيام، ترجعكم نجوى وتكمل معكم بشير الصبح. إلى اللقاء.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في بشائر الصباح. صباح النور والسرور عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تتواصلوا معنا بالاستماع وبالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. راجعين الكلمة بطبيعة باش تكون للمعهد الوطني للرصد الجوي. طبعا حالات عدم استقرار طقسنا مش يحكينا عليها أكثر صديقنا صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي صباح النور والسرور ما بين موجة الحرارة الموجة العالمية وتحضيرات صباح الفل والياسمين.
1: صباح الخير أختي نجوى،
0: صباح النور.
1: نعم هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك صبحي. طبعا كما قلنا تغيرات كبيرة على المستوى العالمي وتحذيرات زاد كيف كيف ونقوص. نعم. الخطر يعني ينبه بموجة حرارة كبيرة برشا على المستوى الأوروبي. احنا فما حالات عدم استقرار في طقسنا ما بين موجة الحر ما بين زادة كيف كيف الأمتار. يظهر لي فما أمتار متوقعة في النهارين القادمين، شو نجمو نعرفه أكثر؟
1: نعم هو بصفة عامة معناتها المرتفع للضغط الجوي اللي قاعد يتمركز الآن على أغلب مناطق شمال أفريقيا وكذلك حتى وصولا إلى أوروبا خاصة الغربية مناطق فرنسا وكذلك إسبانيا وحتى ألمانيا. درجات الحرارة في هذه المناطق تفاقت المعدلات العادية بكثير. بالنسبة لفرنسا يوم الأمس واليوم اعتمدوا اللون الأحمر في خريطة اليقظة ويعتبر معناتها درجة انذار شديدة وشديدة جدا. بالنسبة للموجة الحر هذه هو الأصل نتاعها معناتها خطر طيارات قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية طيارات جنوبية. نعم. معناتها بالنسبة لمناطق هذه الكل تقريبا الجزائر المغرب إسبانيا فرنسا طيارات باش تكون فيها جافة وحارة جنوبية. نعم. وبالنسبة لتونس معناتها تقريبا نحن جينا في الواجهة الشرقية لهذا المرتفع وبالتالي الطيارات باش تكون أكثر شمالية غربية. إذا المناطق الغربية باش تكون أكثر فيها حرارة لكن المناطق الشرقية الكل تقريبا معدلاتها عادية كما مثلا المنستير ولا السوسة ولا المهدية ولا صفاقس ولا حتى كلها باش تكون في مستوى المعدلات العادية أو أكثر بقليل معناتها 34-35 درجة حرارة قصوى بالنسبة اليوم المنستير. نعم. وكذلك حتى يوم الغد معناتها حتى إلى آخر هذا الأسبوع أكثر حاجة باش تكون 36-35 درجة فماش ارتفاع واضح في درجات الحرارة. معناتها الموجة الحر هذه ما تعنيش بلادنا إن شاء الله. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون قليل صعب تتكاثف أكثر السحب بعد الظهر، إمكانية تشكل خلايا رعدية واردة اليوم خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة بطبيعة الحال نحكي وديما على المرتفعات الغربية. نعم. للبلاد وتشمل إن شاء الله آخر نهار جزء منها الواجهة الشرقية معناتها تقريبا توصل حتى لجهة القيروان ولا أكثر بقليل. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتواصل في نفس النسق تاع يوم الأمس تقريبا ما بين 30-35 درجة قرب السواحل الشرقية ومرتفعات وما بين 35-40 درجة داخل البلاد. البارح سجلنا أعلى درجة بجندوبة اليوم. نعم. كيف كيف تقريبا بالشمال الغربي وكذلك الجنوب الغربي تكون أعلى درجات الحرارة موجودة. بالنسبة لظاهرة الشيء اللي بتكون حاضرة خاصة بجهة القيروان بتونس الكبرى الشمال الغربي كذلك الجنوب الغربي ويتواصل طقس تقريبا في استقرار على كامل البلاد إلى غاية آخر هذا الأسبوع. ديما تبقى الإمكانية تاع تشكل خلايا رعدية واردة بالمناطق الغربية كالعادة للوسط والشمال. وبالنسبة للبحر بيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل تقريبا اليوم وغدوة كيف كيف. وحتى معناتها الآخر أسبوع فماش معناتها اضطراب في حالة البحر أو رياح قوية رياح شرقية جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة مع نسق يمكن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير إن شاء الله.
0: نعم كما قلت صبحي فقط تنذكروا زيدا كيف كيف الناس اللي باش تمشي للبحر والكل دوبيكم على رواحكم هذا اكيد صحيح.
1: اي نتجنب نعم الشمس والمكوث. نعم. تحت اشعه الشمس في فتره الذروه اللي هي من 11 مساء الى غايه الساعه الرابعه بعد الزوال. وبطبيعه الحال هذاك ديما يبقى معناتها التوصيات هذيك لازمه في الصيف. نعم. الكل معناتها تقريبا. نعم. مع ذلك معناتها نطمنوا العباد
0: الحمد لله
1: موجود حال. نعم. معناتها على بلادنا ان شاء الله.
0: شكرا لك صبحي بن احمد تحياتي لك والى اللقاء.
1: عايشك.
2: اشهار
3: 90 دقيقة قرحة 90 دقيقة فرحة والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها انطلاق أشغال بناء بالمستشفى الملك سلمان بالقيروان و29 و2000 يكون جاهزا لاستقبال المرضى. وزارة الفلاحة تدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية لمجابهة حرائق 26 و2000. البنوك والمؤسسات المالية تدخل في إضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم. إلى تفاصيل النشرة، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوار أمس مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 29 و2000.
2: بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، اللي كما تعرفوا قداش قد معطل، الحمد لله توا قاعدين بنيو في السيساء، لأنه هو التيران الأرض يلزمها عمق كبير أكثر من 7 أمتار، وإن شاء الله بعد ما يوفى ولباز هذوما يكون السرعة أكثر في الإنجاز. كذلك بناء وتجهيز مستشفى بحفوز بتمويل من الصندوق الكويتي، مع مواصلة إجراءات الدراسات لمشاريع التأهيل والتطوير مركزي الصحة الأساسية الفتح بوحجلة ولاد عمر بالعلاء من صنف 2 إلى 4، وإحداث وحدة تصفيد الدم بالوسلاتية. كما تم تأهيل قاعة لآلة المفراس في الأغالبة وبدأت تخدم دو سكانير معاش يتنقلوا بين سوز دي دوز وبيتو. كما تم تأهيل قاعة وتعويض مركز الصحة الأساسية بالذريعات من معتمدية السبيخة بوحدة مسبقة الصنع.
0: كما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل موفق جويليا المقبل، مؤكدا أنه أول مركز مدني للأكسجين المضغوط لإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية.
2: منبر هذا نعلن على أول مركز للأكسجين المضغوط في القطاع العمومي. تعرفوا الميديسيني بيربار موجودة كان في المستشفى العسكري في تونس. خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله لأخر جبيلية يقع بداية استغلال مركز طب الغوص في مستشفى

0: فسهلون تابع لقسم الاستعجالي ومركز إيبربار باش معاش يتقلوا الحالات اللي يلزمهم علاج بالاكسجين المضغوط كما البي ديابيتيك كما لي غونغرين كما لا سورديتي ايغو كما لي زاكسيدون دو بلونجي الكل قرب الخدمات هذا تاع لو سونتر دوكسيجين إيبربار في مستشفى سهلور ويكون ان شاء الله يشع على منطقة الوسط والجنوب.
1: دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة عمل أشرف عليها مصطفى الفرجاني أمس خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 26 و2000 إلى غاية 22 من هذا الشهر بلغ 396 حريق. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل والتنسيق بين مختلف المتداخلين. تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يشمل البنوك والمؤسسات ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية على امتداد 3 أيام بداية من اليوم. وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي الصالحي أن هذا القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000.
2: منذ اجتماع المجلس القطاعي وتقرير الوقفات الاحتجاجية ورفع والحمل الشارع الحمراء والإضراب 23 و24 و25 ما تحرك حتى واحد. المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين وحتى الدولة الراعية للحوار والمعدلة ما بين الموظفين الأجراء والأعراف احتجاج على عدم إعطاء لزيادة 2025 على عدم استئناف المفاوضات وعلى عدم تطبيق الفصل 412. وإحنا راو الإضراب مش هدف في حد ذاته بل دفعنا إليه دفع وهو أبغض الحلال لدينا.
1: وتعليقا على قرار الإضراب قال المجلس البنكي والمالي في بيان أصدره مساء أمس أن هذا الإضراب القطاعي يتزامن مع فترات صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وسائل العمليات المالية ودعا إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة معتبرا أن دعوة لهذا الإضراب لا يستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة وأن من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر وفق بيان المجلس الذي شدد على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. في موضوع آخر تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي على أن يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. وكشفت المدير العام لشؤون الطالبية أحمد حلام الشاطر في وقت سابق أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تستجيب لحاجية سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.
3: المسارات الجديدة الإعلان عليها في دليل توجيه عند نشره 23 جوان في نسخته الأولية وبعد بشيتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة عنا حوالي 1204 تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين وتم التركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متعة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
1: في سياق متصل قال المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمل إن نسبة تشغيل خريجي التكوين في المهن السياحية تبلغ 100%، وأشار إلى الارتفاع الملحوظ في الإقبال على التكوين السياحية حيث تتجاوز عدد المترشحين خلال السنة الفارطة تجاوز 7000 مترشح من أجل الحصول على 1000 مقعد، مشددا على الترفيع في عدد المقاعد بحوالي 30% خلال السنة التكوينية الجديدة.
4: احنا تول كاباسيتي متاعنا السنة باش نحققوا عدد اقصى، معناها باش نحققوا ان ريكور 2100 باش يكون متواجدين في 8 مؤسسات متاعنا، واللي باش يكون بزياده في الجدد بركه بقرابه 30% مواطن جديده للتكوين. علاش؟ لانه عملناوا حلينا 1000 بلاصه في السنه الاولى، جاونا قرابه 7000، السنه نتوقعوا باش يجيونا اكثر، وذاك علاش الوكاله دخلت في مشاريع اعاده هيكله لكل مؤسساتها باش تضرب في ثلاثه طاقة التكوين، وشحال تكون المتخرجين متاعنا اللي هو كي يتخرجوا في جوان تمانية ستو ديجا عندها البري كونترار، كي تخرج في جوان عندنا 100% ادماش في قطاع الشغل، وتعرف توا لا كومبيتونس نا با دو فرونتير، دونك راهو سوق الشغل سوق تونسي وسوق عالمي. قوتنا في تونس هي لي ريسورس مان متاعنا، وليداتنا متواجدين في كل بلاصه ويلقاو رواحهم في كل بلاصه. عندنا 23 اختصاص في كل المستويات، معنا ما بعضهم نبداو من المستوى الاول اللي هو شهاده الكفاءه، شهاده المهاره، شهاده الكفاءه المهنيه، تقني مهني وتقني سامي، معناها ليكيفالون ان باك بلس 2.
1: ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان وسنة 29 و2000 يكون جاهزاً لاستقبال المرضى. البنوك والمؤسسات المالية تدخل في إضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام قدرية ونصير السكلي. بشر الصباح ما زالت تتواصل مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربا في مشاعر الصباح بعد نشرة نصف نهار، الأربع متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في السبع متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: رجعنا معكم مع النغمة التونسية الحلوة في صبحية صيفية على موجات إذاعة المنستير. مرحبا بكم بالاستماع وبالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. بشيرنا متواصلة معكم حتى للتسعة مع فقراتها مع أخبارها مع ضيوفنا زاد كيف كيف اللي يقولوا لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الناس الكل أمال بن عامر الحقيقة أمال بن عامر اللي هي مستمعة وفية جدا لبشائر الصباح من قصور الصيف تقول سوسة وقصور الصيف هي تقول ربي معنا الناس الكل وإن شاء الله يا ربي طلع خير النهار هذية وليامات القادمة. ربي مع كل صغيراتنا اللي قاعدين يعديوا في الامتحانات إن كان في السزيام أيضا دورة المراقبة أصدقائنا زيدة اللي يحبوا ينجحوا في مسار حياتهم. ربي معكم الناس الكل. طبعا فقرة مهمة جدا خبر وتعليق باش نتصفحوا من خلالها أهم الأخبار على المستوى الوطني خاصة الوطني.
1: خبر وتعليق خبر وتعليق.
0: أستاذ مزري تبقى صباح النور والسرور أهلا وسهلا.
2: صباح خير نجوى, صباح خير سادة المستمعين, صباح خير حسام كالعادة, وصباح خير لكامل الفريق اللي عامل معك اليوم.
0: يعيشك أستاذنا. اليوم أعوان البنوك يدخلون في إضراب على مدى 3 أيام يعني بداية من اليوم. الأسباب
2: هو قبل ما نبدأ في الأسباب رب البنكاج متاعي يسمع فيها يقول نقطة ولا سكر راديو خاطر باش تخشش مني بصراحة وبعد تولي الأمور مش هي.
0: لا احنا ما نغشوش الناس, احنا اليوم ما نحبوش نغشو العباد.
2: كلمة الحق ما نعرفش شريب باش يقرف ولا, لكن هو هاني حذرته على كل حال. المهم إضراب البنوك اللي هما اختاروا وقت حرج نوعا ما لأنه 23 24 25 هي وقت تنزيل الشهري
0: الجرايات
2: المرتبات ونعرفوا قداش معناها نسبة الموظفين في تونس. هو على كل حال أشوف أنا عملت قريت ولا وجهت يمين يسار قلبت هيك حبيت القلم شوية.
0: احنا مش ناخذوا العصام الوسط.
2: لا أكيد
0: نشدوا العصام الوسط.
2: هو راهو حق الإضراب مكفول بالدستور. نعم. وكل قطاع له الحق من الإضراب ولا تخوين, ما خاطر أنا تبعت وفهم العديد الناس اللي تخون في قطاع البنكي وتعتبروا أنه استعملوا جرايات والمرتبات متاع المواطنين كذريعة اكسترا. أنا ضد التخوين ويبقى الإضراب حق مكفول وبالدستور موش حق لمزية لا من عندي لا من عند أي شخص ولا أي مواطن.
0: نعم.
2: الإشكال هو أنه الجامعة العامة للبنوك الطالب وأنه المطالبة انتحق زيادة في الأجور, هذا منطقي. فشل التفاوض الاجتماعي مع الطرف المقابل واللي هي اللي هو مجلس البنوك والمالية.
0: نعم.
2: وتوحيد الاتفاقات أو توحيد الاتفاقات القطاعية بين البنوك في القطاع الخاص والبنوك في القطاع العمومي, هذه الطلبات عموما. الطرف اللي يمثل البنوك معنا نقول احنا رأس المال اللي هو مجلس البنوك والمالية يقول وأنه الفصل 412 كانت تفكر كان فما قانون 412 اللي يخول للمواطن أنه ينقص من نسبة الفائدة على في القرض متاعه في القروض اللي يأخذوها إذا تجاوزت من 3 سنوات. تعتبر وأن القانون هذا أثر على مردودية البنوك ومعاش عندها فلوس باش تزيد باش تعمل. نعم. زيادات. الجامعة تقول لك لا أخويا هذا قانون من حق المواطن ومثالش طبقوه وما يأثرش على الزيادات.
0: نعم.
2: دوك الإشكال شنو الإشكال ولهنا ممكن ما أعيبه نوعا ما يقول لك أنتم بالنسبة لقطاع البنوك الموظفين في قطاع البنوك يقول لك في 2025 عملتونا زيادة صحيح, ولكن في 2025 نسكت تذكر ميزانية 2025.
0: نعم.
2: تم إقرار ضريبة على الدخل اللي يخلص أكثر يدفع أكثر, وبالتالي القطاعات اللي تخلص أكثر هي التي تضرت أكثر من بين البنوك. البنوك قال لك احنا الشهرية متاعنا تضرت 100 و200 دينار دوك, وبالتالي يعتبروا أنه فماش زيادات. دوك في الأخر صحيح القدرة الشرائية للمواطنة تمست, صحيح يلزم نفس زاد كيف كيف بين رأس المال لأن نعرف أن رأس المال في البنوك خاصة البنوك الخاصة حقت أرباح مهولة جدا.
0: نعم.
2: من 2011 وانت جاي نفسه بين رأس المال وبين الموظفين, ولكن زاد كيف كيف ما نجموش نجي ونضغطوا على الدولة لتحقيق لزيادات باش تخلي مستوى الأجور متاعك أعلى من البقية. بون أنت تقدم في خدمات معينة. نعم. ولكن في المقابل أنا نتصور أنه الطلبات هذه صحيح مجلس البنوك والمالية يقول فما زيادات في 2026 تم دفع أو تم إقرار وتم إجراء الزيادات هذه. الموظفين أو الجامعة متاعهم تمثلهم تقول وأنه الزيادات هذه غير مجزية لأنه الضرائب مرتفعة نوعا ما. أعتقد وأنه لكل طرف حجته، كما قلت أنت نأخذ وإحنا بالعصا من الوسط، ولكن زي كيف كيف سنشقر وإحنا في طرف من الطرفين. أنا أعتقد عن نفسي وأنه صحيح من حقق الطالب الزيادة، ولكن يجب أن نقرأ الظروف العامة للبلاد، يجب أن نقرأ الظروف العامة للمالية العمومية، يجب أن نشوف زي كيف كيف بعض الإكراهات اللي تنجم تعرض لها البنوك، وبعض الإكراهات اللي تنجم تخلي، وأنه أمر الزيادة زي كيف كيف ما ننسوش. أنت تقول أنه فما قطاعات أخرى، ما الأستاذ اللي مازال يخلص في زوز ملايين اللي كمل خدمته، كمل روتريته ياخذ زوز ملايين، ولا الطبيب اللي وإلا المهندس اللي مازال ياخذ في زوز ملايين 800 ولا 3 ملايين، وأنت تقول أنه الزيادة يلزمها تزيد تطلع لي أكثر في الشهرية. تقول لي أنت أنا استمعت للكاتب عام المساعد لجامعة البنوك يقول أنه نحن ندافع على الطبقة الوسطى. صحيح موظفين متاع البنوك في الطبقة الوسطى صحيح، ولكن ما همش مبارك في الطبقة الوسطى، فما موظفين أخرين في الطبقة الوسطى كما الأساتذة والأطباء والصحفيين اكسترا، اللي الشهري متاعهم مازالت ما توصلش إلى مستوى الشهري متاع البنوك. ربي يزيدهم. هذا نقطة. أنا لا أخون الطرف هذا الاجتماعي بصراحة، من حقه يطالب، ولكن شوية عقلانية. إضراب لمدة 3 أيام راه باش يعطل الأجور، باش يعطل الجرايات متاع المتقاعدين، باش يعطل برشا معاملات مالية.
0: استنى معناه في الجراية متاعها
2: برشا حتى راه معاملات مالية باش تتأثر، فمعاملات دفع عن بعد تو البنك المركزي ومجلس البنوك والمالية
0: بطاقة
2: مجلس البنوك والمالية عمل بيان يدعو فيه إلى تسريع وتسهيل شوية العمليات، لكن المواطن كيف يضر مصلحته هذا لن ماهوش باش يخلي الدولة توافق لك. ثاني حاجة سيشوه نوعا ما صورة القطاع هذا. أنا لا أخونهم، ولكن أعيب عليهم اختيار الوقت هذا، وثلاثة أيام راهو ما تنساش 23 24 25 25. لكن من بعد راهو باش يزيد، لخاطر باش تولي اكتظاظ على البنوك، وهذا باش يمس مصلحة المواطن، وأعتقد أنه لا يستقيم.
0: نعم، نمشي للخبر الموالي بطبيعة، حديث الساعة، حديث الناس، وحديث الشارع التونسي، نجاحات البكالوريا،
2: ما شاء الله،
0: دورة المراقبة سيزيام، ربي معهم إن شاء الله. بكالوريا 2026 أكثر من 50,000 مؤجل دورة المراقبة، هذا ما أظهرته الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والمتعلقة بالدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. قراءتك لهنا أستاذ؟
2: والله أنا شوف نبدأ بقراءة بالنسبة إلى ولاية المنستيرة، ولن ولاية المنستيرة تقدمت عدد من المراتب مقارنة بالسنوات الفارطة اللي كانت كارثية، فما عمل صحيح قاعد يقوم به الإطارات التربوية والإطارات الإدارية. أنا متفائل بالنسبة للمنستيرة، متفائل خاصة في شعبتي الرياضيات وشعب الكل باش منعطيش، لكن متفائل وأنه النسبة باش ترتفع أكثر برشة بالنسبة إلى في الكنترول، لأنه فما بعض نقولوا إحنا بالعربية الإرهاصات، بعض هيك الحاجات تخلي وأنه شخص، وأنا معناها من الميدان ونفهم، وأنه أعتقد ومتفائل، مش حتى أعتقد متفائل، وأنه سيكون هناك ارتفاع كبير في نسبة الناجحين في دورة المراقبة. دوك يأمنوا بمشكلة ما هذا المرالة، أعتقد أنه هذا حقيقة إن شاء الله ترتفع النسب هذه. سيزيام النافيام وأكثر ما أكثر امتحاناتنا في تونس، معناها بصراحة برشا امتحانات وضغط على التلميذ وضغط على العائلة، ولكن في الأخر هكا يبين وأنه قطاع التربية ورجال التربية نساء التربية هم من القطاعات المنتجة، معناها نقولوا رجال التربية لا تنتج، نحن ننتج الفرحة وننتج النجاح.
0: صحيح.
2: وهذا الكل معناها من مجهود التلمذات والعائلات، ولكن ما نسوش مجهود الإطارات التربوية وإطارات الإشراف القيمين والإداريين والأساتذة، لأن هذا الكل في الأخير زاد هو ثمرة خدمتهم.
0: نعم.
2: ربي ينجح الناس كله، ربي يفرح كل العائلات،
0: حتى العائلة زادة لأنها فترة حساسة برشا بالنسبة ليهم، ونعرفوا برشا أولياء معناها تأثروا حتى اللي وليداتهم بنجحوش. إن شاء الله يا ربي العام القادم.
2: هي الزغروطة بتاع الباك مختلفة، معناها مش كما تسمحها في الحومة تقول هذه باك. ربي ينجح الناس كل إن شاء الله.
0: إن شاء الله لا يحرم حتى حد من فرحة النجاح، وخاصة نجاح البكالوريا، وكما قلت أكثر من 50,000 مؤجل، يعني إن شاء الله الكل ينجحوا. أنا بالنسبة لي
2: بالنسبة أنا عارف قلبي كبير برشا أنت نجوى عارف، ولكن بالنسبة لي أنا هو رسالة للتلامذة اللي في ولاية المنستير، أنا أعتقد أنه باش يكون فم ارتفاع كبير في النسب النجاح
0: إن شاء الله،
2: يحضروا الجازوزة
0: إن شاء الله حتى على مستوى وطني ربي ينجحهم.
2: أكيد طبعا
0: باش نختموا بالطبيعة بحملة نظافة كبيرة برشا تنطلق اليوم صباحا. اليوم الحملة هذه تخص منطقة الفاليز بالمنستير تحت إشراف السيد والي المنستير، والحملة والإجراءات الجديدة هي معناها تباعا تكون باش تكون قصر المرمر، قصر الرباط، وغيرها معناها من الخطة كبيرة، خطة كاملة.
2: وفما ناس عندهم حساسية من الشكر، ولكن أنا وين نلقى حساسية ننزل، أنا باش نشكر ما يسالش ما عنديش مشكل لانه كلمه الحق لازم تتقال.
0: هذه حساسيه ايجابيه.
2: فوالا لا فما ناس تقول لك يا خويا نشكر باش نشكر السيد الوالي السيد عيسى موسى لانه فما حركه كبيره كتب صفحه الولايه وترى الاجتماعات مش فقط كلام ترى اجتماعات تباعا كما قلت انت سواء على قصر المرمر ولا بعض المناطق بعض الاماكن الاثريه في علاقه بالتفاعل مع بلديه منستير في حملات النظافه حمله النظافه اليوم وترى في الوالي معناها من بلاصه لبلاصه ماش تقى في بيروه انت كي تطلب موعد مع السيد الوالي منستير توا نجم يقول لك جاي للمرشي ونجم يقول لك جاي للفلاز ونجم يقول لك جاي للبرت لانه يتحرك ما شاء الله يخدم على روحه هذا واجبه صحيح ولكن اعتقد انه قاعد يقدم في مجهود كبير مش هو فقط هو والاطارات الجهويه اللي معاه لانه الراو ديما يتحرك ونيكيب معاه دونك حاجه ممتازه جدا. بالنسبه لحملات النظافه وانا عندي ممكن ملاحظات ماهيش باهيه برشا لحملات النظافه عموما لانه التونسي وين يطلع عنده شويه مستوى الوعي الا ويخمم في حملات النظافه ولكن في المناطق الحساسه كيما الفلاز وكيما المسلك السياحي
0: المواقع الاثريه كما قلت انت وهذه بالحق اللي هي اللي كما نقولوا ربز بلادنا واللي تروج لبلادنا
2: وتستقطب السياحه الداخليه ونعرفوا انه المونستير ولات معناها
0: مشكله داخليه
2: الوجهه الاولى الا هي كل السياحه عموما ولكن الوجهه الاولى للسياحه الداخليه اصبحت المونستير خلافا على بقيه الولايات دونك هذا ما يخلي ان المواطن التونسي يروحوا في منطقه بلاصه نظيفه كيف كيف زاد احنا كمواطنين لازمنا تكون مسؤوليه بربي للناس اللي تقعد على الكورنيش ويسمعوا فيا اكيد وانا واحد منهم كي نمشيو ناكلوا شويه قلوب وشويه حاجات ما نطيشوش في القاعه
0: صحيح نستحفظوا على نظافه بلادنا وما تنسيش راهو محليه المنظر الرائع اللي يشرح القلب حقيقه. من البارح كي تفرجنا على اكثر من 120 عازف في قصر الرباط بسوسة يعني في تظاهرة فريدة وحلوة برشا معناها أضافت وروجت التونس وروجت التونس من خلال الفيديوهات واللي تنشرت والصور اللي تنشرت
2: هو الفن جمال
0: هذا هو جمال. خلي جمال نستحفظ على المواقع الأثرية متاعنا كما قلت أنت نستحفظ على بلادنا البلاصة اللي نقعد فيها نحافظ عليها ونستحفظ عليها ونعلم صغيراتي
2: قصيت عليك ما تصورش قداش نفرح كيف الراه ولي يعطي الولد وساشي يقولوا برطيش في البوبال لأنه هذيك أولا نعلمه اللي ممكن ما يتعلموش من بلاصة أخرى. ثاني حاجة تخلي بلاصتك نظيفة رسالة إيجابية لك أنت وتخلي لغيرك هذا ما يسمى بالاستدامة معناه خلي مكان نظيف وهذا راه ما يعني حد شيء راه يعني فقط وأنك
0: والوعي يتورث راه والوعي هذا يتورث
2: هذا ما يسمى بالكومبورتمون السلوك المستديم والمستدام يعني سلوك يحافظ على المكان غدوة كي تجي كيف تحكي كي لقيت مكان نظيف وما ونمشيو فما في لاكودو ستادير ما نقولوش محسوب كان نظفتني باش لا ما يسالش ابدا أنت تو غيرك يتبعك خاطر راه معدي السلوك الإيجابي سلوك معدي حافظوا تحية السيد الوالي مرة أخرى مشروع مرة أخرى هو الإطارات الجهوية اللي معه.
0: شكرا لك مزري تبقى تحياتنا لك وإن شاء الله نتلقى بيك الأسبوع القادم في بشارة الثلاثاء
2: وأنا سعيد دائما ونرقك في الميكرو معاكم.
0: شكرا لك شكرا شكرا أستاذ مزري تبقى يلا أنغامنا ومازلنا مواصلين معكم اللقاء في البشائر.

الثامنة ونصف صباحا من إذاعة المنستير، موعد معرض الصحف الوطنية والعربية الصادرة اليوم. أسعد الله صباحكم بكل خير. بسبب آفة التلوث الصناعي ومياه الصرف الصحي، شواطئ مميزة أصبحت خارج الخدمة وغير آمنة صحيا نتيجة ما قد تسببه المياه الملوثة من أمراض جلدية وتنفسية خطيرة، وحماية البحر ضرورة قصوى. التفاصيل في الصباح. وزير الصحة: كل دينار يصرف على الوقاية يوفر 10 دنانير من نفقات العلاج، معتبرا أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يقتصر على تطوير الخدمات العلاجية بل يمر عبر تعزيز الصحة الوقائية. التفاصيل في جريدة الصباح. تقرؤون في جريدة المغرب: احتقان في صفوف الأطباء الشبان وأطباء الكنام يحتجون. جاء في الصباح: بعد الأعلان عن نتائج البكالوريا نجاح التوجيه الجامعي يبدأ بالاختيار المدروس بعيدا عن ضغوط الأولياء. من مسرح قرطاج إلى رباط سوسة، تساءلت الصباح: هل تتحول الآثار التونسية إلى فضاءات عرض أم إلى مشاريع ثقافية مستدامة؟ وفي هذا السياق يبدو أن تونس لم تنجح بعد في بناء نموذج متكامل يربط بين الترفيه والمعرفة وبين الفرجة واكتشاف التاريخ. والتحدي الأكبر هو الانتقال من منطقة التظاهرة إلى منطقة المشروع، فالتظاهرة تنتهي بانتهاء العرض، أما المشروع فيبني علاقة دائمة بين الجمهور والمكانة. العرب عنونت: ليبيا الحلول المقنعة تفرضها إرادة الأقوياء، وتطالعون: تسير ليبيا بخطى واثقة نحو حلحلة أزمتها السياسية، ويحسب للإدارة الأمريكية الحالية قدرتها على تحريك المياه الراكدة بالاعتماد على فهمها لمجريات الأحداث في البلد العربي الثري بالنفط في شمال إفريقيا. قبل أيام تم الكشف عن الخطوط العريضة للخطة الأمريكية لإعادة توحيد ليبيا، والتي تتضمن تنصيب الفريق أول صدام حفتر على رأس مجلس رئاسي تنفيذي، فيما يحافظ عبد الحميد أدبيب رئيس الوزراء على منصبه. وعلى هذا الأساس يتم تشكيل حكومة موحدة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية إلى حين تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. أمام الضغوط الأمريكية للتدخل ضد حزب الله، هل يتورط أحمد الشرع في لبنان؟ وكتبت جريدة الشروق: يجد الرئيس السوري نفسه أمام خيارين أحلاهما مر بعد أن طلبت منه أمريكيا التدخل العسكري ضد حزب الله في جنوب لبنان، وهي مطالب تضعه أمام احتمال الانزلاق إلى حرب إقليمية ذات طابع طائفي أو مواجهة الإدارة الأمريكية، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على مستقبل بلاده. جريدة الشرق الأوسط كتبت: إعادة تشكيل النظام الأمني موضوع مقال في جريدة العرب. وتقرؤون: المؤشرات الراهنة ترجح استمرار حالة الاضطراب مع بقاء الأمن الإقليمي راهنة لتوازنات القوى وصراعات النفوذ، وهو ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في تحديد ملامح مستقبل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب الدائرة ربما تكون بداية لتحديد ملامح خارطة المنطقة وسقوط أنظمة فيها. نقطة نهاية معرض الصحف العربية والوطنية الصادرة اليوم. إلى اللقاء.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: بسم الحب غنوا كلكم.

0: صباح العمل والأمل نحو غد مشرق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بشائر الصباح. نرحب بكل السادة المستمعين فقرة أخرى نستقبل ضيفي من خلالها الفقرة كلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: طبعا الكلمة لسي محمد صالح جليد المهندس والخبير في المياه. وإحنا نعرفوا أنه في فترة الصيف ضعف استهلاك الماء في تونس خلال الفترة هذه بشكل كبير ليصل إلى مستويات قياسية. سي محمد صالح مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير سيدة نجوى، وشكرا لإذاعة المنستير على اهتمامها بالشأن الثقافي والعلمي، والشكر كذلك معنا لعروس البحر إذاعة المنستير.
0: نعم، وأنت من متابعيها ونسعد بذلك سي محمد صالح، أهلا وسهلا. طبعا عندك مداخلة قيمة في ندوة علمية تحمل عنوان التغير المناخي والأمن المائي اللي تنظمها جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى السبت القادم إن شاء الله، بحضور عدد كبير من المختصين والخبراء، إن كان خبراء في الأرصاد الجوية، إن كان خبراء أيضا في ممثلين عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أيضا في القطاع المياه. مداخلتك طبعا باش تكون بعنوان المياه في تونس بين الارتفاع على الطلب وتحديات المناخ، هكا ولا؟
2: بالضبط. نعم. هو الحقيقة جمعية علوم وتراث معناها المرة هذه بالشراكة مع منظمة التربية والأسرة فرع سوسة.
0: نعم.
2: أنا مش ننظم الندوة العلمية هذه معناها هي تتزامن مع الوضع المناخي، وكذلك معناها تتزامن مع الوضع المائي في تونس وفي العالم.
0: نعم.
2: دونك أنا اخترنا لها عنوان التغير المناخي والأمن المائي. واللي الجلسة مشي سيديرها معناها الأستاذ الجامعي سي فيصل ونيس وأصيل مدينة القلعة الكبرى، وكذلك حتى الخبراء مغلب المتدخلين مش هما معناها أغلبيتهم أصيلي مدينة القلعة الكبرى. نذكر المداخلة الأولى مش يكون معناها مش يقدمها الأستاذ والمهندس الخبير بمعهد الرصد الجوي سابقا.
0: نعم.
2: المهندس رفيق شاد حدثنا على التحولات المناخية في العالم، وخاصة على حوض البحر الأبيض المتوسط وانعكاساته.
0: نعم.
2: وكذلك عندنا مداخلة ثانية يعني الأستاذ نهاد العيد مش تحدثنا على يعني ليكوب اللي هي معناها قمم الأطراف، وخاصة القمة الأخيرة اللي صارت في بيلام في البرازيل، ومخرجاتها خاصة حول التمويل معناها للبرامج ولا للمشاريع معناها المتأقلم مع المناخ.
0: نعم.
2: نعرف اللي بلدان الجنوب ما عندهاش يعني دخل كبير في يعني في الأسباب اللي حول معناها الكرة الأرضية لما نحن فيه، دونك من حقها معناها باش تكون التمويلات معناها موجهة لها بالأساس. دونك وعنا مداخلة ثالثة اللي مش نقوم بها يعني اللي هي معناها تتحدث عن الأمن المائي في ظل تغير المناخ وانعكاساته.
0: نعم.
2: تتحدث عن الموارد المائية في بلادنا ومش نشخص الوضع الحالي، وكذلك معناها تتالي سنوات الجفاف والصعوبات اللي تعرضنا لها سواء في قطاع مياه الشرب ولا قطاع مياه الري.
0: نعم.
2: مش نتحدث كذلك على التخوفات معناها لهذا القطاع معناها، وكذلك نعطيه جملة من الحلول. وربما نطرق معناها للدراسة الأخيرة اللي قامت بها الدولة اللي هي المياه إلى أفق سنة 2050، وفيها عديد يعني المشاريع معناها المستقبلية والخطط.
0: نعم. أنت في كل مرة تمنع السدود الحقيقة سي محمد صالح، كل مرة في أي مداخلة في الإعلام متاعنا التونسي كان الخاص أو العمومي بمداخلاتك تمنع على السدود ونسبة الامتلاء وفما برشا معنى إجراءات جديدة في الإطار هذا.
2: صحيح، هي كما ذكرتك معناها الدراسة هذه متاع 2100 إلى سنة 2050.
0: نعم.
2: فيها عديد التوجهات، ما كان نطمنك على السدود ان شاء الله في يعني في مستويات معناها مطمئنه. كما قلت لك معناها الدراسه هذه الى سنه 2050 خذت بعين الاعتبار معناها التحولات هذه العالميه في المناخ بعين الاعتبار، دونك وفيها عديد يعني التوجهات الجديده كما هي معناها استعمال المياه المعالجة يلزمنا نمشيو فيها بنسق حثيث، كذلك المياه المحلات يلزمنا يلزمها تتعمم ونمشي معها مبارلال في الطاقات البديلة والمتجددة. وكذلك معناها حتى على مستوى يعني الإعلام وعلى مستوى التحسيس يلزمنا الناس كل تعرف اللي احنا مقبلين على فترات تنجم تكون صعيبة دونك وندرة المياه مش نولي ومعناها نتعايش معها. دونك يلزمنا تصرف خاص ويلزمنا معناها يلزمنا معناها نتصرف بحكمة وبعقلانية.
0: كما قلت معناها فما إرشاد المستهلك اليوم باش يستحفظ معناها على الموارد متاعنا المائية ويحاول ماك تعرف توا موجة الحر ليامات هذية ينبهوا عليها خاصة زملائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي فيكثر الاستعمال المياه وحتى المياه للسقي معناها احنا نعرفوا اي فياريت ياريت ياريت الناس معها تسيس شوية على شوية الماء اللي عنا
2: طبيعة الحال طبيعة الحال احنا دونك عنا حتى المداخلة الرابعة اللي هي مش تكون بها الروائية والمهندسة معناها زميلتي رانيا الحمامي على شريط وثائقي بصدد الإنجاز معناها اخترت له السيناريو هي والعنوان هي القطرة الأخيرة معناها لدرنيير جوت اللي فيها تحسيس يعني بالصعوبات وتحسيس معناها بكل قطرة متاع ما يلزمنا نستعملوها في حقها ويلزمنا نستعملوها في مكانها وخاصة معناها رأينا كونه الارتفاع على الطلب في مياه الشرب معناها ارتفاع كبير وكبير جدا مرينا من نسب من أقل حتى من 10% إلى الآن في حدود 18-20% معناها من الموارد المائية المتاحة وهذا في حد ذاته يحد معناها يخلينا يعني نتأملوا نعمل وقف التأمل معناها لإعادة النظر معناها في كيفية التصرف مع الموارد الحياتي والحساس.
0: نعم يعطيك الصحة شكرا لك على هذه المعطيات سي محمد صالح قليد الخدير في المياه فقط حبينا نذكره زيدا الوقتاش التوقيت متاع الندوة إن شاء الله باش يكون السبت القادم
2: الندوة مش يكون نهار السبت 27 جوان على الساعة 9 صباحا بقصر البلدية القلعة الكبرى الدعوة مفتوحة للجميع ويشرفنا معناها باش حتى الجهاز الإعلام وإذاعة المنستير تكون من بيننا ومرحبا بالجميع.
0: شكرا لك شكرا لك سي محمد صالح قليد المهندس والخبير في المياه تحياتي لك وإلى اللقاء مواصلين معكم لقاء البشائر.
3: وين الضحكة؟ وين التبسيمة؟ وين البشاشة؟
4: سؤال واحد انت جيت الدنيا هنا ازاي؟ انت جيت الدنيا ازاي؟
5: امسك أعصابك واوعى تتهوش

0: بعد الاستراحة الفنية الموسيقية وقيت باش نمشيو نعملوا جولة في سوق الشابة مع سناصر المكشر. أسعار السوق. سناصر مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
1: صباح النور، تحية ليكم وتحية للسادة المستمعين من مدينة الشابة، مدينة الصيف والبحر بطبيعتها.
0: الله الله الله على الشابة وعلى بحرها وعلى الشواطئ متاحة الطبيعية اللي مازالت هكا، معناها احنا نقولوا
1: ما دخلتهاش ايادي
0: الايادي اللي اللي اللي باش تدخل عليها، معناها اي تعبث بها أي محلاها طبيعية، وكنسمة والمنظر الطبيعي الحلو هذيك. إن شاء الله يا ربي هكا نعديو بحذيكم أيامات في الشابة.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين في كل وقت. مرحبا.
0: فما النميلة؟ فماش النميلة؟
1: النميلة إذا كان وفرت له الظروف تتوفر.
0: إذا كان فما النميلة السردينة، راني نموت على السردينة بكل أنواعها، السردينة إن كانت المشوية المقلية اللي تتعمل لك عابر بالبنة اللي فيها، يا ربي البنة اللي فيها هكا، ولا أما خسارة.
1: هو سيدة نجوى الأسماكنا بصفة عامة، يعني النجمة نصرفوا فيها كيما حابوا، مش بالضرورة كان الأسماك المرتفعة الأسعار يعني هي الجيدة، لا، حتى السردينة اللي نحن نقولوا ربما نحقروه، لكن هي فوائد كبيرة بالنسبة الغذائية.
0: لا هو البنة متاعة السردينة أعز من بنة القاروص بألف مرة، ونقولها ونقولها وعلى مسؤوليتي كما يقولها. ها راهي كانت راه البارح محلاه
1: بالتجربه، احنا بالتجربه بالواقع، اللي ياخذوا القاروس ياخذوا معاه السردينه وياخذوا معاه الصفار،
0: هذا البيع المشروط صح عليه، اللي ياخذ القاروس ياخذ السردينه. صعب بالعكس، السردينه وصلت الخمسة دينارات و400، وفما أربعة دينارات، معناها الكجويده اللي يقولوا فما اللاتشا وفما الهيربة ولا حاجة من هكا ساردة.
1: بحكم أنه تقص معناها مستقر والدنيا تياب، نحن كما نقوله بلغة البحارة، لبيت الأسماك متوفرة وأسعارها يعني معقولة.
0: باهي، خلينا نعملوا معك جولة في سوق الشابة. بتبيع سوق منوع، نتصور ما بين الغلة والحوت. نعم،
1: كل شيء متوفر الحمد لله، لباس معد الجزارة مازالوا، اللحوم الحمراء مازالوا، ما رجعوش يخدموا بالنسق المعتاد، معناها شوية شوية. بالنسبة للخضار، أنا قمت بجولة صباح من تقريبا ساعة ونص، قمت بجولة في المدينة مع بيب الحياة، يعني الفلفل الأخضر من دينارين وخمسمائة دينارات، الطماطم دينار دينار وثلاثمائة حسب النوعية، البصل أيضا دينار، بالنسبة للبطاطا دينارين ودينارين ومئتين، ولد القمرة ثلاثة دينارات، من دينار تنجم تلقى ولد القمرة إلى حد ثلاثة دينارات وخمسمائة حسب النوعية وحسب اليونة متاعه. بالنسبة للكروم أيضا موجود دينار و500، الباذنجان دينارين، القرع الأخضر والأحمر موجود من دينارين لثلاثة دينارات، الخس والليتين، الخس موجود بدينار والليتين بدينارين، خضر الورقي بصفة عامة من 500 ل 700 مليم، بالنسبة للسفناريا دينارين. بالنسبة للغلال، والغلال الصيفية متوفرة وكميات معقولة، الكوخ من 4 دينارات 500 حتى 7 دينارات 500، ونلقاه أقل لكن النوعية ماهيش جيدة. بالنسبة للدلاء أيضا من 500 حتى 900 مليم، البطيخ من 800 دينار و 300 تفاح موجود من 5 دينارات ل 7 دينارات، العنب أيضا موجود ب 11 دينار والنوعية جيدة، والعوينة أيضا موجودة من 5 دينارات و 5 دينارات و 500. كما قلنا اللحوم الحمراء ما تمش نسق كبير للعمل، مازال الجزار ما رجعوش، مازال العلوش كالعادة بسوم 57 58 دينار، الهبرة بقريت 45 46 دينار، الكتلات 43 دينار، الجنب 33 دينار، الدجاج الحي استقر في 4 دينارات و400 4 دينارات و600، الفخذ الدجاج 10 دينارات 11 دينار، الداند 11 دينار و500، الاسكالوب 16 دينار و800. بالنسبة للأسماك ونعرف انه توا معناها المستهلك التونسي يتجه اكثر نحو الاسماك،
0: احنا حشتنا بالاسماك، ركزنا على الاسماك سناصر برد.
1: ايوه، السردينه ب 3 دينارات اليوم.
0: باهي، 3 دينارات
1: 3 دينارات لا 3 دينارات الكمبر موجود من 6 دينارات و500 حتى ل 14 دينار حسب النوعيه، الكروفات ايضا موجوده 18 دينار 22 دينار، شفرات الروزي هذيك. بالنسبه للسردوك من 10 دينارات 23 دينار، شوابي موجوده 22 دينار، الشورم ايضا 8 دينارات، الكشاش 7 دينارات و500 حتى ل 15 دينار، الشلبه من 17 دينار ل 19 دينار، والشورو 8 دينارات، والمغزل ب 20 دينار. بكل حال موجوده اسماك اخرى، انواع اخرى كيما الكحله ب 13 دينار وغيرها، والنجم نلقاه عند البائع الواحد يعني نوعيه كبيره من الاسماك.
0: نعم. شكرا لك سي ناصر على هذه المعطيات. تحياتي لك. ان شاء الله زينه. ان شاء الله زينه للناس الكل. ان شاء الله زينه للناس اللي ماشيه على تتسوق. ما فيها باس. ما ننصحكم بالسردينه. ما احليها السردينه. حتى اللاتشا. اللاتشا باهيه زيده.
1: ونحن ننصحهم بتوقي من الشمس. سي نجوى الطقس حار.
0: حار برشا. ردوا بالكم. وما احليه العبد كي يقضي شهر الصباح ويروح على بكري. ويشد دويرته. شكرا لك سي ناصر. تحياتي لك. السلامه للجميع. سلامة لكل مستعملي الطريق. ربي معكم الناس الكل. وحيدة وحيدة. خطوة خطوة. إن شاء الله توصل الكل سالمين. هكا وصلنا إلى نهاية لقائنا في بشائر الصباح. إن شاء الله يا ربي نقولها زينة للناس الكل. نتلقى بيكم إن شاء الله غدا في مرافق الفنون بداية من الساعة الثالثة. حسين قدرية علي المنصوري نجلة عطية في الإخراج الرقمي نجوى المهري صغيري تقول لكم إلى اللقاء المزدح بعد شوية. لزميلتي ربح عبدالله.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحبك بيه.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس عن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل موفى جويليا المقبل، مؤكدا أنه أول مركز مدني للأكسجين المضغوط للإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية على امتداد 3 أيام بداية من اليوم. تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي على أن يتم تحيينها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة. وكشفت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر في وقت سابق أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديدة أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.

0: دولية. إلى أنباء دولية، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: أحنا ونتوما،
4: أحنا ونتوما،
5: وانا
6: وين، وانا وين،
3: أحنا وانتوما،
4: أحنا وانتوما،
3: وكل اللي يسمع فينا،
4: أحنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
3: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
4: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
7: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي.

0: أغلى ما عندي أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: أغلى ما عندي هو مفلذات الأكباد، أغلى ما عندنا جميعا. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فين ما يوصلهم صوتنا، صوت إذاعة المونستير حيثما كانوا. تحية لكم جميعا، ويتجدد الموعد في هذا اللقاء الختامي من برنامج أغلى ما عندي قبل انطلاق الشبكة البرمجية لصيف 2026. إذن مرحبا بكم في الموعد هذايا اللي كالعادة يهتم بالصحة النفسية للطفل. كثيرا إذا ما نهتم بصحة أبنائنا الجسدية، نحرص على غذائهم، نحرص على نومهم، على دراستهم، لكن أحيانا نغفل على موضوع لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأعني تحديدا الصحة النفسية. فربما أعتقد أنه الصحة النفسية هي أساس كل نجاح وسعادة في حياة الأبناء، وربما هي أيضا أساس الصحة الجسدية. كيف نبني طفلا واثقا من نفسه؟ كيف نساعده على التعبير عن مشاعره دون خوف؟ ما الذي يحتاجه الطفل نفسيا حتى يشعر بالأمان والانتماء والتقدير؟ وكيف يمكن لتصرفات بسيطة نقوم بها يوميا من شأنها أن تترك أثرا عميقا في شخصية ابننا ومستقبله؟ أسئلة كثيرة نطرحها هذا الصباح مع ضيفتنا دكتورة رماح الناشي، لنحاول معا أن نفهم كيف نصنع جيلا متوازنا نفسيا وقادرا على مواجهة الحياة بثقة وبطمأنينة. أهلا وسهلا دكتورة، نورتنا، مرحبا بك.
2: يعيشك، مرحبا بكم الكل، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. إذا خلينا نبدأ من البداية دكتورة، شنو المقصود بالتربية النفسية؟
2: التربية النفسية أو هي نجم أنا نلخصها بالتربية، أسس التربية قد ما تكون هي أسس صحية هي باش تعطينا أسس لشخصية نفسية سليمة.
1: نعم.
2: دونك التربية من الجانب النفسي هو السلوك اللي يعتمد الولي لإظهار سلوكيات هو يحب يربي طفله عليهم، يحب يعلمه حاجات.
1: نعم.
2: وإلا يحب يخفي حاجات سلبية. نعم. بطبيعة الحال احنا نحب نعلمه أطفالنا سلوكيات ومواقف قدرات قيم إيجابية.
1: نعم. توافقني عندما قلت أنه الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، بل هي أساس الصحة الجسدية.
2: يعطيك الصحة، أنا موافقتك تماما، على خاطر أحيانا ينجم يخون الجسد.
1: نعم.
2: في عضو أو في عاهة ما هوش عائق باش نقدمه ولا باش ننجحه، مش عائق باش الإنسان يتطور. أما نفسية هشة، نفسية تعاني، هو باش ينجم يكون عائق بكل أسف للتقدم.
1: نعم. وقتاش تبدأ عملية بناء الصحة النفسية لدى أطفالنا؟
2: وقتاش تبدأ؟ هي تبدأ قبل أصلاً الولادة، قبل الولادة،
1: ما اللي هو مازال جنين في بطن أمه.
2: احنا كمختصين نسألوا من الأسئلة اللي نطرحها على الأولياء، اسكو هو الطفل كان مبرمج وإلا لا؟ لأنه باش نجيب الصغير، يا هل ترى أنا كنت حاضر نفسانيا وإلا لا؟ الحضور الذهني والحضور الرغبة باش نجيب الصغير هي أول المراحل. طب باش نلقاو برشا أولياء باش ياخذوا فكرة على أسس التربية، كيفاش نتعامل مع الطفل، لأنه مراحل الحمل الأم اللي باش تتعرض له يا إما من إيجابي أو من سلبي باش يأثر على النمو. ومن بعد أكيد من الأول يوم تعامل الأم الأب مع الطفل هو باش يبدأ يبني الشخصية اختيوة اختيوة، غرزة غرزة.
1: نعم. التربية النفسية أكيد مسؤولية ومسؤولية كبيرة، لكن نتصور ما هيش مسؤولية الأم فقط.
2: يعطيك الصحة، ما ينجمش تكون مسؤولية الأم فقط، لأنه الطفل جاي من خلال علاقة محبة ما بين أم وبو. سلامة التربية ما تنجم تكون إلا بتواجد الأم وبتواجد البو، وفي برشا وبينسور بتواجد المحيط، العائلة، الجيران، الأصدقاء، ومن بعد باش تتوسع للمعلمين، للأنشطة، المربين. أما الأسس الأولى هي الأب والأم.
1: نعم، خلينا نحكي دكتورة على أهم الحاجات النفسية اللي يحتاجها الطفل باش النمو متاعه يكون النمو بشكل سليم.
2: كانت تسمح لي باش نصلح حاجة، اللي أنا مانيش دكتورة، أنا أخصائية في علم النفس. وهنا ثم اختلاف تكويني هو في علم النفس. الأسس الأساسية لتكوين نفسية سليم، ثم حاجات مهمة ياسر. أنا ديما نجسد شخصية الطفل أو البناء شخصية كيما الدار. الدار يلزمها سيس ومن بعد أعمدة ومن بعد احنا باش نصبوا الصبه كما نقولوا. الشخصيه باش تتبنى على اسس سليمه، مهم ياسر نوفر للطفل هك الحاجات الاساسيه. شنو هي اهم الحاجات الاساسيه؟ هي المحبه. المحبه انا متاكده اللي الاولياء الكل يحبوا صغارهم. اما بعد كيفاش نترجمك المحبه؟ شو معناتها محبه؟ محبه نعطي كلمه حلوه، تعنيقه، نعطي شوية وقت، وتنرجع لهم بالتفصيل. الأسس الثانية اللي الطفل مستحق التلقائية، هو مستحق باش يعيش، يلعب، يغلط، يطيح، يتمرمد. هي حاجات هذه أساسية باش الطفل بعد تكون عنده ثقة في النفس وقدرة اللي باش ينجم يبادر مع تقبل الخطأ. من الحاجات الأخرى الأساسية المهمة اللي باش نلقوها لبناء شخصية سليمة الحدود والسلطة. تربية صحية ما يعنيش أنا نكون متساهل ونلبي الرغبات لكل طفلي. دونك الطفل مستحق حدود ومستحق السلطة، هي حاجة أساسية. الطفل مستحق زيادة التعبير على مشاعره، ومستحق زيادة اللي نعطيه ونعلمه مسؤوليات من المراحل الأولى اللي هو قادر عليها باش يتحمل فيها مسؤوليات على حسب عمره. هما أساسيات مهمة لبناء شخصية سليمة.
1: نعم، إن هذه الكل اللي قلته لخصوا في حاجة مهم جدا، أن يشعر الطفل بالأمان النفسي.
2: يعطيك الصحة، وتلخيص رائع، على خاطر هو اللي باش تبني أمان نفسي، يا إما في مشاعره، يا إما في علاقته مع الآخر، وإلا أمان نفسي اللي هو باش ينجم يعمل خطوات، باش يقول أنا باش نتعلم، باش نقرأ، على خاطر أنا عندي ثقة في روحي ونحس
1: خاطر
2: روحي
1: أنا
2: قادر.
1: محبوب زيادة، مهم برشا أنه يحس روحه محبوب من طرف العائلة. هو أحنا كبار وفي حاجة إلى المشاعر هذه، وفي حاجة إلى المحبة، إلى ثقة بالنفس، إلى أنك تكون محاط من قبل ناس يحبوك. فمشاعر مهمة لبناء أمان نفسي للطفل.
2: يعطيك الصحة، الأمان النفسي هي حاجة أساسية. وبرشا أولياء يقولوا لي طبيعة الحال نحب صغيري، كي نسألهم شنو تعمل معاه، شنو تلعب معاه، وهنا بكل أسف في برشا أوقات الأولياء نفهم ريتم الحياة، نفهم المشاغل، الأم ساعات الأب غير متواجد ويكرس أكثر الوقت. لكن أنا كيفاش نجم نعبر على محبتي للطفل ونوصل له رسالة راك مهم في حياتي، إذا كان أنا ما نقعدش معاه حتى ربع ساعة. نطلب أنا يوميا ربع ساعة، نصيف ساعة، نقعد نلعب، نحكي مع صغيري في أي موضوع، نلعب الألعاب.
1: أنا صغير معناه في أي عمر ولا في عمر معين بالذات؟
2: في الأعمار الكل، الطفل من اللي يبدأ ببي وأنا نحنن عليه، نمسح عليه،
1: نحس بمحبتي ليه.
2: يعطيك الصحة، من بعد يبدأ يكبر شوية نلعب معاه، ندشو، نعملو الغميضة، ومن بعد يبدأ يكبر شوية نعملو ألعاب فكرية، نعملو كورة. البو ديما ننصح البو يلعب كورة مع ولده. لو تلعب بالعروسة، ومن بعد نبدأ نكبرو، تنجم تكون ألعاب فكرية، نجمو نطيبو مع بعضنا، نصورو مع بعضنا، نحوسو مع نتنا، نقشو في فيلم، نتفرجوا في حاجة مع بعضنا. دونك برشا أنشطة ما ثمش حتى عمر. كيما كان نسألك أنت، قولك شنو الحاجات اللي باهي تحب تعملها مع، يمكن مع الوالدة، مع أختك، مع أمك، مع أولادك. حتى في العمر وأحنا كبار الوقت الممتع هو وقت مثري برشا.
1: نعم ساعات نعملوا أخطاء بدون قصد، ما نفرقوش بين الحب الغير مشروط وبين التدليل المفرط لأولادنا، وهنا نقعوا في الأخطاء كما قلت، في المشاكل اللي من غير ما نشعروا نسبوا مشاكل نفسية لأطفال.
2: صحيح، أنا ديما نقول للأولياء احنا ما نتولدوش أولياء.
1: نعم
2: هو دور، ما ينجم يكون الأم
1: متعلمها مع الأطفال.
2: يعطيك الصحة.
1: نعم.
2: دورك هذاك كأم وكأب جاي من إنجابك للطفل، دونك احنا
1: ساعات تحس ولدي قاعد يربي فيك من جديد،
2: وهو فعلا هو. نعم. احنا ما التعلم باش يصير الا اذا كان الطفل هو باش يرد فعل، انا يلزمني نفهمك ردة الفعل ونأقلم عليها سلوك نتاعي. وطبيعة الحال اذا كان انا قاعدة نتعلم في دور ما نجمش ما نغلطش، من حق والأب يغلط طبيعي جدا.
1: نعم.
2: باش ينجم يعطي الحق لولده باش يغلط.
1: نعم.
2: أما زادا من واجبه يكتسب يعرف كيفاش يعلم ولده، يتعلم كيفاش يتكلم، يتعلم كيفاش يواجه الحاجات الصعبة، على خاطر في برشا أوقات هو الولي في وضعية ما يعرفش كيفاش يتعامل، هو باش يحاول بالطريقة يمكن اللي يتعلمها قبل كما ربوه كما سمع أو كيفاش أو حسب مثال خارجي باش يحاول هو يعدل سلوكه، قد يصيب وقد يخطئ. المهم الإنسان هو يتعلم عليه غلطت كيفاش نجم نصلح.
1: نعم، وما فيها بازرة، وحتى كي تغلط في حق ابنك وتطلب السماح وتكون أنت مثال وقدوة ليه في السلوكيات، هذه حاجة مهمة برشا. خاطر نعرفوا أطفالنا نربيهم بالقدوة.
2: يعطيك صحة، يتعلموا كان بالقدوة أولادنا.
1: نعم،
2: اللي نعملوه هما باش يعاودوه، الكلام باش يكون غير كافي. الأولاد يتعلموا من المشاهدة، كيروا كيفاش تعمل وهما باش يعاودوا نفس السلوك.
1: نعم، قلنا بناء الثقة مهم جدا وتعزيز الثقة بالنفس لدى طفلنا، فماش سلوكات يومية يلزمنا نمارسوها مع أطفالنا باش نعاونوهم على بناء الثقة بالنفس اللي هي أساس الأمان النفسي عند الأطفال.
2: حاجة مهمة ياسر بناء الثقة في النفس. الثقة في النفس هي تجي نتيجة أفعال، دونك الثقة ما تجيناش من كلام أنا أقولك أنت تنجم ولا الثقة متاع الشخص باش تجي. أول حاجة نقطة قلتها من الأول مهمة ياسر، الأمان، أنا نحسه أنت مهم عندك قيمة، هذه أول حاجة. كيفاش كما قلنا الألعاب، نخصص لك وقت لك أنت، مش تطيب ومش نقريك ومش نلبسك،
1: خليه فاعل ما هوش مفعول به.
2: يعطيك صح. النقطة الثانية، أنا نخليه مسؤول من اللي صغير، هيا البس صباطك، حاجات مهمة أنا ديما نوصل عليها الأولياء، يأكل وحده، يرقد وحده، يلبس وحده، وهو يكون مستقل في التواليت متاعه. هذه في السنوات الأولى حتى الأربع خمسة سنوات اللي ناس عاولها، ومن بعد بشوية بشوية اللي طفل مهم ياسر يكون فاعل. قلت نقطة مهمة ياسر، أنا نعلمه باش يكون يعمل على روحه ويساهم في الأنشطة، هذه حاجة مهمة ياسر اللي باش تبنينا نقطة اللي بعد باش تسهلنا النجاح، هي الاستقلالية النفسية.
1: نعم،
2: استقلالية نفسية، أنا نحس النجم نعمل الحاجات وحدي، تبدأ من الدار، تبدأ من صباتي، من نلبس حاجة، من ناكل وحدي، ننظف الحاجة اللي مس، باش من بعد هو ينجم. أهم حاجة للأولاد في تونس هي نقرأ، نقرأ وحدي، نكتشف وحدي، بعد نخرج نشري نقضي
1: ساعات
2: وحدي.
1: من كثر ما سنسناه أنه نعملوا له كل شيء، ما كلته نجيبه له للفرش، نوكله أحنا، نسكروا له صباته أحنا، لبسوه حويجه أحنا، نقرأوا له النص أحنا، نجيبه في عوضه أحنا، لين حتى كي يوصل عمر هكا كبير شوية يقعد ديما في تبعية ومن الجمش يستقل عليك وتلقى معاه صعوبات ومشاكل كبيرة.
2: صحيح، نفهم الأولياء على خاطر نمط الحياة، الأم والبو نهار كامل يجري ويخرجوا في الصباح يلزمني ينزل، بتقول لي ما عادش وقت.
1: إيه تصرفاتنا هذه تنجم تهدم الثقة بنفسه ما غير ما نشعره
2: بكل أسف. هذا أنا نرى حالات الكبار، نرى ليجان، نرى رجال ونساء اللي حياتهم واقفة، ما الوقوف هذاك ما يجينيش فجأة، راهو هو باش يجي نتاج حبة مع حبة تعمل قبة، دونك هو نتاج سلوكيات بسيطة بين التافهة، نلبسه، نوكله، نلخص له، نقرأ له، هي تبين بسيطة. أما هي تصور أنا طفل نبني ونكونه على أنت راك وحدك ما تنجمش، أنت مستحق بيا، مش باش يصير هو مش باش ينجم يعمل حاجات كان أنت معاه باش يخرج تولي مشكلة وحده ما ينجمش. برشا دي جون يقولك ما نلقى صاحبتي، ما نلقى شكون معايا، ما نعملش سبور، ما نمشيش نقرأ وحدي، ومعضلة الأولياء، هاو ما يعاونيش، هاو ما يجبدش يقرأ وحده، مناش هو يا جاية. إذا كان أنا ما سننتوش نعرف في برشا أوقات على المحبة، وهذا اللي قلته أنت قبيلة، نمط التربوي الحب الغير مشروط والحب المتساهل،
1: دلال المفرد
2: يعطيك الصحة.
1: نعم.
2: أنا نقول حكم اللي كانوا يقولوهم نقبل، الدلال يولد الهبال. رأي أنا كأخصائية نفسانية قولكم صحيحة 100%، هبال مش بالهبال المتعرف عليه.
1: ساعات أقول لك لا أنا منيش نقصد أن ندلل فيه، أنا نعبر على حبي الكبير. ما نحبش نخليه له في قلبه، يطلب تليفون يجيه تليفون بالوقت، يطلب تابلت تجيه تابلت بالوقت، يحب يخرج تو تو يخرج، نحب ناكل ماكلة الشارع ياكل تو تو ماكلة الشارع، تحس ما عندوش حدود أصلا. وين معناها المفروض فما حدود في التربية، يلزم تعمل مسافة بين الحاجة والحاجة. فالحقيقة معناها بالوعي وبالاكتساب المهارة وبالخلفية اللي تنشأ في داخلك أثناء ممارستك لمهنة، نجم نقول مهنة ولا مسؤولية الأبوة والأمومة، راك باش تكتسب وتعرف من الغلط من الصحيح.
2: يعطيك صحة، رجعت لنقطة مهمة ياسر هي الحدود، وذاك علاش أنا طرحتها في الأول من الحاجات الأساسية. نقولوا الحاجات الأساسية شو معناتها؟ معناتها أنا كيما ما نشربش الماء، حاجة حياتية.
1: نعم.
2: نفس الشيء السلطة والحدود هي حاجة مؤسسة لتكوين الشخصية. معناتها أنا إذا كان ما نعملش حدود ملول، كل حاجة بحدود، مش معناتها أنا نحبك نهار كامل وأنا بوس وتعنيق، اعتدال خير الأمور أوسطها. الإحباط كي نعملكم نقولك الحاجة ذيك ما نجمش، الحاجة ذيك لا مش ممكن، باش تعملها أنت، أنت باش تعاون الطفل باش يكتسب حاجة مهارة مهمة ياسر، اللي أنا نتحمل الفدة، أنا نتحمل اللي الفشل اللي أنا ما نجمش ناخو اللي نحب عليه، باش تعلمو الواقع اللي الواقع ما ناخذوش اللي نحبو عليه. هذه باش تبدأ من الأول، أنا نحب كعبة حلوة توا ما نجمش ناخو كعبة حلوة، مش ساشي حلوة، طابع شوكولاتة مش تبلي شوكولاتة، مش كل حاجة ولا كل ما ندخل بجوي. هنا باش نبني طفل على فكرة مغلوطة اللي تحبوا تاخذوا وكل شيء نجم يجيك سهل، من بعد باش يكون يسخايل النجاح باش يجي سهل. من بعد الفشل لمدة سنوات يجيوني ساعات توا نتيجة الباك، وثم أشخاص هما ما حالفهمش الحظ، في برشا أوقات راهو النجاح ما يجيناش سهل. كل حاجة
1: لازمك تتعب عليها، هذا لازمنا نغرسوه في نفسية أطفالنا. احنا المشكل نبدأه بالتدليل المفرط وكل شيء معناه نحققوه لأطفالنا بجرة قلم ولا بلمسة سحرية، ومن بعد كي يجي مرحلة الدراسة ولا مرحلة جني الثمار ندخلوا فك المقارنات، شوف خوك، شوف ولد عمك، شوف جاركم، ولا معناها ما نعاونوش على تقبل الفشل، ولا ما نهيئوش نفسيا أنه الحياة مبنية دائما على ثنائيات، معناها ثنائية الحزن والفرح، ثنائية الفشل والنجاح، برشا ثنائيات اللي يلزمنا أولادنا خاصة في عمر معين نبدأ نهيئوا فيهم باش يعيشوا هالأمان النفسي ويعيشوا هالتوازن النفسي المطلوب في حياتهم.
2: أي يعطيك صحة، هي حاجة مهمة ياسر، أكيد ما هيش بعد شخصية ما مش بس تبنيكر على النتائج الدراسية، لأنه كاختصاصي ومتابعتي للأطراف في أوقات يجيوا لأولي يقول لي ما عادش حاجتي بالقراية، حاجتي أين بنتي تكون لبيس، حاجتي ولدي يكون لبيس.
1: بعد وقتاش نوصلوا لها نحن المرحلة هذه؟ بعد ما نكونوا جربنا الحاجات الكل، المفروض أننا نكونوا واعين منذ البداية باش بالحق نوصلوا بهم الشاطئ الأمان.
2: وهنا أنا نشكرك على البرنامج هذا، على خاطر أنت قاعدة تبني من خلال البرنامج هذه وقدمة كل موجودة هالبرامج هذه هي مش تبني ثقافة مجتمعية، ثقافة نفسية، ثقافة تربوية.
1: نعم.
2: وكل إنسان يسعى من جانبه، نسعى أنا كأخصائية زادة توا في بناء مشروع آخر اللي سميته نبرة، كيفاش نبرة الصوت مع طفلي مع الشخص اللي معايا، كيفاش باش نجم أنا نوصل أهم القيم اللي نحب نوصلها بأي طريقة.
1: نعم.
2: البناء السليم أنا موافقتك هو يبدأ بالسنوات الأولى.
1: فما نقطة مهمة ومحور مهم نجم نحكي فيه في إطار حديثنا على التربية السليمة النفسية وضرورة توفير الأمان النفسي والتوازن النفسي لأبنائنا، وهو تعليمهم التعبير على مشاعرهم. ساعات نلقاو أطفال يلقاو صعوبة كبيرة في أنهم يعبروا على مشاعرهم، فكيف نشجع أبنائنا على الحديث عما يشعرون به؟
2: موضوع مهم برشا لبناء ذكاء عاطفي تو نسميوه الذكاء الاجتماعي والتوازن النفسي سليم. أنا ديما الأولياء كيجيوني يقول لهم راني أنا باش ساعة قبل ما نعاونك باش تكون كأب ولا أم في تواصل صحي يلزم أنت تعاون روحك كشخص. قلت لي ساعات الأطفال هما يلقوا عندهم صعوبة باش يعبروا على المشاعر بحكم تجربتي اللي ما شاء الله توا تقريبا أكثر من 20 سنة كأخصائية نفسانية. الكبار عندهم صعوبة كبيرة ياسر باش يفهموا مشاعرهم وبعد يعبروا عليها. دونك أول حاجة ساعة الولي مسحق يتعلم يفهم شنو يحس، لأنه في تونس احنا نلخص المشاعر في القلق، قلقتني وغشتني. ألوغ هو راهو القلق كلمة عامة وسطحية. الولي مستحق يعرف هو حزين، حزنته، هو خايف، مستغرب، متفاجئ، متقزز،
1: افهم بالضبط،
2: يعطيك
1: بربش
2: بربش روحك. راهو الغش ديما نفسرها الأشخاص راهو كيما دخان، هو يجي بعد النار. دونك الغش راك حاجة وجعتك تحولت بسرعة إذا كان ما تفهمهاش باش تحول الغش. دونك قبل كل شيء باش نعلم الطفل ساعة الولي يلزم إسحاق يعرف أنه من الأربعة مشاعر سهلين راه حزين، حزنتك، خوفتك، خليتك متفاجئ ولا متقزز. كي تفهمهم باش نبدأ انا نعاون الطفل. انا نقترح الاولياء الصغار نبداو اولادنا صغار نعملوا لي زيموتيكون، انا نخدم بهم على الكبار. الحق عندي ديما عندي فيش نحط لهم التصاور اقول له انت وين،
1: انت فين في هذا الكل.
2: ما الكبير يقول ما نعرفش،
1: اللي تسألوه لي سؤال ذا تو
2: شنو تحس
1: نكملوا باش نحطوا غنيه احنا
2: ونلوجوا على المشاعر
1: باش نسالوا بعضنا. باهي واحد يكون هكا عملي ويجري هو
2: يعطيك صح. دونك انا نقترح على الاولياء نخرجوا لي زيموتيكون الاربعه هذوما المشاعر الاساسيه تتسمى الغضب، الحزن، الخوف، التفاجئ، التقزز. أما الغضب راهو نتيجة، وبعد قلوا يتراها أنت تو شنو تحس، أين لعبوا، ثم لعبة المشاعر. نعملوا كي تمثيل المسرح، نشجع برشا الأولياء باش يدخلوا صغارهم في المسرح. وبعد أنا الناس أسئلة اللي ننمي بها وعي الطفل. حسب رأيك يا مالتا كيكا أنا شنو نحس أنت في اللحظة هذه، بما أنه الطفل ما يعرفش والولي ما يعرفش نعطي الاقتراحات. وإلا هي أحسن حاجة أك تصور ونجم نعملهم حتى هكا في شكل دي هكا جزئيات، وأنا أقول له أي ترى أختار أنهي منهم. دونك نجم يكون هي لعبة مسلية حتى لين يتبني الوعي بمشاعري. ولفتة صغيرة، راهي مشاعرنا نحسوها في أجسادنا. كان أنا فرحانة راهي أغلب الظن باش نحس نشي راحة كتافي من فتحة، نجم تكون كان أنا خايفة راني ما عدتي تعصر عليا، كان أنا حزينة راهو صدري كبس عليا، كان أنا خايفة زيدا نجم يكون بول دون لغورج حاجة وحلت لي في جريجمي. دونك بدنا ما يكذبش، بدنا هو باش يقول لنا
1: اسمع بدنك،
2: يعطيك صحة. حلو السلوغان هيدا.
1: اسمع بدنك باش تعرف الوضع النفسي الحقيقي اللي انت فيه. احنا رانا مش نواصلوا معاكم، مرحبا باتصالاتكم على رقم الهاتف 73 460 800 لمشاركتنا هذا الموضوع. ومهم جدا انه نسمعوا شهادات من الواقع، ولا كان عندكم اسئلة تحبوا تطرحوها على ضيفتنا مدام رماح الحناشي، زادات نجم تخليونا لي كومنتير نتاعكم على البث الرقمي صوت وصورة، تلقاونا على صفحة راديو المونستير. أجمل تحية تصلكم هذا الصباح من علي المنصوري، حسام قدرية، نجل عطية بن محمد وربح عبد اللوي. أهلا وسهلا بالجميع.
0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99 99. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: صباحكم سكر جميعا مستمعين الكرام، مرحبا بكم. تنجموا تتواصلوا معنا كما قلت بالاتصال على رقم الهاتف 73 460 800، ولا تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم على البث الرقمي اللي تلقاوه على صفحة راديو المونستير. احنا مواصلين مع ضيفتنا الأخصائية النفسية مدام رماح حناشي. مرحبا بك مدام رماح مرة أخرى. كنا نحكيه على أهمية الأمان النفسي وأهمية بناء الثقة بالنفس وأهمية التوازن النفسي عند أطفالنا منذ البدايات الأولى لنموهم النفسي والجسدي، وقلنا اللي إن الصحة النفسية هي أساس الصحة الجسدية، وتحدثنا عن الكثير من الأسرار والتفاصيل اللي تخلينا نعاون أطفالنا أنهم يكتسبوا هالثقة هذية ويعيشوا هالأمان هذية من خلال عادات يومية نجموا نمارسوها معاهم، من خلال سلوكات القدوة كأب كأم كأطراف حتى موسعة أحيانا في العائلة، لأنه ساعات أولادنا ما يتربيوش على يد أمهم وبوهم أكهاو، فما العائلة الموسعة تلقى الجدة الجد الخالة العمة مجموعة يعني من الأطراف اللي ماذا بينا يكونوا على وعي تام بهذه المسؤولية وهذه الرسالة اللي ما هيش هينة، لكن إذا كان نحبوا معناها النجم ونقوموا بها وبنجاح. كنا نحكي على أهمية أنه نعلم أطفالنا يعبروا على مشاعرهم، منها مثلا مشاعر البكاء ساعات خاصة لوليد الأذكر نشدوه كيفاش تبكي، ما يجيش لوليد يبكي، فالبكاء كيما الفرحة نعبروا على الفرحة بكل الضحكة وكل الانطلاق وكل التعبير المرسومة على وجوهنا، أو حتى البكاء وسيلة تعبير تخلينا معناها في صحة نفسية جيدة ولا لا؟
1: صحيح موافقتك. التعبير معناتها في برشا أوقات نلقاو المحيط يكبت المشاعر، يزبل بكي، يزبل غش، علاش متغشش، فاش قام متغشش،
0: انت ولدي راجل مبكيش
1: ولا، ويزبل حزن معناتها ويزبل، دونك هنا
0: كأنه احنا تخلقنا باش نبكي،
1: يعطيك الصحة ضعف، كأنه على خطر هي تربطت كأنه ضعف تعبير على المشاعر
0: بالعكس
1: هي حاجة صحية. برشا عباد كبار يجوني عباد كبار في خوف شديد من القلق، ما يحبوش يحزنوا، ما يحبوش يتغشوا، ما يحبوش يخافوا. راهي المشاعر هي غير ممتعة، المشاعر الغير ممتعة هي غير ممتعة باسمها، دونك سو سون دي ايموسيون ديزاغريب، ما همش سلبيين، احنا مسحقين. راهي اي شعور يجينا اذا كان انا نبكي راني ثم حاجة محزنتني، ثم حاجة نحس روحي فقدتها.
0: باهي قال لك حسام انا نقول ابكي مثالش، اما راهو البكاء ما يحلش المشكل.
1: طبيعة الحال هو
0: معناها شنو قولك في اب مثلا يقول الاطفال وهكا الكلام هذا مناسب ولا يلزم يخليهم يبكي ويعبروا على الحزن بتاعهم من غير ما يدخل؟
1: أنا مانيش موافقته لتعبير على المشاعر ما يحلش المشكل، هي من مراحل المشكل حلين المشكل، لأنه إذا كان أنا متقلقة ساعة ناخو شوية وقت باش نتنفس تنفس عميق، بعد أنا مستحق نفهم شنو نحس.
0: ساعات كي تبكي تحس روحك تفرهدت على الأخر، وقتها أنت في حالة نفسية باهية تخليك تنجم تواجه وتحل المشكل.
1: يعطيك صح، الخاطر أنا نقولها كيما الطاقة، معناتها كأنه أنا عندي كيس معبي بالماء ونحب نزيد نعبي، أنا يلزمني نفرغ الكيس، دونك سيتون ديشارج ايموسيونيل، هو تفريغ عاطفي، هي مرحلة مهمة ياسر باش نبكي باش نعبر على الغش نتاعي.
0: سامحني علاش احنا كي راهو اولادنا يبكي ولا خايفين نهدوا من روحهم، وعلاش وماذا بينا ما راهوهمش في الحالة هذيك، بينما كي يدخلوا مثلا احيانا في نوبة من الغضب هكذا ذيك زاد تعبير، علاش ما نخليوهمش يعبروا ونعطوهم باقدع النعوت، وانت ماكش متربي وانا ما ربيتكش هكا وعلاش تعمل هكاك، وخاصه اذا كان يكون حتى قدام عائلتك صورتك تحسها باش تهتز ولا فتكبت معناها المشاعر ذيك عند الطفل. علاش بخليش ويعبر على راحته؟
1: لأنه في برشا أوقات كما قلت لنا راهو الولي هو شخص راهي ثم حاجة تحيرت له الأولياء. كنت لاحظ أنت ديما لاحظة في برشا أوقات الولي خاف ولا يحزن راهو هو واجع ولده كيفاش يبكي في عوض باش يقول له أنا راهو وجعني ومتحير عليك طول تتحول إلى غضب ولا قمع. دونك هني راهو
0: يقول له أنا فاهمك
1: يعطيك صحة
0: أما إيجا نحكيو
1: يعطيك صحة. دونك هني راهي في برشا أوقات إذا كان ولي التجأ للعنف وإلا للتقزيم والتحقير راهو هو بينه بالروح حاسب بالقلق وموجم نجم يفهمه دونك يخرج فيه بطريقة عنيفة وتسلط مبالغ.
0: نعم.
1: دونك المرحلة بعد ما نتنفس بعمق نخلي الطفل يعبر على المشاعر نفهم وجعتك ونلوج معاه على شنو اللي مخليك تبكي مش علاش تبكي أنا في تساؤل وكري ونقد شنو اللي مخليك تبكي علاش ثم حاجة توجع فيك ثم حاجة ترى روحك خسرت على خاطر البكاء هو أغلب الوقت باش يجي مع نتاج شعور الحزن ونحزن علاش على خاطر أنا تهيأ لي وإلا أنا نعيش خسارة ولا فقد يمكن فقدت أمل باش ناخو عدد به يمكن فقدت كان عندي أمل باش ناخو اللعبة وقلت لي ليه يمكن كنت طامع باش نمشي نخرج مع صاحبتي وانت قلت لي ليه دونك هي خسارة مهم ياسر أنا نعاون الطفل جوفاليد نعطيه الحق باش يتقلق من حقه يبكي من حقه يتغشش أما ما نقفوش هنا دونك المرحلة الثالثة أنا باش نعبر على شنو اللي قلقني والمرحلة الرابعة إذا كان ثم إشكالية
0: هاني نسمع فيك تو نلقاو الحل
1: يعطيك الصح وهذا كافي. دونك أنا نسكت ناخذ شوية وقت نعبر له على تفهمي نفهم أنت حاول حس بيه مش كلامه برا
0: على المدى البعيد راه فما مخاطر كبيرة تنجم تهدد صحة أطفالنا النفسية إذا كان عاشوا القمع والكبت هذايا وعدم التعبير على مشاعرهم
1: والعبيد ما تتصورهاش معناتها أنا كي جوني أشخاص بجميع المستويات ينجم يكون أستاذ ينجم يكون طبيب ينجم يكون مرأة في الدار وهي من تقول لك أنا مثلا ما نجمش نواجه ونخرج نعمل محاضرة علاش؟ على خاطر أنا ما نحبش نحس بالخوف. يجيك ديجان يقول لك ما تحبش تمشي تقضي على خاطر تحشم لما نجمش واحد عليش على خاطر الشخص ذاك ما عادش يحب يحس الخوف يولي يتجنبه. أنا ما نحبش نحس بالحزن شي عملوا ثم ديجان ما يدخلوش يعديه أصلا على خاطر ثم ريسك متاع الفشل راهي المستويات
0: احنا ما هيئناهمش انه الحياة فيها النجاح وفيها الفشل
1: وميسالش كان نحزن ميسالش كان نخاف ميسالش كان
0: كلها مشاعر مخلوقة فينا
1: وراهي هي علامة تحب تقولنا راني أنا ثم حاجة مقلقتني. إذا كان أنا حزنت تغششت عندي شعور معين راهي نفسيتك قاعدة تدق في الباب تحب تقولك أنا عندي حاجة ناقصة يا إما مسحق الأمان في قدرتي. دونك الأمان في قدرتي معناتها كان أنا خايف أعطيني الوسائل باش أكون مطمن مش نهرب. كان أنا حزين على حاجة فقدتها تحب تقولي راني أنا حزين على خاطر أنت ما خليتنيش نخرج نحوس يصير عندك الحق نفهم هنا نقدر وجوفاليد نقوله صحيح نفهمك أما راهو احنا اتفقنا رانا عملنا كونترا وقتش الخروج رانا عملنا كونترا ليامات اللي باش تخرج فيها نفهم اللي أنت تحب تاخو تليفون وحزين وجعتك كيفاش ما عطيتهولكش نفهم عندك الحق اللي توجعك اما احنا ما اتفقنا على خاطر احنا مسحقين نعملوا اتفاقات دي كونترا مع اطفالنا وننظموا بهم الحياه وباش ينجم هو يقبل
0: وباش كل علاقه صحيه ومزيانه وما فيهاش مشاكل. خاطر ساعات بالحق يوصل التوتر الاوج نتاعه ما بين الولي وابنه لدرجه انه الحياه تولي لا تطاق الابن يبدا متقلق على الاخر والولي اكثر واكثر راهو انت بالاتفاقيات هذه وبالتفاصيل هذه اللي قاعدين نركزوا عليها ونحكيوا فيها راك ماكش لوج في الامان النفسي لولدك هكاهو ليلك انت بالاساس
1: وي اي هذه حاجه بعد التوازن النفسي. لو لي الأم البارح جيتني قالت لي ما عادش نتحمل، راني تعبت،
0: خاصة العطلة عادة مستنسين هزتهم القراية
1: وغطسين وما
0: تقوش وقت ديما. كامل معناها في الدار بالحق توا يفيقوا معناها.
1: أنا نقول احنا مسحقين، مش لازم مسحقين راهي الجمال، منيش مسحق ديما نكون مزيانة وديما حطة الحطة، نفس الشيء العلاقة، معناتها احنا مسحقين علاقة صحية الطبيعي باش تقع فيها الاختلافات. انت البو والصغير ما مشي نفس الجينيراسيون، مش نفس الاهتمامات، مش نفس الرغبات، انت تحب لون هي تحب لون، انت تحب حاجة هي ما تحبهاش، دونك الاختلافات هي راهي باب تخلينا احنا ننج ونقدمه. كي نعرف العبد الاخر نجم يقلقني الاختلاف متاعه، ما يسالش كان ثم قلق في الدار شوية متوترين على خطر انت ما مشيتش في الحاجة اللي حبيت عليه، حاجة طبيعية. مانيش مسحقين ديما شيخين وديما نضحكوا وديما متسمين وعاملين جو، راهي طبيعي جدا باش يكون ثم دي تونسيون في الدار على خاطر احنا مختلفين وثم حدود وثم قوانين تجمعنا.
0: مدام هي تقول لك كيف نوازن بين الحزم بين الحزم واللين، وشنو الفرق بين العقاب والتأديب، وهل الصراخ وسيلة ناجعة للتربية؟
1: برشا أسئلة وأسئلة مهمة ياسر. شنو السؤال الأولين قلت؟
0: كيف نوازن بين الحزم واللين؟
1: ساعة هي قالت الحزم، هي كلمة بها اختارت حاجة بها، الحزم هو صحي. هي قالت الحزم، ما قالتش العنف، ما قالتش التسلط، الحزم. أين نجي مثلا أنت تحب ما تحبش ترقد مثلا، ولدك ما يحبش يرقد، نجي أنا اللين ما ينفيش الحزم، هما ينجم يكونوا زوج ما بعضهم.
0: تختار الكلمات اللي تطلب بها، خاطر بصراحة هالأوامر والنواهي تقلق على الأخ. أنا في العمر هذاك واحد يأمرني حتى يبدأ على حق ما نقبلش. فما فرق بين تجي تأمرني تقول لي أعمل وأعمل وأعمل ونحس بروحي أنت معناها السلطة العليا وأنا سلطة الدنيا، وبين تقول لي يعيشك ومن فضلك
1: يعطيك صح.
0: الكلام يفرق راهو، وخاصة مع الصغار، معناها احنا الكبار هكا فما بالك بالأطفال.
1: الكلمات سحرية أنا أسميها
0: والله، معناها تجيني بشوية وتقول لي حاجة راهو عينيا مستعدة نمدهم لك، أما تجي معناها تأمرني وقتا نولي أنا نعكس ونقول لك لا وما نحبش وما نعملش، وقيس على هذا الأطفال الكل.
1: يعطيك الصحة، ديك علاش نقول النبرة متاعنا هي حاجة مهمة ياسر. دونك أنا نجم نجي نقول له أي أختار، انت تحب مثلا باش نغسل سنيك وهو عنا مشكل تغسل سنيك، نعطي زوز اختيارات، زوز اختيارات. تحب تغسل سنيك مثلا قبل ما نقرا القصه ولا بعد ما تقرا القصه؟ انا نوهم الطفل لكن نعطي اختيار محدد،
0: ثم هكا مساح.
1: يعطيك الصحه. ساعات يقول لك ما نحبش، انا اقول له ليه أغذر هاو اللين والحزم. قلوا لي أنا ما عطيتش الاختيار الثالث،
0: مانيش نخير فيك باش تنجم ما تغسلش سنيك، أنا قلت لك وقتاش تحب تغسلها.
1: دونك ليه قلت له أنا الاختيار الثالث متاع ما نحبش ما عطيتوشي. وهنا أنا نكون هادي قد ما نجم، الأولياء نقترحها لكم، نتمرنوا على التنفس العميق، نتنفس ببطء ناخذ الهواء ونحاول أنا نحدد نبرة صوتي.
0: نعم،
1: نتكلم ببطء ونكون حازمة، نعرف أنت ما تحبش، دونك هاو اللين وين ينجم يكون، نفهم اللي أنت كرفي ماسطة هذه غسلانة لسني. أما أنت تختار قولي تحب تغسلها قبل ما نقرأ القصة ولا بعد ما نقرأ القصة. هنا الحزم باش تخلي الطفل يفهم لا مجال باش ما يغسلش سني، دونك هي واضح. أما عنده مساحة من الحرية أذيك تخليه هو باش ينجم يقبل هالطلب هذايا. شنو السؤال الثاني قالت؟
0: كيف نضع هل الصراخ وسيلة ناجعة للتربية، وشنو الفرق بين العقاب والتأديب؟
1: الصراخ نظن هي تعرف الجواب،
0: مش وسيلة ناجعة من غير ما نسألوه
1: مستحقة. مهم ياسر نفتم أولياء على خطر يتيحوا في البياج، يقولوا كي نعيط يعمل الحاجة. أما هو أنفات شنو يصير في الدماغ الطفل؟ الأولياء يبدأوا بشوي بشوي، وعلى خاطر ما كانتش حازمة من الأول الوسيلة التربوية تولي تصيح ولا يولي يصيح. الطفل يتسجل في مخه عندك مساحة من الحرية حتى لين تصيح.
0: أيوة.
1: دونك تسجل في مخه كان صحت راهو
0: إشارة، أنت عودته
1: يعطيك الصحة. دونك أنا عطيته مساج كان عيط راهو آخر حد عندك. الأخ أنا نجم نبدلها نقترح اليوم الساعة الرملية. ديما نقول الأولياء سلاحك في الدار الساعة الرملية، نقلب لك دي مينوت عشر دقائق كيو فترة أنا نستنى منك سكرت التلفزة كيو فترة. هو هنا نجيو للعقاب والتبشير.
0: يقول لك مدام رماح باش يوصل الوقت اللي تتولو لحظة لحظة يعيشك
1: باه. هنا هذاك هو بناء العلاقة بيناتنا، بناء العلاقة باش تكون من الأول. نرجعوا نختموا بسؤال نتاع التأديب ولا العقاب. أحسن حاجة احنا نكونوا في التأديب. الهدف من التدخل نتاعنا قلتوا من الأول أنا يا نحب نعلم الطفل سلوك إيجابية قيم، ولا نحب نخفي سلوكيات سلبية، لأنها طبيعي كل إنسان فينا يعمل سلوكيات سلبية وسلوكيات ما ماشي باهية. نعم. طبيعي. دونك التأديب هو باش ينجم الهدف منه أنا باش نربي طفلي مش باش نوجعه. بعد احنا باش ناخذوا كونترا باش نتفقوا، مثلا احنا باش تاخذوا 10 دقائق التلفزة ولا باش تتفرج في اسبوعي كيوفا اسبوعي، باش نحط قبل ما يوفى بدرج باش نحط لك انا سبلي راهو تقول لي تزيد شوية تزيد شوية وما تلتزمش بالوقت راهو عنا نتيجة وانتي قرر. راهو كمان تلتزمش بالوقت مثلا غدوة باش ينقص لك، وكل ما انتي تزيد تنقص تزيد الوقت راهو باش ينقص لك من وقت غدوة. دونك انا ننبه الطفل
0: لازمك تكون حازم عاد في تنفيذ ما وعدت به ولا باش تولي لعبة
1: ولا هنا الحزم. دونك انا اللي يا اما وعدت نفذ وعدت بالسلب ولا بالإيجاب، وعدت باش نقول لك انا باش نسكر التلفزه توا ما التزمتش نسكر التلفزه.
0: نعم. فما مشكله اخرى ان ساعات فما بعض الاولياء للاسف الشديد يخرجوا كلام مهين جدا وكلام نابي للاطفال، وهذه يصنعش طفل متوازن، يصنع طفل مهزوز نفسيا. وحاجة أخرى ساعات معناها من كثرة الصياح ومن كثرة الإهانات الطفل نصنع طفل معناها في تبعية ما عندوش حتى طرف استقلالية.
1: يعطيك صحة. نقطة زيادة مهمة ياسر، أنا نعمل في علاج نفسي، نقوم بعلاج نفسي مع الأطفال وزيادة مع الكبار. في أغلب الأوقات إذا كان أنا في حالة أنا كبيرة نعاني موجوع بلوكي ما نجمش نقول لي العبيد تستغلني العبيد أنا قد ما نخدم تلقاها طفلة ناجحة ماخذة متريز مكملة قرايتها. البارح جاتني جون محليها ما زلت كي خذيت شهادة الفارماسي، قالت لي فرحتك النهار ومن بعد ديما قولي ومن بعد شنيك الحاجة الكبيرة شنية الدبلوم وهذا أمثلة متعدة. علاش تتبنى من اللي قلته؟ على خاطر من اللي أنا صغير الأولياء عنا عادة سيئة نركزوا على الخايب. كان نعرفوا ننقدوا والباهي يولي تافه. انتفه الباهي ونهول السلبي. ونعرف كان نركز على السلبي إيش باش يصير اللي كيما قلت انت انا باش نبني شخصيه عدم راضيه ديما مش راضيه وديما عندها عدم ثقه في الذات اللي عملته شوي غير كافي. دونك باش بنينا ايفيكتيفمون شخصيه اللي ترى روحها ديما اللي تعمل فيه غير كافي. نعم. ومش باش يرضيها حتى شيء، يا اما باش تخليها تتجنب اصلا تحاول تقول انا زيد اللي نعمله
0: طوى لأنه الوقت داهمنا. قل لي الكلمة السحرية الأخيرة اللي نجم ونختم بها الموضوع هذا.
1: نحب صغارنا، نكونوا معاهم في أوقات كل يوم، نكونوا معاهم في أوقات ممتعة، وقت ممتع مهم ياسر يوميا، وقت ممتع مهم ياسر يكون التفهم، نعطي مساحة للخطأ طبيعي يغلطوا، وأنا نعاونهم باش يكونوا مستقلين بحدود ثابتة ومتفقين عليها.
0: شكرا جزيلا على القراءة المعمقة لموضوعنا هذي مدام رماح الناشي. إن شاء الله نتلقاو بيك في الموسم الجاي للبرنامج. إن شاء الله نكونوا أفدناهم مستمعينا من خلال سلسلة الحلقات اللي قدمناها في برنامج أغلى ما عندي. إن شاء الله نكونوا مسينا مختلف المواضيع اللي في علاقة بالصحة النفسية لأطفالنا. شكرا لكم جميعا على المتابعة. تحيات حسام قدري، علي المنصوري، نجل عطية، ربح عبدالله، وتقول لكم بسلامة بعد الأخبار. النهار تجيكم زميلتي عواطف جبالي، فخليكم ديما مع إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

0: تمام العشرة عاملة موجي ذات المنسير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية ويتواصل على امتداد 3 أيام بداية من اليوم. أعلن وزير الصحة مستر الفرجاني أمس عن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل موفى شهر جويلية القادم، مؤكدا أنه أول مركز مدني للأكسجين المضغوط وللإسعافات الأولية بالفضاءات العامة والمؤسسات الصناعية. دعا الأستاذ الجامعي الاستشفائي في الطب البيطري أحمد رجب كافة مربي الماشية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم البومريرا، ويعد هذا المرض وفق رجب من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المجترات نتيجة التغير المفاجئ في النظام الغذائي أو الأفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في حالة نفوق مفاجئ وسريع. تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 وفق ما أكدته المدير العام لشؤون الطلبة بوزارة التعليم العالي أحلام الشاطر. وأوضحت الشاطر أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين ما بين مسارات جديدة أو مجددة، وذلك في إطار مراجعة وتحين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات السريعة التي يشهدها سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم الثلاثاء ما بين 30 إلى 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد تشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. كبرنا في عينينا بعد الفاصل مع عوض فجبني.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنسير
2: يوميا من العشرة نصف النهار،
3: من العشرة نصف النهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: يوميا احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
4: كبارنا في عينينا،
5: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دوال قلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
4: كبرنا في عينينا مع عوض فجبالي.

العشرة وثلاثة دقائق على موجة إذاعة المنستير. صباح الورد صباح الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج كبارنا في عينينا. ديما كبارنا يبقوا

يعينينا وديما نحاولوا ان نحكيوا عليهم، وقد ما نحكيوا عليهم شويه قد ما ندافعوا عليهم شويه. وبطبيعه احنا على امتداد الموسم هذا الكل حاولنا كل اسبوع ان ناخذوا موضوع يهمهم عن قرب، انه نسمعوا اصواتهم، انه زاد نحاولوا نوصلوا ربما الاحاسيس والمشاعر والتصرفات نتاعهم اللي هي مش مفهومه، وهذا الكل علاش باش نحاولوا قدر الامكان نفهموهم، لانه الحقيقه ثم برشا اشياء مش واضحه في اذهاننا، لكن اذا كان نركزوا في بعض التفاصيل نجموا نفهموا كيفاش نجموا نتعاملوا مع كبيرنا. اليوم في نفس السياق هذايا باش نحكيوا على الهشاشه النفسيه والاجتماعيه لكبار السن، وراهو الناس اللي تسمع فيها تفهم الموضوع هذايا. توا برشا ناس يبدا يحكي معاك يقول لك والله بابا وامي في عينيا نعمل كل شيء المستحيلات باش نرضيهم، نحاول قدر الامكان اني معناها نوفر لهم الظروف الطيبه اني نخليهم معناها مرتاحين سواء كان في الدار ولا نخرجهم ولا كذا، لكن نحس اللي هما ما همش مرتاحين. ساعات نحسهم مش راضين، ساعات نحسهم جابدين رويحهم شويه، ساعات نحسهم متغشين رغم اللي حاجات نعملهم بسيطه ونحس رده الفعل نتاعهم كبيره تجاهها. فهذا الكل يدخل تحت بند كبير اسمه الهشاشه النفسيه والاجتماعيه، وهذا هو موضوعنا اللي حبينا نختموا به سلسله الحلقات نتاعنا في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم اذا المجال مفتوح لكم باش تعطيونا شهاداتكم، باش تحكيونا على ابائكم وامهاتكم او على انفسكم، انه نحن البرنامج موجه لكم انتم فوق 60 سنه، فباش نحكيوا على الاحاسيس هذه، باش نحكيوا على تاثيرها عليكم وعلى حياتكم، وايضا باش نحكيوا على دور الاسره في الحمايه من الهشاشه النفسيه والاجتماعيه، وباش نحكيوا على دور الدوله اذا كان ثم ربما الاحساس هذايا بالضيم بين ظفرين عند المسن، او ربما اذا كان ما لقاش شكون يعتني به، ما لقاش الرعايه اللازمه والمطلوبه، فالدوله زادت تدخل، وثم برشا اليات خاصه في غياب العائله، لانه دور العائله مهم برشا، اذا كان غابت العائله اكيد يلزم الدوله تتدخل. ولهنا الموضوع يطرح نفسه هو الايداع العائلي، وكيفاش الايداع هذا ينجم يحمي كبار السن من الهشاشة النفسية والاجتماعية. هذا الكل بعد العشرة إن شاء الله، بعد النغم الأول اللي هو هدية لكم أيمن الشابي من أمام الكونسوليت، نجل عطية في الإخراج الرقمي، وعلي المنصوري في تنسيق وقارات الحصة. تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا، مرحبا.

تعوج مثلاني يا ضنايا تعوج مثلاني وثقله خطوية اتحمل يا ضنايا كالرعشة ايدي وتحت الغنجاية ودب وسط الريحة يا ضنايا حطها بحذايا دبوس الريحة حطها

0: هما اللي عطاو، هما اللي رباو، هما اللي صاروا ضحاو، هما اللي حماو، هما اللي كبروا علاو، هما اللي زرعوا وجناو، هما اللي خدموا وبناو، هما اللي قراونا وعلمونا، واحنا ديما نتعلموا منهم. اليوم رجعونا وجميل نحميوهم، حافظوا عليهم وما نخليوهاش بيهم، احنا اللي نقدروهم نحترموهم ونبجلوهم، احنا اللي ندلوهم ونفرحوهم. معاكم نكملوا ثنية كبارنا في عينينا.
1: كبارنا ديما في عينينا، مرحبا بكم انتم في الاستماع الى إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم نحكيه على دور الأسرة في حماية كبار السن من الهشاشة النفسية والاجتماعية، ودور زي برنامج الإذاعة العائلي كآلية رعاية وحماية وأمان اجتماعي. مرحبا بكم، تنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800 في الموضوع هذايا. ونحن اليوم بطبيعة بحضور ضيوفنا الكرام باش نحاولوا مع بعضنا نفكوا هالحكايات هذه، خاطر شنو هي الهشاشة النفسية والاجتماعية؟ ثم الناس ما تفهم شنو الحقيقة وين بيزي، معناها الصورة مش واضحة برشا، باش اليوم باش نفهم معاكم الموضوع هذايا، ثم كيفاش نحميو كبارنا منها، وكيفاش نحميو رواحنا نحن زاد الكبار اللي ماشيين لمراحل تقدم في العمر من الهشاشه النفسيه والاجتماعيه. فمرحبا بكم، باش نبدا بضيوفي الكرام اللي حاضرين معايا في الاستوديو، نشكرهم برشا ونذكرهم بالاسم بالطبيعه والصفه. حاضر معايا سي نضال الحاج سعيد اللي هو مدير مصلحه كبار السن او رئيس مصلحه كبار السن بمندوبيه الاسره والمراه والطفوله وكبار السن بالمنستير. صباح النور، مرحبا. شنو حوالك؟ صحة لاباس، يعطيك الصحة على الحضور، مشكور برشا. ومن خلالك تحية بالطبيعة المندوبية، لأنها الحقيقة على امتداد الحلقات الكل اللي خدمناهم تم تنسيق كبير ما بيناتنا وتعاون كبير، فشكرا جزيلا لكم، وتحية موصولة لمدام بهيجة بن عبد القادر. أيضا حاضر معايا اليوم وسعيدة برشا بالحضور نتاعو، والحقيقة معناها كل مرة نقول له أحضر معنا دكتور يقول لي هاني معك بالتليفون. أي قلت له اليوم آخر حصة راك مستحضر، فالحمد لله استجيب لدعوتنا، نشكره برشا رغم المسافة ورغم الضغوطات المهنية وغيره. دكتور في علم الاجتماع وأستاذ الجامعة التونسية دكتور بالعيدة ولاد عبد الله، صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير،
1: كيف الحال؟
2: جيد إن شاء الله،
1: الحمد لله. إن شاء الله ديما في خير ونعمة.
2: شكرا،
1: يعطيك الصحة على الحضور. شكرا. دكتور اليوم باش تأمدنا الموضوع هذايا خاصة من الناحية الاجتماعية مهم برشا، وأكيد التوصيات نتاعك وأكيد هذا باش يفيد الناس اللي تسمع فينا الكل. أيضا باش تحضر معنا عبر الهاتف ونشكرها برشا على استجابة الدعوة، المختصة في طب الشيخوخة الدكتورة مهي زغلامي. صباح النور دكتورة.
3: صباح الخيرات،
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله، سعيدة جدا أن نكون معكم في تواصل عبر الهاتف.
1: يعطيك الصحة. نحب نقول للناس اللي يتبع فينا تنجموا تتبعوا عن طريق بطبيعة صفحة الإذاعة على اليوتيوب البرنامج مباشرة، وبطبيعة كل التفاصيل تلقوها معنا، وتنجموا تتفاعلوا على صفحتنا صفحة الإذاعة إذاعة المنستير. دكتورة مهي، باش نبدأ بسؤال وإني ديجا قدمت له حتى في المقدمة شوية، ثم برشا ناس تعيش في حيرة في تعاملهم مع أبائهم وأمهاتهم، يقول لك بابا وأمي على قدر معزتهم محبتهم، على قدر معناها ما ربما بذلوه من تضحيات من أجلنا، فنحن في كبرهم ماذا بينا نرتحوهم قدر الإمكان، نعاونوهم قدر الإمكان، نوفروا لهم كل الظروف الطيبة، لكن ربما في أحيان عديدة نحسوا لهم مش راضين، ساعات في تصرف بسيط نحسوهم يتغشوا، ساعات في كلمة بسيطة نقولوها نحسوهم كأنه دراما وليت في الدار، وانت ربما تقول شنو قلت شنو عملت ما قصدتش، فتبدأ حاير معني بينك وبين نفسك، تحس إنه كل شيء بحساسية مفرطة يتعاملوا به. فهذا علاش اليوم ماذا بينا نفهموا كيفاش يفكر كبير السن، شنو هي الحاجات اللي تقلقوا، وكيفاش بالطبيعة عن بعد نعطيه، وكيفاش ينجم نحميوه من الإحساس هذايا اللي هو أكيد إحساس مرير، يعني مش سهل عليه. فهيت نبدأ بالتفسير سعى، فسر لنا شخصا هالوضعية هذه شنو معناها كبير يعيش فيها هشاشة نفسية.
3: يعطيك الصحة، حطيت صبعك على موضع الدي، ودجا من الحضور يعطيكم الصحة زيدا، خاطر عرفتوا أهل الذكر اللي هما نرمى ما بشي يساهموا في الحلول، تقولي معنا عالم اجتماع وتقولي معنا ناحية صحية، ودونك ما تنجم تكون كان هذي هو. دونك حبيت نقول لك فما علاقة وتيدة بين متلازمة هشاشة كبار السن والمشاكل اللي تحكي عليها. نحن باش نجمو نفهموا حاجة كما قلت أنت، نقولوا بونا وأمنا اللي كانوا معناها تعاملنا معاه سلف، علاش بون فما كلمة هي يقولوها برشا يقولوا علاش العوج كثر، كلمة متداولة.
1: أي صحيح.
3: مكتبها اللي فما حاجة تغيير وظيفي عند كبير السن، إيش معناه؟ لازم تفهم ساعة هو علاش هكاكا، باش أنت تنجم تفهم. وكيفهم ديما أنا فما كلمة نقولهم، نقولهم ديما حاولوا تفهموا ما تحكموش. الشيخوخة هي مرحلة طبيعية صحيح. لكن في وسط مرحلة الشيخوخة هذه اللي هي طبيعية ثم الهشاشة، متلازمة الهشاشة، مش هي الهشاشة الجسدية أو النفسية، هي متلازمة توتان ساندرون، هذا اللي يخلق التحدي. إذا ما نفهم مش فما، نحن مشكلتنا كونا ما نش نفهمين شنية التغيرات الوظيفية عن كبير السن. هي الهشاشة مش مجرد تقدم في العمر، هي انخفاض في الاحتياط الوظيفي للأجهزة الحيوية مثلا. ما تكمل في
1: بس استنى شويه المعلومه باش الناس اللي تسمع فينا تفهم يعني جيدا.
3: نعم نحن في الدياجنوستيك تولينا كنجيو ما كان يجينا مسن،
1: ايوه،
3: باش نحن نتعاملوا معاه باش نعرفوا حتى كيبدا في مرحله معينه، معناها حتى قبل ما يولي مسن. أيوة. باش نعرفوا كيفاش عمرنا نحن كي باش نولي مسنين، كيفاش باش نعيشوا. عندنا دي كريتير، عندنا حاجات هي اللي نشوفوهم ونخدموا عليهم.
1: نعم.
3: باش نبعدوا على متلازمه الهشاشه. والا نقول لك هو في متلازمه الهشاشه قديش بالضبط، شويه ولا برشا ولا انسالي كريموندي فيها.
1: نعم.
3: مثلا نحن نحكيوا برشا، معناها انا عندي حاجه ياسر ركزوا عليها هي فقدان الوزن غير المتعمد.
1: أيوة.
3: انت كنلاحظش كبير السن من بين الحاجات اللي هما انتروبيين ينقولوا عواج، تونا مثلا يقول لك الماكله ناقصه.
1: صحيح.
3: انت تقعد باهت عليه على خاطر لازم نفهموا كانوا قد ما نتقدموا في السن فما عندنا شعيرات نتاع التذوق اللي كفاتي دوستاتيف ينقصوا. دونك يولي المس ما عادش يحس بالحلو الا ما يكون حلو برشا، ما ينجمش يحس بالحاجه اللي انتم تقولوا البنينه احنا نقولوا المالحه.
1: أيوة.
3: الا ما تكون معناها فيها بزايد ملح، وما ينجم يحس الحاجة حامضة إلا ما يكون فيها زيت خموضة. دونك
1: أيوة.
3: البنت نجم تخلق ديتونسيون انيتيل، معناها تخلق مشاكل شوية، تحطوا الماكلة وانت تبدا فرحان ونطيب هيلو يقول لك مش بنينة،
1: يقول لك مش بنينة. أي
3: ماسة ماسة
1: بالضبط.
3: كل ما عشناها دونك ديك هو المسن يحس الحاجة هذيك مش لذيذة، ماهوش باش ياكل. ديك ماهوش باش ياكل باش يفقد الوزن. نحن نقولوا فقدان الوزن في متلازمة الهشاشة لازم يكون أكثر من 5 كيلوغرامات في مدة سنة.
1: نعم.
3: تقول لي علاش الدكتورة مركزة على الـ على الـ العضلات نتاعو؟ على خاطر على قد ما تنقص الكمية العضلات على قد ما باش يولي هو يمشي للاعتمادية، ونحن نحب المسن نتاعنا ديما معتمد على نفسه.
1: أيه. ما نحبش الاستقلالية. نعم.
3: الله الله عليك. نعم. خاطر أول ما توليش الاستقلالية باش يولي عبء، أول ما باش تولي عبء.
1: أيه.
3: باش تولي فما مشاكل في وسط العائلة.
1: عبء، وحتى هو يحس روحه زادك الإحساس يوصل له أنه هو ولا عبء.
3: الله الله
1: حتى في عينيهم يقرأ في بطبيعة بشي تخلق.
3: نعم. تخلق في سلسلة مفرغة.
1: أيوة.
3: واللي يحس اللي هو عبء عليك ويقول هي لك راهو.
1: نعم.
3: وإذا كان حس روحه ولا عبء عليك بشي هبط لك في الهشاشة النفسية اللي حضرتكم حكيت عليها في الأول.
1: أيوة.
3: بشي لك للإكتئاب. وأخي بحاجة عندي هي الإكتئاب متاع المسن.
1: أيوة.
3: خاطر ما لوروزما اكتئاب المسن ما يجيش كما اكتئابنا نحن.
1: أيه.
3: في قضية نفسية مش قد بعضها بشي يفعل للنوم الانتواء، لا لا ساعات. أيه. تجي هو بالريتابيليتي اللي هو ذاك كما نحن نقوله أقل حاجة تغشه نجم تجيه بالغش القوي، وإلا نجم تجيه يولي يخلط شوية نحن نقوله هذا الالزهايمر. دونك برشا حالات بتاع الالزهايمر ينادي لك عليه كتب يقول لك راهو كاينه دخل في الالزهايمر، جي تشوفها تلقاها سيتيون ديبرسيون معناها اكتئاب سوجة مخبي يزمك انت تشوفه. دونك شفت قديش المرحله العمريه
1: اي، وتحسها سلسله مترابطه كل حاجه تنجم توصلك للي بعد. يعطيك الصحه. اي اي
3: جا في متلازمه الهشاشه يقول لك فما حاجه معناها سامحني فما كلمات خاطر ما نعرفش تحسهم يسميوه لو سندروم دو غليسمون، معناها كيما نقولوا عبد في ريت الصعده انت الفوق المسن الفوق.
1: أي.
3: اقل حاجه خفيفه راهو تقول انت ما تغشش ولا هذه مثلا نعطيك مسن طاح.
1: اي نعم.
3: ما يوصلش نقوله للكسر صدقني ما صار ما يوصلش للكسر.
1: أيوة.
3: أول ما يتيح من بعدها يولي ما عادش يحب يمشي لك. ما عادش يحب يولي يلوج باش يقعد على كرسي متحرك ولا على عكاز.
1: أيوة.
3: ونحن شنو وجودنا في حياتهم بروا معناها يلزمنا نبروهم كما هما معناها كتلهو بينا في صغرنا لازم نحن نتلهو بهم في كبرهم.
1: نعم.
3: هو دين، هو دين في رقبتنا.
1: نعم.
3: معناها دينيا واجتماعيا واخلاقيا وحتى حبيا انا نقول معناها عند حب نابع.
1: أيوة.
3: يلزم انت ما تخليهش يوصل للاتكاليه.
1: نعم.
3: باش يخاف.
1: ايوه
3: يدخل في اكتئاب ما عادش يحب يقوم لك يقعد في كرسي ولا في فرشه.
1: أيوة.
3: تنقص الكميه العضليه.
1: أيوة.
3: مراجع الطيحه تولي بكسر وتولي بالاتكاليه ونص المال ورز مال هنا ساعات سوء المعاملة ماهيش راهي تكون
1: مش مقصودة. نعم أي. أنت ترى أنه مصلحة مثلا باش أنك معناها تخليه في وضع معين ولا تتعامل معاه بطريقة معينة حفظا ليه ولصحته، لكن هو يراها تعسف عليه بطبيعة، وشنو تغلو فيك الحلقة المغلقة هذيك كما قلت، وبش يولي هو بطبيعة مش راضي مش مرتاح المسن. يعطيك الصحة على التشخيص، على خاطر بالحق مهم برشا أن نفهمه أنه هذا راهو طبيعي عضوي، مش معناها حاجة ربما مفتعلة من المسن. هذه السن مع تقدمه كيفاش نجم ربما يتطور بين الوضعيات هذه. لكن اللي يقول اللي يسمع فينا ربما كيفاش نجم نقطع هالحلقات هذه، كيفاش نجم نوقف ربما هالمسار هذه ونخلي رواحنا في أمان، يعني يا باتنا وأمهاتنا في أمان. منين من لولك المؤشرات اللي تجينا واللي نحن كيفاش نتعاملوا معها باش ما ندخلوش في هالحلقة ونوصلوا له النهاية هذه اللي نحن ما نحبوهاش. صحيح.
3: دونك نحن ثم حبيت نعرج على حاجه، فما حقائق وارقام عالميه هي مفزعة شويه الحق. كنقولوا نحن معناها عام 2050 في تونس معناها واحد على ثلاثه من توينسا باش يكون معناها في سن الشيخوخه. تعرف اللي اكثر حاجه نخدم عليها لازم تكون هي الوقايه، ما نوصلوش للهشيم ولا لازم للهشاشه. صحيح والتقدم في العمر هي مرحله طبيعيه، لكن نجمو نحن نبطيوها، نقصوا في السرعة متاحها. نجم يكون إنسان مسن وهو معناها معتمد على نفسه، عايش حياة طبيعية قدر الإمكان. أكثر حاجة إذا كان نحن نقوله في متلازمة الهشاشة نقص الوزن، نقص نخدمه برشا على التغذية متاع المسن. نحن كأطباء ما نتعاملوش مع إنسان عمره 40 سنة كما مع إنسان عمره 70 سنة. نحكي معاك في الماكلة، في الرجيم اليمونتير. دونك نعملو ديما نحطو هكا ميزان السلبيات والايجابيات باش نلقاه هو. يعني باش ياكل لي حاجه اللي بيذا تعجبه. دونك نجم نقص شويه انا. فما حاجه نحن يستعملوها يصل الاطباء، علاش نقول لك هو توا من عمليه واللي بدات فما سبيسياليتي اللي هي طب الشيخوخه، اختصاص طب الشيخوخه. ما يقدر يتزنى ويقرا 4 سنين. صحيح. هي بدات من عمناول. نحن الكلنا رانا عندنا كفاءه، ما عندناش اختصاص، معناها اي كونفلي انا كفاءه هي في طب الشيخوخه. علاش مهمه جدا تقول لي انت دكتوره تقول فما سبيسياليتي؟ على خاطر نستنى باش تقول لي فما عيادات للمسنين.
1: ايوا خاصه بهم يمشوا لها مباشره.
3: ايوا طبيب يفهم اللي ما يقولوش اللي ما تاكلش البروتين راهك لو بدات تتقلق مثلا. باش يحاول يخلي له يكون مرن شويه، على خاطر اول ما نحيوا البروتين للمسن تنقص الكميه العضليه. لو فقد الوزن باش يولي عنده تعب المزمن، باش يولي عنده ضعف العضلي، باش يولي عنده بطء سرعه المشي، دونك باش يولي انخفاض مستوى النشاط البدني. هذا الكل فيه باش يهزنا للاتكاليه. الاتكاليه باش يولي عبء على العائله. حتى كان فما تقول لي فما البون اللي قدمت المحاضره نتاعي قالوا لي ما حكيتش ياسر عن الناحيه الاجتماعيه والماديه. انا نجم نقول لك كونه ما غلطه كبيره لو كان يمشي في بالنا، على خاطرنا وفرنا الماده لبونا وامنا وما في سن شيخوخه احنا عملنا اللي علينا. غلطه كبيره، لا شيء يسوى الحب. ديجا في الومضه اللي تعديوا فيها اول مره شفتها جاي لا شيخ دو بول، معناها حسيت لحني شوق وجاتني بكي شديتها. معناها ما تقوليش انت انسان عاطفي. ريت وقت كيفاش انا نشوفه في عينين امي وقت اللي احفاد نتاعها يضربوا عليها الصنات البرع.
1: بالضبط.
3: ما يكفيش انه فرد برك يكون بيرو بوينجي.
1: نعم.
3: راهو يستحشهم. نقول لك حاجه، من بين علامات اللي الوالد ولا الوالده استحشوا ولادهم كونه يولي مع الانسان اللي يعرفهم ولده ولا اللي لاهي به ويحبه، يولي اريتابل على اعصابه.
1: ايوه.
3: رجعنا من السؤال نتلفت نقول لها استحشتهم. لك انا من غير ما علمها نعمل تليفون نقول ما يكفيش انك تعمل هاتف تتحدى وتطلع عليها.
1: نعم. يعني انت تلتقطك الاشارات هذوكم حتى لو كان انت تراها على اعصابها ولا متغشه، راهي هي متوحشه فربما ولا هو متوحش فربما ما يعبرش على هذا، لكن يلزم نحن كابناء نفهموا هالاشارات هذوما. دكتوره مهم برشا كلام هذايا، لكن حب يتفاعل معنا دكتور بالعيد ولاد عبد الله في بعض النقاط نرى فيه هو مركز معاك وقاعد ياخذ بعض ربما الملاحظات. دكتور شوف قديش الجسدي يأثر في النفسي والاجتماعي، لأنه في النهاية معناها هي تحسها حلقة موصولة في بعضها كما قلت. فإذا كان هو جسديا تقلق ما عادش يأكل ولا عنده كما قالت الدكتورة اتكالية على العائلة وكذا، فهم بعد مباشرة باش يمشي للجانب النفسي تأثر، وأيضا الجانب الاجتماعي لأنه ما عادش باش يحكي مع العائلة، ما عادش باش يخرج مع العائلة، باش يحس روحه كأنه ربما في وضعية متاع اكتئاب يجبد روحه وينعزل. فالكل مربوط في بعضه، وكل الإشارات المهمة يلزمنا نلتقطوها نحن دكتور. من الجانب الاجتماعي كيفاش هكا معني النجم ربما نفهموا هالوضعيه هذه اللي يعيشوا فيها ابائنا وامهاتنا؟ خليك شويه للنقد.
2: اول حاجه تحيه ليك وللعاملين معاك واللي يسمعوا فينا الكل، وتحيه للدكتوره ايضا، وانا سعيد اللي هذه المقاربه متعدده الابعاد، يعني تو بدينا ما عشنا نفصل ما بين الطب والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والجانب الرياضي، لان حتى الدكتوره اكيد شطرنا الراي بان الحديث نتاعنا يكون موجه لابائنا وامهاتنا المسنين اللي هم تو في سن ما بعد الستين، ولكن اللي حضروا في ارواحهم للدخول لهذه المرحله، لان الدكتوره يا مسنين اعمارهم تحت من الستين، يعني ناس ساعته كبير نفسيا اكثر منه ما كبير عموريا، وبورديو يقول لا جونيس سوني كامو، ساعات العمر في حد ذاته ماهوش محدد يعني، وهذاك علاش حديثنا لازم يكون موجه للناس اللي هي داخله على المرحله العمريه هذه باش تسمع مليح اللي قالته الدكتوره على مستوى هذا، وتحضر له وتتهيئ له بممارسه الرياضه، بالابتعاد على المنبهات من الـ من الـ من التدخين، او تخانك في الاختصاص الدكتوره دونك يعني من المنبهات من القهوه من الدخان من برشا اشياء اخرى، المشي شويه ينجم يعاون بالقدا. من الناحية النفسية الاجتماعية إذا كان هذه ثم وهن وضعف جسدي بالطبيعة باش تظهر الأمراض، باش تظهر التوترات والقلق، باش تظهر بشكل كبير، يخرج في دلالة عندها زوز أبعاد من الناحية النفسية الاجتماعية، هي البعد الأول يا أما ينزوي على روحه ويولي كلها هو بين قوسين ولا هي، ويولي نوعا ما يتراجع جسديا ويصير ليه كما قالت الدكتورة يعني يفقد الميزان ويفقد برشا ويفقد شهية الأكل، يفقد برشا حوايج ويكره الحياة بين قوسين، وحتى الدراسين والأستاذ أكيد تنجم تزيد تتأكد ذلك، قريت بعض الدراسات أكد على بداية الإكثار في استهلاك الأدوية يكون أكثر في المراحل ما بعد 60، يكون ناشط ويخدم ويتحرك وعامل بون كيف وكذا، بعد يخرج الروتريت يدخل في عملية الاستهلاك بتاع الأدوية وفي برشا أشياء أخرى. من الناحية الاجتماعية دور الأسرة مهم جدا جدا جدا في الوقاية باش ما نحصلوش في اللي قالت عليها الدكتورة اللي هي الاتكالية وهذه الهشاشة النفسية والانكسار وغيره، ساعات ساعات برشا ناس تسمع فيها تولى هنا يقول لك أنا كلمتهم ولا أنا بعث لها مسامس ولا أنا أي حذر روحك نتعد ونمشوا البابي ولا المامي نعمل واجب، يعني كان ستان دوفوار يعني يعمل فيه، وهي نحزم نفسره للناس راكم غالطين. علاش غالطين؟ راي حاجة اللي كنتي نفسية واجتماعية، حاجة لوليداتك وأبنائك باش أنه هما يبروا أجدادهم وباش نجموا يمشوا لهم، لأنهم هما بيدهم في حاجة إلى ذلك، وأثبتت برشا دراسات بأن أهمية بعد كي نحكوا على الإيداع العائلي نحكوا على البرامج، تو تعرف اللي وجود مسن راجل كبير ولا مرأة كبيرة في الدار مهم برشا برشا برشا في تعزيز حتى الروابط العائلية والأسرية.
1: يعطيك الصحة دكتور. عندك إضافة سيني ذاهل تفضل.
4: جزت في نفس الإطار
1: تفضل.
4: دكتورة ساق بكل شيء، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: مرحبا بك.
4: الحمد لله احنا ما نموش أول مرة في إذاعة المستير، وزرتو في البرنامج هذا اللي يعنى بالفئة هذه من الفئة العمرية هذه. بارك الله فيكم مرة أخرى.
1: مرحبا بكم ديما تنورونا وتفيدوا الناس، خاصة أنه هذا هو واجبكم واجبنا زيادة باش نوصلوا أصواتكم.
4: بالنسبة للدكتورة جبت على موضوع الحواس.
1: نعم.
4: هو الكبير السن بصفة عامة نلاحظوا كونه فما تراجع في الحواس متاعه، الحواس تضعف، كي تضعف الحواس متاعه لنا باش يكون تأثير نفسي ساعات من غير ما نشعر به على المسن. نعطيك مثال، ساعات المسن الحاسة السمع متاعه تنقص، كي تبقى تحكي معه انت تحكي عادي ما يسمعكش بالباهي، وانت ماشي في بالك وصلت المعلومه لكن هو المعلومه ما وصلتوش. نحكي عن الناس اللي تتعامل مع المسنين سواء في الديار والا في المؤسسات
1: الرعايه،
4: في مراكز رعايه المسنين.
1: نعم.
4: ساعات اللي تعامل مع المسن من غير ما يشعر مثلا ينطر ايده كيك على المسن، خاطر هو معناه يحكي معاه وماشي في باله وسمعه، لكن هو في الاصل ما هوش قاعد يسمع في بالباهي، خاطر الحاسه نتاعو معناها نقصت. كي يعمل كيما هكاك النطره هذيك المسن راهو النفسيه نتاعو تولي معناها في حاله هشاشه كبيره، معناها يحسها بصفه غريبه، كيف حاسه الذوق كما قالت الماكله كي تجيها كي انت معناها توصلوا الماكله على اساس عاديه
1: أنا كلينا منها نحن ولاديس وبنينا.
4: صحيح. هو تجيه ناقصة ملح مثلا. يقول لك لا راهي مسوسة. أنت تقول له لا غير ما تشعر ساعة تنطر. كل جيست بسيطة اللي تعملها أنت من غير ما تشعر تأثر فيه تأثير كبير ياسر.
1: نعم. وهذا هو.
4: هذا تأثير النفسي على الضعف متاع الحواس. فما حاجة أخرى.
1: نعم.
4: أني خدمت قبل في مع الطفولة المهدأة.
1: نعم.
4: لاحظت وفي خدمتي الفترة الأخرى مع المسنين فما معناها تشابه في الجانب النفسي للطفل مع المسن. الطفل حساس برشا معناها النفسية متاعو هشة كيف المسن. دكتورة جبدت قالت فما بعض من الأبناء يقول لك واني صارت عليا جي تقول لك أني راني موفر له كل شيء وفرت له كل شيء معناها ورغم هيك ديما متقلق وديما شنو هما ناسين اهم حاجه اللي هي ما وفروهاش هي اذية تسكن في تونس العاصمه وتجي مره بعد قداش
1: أيوة.
4: حضور نتاع الابن ولك الزيارات هذيك عندهم اهميه كبيره برشا اهم لك من الحاجات اللي تجيبها له الكل. ذكرتني بحاله اني صارت لي في سنتر تاع اطفال المهددين نفس الشيء برسك تقريب كيف الام تقول لي ولدي قد ما نجيب له هي تسكن في تونس العاصمه وتجيه السوسه للسنتر نتاعنا مره بعد قداش تقول لي قد ما تجيبه يجيب له لعب ويجيب له شوكولاته ويجيب له كل شيء تقول لي اللي نجيبه له ديريكت حد ما ندخل ينقز على الساك والساشيات اللي جبتهم له واني معناها حتى باش يبوسني باش يحملني لا
1: ايوه
4: قلت لها مادام انت تجيب له كل شيء صحيح لكن اهم حاجه ما وفرتهالوش اللي هي الحب والعطف والحنان هذاك
1: أيوة.
4: اللي هو
1: معناها حضورك انت
4: اللي هو محتاجه
1: اي نعم
4: معناها كيفاش تحبه من اللي هو صغير سلمت فيه دكتور في مركز رعايه المنوبه
1: نعم.
4: مركز رعايه الاطفال في المنوبه ومن بعد من ديريكت المؤسسات نتاع الدوله فهمتني معناها علاقتها بيه في العام تشوفوش مرتين ثلاثه ومن بعد معناها تتسائل هي شبيه ما يحبنيش
1: معناها ونفس الشيء ومعني هذه يحيلنا عليك المثل الشعبي اللي يقول لك اولنا صغار وعقابنا صغار هذا هو
4: كيف.
1: نفس التفكير نفس الاحساس نفس الشيء
4: النهارين عملت زياره المسن في داره والله هيك على موضوع صغير أنا جوست حبيت جانا أشعار فيه حبيت نمشي نحكي معاه والله مشيت نهرت لحد معناه نهرت الراحة متاعي قلت قريب مشيت له قعدت نحكي معاه شوية على أساس معناه الغاية من الزيارة متاعي باش نشوف شنو وضعيته وفي نفس الوقت خاطر اللي يوصلني يكون في وضعية تعبة يعني درا هو يرغب كي يقترحوا عليه معناه الإقامة في دار المسنين يقبل ولا لا معناها في الاخر رفض لكن
1: نعم.
4: صدقني دكتور شدني الحديث اكثر من ساعه هو يحكي من موضوع لموضوع امور عائليه امور نتاع ولده كيفاش مهمل فيه مسلم فيه
1: نعم.
4: معناها في الاخر اني قلت له قلت له راني عندي باش نمشي نقضي مساج قال لي مساج بربي ارجع لك معناها شوريك
1: أيوه.
4: يحب
1: معناها يحكي وشكون يسمع
4: شكون يونسو وشكون يقعد معه
1: نعم وهذا هو اللي به الفائده معناها في النهايه ماهمش حاجتهم هما باش تجيب له وتوفر له كذا صحيح أيوه. وهذاك ماهوش حاجه بسيطه مهمه زاده لكن الاهم من هذه الكل هو انك ترعاه تحتويه تسمعه تقعد حتى تحكي معاه
4: بالنسبه لي هذاك
1: الاهم أيه. اهميه وقيمه وتسمع رايه فهذا هو ربما الاهم من هذا الكل وهذا اللي يحميه من الهشاشه نحن مازلنا مواصلين في نفس الموضوع بعد النغم هذايا هديه زاده للناس الكل اللي تسمع فينا وخاصه الابائنا اللي يسمعوا فينا باش نرجعوا نكملوا في نفس موضوعنا مع الدكتوره والدكاتره الحاضرين معنا مرحبا

0: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع

0: نور السبيل.
1: هما اللي عطاو، هما اللي رباو، هما اللي سهروا ضحاو، هما اللي حماو، هما اللي كبروا علاو، هما اللي زرعوا وجناو، هما اللي خدموا وبناو، هما اللي قراونا وعلمونا، واحنا ديما نتعلموا منهم. اليوم رجعوا لهم الجميل، نحميوهم، حافظوا عليهم وما نخليوهاش بيهم. احنا اللي نقدروهم، نحترموهم ونبجلوهم، احنا اللي ندلوهم ونفرحوهم. معاكم نكملوا ثنية، كبارنا في عينينا.
2: معكم نكملوا ثنية، كبرنا في عينينا، ديما على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم، واصلين معكم إلى حدود منتصف النهار في الفضاء هذي اللي خصصناه اليوم لموضوع الهشاشة النفسية والاجتماعية لكبار السن، كيفاش نحميوهم من هذية، ودور بطبيعة الأسرة وأيضا دور الدولة. وتو نحكيو على برامج الإذاعة العائلي اللي هي مهمة برشا، وتحمي زيادة من دورها أنها تحمي كبار السن في غياب العائلة. نعود نذكر بضيوف الكرام، الناس اللي تحقت بنا تنجموا تابعونا على صفحة الإذاعة، على صفحة الإذاعة في اليوتيوب، وبطبيعة تنجموا شاركونا الحوار على 73 460 800. حاضرين معنا في الاستوديو سي نضال الحاج سعيد اللي هو رئيس مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والطفولة وكبار السن بالمندوبية الجهوية بالمنستير، وأيضا حاضر معنا دكتور بالعيدة الولد عبد الله الاختصاصي الاختصاصي ذو الأصح صح يا بحذية أستاذ جامعة واحد يعس على روحه الاختصاصي في علم الاجتماع، وأيضا معنا دكتورة مهي الزغلامي اللي هي مختصة في الشيخوخة. في الحوار بشكل متواصلة معهم قبل هذي فقط نستسمحكم باش ناخذ مكالمات هاتفية نسمعوا رأي الناس اللي تسمع فينا. ألو صباح النور، عسلامة.
3: بخير عسلامة،
2: مرحبا بك، شكون معانا؟
3: برمجكم مدام رشيدة من قصر هلال.
2: مرحبا يا رشيدة، شنحويلك؟ صحة لاباس؟
3: والله الحمد لله في ستين خير
2: الحمد لله يا رب.
3: نعطيك العمر متاعي، نعطيك العمر.
2: مالا تفضل عطيني، مالا ميسالش، خليني نعرف.
3: 74
2: ما شاء الله، ربي يشدك بالصحة يطول في عمرك. مازلت صغيرة عاد رشيدة، شنو 74؟ مازلنا صغار، مازلنا ما تخليش في الرسمي.
3: ننشط وحفادي
2: ما شاء الله
3: في داري، لاقي الراحة مع أبنائي ومع كنيني ومع أولادي
2: الحمد لله. الخاطر
3: يلزم الكبير يطيح شوية.
2: أيوة، الكبير يطيح شوية مش الصغير.
3: ايه الكبير يفهم كيما بنته كيما كنته، كيما ولده كيما نسيبه، وتوقع ديما العائلة ملتحمة وما بعضنا وصغيرات عندي
2: ما شاء الله.
3: صدقني بكري شوية ولد ولدي قال لي ماما، انا ما هنقول لك ماما، علاش عزيزي شبيه يعمل؟ انا نقول لك كان يا ماما، ماما بعيدة عليا، وانت ماما اللي تحملني وترقدني وتعطيني الدواء وتزني نقرأ.
2: أيوة شفت، رجعنا الكلام تاو اللي كنا نحكيه فيه سنذال، هاوكي الأم الحقيقية هي اللي تحملني ترقد معايا تحكي معايا توصلني تجيب لي، معناها كنحل عيني نلقاها قدامي نهار كامل وديما معايا، هيكي أمي رغم اللي أمه موجودة ربي فضلها، لكن نشوف كيفاش الأدوار معناها ولت لميمة هي اللي أقرب للصغير، وهذا موجود في عائلتنا برشا في تونس الحمد لله. نعم
3: الحمد لله، يا ربي خلي جدات الكوليكاية
2: آمين، ربي فضلكم
3: كل كبارنا. وعندي ولاد بنتي، ما عنديش شوية، عندي 11 حفيد ما شاء الله.
2: ما شاء الله ربي فضلهم ما شاء الله،
3: ونتفاهموا ونفهمهم وما تنفقدم الثانية.
2: طيب خلينا
3: نسجل في
2: داري، خلينا نحكيو تو بصراحه مش يسمعوا فينا هما، اكيد ما مش يسمعوا فينا، ما نصورش حالين الراديو هما تو كي سويها هكا ساعه مثلا يقلقوك بكلي، ما شنو الحاجات اللي تقلقك هكا مثلا في التصرف؟ ما تقولوناش شكون عاد، من غير ما نفتنوا ما بيناتهم، قول لنا فقط شنو الحاجات اللي تقلقك مثلا هكا تحسها في قلبك.
3: قول لي صريحه،
2: اي خلينا نفهم.
3: كنتي متقلقه مثلا من الخدمه تمام، ولا عايش بنتي علاش هيك؟
2: اي
3: شبيك انا وزريات تعمل لي؟ والله لا عليك، امر رانا عينا في التعليم بسيط وزادونا سوية زايدة، ايه نقول هذاك خليه في المعمل.
2: أيوة.
3: خليه في خدمتك، ولهني نقضوا ام وبنتها معناش رزح ولا شيء. والله صدقني حتى ولدي وهي غايبة توكلتي عندها 3 شهور غايبة طلعت البرازية خدمة. أيه. والأولاد عندي بنتي الفوقي ولادها بناتها ولادها عندي.
2: ربي يعطيك القوة. ربي يعطيك القوة. طيب يقلقوك شي صغير برشا هكا ثم ناس كبار يقول لك يا خويا أولاد أولاد وبرشا حس وكذي وني نحب نرتاح وكل ما يقلقوك شي
3: ما قلقونوش
2: يعملوا لك جو في الدار ماني
3: والله بالعكس هما زايدين الراحة وسجاعة نطلع نعمل نطلع في الصباح بكري قوم نعمل المارش متاعي.
2: هاي اسمع الوعي ما شاء الله ما شاء الله محليهم النوعية هذه متاع الإنسان أيوم أمهاتنا وأبائنا تفضل أي كمل لنا تعمل مارش
3: في المساء بعد ما في المساء هذي اللي يكونوا حذاء منهم من الحفاد وزادة نعمل بهم مارش.
2: هاي هاي ممتاز يعطيك الصحة
3: ونقضيوا لهم حاجة في السنة ونروح بهم اللهم صلي عن بيش أركحي.
2: هاو الدكتور باش يحكي معاك اقعد معايا اقعد ما يسمع كلامك مهم على الاخر شهادتك محليها قديش انت عندك وعي وقديش نحبوا نحن نتعلموا منك. هاو الدكتور بالعيد باش يحكي معاك شوي.
0: عسلامة امي رشيد
3: عسلامة
0: تقبلنيش معاهم خلينا نجي
3: ايوه
0: الله يرحم الله يرحم والديك وربي يفضلك وربي يفضلك ليهم
3: الله يبارك لك عايشك. حاجة واحدة عندي راهي قلت ساهي مزاني هكا هو ما نقصش مثلا كيف نحط بلا فيه مقرونة لا سمغار مربع مغار
2: نقصت شوية ساهية نقصت شوية ساهية اي
3: انت
2: اي اي اما لازم راهو تاكل تحاول انك تاكل كيما قالت الدكتوره ما شاء الله عليك انت اي ما شاء الله عليك تتحرك
3: نعم
2: ايوه حتى يبداو متفرقين تو الدكتوره تعطينا نصائح نعم حتى تبدا متفرقه يعني تو كليت شويه ذيك من بعد شويه تعمل حويجه انت والاولاد انت تعمل لهم ساندويتش وعمل معاهم هكاك الجو هذاك تلقى روحك الحمد لله خذيت ما يكفي
3: ما جاتش اي اعمل كسكروت لي ولي كمان
2: ايوه
3: شفت انا ناكل املات انا ناكل بالحق والله
2: هذه هذه اهميه الاسره هذه اهميه الاسره خاطر ريت كي تبدا لطف عليك كي يبدا واحد وحده عايش ما تميش هيك الموتيفاسيون هيك التحفيز باش يقول له ايوه
3: انا الحق عندي خدمه فيدي نقدر نخدم عندي مع ساعتي ساج يجيبوا لي لي شتي ولفتوا الحاجه وانا التحفيز ما نقدرش نكون نخدمهم ما نخدم فيهم
2: ما شاء الله في 74 سنه
3: والله بصغيراتي والله فلان بيجون بيجي ان شاء الله نبدا في 75
2: ربي يشدك بالصحة إن شاء الله وإن شاء الله بطول العمر
3: اللي يسمع فينا الكبار السن كل كي ذي حبيتها نصيحة لهم هم تحركوا شوية ما تقعدوش راه اللي كان مش تقعدوا رغم عشان
2: أيوة. انت عطيتنا اي انت عطيتنا النصيحه دي وعطيتنا نصيحه اخرى للصغار في التعامل مع الكبار. انت عندك ضغوطات سواء كان في الخدمه ولا في البرة دراسيه مهنيه اللي هو خليها البرة كي تدخل للدار يعني ام وبنتها ولو وليد وام ولو ابوه يعني ننسيبك الضغوطات الكل نخليوها البرة من الدار وندخله. فيعطيك الصحه على النصائح المهمه هذه ربي يشدك بالصحه
3: ويعطيك الصحه انتوما وبارك الله فيكم في برمجكم مع ضايا وشاركوا منا ونسمعوه
2: ان شاء الله بعد الصيف نرجع بالطبيعة باذن الله
3: ديما نسمع فيكم اذا تمشي تعدات فتره ما نشاركش وما نقولش خاطر عندي شكون توفى اولي من عائلتي
2: الله يرحمهم ان شاء الله
3: والحمد لله يرحمهم ونرجع واذاعتنا ما نسلموش فيها
2: ربي يفضلك ونحن بالطبيعة حتى نحن ما نسلموش فيكم نحن نخدموا لشكون ليكم انتم ربي يشدكم بالصحه وتنورونا ديما ومحليكم محلى تدخلاتكم. باش ناخذ مكالمه اخرى. الو على السلامه صباح النور.
4: الو
2: عسلامة مرحبا بيك شحويلك
4: وبيك عايشك معك زينة من القروات بعد عندي بيك تحية ليك والدكاترة اللي بحبك.
2: مرحبا يا زينة ان شاء الله زي ما زينة
4: ان شاء الله يا رب.
2: هيا عزيزي ايش حبيت تحكي لنا على الموضوعنا؟
4: وانا بدي مسنة في 53 سنة
2: هي يهديك ربي يهديك ربي تو شطر تونس شطر تونس باش تغش عليك يا زينه
0: خليك
2: روحوا كلنا مدام زينه اش تقصد تو نشوف قيدوا الكل في العمر قال لي ان شاء الله ربي يكتب لنا
4: تحيه لامي رشيده
2: وراها يعطيك الصحه طول العمر يا ولدي ربي يشدك بالصحه. تعرف اللي كانت قبلك عمرها 74 سنه تتكلم
4: هاي نسمع فيها قلت لك تحيه لامي رشيده وراها ربي يشد لك الصحه طول عمرك في الخير
2: يهديك ربي لك شباب شباب مازلت شباب. منظمة الصحة العالمية تغش عليك تخرج فيك باين تو كي تقول 53
0: راني حسن الدكتورة تو
2: حسن الدكتورة ما هي باش نرجع لها باش نسمع رايها في التدخل هذا. هيا زينة يلي انت صغيرة ومازلت شباب ما شاء الله عليك شنو النصائح اللي تنجم تنفعنا مثلا في موضوع كما هذا نحميو به كبارنا نحميو به رواحنا نهار اخر؟
4: نحن بكري كانت عندنا جدية وكانت عندنا مرت عمي، معناها هذيك امه تجيبه وهي تربي، معناها انا هذيك في بلاصه امه، حتى امه تغيب دي مرت عمي هذيك هي اللي ديما معانا.
2: ايوه يعني كل اجيال تقعد ديما عايشه على نفس النسق، ربيت ولادها تعاود تربي ولاد ولادها، وهيك تحس روحها ديما صغيره على خاطرك الكونتاكت مع الصغار وكتعامل مع الصغار راهو يخليك ترجع ديما صغير وفكرك ديما حي، فمهم برشا هيك العلاقه هذيك. يعني
4: ديما صغار تقرا هان ساعات يجوا بحذايا صغار ولاد اخوتي صغار اخوتي يجوا بحذايا.
2: ايوه
4: وناي تعرف انا ديما مريضه انا في الدار ما في بالك ما دام عواتك.
2: بسم الله عليك. اي
4: قلت لك راني من فن القمر وبلا واسطه، قلت لك
2: بسم الله الخير ما شاء الله عليك،
4: اصحاب الخير وقلوب الرحيمه يبعثوا لي مرح. والله تو هني قاعده في الدار ما نمسك البيب ومن فن القمر ما نحمل
2: تحملش السخانة والشمس في الوضعية دي. تحية لكم الكل وإن شاء الله ربي يحفظكم الكل ويعيشك ونسوك نحن في الإذاعة ونسوكم نحن على الأقل هكيك تلقاو باش تتلهي وتحكيوا معانا تفرغوا قلوبكم، فمرحبا بكم. مشكورة برشا يا زينة، إن شاء الله يومك الكل زينة. ناخذ مكالمة أخرى. ألو صباح النور، عسلامة، مرحبا. ألو مش قاعد يسمع فينا؟ به موجودة. ألو أي الصوت مش وصلني راهو، إذا كنت تسمع فينا مرحبا بك. باش نرجع الدكتوره مهي الزغلامي، خلي ميساج تنرجعوا لهم اذا كان ربما صوت مش واصل. دكتوره مهي تسمع فينا؟
5: اي معكم.
2: اي شنو رايك في الشهادات اللي كنت تسمع فيها؟
5: هي كلها تصب في نفس اللي كنا نحكيوا فيه.
2: أيوة.
5: اخر مداخله باش نعرفوا اللي هي العمر، هو نحن اللي نحسوا به موش هو الارقام كما قال حضره الدكتور اللي تكلم. انا ديجا كنقول لي اعطينا عمر من وقت تبدا شيخوخه، سؤال ما نحبش نجاوب عليه. صحيح هو فما رقم يعني عطيته لوامات المنظمه العالميه للصحه اللي هو من العمر هذيك نحن نقولوا شيخوخه، اما نحسوش صحيح برشا. نقول لك علاش، على خاطر تلقى انسان في الأربعين تحسوا عمره فوق 80، وفما انسان عمره في 80. انا الوالده نتاعي معناها في الثمانينيات ما شاء الله.
2: ايوه
5: بالاعتماديه على النفس، واللي هي مثبت لي مشاكل مع خواتي باش نكون معك صادقه.
2: أيوة.
5: على الانتوراج
2: ما شاء الله،
5: على خاطر ما نحبهاش توصل للاتكاليه بكل حبي تشتكل عليا وفي عينيا فوق راسي وفي عينيا، مي ملي نحن نحطوا المسن في الاعتماديه هو اللي باش يخسر، هو اللي باش نهبطو في زرزيحة كما قلت لك سندروم دبليسمون.
2: يعطيك الصحة.
5: دونك الاعتمادية هي الكل. نقول لك حاجة هي معناها من النوادر، ساعات يقولوا لي نتاع عبدها، نقول لهم ليه مش نتاع عبدها، نقول لها شتيتك الحاجة ماكلة تبدا زمنية. الوالدة تحب ياسر الطيب والمقنين الكل يحبوا الماكلة، يعني يحبوا يطيبوا. دونك أنا نجيب لها ماكلة زمنية ونقول لها راني شتيتها، وحتى أحفادها بدنا نزرعوها نقول لها شتيتك الحاجة.
2: أيوة.
5: علاش؟ هي يولي عندها هدف في الغدوة، تبدأ من الليل تحكي لي من العشية قبل بالنهار تعمل في برنامجها باش من غدوة شنو هي باش تعمل
2: وشنو باش تقضي ووقتش تبدأ طيب وكذا وشنو تحط لكم فيه. أي جو آخر. نعم.
5: لا أصلا هو جمنا سيك للعقل بحذاك الدكاترة تقولون اللي هي معناها رياضة للعقل، كيفاش تفكر شنو هي باش تحط فيه البلا هذاك المثل هذيك، كيفاش باش تطيبها، باش تخرج لها، باش تمشي تقضي لها، باش تشوف الجيران وباش تصبح عليهم. صدقني ترجع وجهها ناخذ 20 سنة.
2: صحيح. ريت تو دكتورة مهم برشا، خاطر ساعات نحن نفكروا بطريقة عكسية، نقول بربي راني نتعب فيها عمرها 70 سنة و 80 سنة، خليني نمشي نجيب لها الفطور حاضر، اقعد يا امي ما تحركش. تلقاها هي متقلقة تقول لك خليني نعاونك، لا لا بربي الواد تعب في روحك، حط كرسي وقعد بحذايا احكي لي وكا. وقت اللي انت في الوقت هذاك قاعد تعلم فيها في الاعتمادية.
5: على خاطر معناها الحب عندهم انه يريحك يعطيك المادة.
2: ايوه
5: واكره تليفون ولا اس ام اس كافي ولا بالانترنت.
2: نعم.
5: مش صحيح.
2: أيوة.
5: حتى شيء فما الدكتور هو ديجا اللي دخل وحكي على حضورك.
2: أيوة.
5: حضورك يعطي طاقه. شوف انت وجه المسن ما قبل انك تزوره وما بعد.
2: صحيح.
5: فما حاجه اخرى باللي حبيت ناكد عليها لو تسمح الدكتوره.
2: نعم.
5: فما حاجات خلاص الذوق، فما السمع اللي مسبب مشكله كبيره برشا.
2: ايوه احكي عليه سينيدال. صحيح صحيح.
5: ولا
2: ضعف في السمع. نعم.
5: الله الله عليك. وساعات نقول لك ينجم يكونش ضعف، ينجم يكون فما سيتان بوشون دو سيرومان، معناها فما شويه وسخ في الودن.
2: أيوة.
5: ما خليش السمع معناها يكون باهي. اللي باش يجي يحكي معه يقلق، يقول له الكلمه مره اثنين وبعدك يقلق، ماشي يحب يهز صوته ولا يحب يعاود له.
2: نعم.
5: المسن شنو باش يعمل؟ باش يحس في نفسه، باش ينطوي على ذاته، ساعات يوصل الاكتئاب. تعرف مرهونه في شنو؟ في زياره طبيب الحلق والانف والاذن يلقى له بوشون دو سيرومان
2: باش ينظف له ودنيته وكهو. اي باش ينحي.
5: انا هذه حاجه عشتها، معناها عندي مسن في المشكلة هذه. خلف ذاك فما ذاكرة المسن حضوره في العائلة نقولهم أنا مش بركة بركة، هي تحسها ذاكرة وطنية، يحكي لك على الشروب، يحكي لك على برشا حاجات
2: يحكيهم، خاصة يحكي لأولادك، خاصة لأحفادك اللي هما السلسلة ديك لو كان ما تتوصلش راهو ما ينجمش توصل له المعلومة تقطع. معناها نحن احنا لاهيين في أمورنا هكا. دكتور تفضل.
0: دكتورة سامحني على السلامة.
2: دكتور بالعيد أولاد عبد الله معك. نعم
5: مرحبا، تشرفت
0: بيك. عايشك، شكرا. هو ينجم يكون في شكل تمارين لإعادة إحياء الذاكرة وتجديدها، هكا ولا؟
5: الله عليك.
0: يعني نجم أنا كي نحكي مع نسيبتي ولا نقعد محلقين مع ناس كبار، نجم أنا يحكي لي على كيفاش كنتوا تعيشوا قبل، شنية التجهيزات كنتوا تستعملوها. أنا نعرف اللي بقى ثم قصص حكيناهم برشا مرات، ولكن نحاول من خلالها اللي أنا نخليها تفكر وتبحث على ترجع شوية تحرك الذاكرة نتاعها وتنشطها. دونك يعني أهمية التواصل بشكل مهم ياسر بالنسبة للذاكرة تاع المسن.
2: نعم.
5: وخلاف ذلك دكتور، في احنا قلنا فما تغيرات في الوظيفية، في من بين التغيرات الوظيفية كونها الذاكرة نتاعو شوية، نحن نقول ما نشوفوش نصر الانتماش نتاع المخزن، هي الله معناها الله غالب هذيك هي نحن في الماشين.
2: نعم.
5: يولي يفكر لك القديم برشا وينسلك الحاجة الجديدة. معناها أنا نحكي لك في الشيخوخة الطبيعية نتاع الدماغ، ما نحكيوش على الزايمر، يعني نحكي لك شيخوخة طبيعية للدماغ.
2: نعم.
5: المدن أنا وصلت معناها سئلت مش مرة ولا اثنين، يقولوا لي علاش أنا وصلت معناها فمش كنت إذا قداش نفكر الحاجات القدم ومعناها والحاجة الجديدة ولا
2: ننسيها
5: طبيعية، معناها موش الزايمر، معناها ما عطتنيش الإنذار نتاع ذلك. قلت لها بالعكس، أنت توا قاعدة تحكي لنا في الحاجات اللي نحن ما عايشناهاش، حتى نحن راهو ما عايش مثلا الحرب العالمية الثانية،
2: ما أكيد أكيد أكيد
5: معناها ما عايش. قلت لها بالعكس، أنت يا ريت فما كانت برامج معناها تلفزية وإذاعية هي الذاكرة الوطنية، أنت عبارة تو من غير ما أنا نجهز معناها نشغل المذياع أو التلفزة، أنت قاعدة تعطي الدم وأنا شيخة عاملة بهم جو.
2: نعم.
5: أنت شو تعمل له لهنا؟ قاعدة تطلع له أنت في المراد، قاعدة أنت تخليه هو يفرح، ما يقولش أنا وليت إنسان مش طبيعي نتفكر القديم برشا وجديد معناها صعب أنا ننساه. حاجة أخرى، عمرك ما تحاول تصلح المسن نساه شويه، خاطر ريتك التصليحه هذيك شويه تقول له لا مثلا البارح لا ما اليوم مش الاثنين، اليوم راهو ثلاثه. الطريقه اللي باش تقول له بها راهو حساس برشا.
2: به دكتورة ريت النقطة هذه مهمة ياسر، وبرشا ناس نحن نعيشوها ديما نسألوا ترى نصلح له ليه، نقول له راك غلط ليه، كيفاش نوصل له هالرسالة،
5: ما نقولوش راك غلط،
2: ما نقولوش، لكن خلينا أي الطريقة هي المهمة.
5: أي طريقة سلسة.
2: أي شنو رأيك تخلينا بعد الأخبار تقول لنا كيفاش تكون الطريقة، شنو رأيك؟ خاطر هذه مهم برشا وخلينا نركزوا فيها النقطة هذه، وتوا عندنا موجز لأهم الأنباء بعد الأخبار، باش نكملوا سويعة مع بعضنا إن شاء الله في نفس الإطار. مرحبا بكم على 73 460 800 الكلمة لزميلنا علي جلاصي، إلى اللقاء.
6: كبارنا أصل الحكاية وست الدار، ضحكتهم تفاي وكلامهم دروس من ذهب، عايشين بيناتنا يدعونا ويزيدونا طمأنينة وراحة بال، عمرهم يرفع من قيمتهم ويزيدهم قدر ويزيدنا مسؤولية باش نقربوا منهم أكثر، نسمعوهم نفهموا احتياجاتهم ونخلي صوتهم حاضر في كل خيار وعند كل قرار. مكانة الكبير في العائلة ما هيش مزية، هي واجب ومسؤولية، كي تقدر الكبير تقدر روحك وعمرك ما تحير. الكبير بلاستو في وسط عائلته، صوته مسموع بجل ومحترم، نشاركوا معاه لحظات الفرح ونخفوا عليه لحظات التعب، نعطيه قيمته ونخليه قلبه راضي ومتمان، خاطر الأمان اللي نعطيه له يرجع لنا بركة وبر وراحة بال. كبارنا ساس الدار ونورها، عزوهم تكبر قيمتكم، اقربوا منهم تزيد مودتكم، احترموهم تزهيبكم. كبارنا فوق الراس والعين.
7: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله نحن لا نعرف قدر

0: اللي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لك وإن جاهداك على أن تشرك به أن يقع في حق الله ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا.
1: تمام 11 صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طاب توقعاتكم، تم اليوم الانطلاق في حملة نظافة جهوية مكثفة واستثنائية على طول فلاز المنستير وإلى حدود شاطئ النخيل بسقانس بمشاركة أكثر من 7 بلديات والإدارات الجهوية ذات العلاقة، حسب رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري. وفي السياق ذاته أضافت المجري في تصريح للأخبار أن جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية المنستير بحضور المدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تم خلالها إقرار خطة نظافة مستدامة لقصر المرمر بالمنستير وقصر الرباط وغيرها من المناطق الأثرية. وتتولى تنفيذ هذه الخطة شركات خاصة تحت إشراف بلدية المنستير مع توفير الميزانية من الوكالة ومشاركة جمعية صيانة المدينة. دعا الأستاذ الجامعي الاستشفائي في الطب البيطري أحمد رجب، دعا كافة مربي الماشية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم البومريرا. ويعد هذا المرض وفق رجب من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي والإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في حالات نفوق مفاجئ وسريع. دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتأخرة والمتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، مؤكدة أن قطاع مخابر التحاليل الطبية الخاصة يمر بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة نتيجة تواصل عدم خلاص المستحقات. وحذر الهيكل النقابي من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرا إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 وفق ما أكدته المدير العام لشؤون الطلبة بوزارة التعليم العالي أحلام الشاطر. وأوضحت الشاطر أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين ما بين مسارات جديدة أو مجددة، وذلك في إطار مراجعة وتحيين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. أخيرا، تنطلق غدا الأربعاء فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل على امتداد يومين بمدينة الثقافة بتونس. وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل معز الورتاني أن هذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة مع تنظيم أنشطة إضافية تتعلق بالمبادرة الخاصة، إلى جانب عرض التجارب الناجحة للمتكونين الذين قاموا بمبادرات خاصة. نهاية الوقفة الإخبارية الموجزة، لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله مع نشرة الظهيرة منتصف النهار، بعد قليل عودة إلى برنامج كبارنا في عينينا مع وطف جبلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار، دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربان في بشائر الصباح،
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية

إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 نتاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimerons les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكايتنا لليوم عن نجم عالمي بنكهة عربية، هو صاحب تاريخ من الألقاب والإنجازات قاريا وعالميا، هو صاحب أول هدف لبلاده في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، ولنا باش نرجع بكم لجيل ذهبي للكرة الجزائرية، هو الذي يعد من أبرز نجومها، ونرجع بكم لإسبانيا 1982، وقتها كان هو صاحب الهدف الأول ضد ألمانيا الغربية، وساهم في تحقيق الانتصار عليهم بتمريرة حاسمة. انتصار تاريخي لمنتخب إفريقي وعربي، أداؤه وأهدافه خلاته يصبح حديث الصحافة العالمية وجلبت زادة عيون الفرق الأوروبية. في عام 1983 من نادي القلب نادي نصر حسين داي في الجزائر يتحول لفرنسا مع فريق غاسين كولومب، غادي أداؤه زاد تطور وحسه تهديفي زاد، أرقام ونجاحات خلات العملاق البرتغالي نادي بورتو ينتدبو، عاش معاه أحلى أيامه وأزهى فترات. وتبقى اللحظة الأبرز والأهم، الهدف اللي سجله بكعب القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ في عام 1987، واللي اليوم يستشهد به كواحد من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، ويساهم بتتويج بورتو بدوري الأبطال ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يتوج بالبطولة الأهم في أوروبا. وبعدها في عام 1990 يقود الجزائر بالتتويج بأول كأس إفريقيا في تاريخها. هذه حكاية واحد من أبرز اللاعبين الأفارقة والعرب اللي كأس العالم خلاتهم يبرزوا ويحترفوا في الدوريات الأوروبية، إنه صاحب الكعب الذهبي، طريقة الهدف ماركة مسجلة باسمه، الهداف الكبير للكرة الجزائرية والإفريقية، إنه رابح ماتشا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.
1: كبارنا في عينينا،
2: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا، نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
1: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.

0: يا سيد يا اللي تشري في السيريز ب 120 دينار هزيت لأمك ولا ولا قلت حويرتين حد المرأة والصغار ها يعطيك الصحة يا اللي شريت التوت ب 12 دينار ما هو أرطب الكبار يحبوه هزيت لأمك ولا لا قال يا شيخ غالي شريت رطيل حد الصغيرات وبرا يا اللي تاكل الشوكولاتة أعطيه شي لأمك الكبار يحبوا يشتهيوا حتى مريضة بالسكر أعطيها طبيبة شوكولاتة شهيها ما تعرفش وقتاش تجي يعني يقضي ربي حاجته
1: مرحبا بكم ان شاء الله ربي يطول في اعماركم الناس كل اللي تسمعوا فينا ما ميسيلش كي تشري شويه سيريز ولا تشري حويجتك مش هي اعطيها وحتى مش هي ساعات واحد يبدا داخل الدار وجايب الكلاص لاولاده وجايب الشوكولاته لاولاده تلقى ام وبوه قاعدين يقول كبروا هما يا اخي مازال شكون قال لك اللي هما مش شاهين شكون قال لك اللي هما ما يحبوش وحتى كان ما ياكلوش انت اقرا حسابهم ومدلهم في يدك كيما تدخل لاولادك كيما تدخل مادام عندك امك وبوك موجودين في مثل شهيهم وهذاك الكل يحسسهم اللي هما مازالوا موجودين وتحبوهم وتودوهم كيما اولادكم وكيما هما ودوكم وانتم صغار فمرحبا بكم واصلين معكم في برنامج كبارنا في عينينا مازلت عنا سويعة غربة إن شاء الله نستغلوها بالقدية باش نوصل لكم الرسائل المهمة ونوصلوها لرويحنا خطر نحن زادة ماشيين في الطريق هذية ولزمنا نحميه رويحنا زادة زلنا ما كبرناش ميسير دكتور قالت زينة 53 سنة لا ما زلنا لباسة ما إن شاء الله يزمنا نحميه رويحنا الناس الكل ونقيه رويحنا إن شاء الله من الهشاشة هذية اللي هي موضوعنا اليوم الهشاشة النفسية والاجتماعية نعاود نذكر راهو الموضوع هذايا باش يحيلنا زادة على الرئاحات والرعاية سواء كان من العائلة وإلا من الدولة وهذا علاش بعد شوية باش نحكيو في برنامج الإيداع العائلي وأهميته لكن قبل هذايا تخلينا نغلقوا هالدوسي اللي حليناه في الساعة الأولى هذايا بالنسبة للهشاشة مع الدكاترة اللي حاضرين معنا دكتور بالعيدة أولاد عبدالله نشكره برشا مرة أخرى على الحضور معنا ونورنا وشرفنا وكما العادة راهو كل تدخلاته مفيدة ونحن ديما استفدنا منه برشا في هالبرنامج هذايا وفي جميع التدخلات نتاعو حتى في برامج أخرى ايضا دكتوره مهي الزغلامي مختصه في طب الشيخوخه زاده مازالت حاضره معنا نحب نرجع لها في نقطه توقفنا فيها قبل موجز الاخبار كنت تحكي لنا على الذاكره وقالت لنا راهو الكبار ساعات يقول لك مثلا اليوم اربع هو اليوم خميس مثلا تقول له انت يا ولدي اليوم راهو خميس هو اليوم ثلاثه يعني ان شاء الله ما ننساش اليوم برا زاده فانت تقول كيفاش باش نقولها له هذه ساعات انت تقول له ياخ كيفاش بابا اخي كل يوم غلط فيهم انت ما قلت لك اليوم خميس مش اربع فتحسوا كانه قلق منها رده الفعل نتاعك ولا الاجابه نتاعك اللي هي تفرق فيش في الطريقه وهذا اللي قالت لنا عليه الدكتوره باش نرجع لها في النقطه هذه ثم نكملوا مع بعضنا مرحبا بك دكتوره مهي زغلان
2: اي فضلك عايشه صحيح قلتها ديجا انت الطريقه ثم حاجه لازم نعرفوها
1: اي
2: اذا كنا باش نختاروا السلامه على الصحه ديما نختاروا السلامه اش معناها معناها ثم توازن دقيق بين الحفاظ على الواقع والحفاظ على كرامه الانسان وسلامته النفسيه دونك لهنا باش نسال روحك سؤال هل عدم التصحيح معناها اذا كان المعلومه اللي هو قالها هل يشكل خطر عليه لهنا اذا كان نعم يشكل خطر عليه لهنا التصحيح يولي واجب أما بأسلوب غير سداني ريت إجابتنا كي تبدأ مرفقة بلمسة حنينة على الكتف وإلا بطريقة أخرى تبرر له الحكاية تختلف إذا كان مجرد الخطأ في التذكر معناها مجرد خطأ موش ما يشكلش حاجة خطيرة عليه مثلا كما يوم الأسبوع لأنه فما فلسفة إسكو هو في أنا إتاب هل هو مثلا نقوله نحن الإدراك عنده مازال كامل معناها مجرد خطأ في الذاكرة لو تكون الطريقة هل أنا كان انا معناها عدم تصليحها ما قلقش مش باش نصلحها اذا كان مثلا نحب انا كومي نخليه مثلا كل نهار هو أيوة. باش تكون مرفقه بلمسه خفيفه من الكتف وباش نقول لها نكمل نحكي حكايه اخرى وبعدين نقول لها نهار الجمعه هو وقتيش مثلا نحكي روحنا خاطر الكبار ديما مربوطين بصلاه الجمعه وكذا نحكي روحنا نقول لها نهارين اخرين وفما عندنا مثلا باش نهزك للجامعه وبعدين نقول لها اليوم الثلاثاء ونكمل نحكي حكايه
1: نعديها هكيك معناها امبليسيتمون معناها هكيك ضمنيا في كلامي نبدا نعدي فيها من غير ما نظهر لها اللي هو راهو مقصود انت باش نصلح لك ولا انت راك ناسي ولا غلط هذه هو
2: أيوة. بطريقه خفيفه سلسه أيوة. اذا كان زاد نلقاها معناها عدم التصحيح مش بشكل حاجه كبيره مثلا
1: أيوة. مش لازم نتجاوزوها يعطيك الصحه
2: ما تصورش قديش سيفيكسون معناها قديش محبط بالنسبه لهم انك مثلا خاطر انك لا معناها نقعدوا نسمعوا حتى كي يشوف كل العياده نتاعك مثلا يبدا معاه المرافق مثلا هو يقول له معلومه غلط يقول له يزبل خالويه كنشوف كيفاش المسن تحسه ينطوي وينزوي ويدخل في القوقعه نتاعو حاجه تغششني برشا ما نكذبش عليه دونك نعديها بسلام نحكي هذيك وبعد كنحاول نخلي المرافق بعد يدخلني وحده ونعمل رمارك خفيفه رشيقه ورقيقه انا باش تفسر له اللي راهم طريقه اصلاحك للمعلومه. أيوة. مادام ما فيش خطر مثلا مش علاش. واذا كان مثلا حتى لازم انك تصحح له مش بالطريقه هذيك.
1: به واضح، يعطيك الصحه. دكتوره، بما انه نحن توا باش نحكيو في برنامج مهم برشا يهم الدوله، لكن خلينا بالنسبه للاسره، وخلي الخطاب نتاعنا موجه لان الاسره والناس اللي تسمع فينا، وموجه ايضا لنا نحن الناس اللي ربما بعد سنوات باش تدخل زاده في مسارات اخرى نتاع تقاعد وغيره، وربما زاده باش تعيش التجربه هذه نتاع تنقص عليهم شويه في الماكله شويه في الحركه كذا. فماذا بينا ننصحوا رواحنا وننصحوا الناس اللي تسمع فينا، شنو دورنا كأسرة تجاه أبائنا وأمهاتنا، شنو دورنا تجاه أنفسنا، شنو نجمو نعملو باش نحميو أنفسنا من الهشاشة النفسية والاجتماعية. هذا الكلام والسؤال بينك وبين دكتور بالعيدة ولاد عبد الله باش نكملوا ربما الموضوع هذايا. فهذا نبدأ بك أنت دكتورة، أعطينا نصائح سواء كان للأسرة ولا لينا نحن، تفضل.
2: أنا باش نقول لك اللي أنا علاش كنت سعيدة جدا بالحق معناها بحضوري معاكم، على خاطر حتى من الحضور كي قدمتهم معناها عرفتوا لب المشكل، والحتى اللي حضرتهم هم اللي باش يحكوا لكم المشكل ونحاولوا كيفاش الحلول.
1: نعم.
2: كل من مواقعه عنده باش يخدم على شقين، اللي هو التوعوي والوقائي.
1: نعم.
2: اللي سيه هو في سن الشيخوخة. دونك نحن باش نتعاملوا معاه بالتوعوي. والومضة اللي قاعدين تعديوا فيها.
1: نعم.
2: وحتى اللي توا سمعتوا الرجل اللي قاعد دخل تعبه شوكولاتة في ايدك.
1: أيوة.
2: حكي على التوت. كلام. نعم. صحيح. انا نقوله هذاك علاش مسني بالقذاء معنا. نعم. لكن جينا نحن عديوا الومضات هذية اللي نحن ربينا عليها وخلقنا عليها، راهو حبتنا اصلا في الطب باش نكونوا واقعين، وخليت قلبنا رقيق معناها.
1: نعم.
2: في معاملاتنا كانت التوعية هذية وقدش توحشناها وقدش فرحت كيريتها وسمعها. دونك مش يكون جانب التوعوي اللي هو الأسري والاجتماعي.
1: نعم.
2: على خطر نحن عنا خصوصية دينية وثقافية، نحن منشنا الغرب مش كيفش نوفر معناها المادة هي باش تخبي على البقية، نحن محتاجين للحضور وبرشا حض.
1: نعم.
2: وعنا دور وقائي أنا يمشكوا عليا خاطر من سن الربعين نقول لهم شوفي ريبار مارو تريس، بعد يحكيوا مثلا يقولوا لي أنا خاطر بالطب الوقائي.
1: نعم.
2: انا طبيب رئيس الطب الوقائي.
1: نعم.
2: دونك انا ديما نقول لهم كنبدا حتى نقول جو مثلا انا نحب ياسر الفلاحه وبتاتر هو الرجوع الى الاصل فينالمون، ديما نقول لهم انا نحب الفلاحه نقول لهم شوف خطاب ما غطيت معناها يا حبذا لو كان نولي معناها عندي بلاصه في الارياف وتكون فيها فلاحه وتكون طبيبه معناها في البلاصه هذيك.
1: نعم.
2: يبدا يضحكوا عليا يقول لك كيفاش في السن هذا تحكي جو بريبار مع روتريت، هي حقيقه لازمك تحضر سن نتاع الشيخوخه نتاعك.
1: ايوه.
2: سن الاربعين.
1: كيفاش بالضبط؟
2: قول لك من الناحيه الجسديه تحافظ على اللي عاطيهولك ربي، دونك تحافظ على صحتك، تحاول ما تاكلش برشا سكر، ما تاكلش برشا ملح، تحاول تعمل رياضه، المشي قالها الدكتور ديجا سمعته النشاط. أيه. البدني. ما نقولوش احنا راهو في الدسبور انك تمشي نصف الساعه، صدقني يعطي راحه نفسيه رهيبه، يحافظ لك على بدنك وينقص عوامل الاختطار للسكري ولامراض ضغط الدم وللقلب.
1: نعم.
2: كلنا عايشين احنا في عالم فيه برشا كلنا.
1: صحيح.
2: نحاولوا. نعم. نشوفه بنظرة متفائلة. علاش ليه ما نحاولوش يتوب ولا تستفيد انك تلقى انسان عنده نظرة حتى وانت تصفي كرهات تصفي العدد الكل من سمحني مكشبرة شوية.
1: أيه.
2: علاش ما تسمعش حاجة مزيانة
3: كشبرة ياسر
2: شوية. علاش انت تحل حتى الإذاعة وتسمعها وتسمعها أغنية، علاش ما تكونش الأغنية معناها كما كنا اللي ربينا عليهم كانت حاجات محليها صباح الخير يحكوا على اشراقه الشمس.
1: أيوة.
2: تو تعرف تسمع حاجات محبطه سامحني صباح انا نبدل نبدا ماشي من اذاعه لاذاعه لنلقى الحاجه المزيانه اللي انا نحب نقوم على الطاقه الايجابيه نتاع الصباح والصباح.
1: معقول برشا عندك حق.
2: النفس دونك نخدموا على النفسيه.
1: نعم.
2: باش نخدموا على الجسد الناحيه الجسديه التغذيه السليمه، وباش نخدموا معناها على ممارسه شويه رياضه والنشاط البدني اللي راهو يكفيني نص ساعه مشي.
1: أيوة.
2: رحنا عندنا في بنزرت عندنا ظاهره بنزرت تمشي وفعلا خمسة متاع
1: في كل الولايات موجوده. صحيح.
2: ولا.
1: نعم.
2: دونك لهنا اللي خدمنا عليها من كانت استراتيجيه من عام 2016.
1: أيوة.
2: دونك تلقى جميع الاجيال اللي هي حاجه مزيانه.
1: أيوة.
2: تلقى المسنين قاعدين يمشيوا حتى نصي الساعه وبالريتم اللي نجموا، ركيب وتوجع فيه ما نقولوش المشي سامحني انا كطبيب، نقولوا شويه سباحه تعمل اللازم.
1: نعم.
2: دونك هو بالنسبة للوعي مش يكون احترام التقليدي في المسن وقراراته، تعزيز كرامته في أدق تفاصيل الرعاية، التواصل الفعال والإنصاف الحقيقي اللي مخاوفه خاطر عنده مخاوف، أنت كي تقعد تسمع وتنصت له تعطيه من وقتك حتى نصي الساعة في النهار.
1: أيوة.
2: حاجة مزيانة برشا.
1: نعم. وتحاول انك في بعض الاحيان تلقى المشكله الكلها هي في سوء الفهم، ربما تحاول انك تسمع وتوصل له شنو تحب انت او تفهمه هو شنو يحب، خاطر ربما ما يترجمش كلامه مباشره، ما يجيبش يقول لك مثلا
4: اني ما احتاجش تقعد معايا، اني ما احتاجش تخرجني، اني راني توحشتك ولا توحشت اولادي احفادي مثلا. هو ربما ما يعبرش بطريقه هذه، ماذا بيه انت وحدك تفهم، لكن كي تقعد وتسمع وتراقب معناها. وثم الحقيقه جمله وعباره معناها مهمه ياسر ديما نلقاها في صفحه التواصل الاجتماعي الحقيقه تشدني، يقول لك راقب معناها ابوك ولا امك جيدا قد يختفي يوما، معناها كما اختفى ابي او امي. فنحن الكل عشنا الوضعيه هذه، فهك المراقبه هي اللي تعطيك التفاصيل المهمه اللي تبني عليها انت او تفهم منها بوك ولا امك شنو يحب يقول ولا شنو يحب يوصل من غير ما يتكلم. خاطر صعيب ربما يبقى يقول لك راني توحشتك وانت مقصر في حق، يمكن صعيب باش يقولها، لكن تنجم تفهمها انت اذا كنت تراقبه جيدا وتصرفاته وكلامه وش بيه على الاعصاب وش بيه مش مرتاح وش بيه كذا، فتنجم انت تستنتج من هذيا برشا حاجات. هذاك علاش نراقبوهم برشا هكا، ما نعرفش صحيح ولا دكتور، ما نرى انه معناه مهم ان ننتبهوا برشا للتفاصيل هذه. نحن ياسر مركزين ساعات مع اولادنا ومركزين مع خدمتنا في ابسط التفاصيل وفي ادق التفاصيل، ومركزين مع زملائنا زاده كيف كيف، ومركزين مع الدنيا الكل، لكن والدينا من تحصيل الحاصل كنروح وهاكا يحب ياكل هو حطيته ياكل، هاو باش يدوش باش ندوش له مثلا، هاو باش يلبس كل حاجه نقصته باش نشريه له ولا باش نخرجه مره في الاسبوع. لكن هيك التفاصيل اليوميه الدقيقه الصغيره اللي نحن نعيشوها في كل شيء ما نعيشوهاش معاهم في اغلب الحالات، وهذيك اللي يخليها برشا حاجات تفلت منا ما نفيقوش بها. ما نعرفش صحيح ولا لا هكا نفهم اني ما
2: يعطيك الصحه. تعرف انت تو عملت ملخص للظاهره بكلها وعلاش هي، انت تو عطيتنا الممارسات معناها الخاطئه اللي بالنسبه لنا اعتياديه، اللي هي ضيق الوقت وماهوش مع ابائنا برك، حتى مع اطفالنا
4: اي، حتى مع اطفالنا
3: اي، وحتى
4: مع رواحنا دكتور صحيح.
2: اي حتى مع داير انا اول كلمه يقولوها نقولها نقول حب روحك
4: بالضبط.
2: علاش مهم جدا انك تحب روحك تكون انت باهي لاطفالك والاباء نتاعك؟ علاش؟ على خاطر ضيق الوقت تخليك نجم تكون على اعصابك، تكون مقصر مع الوالدين ومع الصغار. إذا حتى لو تفشي ظاهرة التوحد عندها ياسر معناها علاقة لطيقة بضيق الوقت. ضيق الوقت اللي أنت في المهم ما تعرفش أنت كيفاش تنظم وقتك، أنت ديما في ستريس. حاجة أخرى، أنا ضد معاملة المسن كطفل، المسن عمره ما كان طفل، عمره ما كان طفل. راهو فيق بيك تبدا أنت قاعد معناها مدخلك لانسونس جديد ويتغشش عليك برشا.
4: صحيح.
2: هو مسن، هو مش طفل. نقص الاحترام الخصوصية ذوي الحميمية، رانا ساعات نطيحوا فيها من غير ما نحسوا. راهو عنده الخصوصية نتاعو وعنده الحميمية، مناش نحمل باش ندبروا عليه. حتى كيفاش انت تقول له حاجة معلومة بطريقة سلسة توصله للي انت تحب عليه، فهم قصدي؟ تجيب له سو فورم دو سوجيستيون،
4: اقتراحات.
2: لا اي اي بالصبات تو باش نخرجك تمشي نص ساعة. انا لي نجي نقولها والله انا قلقه وفديت من غمه نتاع الدار، هاي نخرج نتمشاو شويه.
4: والله ما نحبش نخرج وحدي ونسني هاي
2: ايوه فعلا. دونك حاجه اخرى، نحن براتيك مو لا بريبار اللي نخدمو في الاحتراق المهني في البرن اوت حبينا ولا كرهنا معناها. دونك كي تبدا انت مرهق ما تنجمش تقدم رعايه مزيانه للمسن.
4: بالضبط
2: فهمتني.
4: وهنا زيدا دكتورة دور الدولة مهم برشا، ونرجعوا للتوقيت العمل ونرجعوا للزمن الدراسي ونرجعوا للضغط الكبير اللي نعيشوا فيه، ما يخلينيش نتنفسوا، ما يخلينيش نفكروا، ما يخلينيش الوقت باش نركزوا في حاجات كيما هذية اللي هي أهم. ساعات أنت ترقد وتقوم تكتشف هكا بعد قديش 16-17 سنة تغزر لولدك والله كبر
2: كبر
4: كبر والله كبر كيفاش كبر. أنت ما زلت البارح نتذكر روحي معناها نلعب معاه ولا نهز فيه في حضني ولا كذا، كيفاش كبر هذا الكل هكا العمر هذاك الكل كيفاش تعدى معني قدامي مانيش عايشه بالقديم تفاصيله. هذيك وقتها أنت قاعد كما قلت قاعدة في كل احتراق الوظيفي كما قلت في غيره. في الحقيقة حتى الدولة اللي هنا يلزم معنيها البرامج متاحة تكون أوعى برشا من هكا وتحس بينا شوية باش نتفرغوا نحن للولدينا والوليداتنا وللحياة متاعنا ولرويحنا حتى في أنفسنا نحن. يعطيك الصحة دكتورة. نختم معاك أنت نجم، شنو النصيحة النهائية ولا التوصية النهائية اللي تعطيها لنا قبل ما نحيل الكلمة للدكتور بالعيدة ولد عبد الله؟ تفضل.
2: باش نقول هما جملتين، التوعوي والوقاية. التوعوي اللي هو بالنسبة في سن الشيخوخة، يعطيكم الصحة على الومضات، يعطيكم الصحة على البرنامج المزيان برشا. أنا بنت كلية طب المنسير ولي للمنسير كل الحب، دونك
4: نحبها برشا المسير.
2: كنت نتمنى
4: ان
2: يكون معكم غير
4: نظرا
2: لضيق الوقت
4: اللي فونجاجمون
2: تاعي
4: ان شاء الله في فرص قادمه تكون حاضره معنا باذن الله.
2: دونك لو فيت انك عامله برنامج للمسنين ديجا حاجه كبيره لهم، خاطر يشوف حاجه ليه هو مسه هو. الوقائي اللي نحن خاطرنا ماشيين في السنيه هذا هذه، ممكن نحن نحافظ على رواحنا. ونحاول نبدا نحن نحب رواحنا باش تكون عندنا رعايه مزيانه نجم نقدموا كي نبداو نحن مرتاحين مع نفسنا.
1: نعم
2: هو صحيح هو ثم معناها الوقت برشا معناها مضغوطين. انا انت شك تحب روحك صدقني في 24 ساعه تجي انت تجزئهم
1: اي
2: تجزئهم تخلي تريحين روحك لذاتك العزيزه صدقني تنجم تكون انت من بعد مرتاح نفسانيا وتقدم حاجات مزيانه للاخر. شكرا على الاضافه.
1: نشكرك برشا على هالتشخيص معناها المباشر هذا ونشكرك برشا على التوصيات اللي تقدمت بهم. دكتوره مها زغلامي طبيبه رئيسه في الطب الوقائي مختصه في طب الشيخوخه نورتنا يعطيك الصحه على كل ما تفضلت به. غنيه قصيره ديما نذكروا بها رواحنا ثم نرجع مع الدكتور بالعيد ولاد عبد الله نختموا مع زيد التوصيات وندخلوا معاه في جانب اخر مع سي نضال الحاج سعيد في جانب الايداع العائلي واهميته في الاحاطه بكبار السن وحمايتهم من الهشاشه النفسيه والاجتماعيه. اقعدوا معنا.
5: اذاعه المنستير في صلب الاحداث اليوميه تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الاخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صوره كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومه اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة
5: 97.3

0: هما اللي عطاو، هما اللي رباو، هما اللي سهروا وضحاو، هما اللي حماو، هما اللي كبروا وعلاو، هما اللي زرعوا وجناو، هما اللي خدموا وبناو، هما اللي قراونا وعلمونا، واحنا ديما نتعلموا منهم. اليوم رجعونا وجميل نحميوهم، حافظوا عليهم وما نخليوهاش بيهم. احنا اللي نقدروهم، نحترموهم ونبجلوهم، احنا اللي ندلوهم ونفرحوهم. معاكم نكملوا ثنية كبارنا في عينينا.
1: معاكم مكملين نحن زيادة في ثنية، مازلت نصيف ساعة إن شاء الله نكملوها مع بعضنا. قبل ما نرجع للدكتور بالعيد الأولاد عبد الله ونأخذ بعض التوصيات بالنسبة للطبيعة للحماية من الهشاشة الاجتماعية، باش نأخذ مكالمة هاتفية نسمع من بعضنا رايو. ألو، صباح النور، مازلنا في الصباح تو. مرحبا.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: ألو، عسلامة، مرحبا،
1: نورتنا، مرحبا بيك.
2: عايشك معك أمك مريم من أرينا.
1: مرحبا، شنحوالك؟ لباسة؟
2: الحمد لله، ويعطيكم الصحة في الموضوع. راهو كما نقولوا عطاير هكا يا خديت، خاطر قاعدة نعاون في بنتي في الدار، عندها هكا تخميل وكل. أما الموضوع
1: أنت في صلب الموضوع، تو تعاون في بنتك في الدار، هيك شن نحبوا نحن، نحبوكم مع بعضكم، تعاونوا مع بعض.
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله،
1: يعطيك الصحة.
2: قول يا ربي لك الحمد والشكر.
1: الحمد لله.
2: أنا مرة مشيت للتحليل، مش قلت في تعفيفة عن الموضوع. عندي تحليل، كبرت في العمر ولات عندي رعشة في يدي، لكن عقلي يقول يا ربي يا ربي نعمة ونعمت عليا إن شاء الله دائما.
1: آمين.
2: واللي يعطيني ربي نصبر إن شاء الله عليه.
1: مشيت
2: مرة مركز التحليل، معايا بنية صغيرة حبيبتنا، دخلت هنا أنا يمكن أكبر واحدة قريب 80، وبعدك شو ثم مرأة ورايا زادة كبيرة يمكن هيك في 75، وبعدك ثم مرأة. عاد قامت تضحك عليا البنية، قلت لها كلمة، قلت لها أنا الوالد يرحمه صف تسكت في الستينات، فهم الدنيا وفهم من بكري في الستينات، هذايا الوالد توفى في 60 سنة.
1: الله يرحمه. نعم نعم،
2: الله يرحمه. طلع رجال الدنيا دارت عليه، طلع رجال بك الصبر بتاعه وبكل اللي ما بكيش، قال حتى كان ربي في الوجود عايلته منحها، لكن هو ما نجمش يمنع كيف الدنيا دارت عليه. هو قصت السبت، وقلت لها قبل تضحك عليا، قلت لها كنا احنا ثلاثة، انا واللي معايا زوجتي هذوما، كنا بكري بكري زيدا نمشيو على رواحنا.
1: ربي يطول في عمركم. علاش التفكير هذا؟
2: خاطر اللي قلتوه انتوما توا وجوء وصحيح 100%. كيفاش في الاغنية قال طلبت رضاكم، طلبت يعني هو يلزم يرضى ولا هو يطلب في رضاهم؟
1: اي
2: وهذه معقولة؟ رضاء الوالدين ومش في الدين موجودة.
1: أيوة.
2: إلا برضا الوالدين.
1: صحيح.
2: سوى وجهة الوالدين بشوية تسيس يا ولادها، تسيس يكنينها، تسيس حقيدها، تحبهم، تحب تقعد معاهم، تحب تقعد في الدار، تحب علو نفس، معاش تحب الوحدة. الوحدة تخوفها، تخاف. أنا واحدة من الناس نداوي توا نقول علاش عندي الخوف، علاش حاشاك نحب نبكي، علاش والله عندي كل شيء، إلا ما نلقى العائلة في الشغل أكثر من طاقتها. مش كل عائلة، هي أنا عندي بنتي، هي روحي، هي عقلي، هي عيني.
1: ربي يفضلها لك، ربي يفضلها لك.
2: كي نخاف نحبها هي، كي هي تجي تقعد بحذية يوفى الخوف. عمري تقريبا 80 سنة. نحس المسلمين مقصرين معاهم برشا، حتى كما قالت اللي حكيته الكل والدكتورة صحيح، كيف يتكلموا أسلمهم نسكتوا عليه، لكن ما نرجعوش عليه، نفكر عليه لكن ما رجعوش عليه.
1: نعم. يعني تاول المسن يحس في داره بشوية غربة، يحس. أي. يحس بطبيعة، لأنه كأنه معناها ما ثماش شكون ليه بيه، كما تقول أنت مشغولين معناها. وهذا تو الدكتور يزيد يحكي لنا في النقطة دي، كنا في الأوف نحكيوا فيها، ديما نرميوها على الوقت والمسؤوليات وكذا واللي هو مش عذر الحقيقة بين ظفرين، لكن تو نزيدوا نفهموا منه. يعني انت ترى انه الاولاد مشغولين برشا، والكبار والاباء والامهات يحسوا رويحهم معناها كانوا منسيين، وكي يجيوهم هما ويطل عليهم عباره معناها الرضا ما عادش نحن نطلبوه من والدينا، ولا والدينا يطلبوه فيه منا، معناها بارك الله فيك اللي انت جيتني ورضيت وتوضعت وجيت بحذايا. هذا هو
2: من اولها الى اخيها سمعتها صحيحه، كله كلامها صحيح والدكتوره كلامها كله صحيح. يعني
1: شنو تحب تقول لنا انت رساله للي يسمعوا فيك من الابناء والبنات، شنو تحب تقول لهم في عمرك انت ما شاء الله عليك وعندك الوعي الكافي باش توصل الرسائل هذه، شنو تحب تقول لهم انت يا امي مريم؟
2: نحب نقول النتيجه اللي وحده اللي وصل لها راهو اللي دفع حاجه باش يلقاها، اللي ضحى راهو اكيد باش يلقى، لكن ساعات تلقى استثناءات. الناس اللي ثم استثناءات ما يتغشوش، ما يزمهم ما يتغشوش من كبير هكا سكت ما زيدش ما قال ما لمحش اللي راني نخرج معاكم. انا نشوفه مريض بدل زمان، ويفقد كيف عائله تخرج وتخليه يحس في الشعور يقول علاش مانيش معاهم لا في الفرح لا في القرح.
1: عندك حق. يعني اي ما تنساونيش كيما انتم صغار هزيناكم فين نمشيو نهزوكم، كي تكبروا زاده ما تنساونيش رانا معاكم. يعطيك الصحه، نشكرك برشا، ربي يفضلك ويشدك بالصحه يطول في عمرك يفضل لك بنيتك. شكرا جزيلا ليكم يا مريم. دكتور سمعنا برشا حاجات، واحد معناها قلب تعب بين ظفرين. في مثال نحن من هذي الكل به تحسها ساعه نتاع بواح والناس تاخذ راحتها وتحكي اللي تحبوا هذي اللي نحبوه نحن، ومنه هو نفهموا برشا حاجات. في كيفاش نجموا ننصحوهم الان ونعطيهم بعض التوصيات سواء كان للعائله ولا لانفسنا باش نحميوا رواحنا؟
3: شوف هو ثم برنامج احنا خدمناها مع وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن في العديد من الولايات اسمه التمكين الاجتماعي. وهنا الناس اللي تسمع فيها نتعلموا بعضنا شو معناها التمكين الاجتماعي. التمكين الاجتماعي انك تتعلم ونس كلنا نتعلمه ونحن نسمع وقاعدين نتعلمه، هو انك تعدل مواقفك واتجاهاتك وافكارك، واحيانا بعض الافكار الخاطئه اللي تسيطر عليك. لما نسمع الحاجه رشيده مدام رشيده لما تقول لك نعمل مارش، كي تقول تحكي على سبور يقول لك راك خير احنا في الدنمارك ولا في سويسرا، لا في بلمبلا ولا في مكنين ولا في الواحد، راك تخرج تعمل مارش، راك نخرج من الصباح نعمل شويه مارش والعشيه نهز احفادي ونمشي نعمل مارش. وكذا أيوة. رساله تفهم حاجه واحده اللي راهو تنجم تعمل تمارس الرياضه والمشي وايدته الدكتوره بامكانيات يعني بسيطه ومحدوده، ما نشلوش على قاعات فخمه وقاعات كذا كذا كذا. اثنين، لما انت بالنسبه للناس اللي هما عندهم أبنائهم ونحن ماشيين نحو الكبر، نقول له ثم في التنشئة الاجتماعية وفي البرنامج هذا نخدم على محور اسمه التربية الوالدية، متعلموش أبنائكم الأخذ فقط.
1: أيوة.
3: تعلم ولدك ولا بنتك كان هي والطوفان بعدها، ما ثم بعدها حتى شيء، ديما تاخذ. وهنا سماها ساعات الأنانية والإفراط في حب ذاك. راو بعد كني انا نعرف بعض الوضعيات اني في مره ما نعش معاكم ولا معي اذاعه اخرى دخلت اني المسن الدخل ووضعيته كوه في الشارع، السيد هذا كتب جميع املاكه وارزاقه الى ابنائه، لقى روحه ولا بين قوسين بدون ماوى. وهنا نصيحه للناس، ما تفرط في حد شيء الا بعد ما نام عينك، وخلي الشرع والقانون ياخذ مجراه. دونك انا يجب هنا مش ننصح ما نعملش نحبش الفتنة، ما نحكي علميا، يزمك تشد الزمان في ديك. يعني المسألة هذه يا ما بديار خرجوه منها وقالوا لا حرم الله وارث ولا شيء وحقي وانت كتبت هنا وانا باش نبيعها.
1: أيوة.
3: ودوك وتباعت الدار، هنا بالدار ما هيش بركة هيكل معماري، الدار فيها تاريخ فيها
1: ذكريات.
3: أنا نعرف برشا من الناس كانت تبني له قصر تسكنوا فيه وتنزل 10 نجوم وتقول له رجع لي الدار إلى الحوش نتاعي، يقول لك الحوش نتاعي ما يتعوضش. المسألة الأخرى المهمة ياسر هو بالنسبة للناس اللي تسمع فينا توا، سواء كان الكبار السن وإلا الناس المقبلين على هذه المرحلة العمرية.
1: أيوة.
3: ما تخليش روحك الآخر لحظة، وحب روحك كما قالت الدكتورة، واعطي روحك جانب من الأهمية وجانب من الاهتمام. وحاجة أخرى، ثم الإمكانية إنك يزمك تنخرط، وهنا تشجيع الناس باش تعمل الجمعيات، ثم برشا دي روتريتي وراو ثم عنا بنك الوزارة المرأة، ادخلوا على الموقع متاع الوزارة تلقوا موقع متاع بنك الكفاءات التونسية من كبار السن.
1: نعم.
3: يعني إنسان كان خرج روتريت راو ما تحطش على الرف، راو مش معاش مثمر، راو عنا صناعات تقليدية آيلة إلى زوال، راو عنا التراث المادي ولا مادي راو ماشي ينقرض، راو عنا ساعات حاشاك حتى سامع نشوفوا امرأة لابسة قفطان نتحدث على قفطان صناعة تقليدية من خلال تجارب وزارات للمغرب وخلال برشا شفتها اللباس اللي لبسته يا مدام ذكر هو مغربي مش تونسي، مع احتراماتنا للإخوة المغاربة دونك الصناعات التقليدية والعادات والليروسات انت تتعلم من عند امك تتنشم تاخذ، وهنا المجتمع في المقابل ثم برشا تقصير لازم نقولوا حاجة، لأنه مجموعة من العوامل تساهم أنه تخلي هل المسافة بين الأبناء والآباء والأمهات تبعد.
1: نعم.
3: لما أنا ديما معروف علي الصراحة متاعي لأني نقدم في مقاربة علمية، لما نقعد أنا نستنى رؤية الهلال باش نعرف دخول السنة الهجرية السيد المفتي هذاك واجبه، ولكن أنا نحب نروح للكيف ونروح البنبلة ونروح للمستير ونروح القفصة، وهنا روعنا زيجات بين قوسين زيجات مختلطة.
1: بالضبط.
3: على سبيل المثال أنت يمشي يروح يمشي لعائلته ويهز أبنائه الجداه ويقعد ويلعب معها متسترا، كيفاش تحب سياسة الدولة في التماسك الأسري وزارة المرأة تجري على ذلك والوزارات الأخرى تقول لك لا، وهناك خلينا نقولها كل يخطئ الذي يقر بأن هالأعياد اللي تأخذ فيها الموظفين والأعياد ذي راي تثقل كهل ميزانية الدولة.
1: أي.
3: وأنا مستعد في حصة أخرى نعمله بالدليل العلمي القاطع بأن خسارتنا أكثر وأكثر.
1: راه
3: لما يتنقل الناس بسياراتهم ويتنقلوا مع عائلاتهم ويتنقلوا لأباهم وأمهاتهم رامي نشطوا الاقتصاد المحلي.
1: صحيح.
3: وراو يقربوا الحاجتي بي أنا مانيش نوم ديكونومي أما لا البعد الاجتماعي، رامي يقربوا العلاقات، رامي نحو الأمراض، رامي نقصون استهلاك الدواء، رامي نحو الأمراض المجتمعية الموجود. ثم شكون قال لي أنا، قال لي بروفيسور كبير يقول لي أنا كنروح للحاجة ربي يطول في عمرها ونتكى عندها هي نحس بعالم آخر.
1: صحيح.
3: لازم نفهم وإحنا مليح الدولة مطالبة بإيجاد تناغم وتوافق بين استراتيجيتها في العمل.
1: نعم.
3: ولما يكون عندي تنحكوا بعد على الإداء العائلي. نعم. ونحكي على البرامج الأخرى، لما تكون عندي أنا كيف لأمي ولا معايا في الدار منطقين الدولة تعطيني بعض الامتيازات والحوافز.
1: نعم.
3: باش الآن النجم نقوم بالدورة نتاعي. النصيحة بركة لا تقولي لوقت، راهو نهار متاع 2026 هو نهار متاع 1950.
1: أيوة.
3: تجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش.
1: أيوة.
3: وراكس لن تطول. قالوا وصول لو كان قرن الشمس ماء ألا أورد، قالوا وصول المستصعبات بخيله، يوصل المتنبي يوصل في سيف الدول، قالوا وصول المستصعبات بخيله يوصل الأعلى بلاصة بالحصان نتاع.
1: نعم.
3: فلو كان قرن الشمس ماء ألا أورد ويستحيل باش توصل.
1: صحيح.
3: تأخذ كان اللي كتب لك ربي وتعمل مجهودك تحسن من واقعك، أما أنت به جيدا لأنك ذاكم تارت تخسرهم تقعد نادم حياتك كاملة
1: وما يتعوضوش. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة دكتور. صحيح. برنامج الإيداع العائلي هو من البرامج الهامة جدا اللي الدولة تتدخل في غياب الأسرة والعائلة لحماية الكبار السن من الهشاشة هذه اللي نحكي فيها سواء كان نفسية ولا اجتماعية. البرنامج هذا خلينا نزيد نذكره به ولو إنه حكينا عليه، لكن مهم ديما نذكروا الناس. عندك الكلمة سيني ذا الحاج سعيد.
4: بذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: نعم.
4: هو هذا برنامج من جملة البرامج اللي بتاع الوزارة الموجه للفئة هذه من الشريحة العمرية.
1: نعم.
4: فئة المسنين، واللي الوزارة معناها في الفترة الأخيرة تسعى لتطوير البرامج متاعها ومعناها وتحب تردها معناها أكثر استجابة للحاجيات المسنين. دونك يجي البرنامج هذا اللي هو كيف كيف يدخل زاد في إطار فك العزلة عن المسن، كنا نحكيه على المسن اللي كيبدا وحده وكل شيء كيفاش التاثيرات السلبيه نتاعه.
1: نعم.
4: دونك نحاولوا باش يتم ايداعه في عائله بديله.
1: نعم.
4: فما شروط بطبيعه البرنامج هذايا، شروط متعلقه بالمسن في حد ذاته وشروط متعلقه بالعائله الكافله.
1: ايوه.
4: نعود ونذكروا ببعض الشروط هذه بالنسبه للعائله الكافله.
1: أي يعني هذوما باش نزيد نبسط شويه، الناس ربما ثم اول مره يسمعوا على الموضوع هذا. اذا كان انت ثم مسن في محيطك العائلي الكبير ربما ولا في جيرانك وتحب انت تاخذ المسن هذايا عندك.
4: بالضبط.
1: لانه ما عندوش عائله تكون انت عائلته البديله وتحتضنه، فالدوله تشجعك عن طريق بعض الامتيازات اللي تعطيهم لك، وهذا مهم برشا. اللي هما مثلا شنو الشروط؟ نبداو بالشروط.
4: الشروط بالنسبه للعائله الكافله، اول شيء الجانب المادي تكون معناها متوسط.
1: لبس
4: فما فوق. احنا نعم. ديجا نطلب الاجر الادنى المضمون بالنسبه للدخل نتاع العائله. نعم. معناها من سميك فما فوق
1: ليه
4: كما نقولوا 510 سميك 540 هاش كما
1: كان في تونس يتسمى معناها
4: ايه؟
1: اقل حتى من المتوسط معناتها هذا هو يعني نتصور انه معظم العائلات اذا كان عندهم رغبه ينجموا معظم العائلات
4: معظم العائلات نعم. بالضبط ايه.
1: ايوه
4: الجانب الصحي لذلك كيف كيف للاسره الكافله وكافه الافراد للاسره هذه يكونوا ما عندهمش امراض معديه
1: ايوه
4: باش ما يعديوش المسن. جانب اخلاقي زاد كيف كيف جانب اخلاقي يكون معناها مقبول معناها تبدا المعروفه العائله ذي السمعه نتاعها نتاع اولادها معناها باش المسن يقعد بحذاهم في ظروف معناها مريحه. المسن يلزم يخصوا له معناها غرفه خاصه به هو.
1: أيوة.
4: مش تجي بيته في الصاله والا في استوديو في جنبك ولا جراج ولا حاجه كيما
1: اي نحن نحبوه في وسط العائله
4: بالضبط فرد من العائله وغرفه خاصه به هو. شروط توا بالنسبه للكبير السن في حد ذاته بريسك معناها تبعدش برشا بالنسبه لوضعيته الماديه تكون معناها مسن معوز وفاقد للسند فاقد للسند معناها ما عندوش ابناء
1: أيوة.
4: خاطر زيونا ساعات الحالات اللي مسن يبدا عنده ابناء
1: متخلين
4: اي متخلين نعم. والا نعم. مثلا ولد في الخارج عنده سنين ما روحش هذا يتسمى معناها سند ضعيف
1: نعم.
4: لكن احنا لنا وهذه حاجة نقطة من النقاط اللي ان شاء الله بيتم مراجعتها في القريب ان شاء الله مراجعة بعض الشروط من جملتها الشرط هذا كونه معناها في حالة وجود سند ضعيف ان شاء الله بشتولي في المستقبل فما امكانية معناها ينجم ينتفع بالبرنامج
1: لانه الان ما نجمش يدخل
4: جاتنا وضعيات بالضبط جاتنا وضعيات
1: رغم اللي هو الولد مش هنا مثلا
4: يعني جاتني وضعيه الولد في الخارج 15 عام وما راحش وما انا ما يبعث شيء لبوه وما يطلش عليه وما يجيش لكن احنا لنا نصطدموا بالقانون يقول لك معناها
1: ما عنده
4: سند دونك معناها
1: نعم
4: ما تنطبقش عليه شروط
1: ايوه زاد يدولي صحيا لازم يكون
4: صحيا زاد كيف كيف أيوة. لازم يكون شنو لاباس معناها عندوش امراض معديه وكهو
1: ايوه مثلا كي يبدا عنده الزهايمر ولا حاجه يدور لي
4: لا لا, لا. كان امراض معديه يمشوا للرياض امراض معديه
1: الكل مقبوله
4: اي مقبول كان مقبول. كان مرض معدي ذاك ما يتقبلش
1: هذيك حاجه اخرى نعم ما يتقبلش
4: بالضبط هذه والشروط هذه معناها تترجم بعد في وثائق شهادة طبية وثائق تثبت الأجر
1: بحث عائلة
4: اجتماعي
1: تو إني عائلة ونخمم ربما باش ناخو بنت خال ما نعرفش يعني أمي ولا بابا وحدها ما عندي شكون نحبها تبدأ معايا في العائلة وتونسني والكل فنمشي لشكون شنو نعمل وين نمشي نمشي للمندوبية
4: نمشي للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار سن بالجهة اللي انت فيها
1: أيوة.
4: وتقول لهم اللي يعني نحب ننتفع بالبرنامج هذا أقول لك شنو الوثائق اللي باش تحضرها بحث اجتماعي قلت لك زاد مهم زاد في
1: تتنقلوا للدار وتمشيوا تشوفوا الوضعية
4: نشوفوا الوضعية ومن بعد يتم لجنة جهوية في على مستوى الجهة هيك
1: نعم
4: وكي تم الموافقة تبعث للوزارة الملفات الكل
1: نعم به الامتيازات شنية
4: الامتيازات هي منحة منحة مساندة منحة مادية قدرها 350 دينار كانت 200 ولا 350 دينار
1: شهرياً
4: ايه. نعم. معناها المنحة هذه تسند للعائلة الكافلة
1: للعائلة
4: مش للمسن
1: ايه. يعني تعطي
4: للعائلة الكافلة وتم متابعة الوضعية هذه من خلال زيارات عائلية زيارات ميدانية معناها بصفة متواترة باش نتفقدوا الوضعية
1: خاطر ثم ناس سمحوني في الكلمة ربما معناها باش يولي الغرض هو مادي أكثر منه أكثر منه
4: رعاية في فما حالات
1: صحيح أي
4: وهذا أنتم وفقنا بهم خلال المحادثة الأولية كونه معناها الغرض خاطر يقول لك مثلا فماش إمكانية زيد تعطوني مسن آخر زوزر ثلاثة مسنين شو اللي معناها شهرية
1: شهرية فهذاك علاش المهم لأنه الغاية وهو معنيها البقصد
4: بالضبط هو الغاية متاع البرنامج أيوة؟ هذا هو فك العزلة على المسن ما نخليوش معناها عايش وحده في وسط جو عائلي هذه الغاية الأولى راه وكل منحة هذيك 58 درهم صحيح هي راه حاجة بسيطة لكن هي أنا هي مساندة لك الأسرة ذكية وتشجعها كوني ومع زيارات مع كذا وخلاف هذا نجم راه نقدموا خدمات أخرى للمسن بالتنسيق مع هيكل أخرى مع جمعيات إذا كان مثلا في الجانب الصحي يطلب تدخل نجم ونسخ دونك هذه هي المتابعة المسن يعني يحس روحه في وسط عائلة باش هذاك الهدف نتاعنا
1: بعدوها على العزلة وبعدوها على كل الأمراض اللي قدر اللي تنجم تنجر على هذيك يعطيكم الصحة.
4: حبيت نشير للحاجة لأن مدام عواطف راهو المؤسف كونه احنا الهدف من البرنامج هذا كونه معناها تفك العزلة عنده المؤسف ساعات تجيك حالات كونه مسن في وسط عائلته ويحس بالعزلة ويحس
1: وهذا هو اللي حكينا نحن على ابتداء البرنامج
4: جاوني حالات اللي في وسط عائلته يقول لي شوف لي دار مسنين
1: يا لطيف وهذه أقصى من نجم ونصل له أقسم نجم نوصل له إن شاء الله ربي يلطف بينا إن شاء الله يكون المساجات اللي وصلت اليوم متوعي الناس أكثر من هكا باش نوصلوا للنتيجة دكتور نعم
3: الملاحظة الأولى الناس اللي تسمع فينا راه واجب الإنفاق مكفول على الأبناء الفصل 45 مجلة الأحوال الشخصية راك مطالب الإنفاق على أبوك وأم
1: مش مزية
3: أول حاجة مش مزية وما حبيتش بالمزية بولي بالقانون
1: يعطيك الصحة
3: المسألة الثانية مسألة الإيداع العائلي راو ماهوش كان لصالح المسن وفك العزلة نتاعو تأييد السنيضال إضافة حاجة أخرى ثم ناس خدمت نهارت اللي تلفت حكينا عليها نحن في الجزء الأول صحيح. ما جاش بو وامه كي تاخذ المسن عندك أنت بيدك عندك العديد من المكاسب النفسية والاجتماعية دونك أنت بالمعنى أنت بيدك مستفيد ثم برشا من الناس يقول كان ما خلطتش على أمي ما خلطتش عليا وأنا توفى المكانة هذه وعندي الفلوس وعندي كذا كذا كذا أنا تو حالين عندي استعداد باش وهذه رسالة للناس اللي تسمع فينا تنجم أنت تعوض فقدان أمك الله يرحمها وينعمها ولا أبوك ولا غيره أنك أنت تتكفل بمسن ينجم يكون هو مش تعويض ولكن تنجم تكون آلية من آليات التوافق النفسي والاجتماعي داخل الأسر
1: يعطيك الصحة دكتور أفضل ما نختموا به هكا وصلنا لختام الحصة متاعنا إن شاء الله نكونوا أفدنا الناس اللي تسمع فينا نشكركم برشا على الحضور شكرا لك سنيضال الحاج سعيد دكتور يعطيك الصحة نورنا شكرا لك دكتور بالعيدة ولاد عبد الله دكتورة مهي الزغليمي كانت معنا في بداية البرنامج نشكر برشا المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن في المونستير ديما تتعاون معنا أيضا في سوسة تحية لهم مدام بهيجة بن عبد القادر سي طاهر العارم تحية زادة لمدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة ما ننساش على خاطر ديما زادة متعاملوا معنا سي عميد العميري مش غلطة سي عميد العميري مشكور برشا شكرا لكم كل اللي تبعتونا يعطيكم الصحة نقدم تحية بالطبيعة لزملائي نشكركم برشا أيمن الشابي علي المنصوري نجل عطية إن شاء الله نكون وفقت تحية كبيرة أخذينا اليوم المبروك تحية كبيرة لكل وليداتنا اللي نجحوا في البكالوريا أبناء زميلاتي وزملائي الأعزاء ربي إن شاء الله يفرحهم بيهم إن شاء الله عقبة للتخرج واللي مازالوا في دورة الأبطال إن شاء الله نفرحوا بيهم زيادة عن قريب شكرا جزيلا لكم مع تحية عواطف جبالي إلى اللقاء

0: الأخبار وهذه عناوينها. بمشاركة أكثر من 7 بلديات والإدارات الجهوية ذات العلاقة، حملة نظافة جهوية مكثفة على طول فلاذ المنستير. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الكنام بتسديد مستحقات المخابر وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. ودعوات لمربية الماشية للتوقي من مرض البومريرا. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. تم اليوم الانطلاق في حملة نظافة جهوية مكثفة واستثنائية على طول فلاذ المنستير وإلى حدود شاطئ النخيل بسقانس بمشاركة أكثر من 7 بلديات والإدارات الجهوية ذات العلاقة. وتتواصل الحملة التي يشرف عليها وللجهة على كامل نهار اليوم حسب تصريح فاتن المجري رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير.
1: الحملة هذه تم انطلقت منذ 6 صباحا بمشاركة أكثر من 7 بلديات ومساهمة إدارة جهوية كالتجهيز ومندوبية الفلاحة وكالة التصرف في النفايات وكذلك المندوبية الجهوية للسياحة اللي هي معناها تعهدت بإعاشة العملة. وتتمثل الحملة خاصة في تجريب الأشجار وتقليمها، الأشجار اللي كانت تحجب الرؤية على المواطنين اللي يحبوا يقعدوا على طول الشريط هذا نتاع الفلاذ ويشاهدوا البحر، وبالطبيعة نظافة في نفس الوقت وجمع معناها النفايات الخفيفة والبلاستيك. حملة باش تشمل الفوق في التروتوار يعني على طول الفلاذ وكذلك من جانب البحر. ما فماش ميزانية خاصة، هي كلها معناها ممولة من البلديات والإدارات الجهوية.
0: في السياق ذاته انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية المنستير بحضور المدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وتم خلالها إقرار خطة نظافة مستدامة لقصر المرمر بالمنستير وقصر الرباط وغيرها من المناطق الأثرية. تتولاها شركة خاصة تحت إشراف بلدية المنستير مع توفير الميزانية من الوكالة وبمشاركة جمعية صيانة المدينة حسب تصريح نفس المصدر فاتن المجري رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير.
1: البارح كانت زيارة السيدة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث، والجلسة انعقدت في الإطار هذا اللي هو كيفية معناها ضمان استدامة نظافة المناطق الأثرية والمحيط نتاعها. وبشيقة عقد اتفاقية في الغرض ما بين بلدية المنستير ووكالة حماية التراث. الاتفاقية هذه باش يتم فيها تحديد مناطق التدخل ثم يحدوا القيمة نتاع الصفقة وتمول بين بلدية المنستير وبين الوكالة. كيف كيف الوكالة زادة أعربت البارحة على استعدادها أنها تعمل مثل هذه الاتفاقية زادة مع جمعية صيانة المدينة، الكل في إطار استدامة تنظيف المناطق الأثرية ومحيطاتها كما قصر رباط وقصر المرمر وسور المدينة العتيقة وإلى آخره. اتفاقية باش تكون متواصلة على طول العام، باش يولي معناها فريق باش يبدأ يدور على طول العام يدور بين المناطق الأثرية الكل.
0: بهدف حماية المصطفين والبيئة البحرية تم فجر اليوم غلق وادي سلتان وفتحة السبخة بسليمان من ولاية نابل لوقف تدفق المياه الصناعية غير المعالجة إلى البحر. فاطمة بن عثمان.
2: على إثر جلسة عمل عقدت الأسبوع الفارط ببلدية سليمان من ولاية نابل بحضور مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع، تم اتخاذ قرار غلق وادي سلتان والفتحة، وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين خاصة بعد ثبوت تلوث المياه بسبب سكب بعض المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة مياها ملوثة بالبحر. وحسب ما أكده لنا رئيس الفرع الجهوي لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل السيد كريم بوليفا، ستتواصل عملية غلق الوادي طيلة فصل الصيف حفاظا على حماية وصحة المصطفين والثروة السمكية. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
0: تنفذ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يشمل البنوك ومؤسسات التأمين في كامل تراب الجمهورية على امتداد 3 أيام بداية من اليوم. وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك سامي صالحي في تصريح سابق للأخبار أن هذا القرار جاء إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية خاصة بعد رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار زيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. من جهته رصد صابر بصيص الناشط بالمجتمع المدني من خلال صفحته الموظف العمومي ردود فعل غاضبة لتزامن فترة الإضراب هذه المرة مع موعد صرف

0: دور موظفي القطاع العام الذين اعتبرهم الحلقة الأضعف في هذا الصراع بين النقابات والمجلس البنكي والمالي.
1: ضرب القطاع للبنوك يعني الاكزامن مع ايامات سابق الاجور 23 24 25، حيث ان اغلبيه الاجور معناتها يتم تنزيلها في التواريخ هذيا. احنا الموظفين يعني الاغلبيه الساحقه يتم صرف الاجور عن طريق البنوك، فما تململ، فما قلق يعني بالنسبه للموظفين. معناتها جاتنا برشا تساؤلات حول كيفيه الصرف، فما شهريات باش تصب، فما شهريات لا، اش نجمو نجبدو معناتها من الموزعات ونجموش نجبدو. احنا كموظفين نحترموا الحق النقابي ونقولوا ان شاء الله معناتها المشكله دي تتحل في اقرب وقت ونتفاداو مستقبلا، والرعي ومصلحه الموظف العمومي أكثر من 600,000 موظف بدأوا يستنوا الأجور نتاعهم كل شهر، اللي هو يبقى الحلقة الأضعف في وسط الصراعات النقابية.
0: دعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، دعت الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى تسوية المستحقات المتأخرة والمتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. وأكدت أن قطاع مخابر التحاليل الطبية الخاصة يمر بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة نتيجة التواصل لعدم خلاص هذه المستحقات. وحذر الهيكل النقابي على لسان راني سيالا كاتب عام مساعد النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، حذر من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات البالغة 70 مليون دينار، مشيرا إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي.
2: نحن 700 مخبر متعاقدين كلهم على الكنا ونظام طرف الدافع، معناتها المواطن يجي انا يعمل تحاليله ما يخلصنيش والكنا من بعد هي اللي تخلصني. الاتفاقيه تنص على كونه يخلصونا في 15 يوم، وصلنا لاتفاق كونه يكون في 3 أشهر اقصى تحديد. اليوم وصلنا الازمه خانقه، عمرنا لو وصلنا 7 أشهر مانيش خالصين. هذا يخلينا المخابر ما عندهاش سيوله قدام المسؤوليات نتاعنا، عندنا الضرائب، برشا مخابر مر بظروف صعيبه وما عادش لاحقة، ما عادش نجم نخلصوا المزودين مثلا، باش يرجع بالانعكاس على الخدمات الموفرة للمواطن اللي هو مستحق هذاك التحليل. احنا نحبوا المستحقات نتاعنا، عندنا ديون المتخلدة نتاع الكنا للمخابر ما يقارب 70 مليار. تدعي لنا منظورنا الى جلسة عامة استثنائية نهار 30 جوان، وهو على اثرها باش يتم اتخاذ القرارات اللازمة هذا مع منظورنا.
0: دعا الأستاذ الجامعي الاستشفائي في الطب البيطري أحمد رجب، دعا كافة مربي الماشية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابة بمرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم البومريرة. ويعد هذا المرض وفق رجب من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب المشترات نتيجة التغير المفاجئ في النظام الغذائي والإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، وقد يتسبب في حالات نفوق مفاجئ وسريع وفق تقديره.
3: لدى المشترات بومريرة المعروف عند الفلاحة أو التسمم المعوي، هو مرض تتسبب فيه جرثومة تفرز عدة سموم، والسموم هذه تمس الكبد، المخ، الكلى، الأمعاء، وتنجم تكون قاتلة. الوقاية هو التلقيح، ومع التلقيح ردوا بالنا من التغيير النظام الغذائي، خاطر هو كان غيره صفة فجئية النظام الغذائي. مثلا حيوان كان يأكل في اليابس يولي يأكل في الأخضر، ولا كان يأكل في الأخضر يولي يأكل في كونسونتري، وقتها تتكاثر الجرثومة هذه وتفرز السموم اللي هي قاتلة وتسبب في خسائر فادحة، وعليه ردوا بالنا. وخاصة تو نعرفوا الفلاحة باش يغيروا النظام الغذائي يلزم يكون الحيوانات ملقحة، ونعودوهم بشوي بشوي باش ما يصير التغير فجدي للنظام الغذائي باش نحمو قطيعنا.
0: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بلغت 70 مليون دينار النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الكنام بتسديد مستحقات المخابر وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. أوكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
6: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
7: أنف المونديال،
6: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
7: أنف المونديال،
8: أنف المونديال.
9: مرحبا بالجميع، تاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يتحول اليوم لمدينة كنساس سيتي الأمريكية استعداد لمباراة الجولة الأخيرة أمام منتخب الهولندي ليلة يوم الجمعة نصف الليل بتوقيت تونس، بدارة الحكمة الأرجنتينية المكسيكية كاتيا إيتي غارسيا. سبق هذه الرحلة حصة تدريبية خفيفة خصصت لإزالة الإرهاق، ذكر المنتخب الوطني التونسي ودع المونديال بعد زوز هزائم متتالية أمام المنتخب السويدي 5-0 والمنتخب الياباني 4-0. ونذكر كما قلت أنه إدارة المباراة للحكمة بشتكون مباراة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا في ليلة الفاصلة بين يوم الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل. كاتيا غارسيا ثاني حكمة تدير مباراة في المونديال بعد الأمريكية توري بينسو اللي كانت أدارت مباراة جنوب أفريقيا وجمهورية تشيكا. المنتخب الوطني التونسي تراجع للمركز 58 بعد ما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، وشهد تراجع المنتخب الوطني التونسي بزوز مراكز فيش أصبح في المركز 58 عالميا والتاسع إفريقيا. نحكي على المباريات اليوم في البرنامج، في البرتغال أوزبكستان الساعة 6، وفي نفس المجموعة الكونغو كولومبيا الساعة 3 صباحا. ذكروا في الترتيب كولومبيا في المركز الأول 3 نقاط، ثم البرتغال والكونغو بنقطة واحدة، والمركز الأخير لأوزبكستان في بصفر من النقاط. في المقابلة الساعة 9 ليلا مباراة غانا إنجلترا، والساعة نصف الليل كرواتيا بنما. بالنسبة للترتيب، إنجلترا وغانا في المركز الأول 3 نقاط، وبنما وكرواتيا في المركز الأخير بصفر من النقاط. والبارح شهد المباريات الفوز للمنتخب الجزائري 2-1، وحول الهزيمة الانتصار بعد ما كان منهزم في الشوط الأول للمنتخب الأردني بهدف مقابل صفر، يرجع ويتمكن من تعديل النتيجة عن طريق نادير في الدقيقة 69، ثم أمين جويري في الدقيقة 81 يهدي الانتصار المنتخب الجزائري 2-1، أول انتصار للمنتخب الجزائري في المونديال. في المقابل الأرجنتين يواصل النتائج الإيجابية تحت قيادة اللاعب ليونيل ميسي اللي حقق ثنائية، اللاعب ليونيل ميسي في دقيقة 39 ودقيقة 95 ويهدي الانتصار للمنتخب الأرجنتيني المنتخب النمساوي 2-0. ليونيل ميسي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 9. ويواصل ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية بعد ما نجح في التسجيل بالمونديال على مدار 5 نسخ مختلفة امتدت من عام 2006 حتى 2026. في 2006 سجل هدف، في 2018 سجل، في 2014 سجل 4 أهداف، في 2018 سجل هدف وحيد، 22 سجل 7 أهداف، في مونديال 26 لحد الآن سجل 5 أهداف. ليونيل ميسي في الترتيب الهدفين لكأس العالم 18 هدف، في المقابل لعب كروزي لعب المنتخب الألماني 16 هدف، ولعب كيليان مبابي إلى حد الآن سجل 16 هدف. وإنجاز إضافي في ظل سجل الأسطورة لما اقتسم تألق ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين، بل أصبح أيضا اللاعب اللي سجل أهداف في شباك أكثر عدد من المنتخبات المختلفة بتاريخ كأس العالم بعد ما وصل إلى هز شباك 12 منتخب خلال المشاركة المونديال. ما قبلنا نحكيه على الأهداف شهدت بطولة كأس العالم حتى الآن غزارة تهديفية هائلة لما انتهي بعد دور المجموعات، وخلال أول 40 مباراة من دوري المجموعات تم تسجيل 121 هدف. وفي المقابل يقول الفيفا أن الكرة صممت بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي أثناء الطيران، فأكد اللاعبين والمدربون أن تنطلق بسرعة فائقة نحو حراس المرمى، تتميز الكرة بقبضة إضافية تسهل التسديد والمراوغة في الظروف الرطبة. نقطة نهاية سبورانفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: من انتبهت هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: طالع مدي وانا هيك

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتنمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلاً.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: النفس الباسمة ترى الصعاب فيلذها التغلب عليها، تنظرها فتبسم، وتعالجها فتبسم، وتتغلب عليها فتبسم. والنفس العابسة لا ترى صعابا فتخلفها، وإذا رأتها أكبرتها واستصغرت همتها وتعللت بلو وإذا وإن. وما الدهر الذي يلعنه الإنسان إلا مزاجه وتربيته، إنه يود النجاح في الحياة ولا يريد أن يدفع ثمنه، إنه يرى في كل طريق أسدا رابضا، إنه ينتظر حتى تمطر السماء ذهبا أو تنشق الأرض عن كنز. إن الصعاب في الحياة أمور نسبية، فكل شيء صعب جدا عند النفس الصغيرة جدا، ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة.

0: ورقة من دفتر قديم. من أجل نعم الله على عبده نعمة العقل، فإن الرجل قيمته بين الناس في الدنيا بعقله زيادة ونقصا، وما نبل إلا لزيادة عقله، وما حمق إلا لنقص عقله. وإنك لتعلم من الناس النقص في العقول إذا تلمحت ذلك، فالكلمة في غير محلها من نقص العقل، والفحش في القول وخلع جلباب الحياء من نقص العقل أيضا، وعدم التفكر في العواقب والتهور في الأمور من نقص العقل. وعلى ذلك فقس. والاتزان في المجلس وحسن الجواب واختيار الكلام الحسن وحسن المداراة والتثبت في الأمور والانتباه للعواقب من تمام العقل. وقد يكتسب العقل بالتجارب وطلب العلم وتربية النفس، ومن نقص عقله فالصمت أحسن شيء له، لكن الصمت يا صاحبي يحتاج إلى عقل، فعدنا من حيث بدأنا. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: سيأتي إليك زمان جديد، وفي موكب الشوق يمضي زماني، وقد يحمل الروض زهرا نديا، ويرجع للقلب عطر الأمان، وقد يسكب الليل لحنا شجيا، فيأتيك صوتي حزين الأغاني، وقد يحمل العمر حلما وليدا لحب جديد سيأتي مكاني، ولكن قلبك مهما افترقنا سيشتاق صوتي وذكرى حناني. سيأتي إليك زمان جديد، ويصبح وجهي خيالا عبر، ونقرأ في الليل شعرا جميلا يذوب حنينا كضوء القمر، وفي لحظة نستعيد الزمان ونذكر عمرا مضى واندثر، فيرجع للقلب دفء الحياة وينساب كالضوء صوت المطر، ولن نستعيد حكايا العتاب ولا من أحب ولا من غدر.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. من يتواضع يعلو بين الناس، ما في اتضاع سيد من باس. وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. يرى الجبناء أن العجز فخر، وتلك خديعة الطبع اللئيم. يا صاحبي إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع. سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام، زاحم وسر نحو الأمام، فإنما الدنيا زحام. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: إذا لاح وجهك فوق المرايا، وعاد لنا الأمس يروي الحكايا، وأصبح عطرك قيدا ثقيلا يمزق قلبي ويدمي خطايا. وجوه من الناس مرت علينا، وفي آخر الدرب صاروا بقايا. ولكن وجهك رغم الرحيل إذا غاب طيفا بدا في دمايا. فإن صار عمرك بعدي مرايا، فلن تلمحي فيه شيئا سوايا. وإن زارنا الشوق يوما ونادى، وغنى لنا ما مضى واستعاد، وعاد إلى القلب عهد الجنون، فزاد احتراقا وزدنا بعادة. لقد عاش قلبي مثل النسيم، إذا ذاق عطرا جميلا تهادى. وكم كان يصرخ مثل الحريق إذا ما رأى النار سكرى تمادى. فهل أخطأ القلب حين التقينا، وفي نشوة العشق صرنا رمادا. كؤوس توالت علينا، فذقنا بها الحزن حينا وحينا سهادا. طيور تحلق في كل أرض، وتختار في كل يوم بلادا. توالت على الروض أسراب طير، وكم طار قلبي إليها وعاد. فرغم اتساع الفضاء البعيد، فكم حن قلبي وغنى ونادى. وكم لمته حين ذاب اشتياقا، وما زاده اللوم إلا عنادا.

0: ما كنت بدلا.
1: إشهار
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ميتا عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق واتساب تتيح للمستخدمين إجراء محادثات أكثر خصوصية من مساعدها الذكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في داخل التطبيق بشكل آمن ومباشر. وتجي الخطوة هذه في وقت تزايد فيه المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركة إلى تقديم وضع جديد يعرف باسم لانكونيتو تشات، يتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي دون حفظ أي بيانات بعد انتهاء الجلسة. ووفقا لشركة ميتا، فإن الوضع الجديد باش يسمح ببدء محادثة مؤقتة مع ميتا AI لا يتم فيها تخزين الرسائل، حيث تختفي تلقائيا بمجرد إغلاق الدردشة أو قفل الهاتف. وتأكد الشركة أن المحادثات هذه لا تحفظ على الخوادم متاعها، ولا يمكن حتى لشركة ميتا الوصول إلى محتواها، كما يتم فقدان السياق بالكامل بعد انتهاء الجلسة، ما يجعل كل محادثة جديدة مستقلة تمام. ورغم الترويج إلى أن هذه الميزة آمنة، تثير الشركة جدلا متجددا حول سياسات الخوصصة، خاصة في ظل قضايا سابقة تتعلق باستخدام بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. وكانت ميتا قد واجهت دعاوى قضائية من ناشرين عالميين اتهموها باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر لتدريب النماذج متاحة اللغوية، إلى جانب انتقادات تتعلق بسلامة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. على أثر زيارة معينة لمتابعة الوضع البيئي بمدينة سليمان من ولاية نابل، خاصة بعد ورود تشكيات من قبل المواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني بالجهة بسبب تغير

0: الأمطار المخزنة في التربة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤخرا الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد، وتهدف هذه المنصة إلى دعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدماج هذا المورد الذي يمثل نحو 85% من المياه المتاحة ضمن السياسات المناخية والقطاعية. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي أن الإضراب القطاعي سيتواصل على مدى 3 أيام، معربا في المقابل عن استعداد الطرف النقابي لإلغاء إضراب اليومين المقبلين في حالة وجود تدخل جدي من قبل السلطات لاستئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة. وتطالب الجامعة بتنفيذ الزيادة المستحقة بعنوان سنة 25 و2000 إلى جانب تطبيق مقتضيات قانونية، من بينها ما يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على بعض القروض طويلة الأجل لفائدة موظفي القطاع. في شأن القضايا، أجلت دائرة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضيتين تعلقتا بموضع اغتيال الشهيد شكري بالعيد، والتي شملت المتهم البشير العاكرمي في قضية أولى بمفرده، والقضية الثانية شملته ومعه القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، فضلا عن متهمين آخرين، وذلك تأجيل هذه القضية إلى يوم 6 جويلية المقبل. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم مجددا عند الساعة 2. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8:00 في بشائر الصباح،
1: بعد نشرة نصف النهار
4: 4:00 العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7:00 العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للـ5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للـ5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: عندما تكون شاعراً ليس ليس ما يخرج من قلبك.

مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مستمعينا الأعزاء، زقنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج دروب النجاح، واللي هو في الحقيقة حصة ختامية في هذه البرمجة. إن شاء الله يكون البرنامج نال إعجابكم ورضاكم، وإن شاء الله مختلف الفقرات اللي قدمناها لكم حثتكم على أنه ينجم الإنسان يكون متكون في التكوين المهني، أيضا ينجم ينتصب لحسابه الخاص أو يشتغل لحسابه الخاص. في كل الحالات تتغير العقلية نسبيا، ما هوش النجاح فقط لإنسان حامل البكالوريا مثلا أنه يكون يمشي لمعهد عالي، وإلا لكلية ينجم يمشي للتكوين المهني ويكون عنده مستقبل ولا أروع. كيف كيف للناس اللي ما نجمتش واحة في القراية وتحس روحها مجهودة مش يوصلها أو يوصلها، ولكن بعد ما ثماش أفاق تشغيلية هامة ينجم يمشي للتكوين المهني باعتباره أيضا درب من دروب النجاح. في هذا البرنامج حاولنا نغير نوعا ما العقلية ونقولوا اللي راهو النجاح ما هوش الوظيفة العمومية فقط، عقلية المسمار في حيط راهي تنجم تتغير، وينجم الإنسان يسلك درب من دروب الثراء عند اتصابه لحساب الخاص رغم الصعوبات، أيضا ينجم يشتغل في القطاع الخاص إذا امتلك مجموعة من المهارات. هذا كل حاولنا نقدمه لكم خلال السنوات الفارطة من خلال شبكات برامجية متعددة ومتنوعة. اليوم في ختام هذه البرمجة وهذه الحصة باش نستضيف المركز القطاعي لتكوين في مهن الصناعة بخنيس، باش نحاولوا نعطيه فكرة على هذا المركز، على مختلف الاختصاصات الموجودة فيه، على أفاق التشغيلية، على أنماط التكوين، وهذا بطلب من مجموعة كبيرة من المستمعين والمستمعات اللي حابون نستضيفوا هذا المركز حتى يتعرفوا عليه أكثر. أيضا في حصتنا اليوم باش يكون عنا اتصال بسامي أبو سلامة مدير المركز القطاعي لتكوين في النسيج بقصر هلال، اللي باش يعطينا فكرة على عرض أزياء ينتظم اليوم بمناسبة اختتاب السنة التكوينية. باش تكون فما زادة كيف حفلة، وهذا تقريبا في حدود الساعة 6 مساء في قصر هلال. أيضا باش نستضيفوا زوز شبان من الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال حتى يحكيونا على هاكاتون باش تنظموا الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال، باش يكون حاضر معنا بعد قليل، وباش نبداو معاهم في الحقيقة مع الشباب هذايا اللي يمثل الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال، كل من محمد أمين بودغا مدير التظاهرة وسلمى القدي اللي هي عضوة في الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال. هذه التفاصيل وأخرى باش تعرفوا عليها من خلال حصتنا اليوم اللي تنجموا تتبعوها مباشرة على شان اليوتيوب. نرجع لكم بعد قليل مستمعينا الكرام لنواصل معكم اللقاء، ابقوا معنا.

0: بني خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
3: 8 ضربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل ست من الماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام واصلين معكم اللي قاده منا من خلال برنامج دروب ونجاح. في بدايه حصتنا باش نحكيو شويه على هاكاثون تنظموا الغرفه الفتيه الاقتصاديه بجمال ويحضروا معنا مشكورين جدا محمد امين بودقة مدير التظاهره وسلمى القدي عضو في الغرفه الفتيه الاقتصاديه بجمال وسهلا بكم نورتونا مرحبا
5: عسلامة نرحب بك اول حاجه مدام رفقه ونرحب بكافه المستمعين ونشكركم على الاستضافة الطيبة نعرف بروحي سلمى القدي عضوة بالغرفة الاقتصادية بجمال اليوم جيتكم باش نحكي لكم على الهاكاثون دونك الهاكاثون هذا هو تظاهرة مهمة جدا تنظمها الغرفة الاقتصادية بجمال تحت عنوان إنوف هاك جمال شعارنا فيه كودينج فور استينسيبل كوميونيتي بمعنى البرمجة من أجل مجتمع مستدام. شنو هو الهاكاثون؟ دونك الهاكاثون هو فضاء يجمع بين المطورين لي ديفلوبور المصممين لي يو اي يو اكس ديزاين الطلبة رواد الأعمال وكل شخص عنده فكرة أو شغف بالتكنولوجيا. دونك خلال 24 ساعة باش يكونوا المشاركين موجودين بحذانا باش يعملونا حلول رقمية مبتكرة للمشاكل الحقيقية موجودة في المجتمع اي اكزاكتومون في مجال البيئة. الهاكاثون هذا مش مجرد مسابقة برمجة اما فرصة باش الافكار تتحول الى مشاريع عندها اثر ايجابي على ارض الواقع. Parmi les objectifs نتاع الهاكاثون هذا يا إنوف هاك جمال دونك خلق حلول رقميه مبتكره تساعد على تنميه مدينه جمال بصفه خاصه ومجتمعنا بصفه عامه كما نسعى لدعم اهداف التنميه المستدامه وخاصه بكل ما يتعلق بالبيئه والمحافظه على المحيط والتلوث وهذا ينسجم مع رؤية ورسالة الغرفة الفتية الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي. احنا كشباب فاعل في المجتمع قادر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع. وطبعا باش نحكي شنو لزوبورتينيتي من الهاكاثون هذايا.
6: فعلا سلمى في البداية سنحب نرحب بك مدام رفقة نحب نشكرك على الاستضافة الكريمة هذه
4: مرحبا
6: إذاعة المنستير ديما تساند المبادرات الشبابية وجي سي إي جمال وتعطينا الفرصة باش نوصلوا صوتنا لأكثر عدد ممكن من المواطنين. نرحب زاد بكافة المستمعين. قدم روحي محمد أمين بودقة عضو من الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال منذ 2017 مطور إعلامية ومستشار في الإعلامية. نرجع للأهداف. الحقيقة الأهداف بالنسبة لنحنا عندك شو مش يربح نسألو ديما شو مش يربح أصلا المشارك بالنسبة في التظاهرة هذه. عندك أول حاجة هي تجربة ثرية باش المشاركين يطوروا مهاراتهم التقنية هذيك أول حاجة يتعلموا العمل الجماعي على خاطر بالحق احنا نثمنوا برشا العمل الجماعي يحسنوا زاد مهارات التواصل والقيادة. هذا كما تعرف العمل اللي بيكون عن على فرق، دونك فما قائد فريق ومعه شكون معه. باش يوسعوا شبكة علاقاتهم المهنية، هذه تنجم يكون عندهم فرص متاع مواطن شغل وإلا فتح مشاريع وإلا كذا، والتقي بخبراء ومؤطرين في المجال هذا. وزاد عنا مرافقة سواء في وسط الهاكاتون سواء بعد الهاكاتون من طرف شركائنا وخبرائنا لمساعدتهم أصحاب المشاريع هذه الواعدة باش ينجم يواصلوا مشاريعهم واللي ما لا يعملوا بهم شركات ناشئة. الهدف زاده هو نشر ثقافة ريادة الأعمال الانتربرونارية وتشجيع الشباب في إطلاق مشاريعهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى ستارت أب مستقبلية. النجم نقول لك شكون موجه لهاكاتون هذايا، هو موجه عادة للمطورين للمصممين للطلبة رواد الأعمال وحتى حاملي الأفكار بصفة عامة، كل شخص يحب يعمل تأثير إيجابي في مجتمع باستعمال التكنولوجيا.
7: يعطيك الصحة. ليه سلم؟
5: دونك إذا كان عندك فكرة أو شغف بالتكنولوجيا وتحب تساهم في صناعة تغيير إيجابي في المجتمع متاعك، دونك هذه فرصتك باش تحول فكرتك إلى مشروع حقيقي عنده أثر إيجابي عليك وعلى المجتمع ككل. كلمة على الغرفة الفتية الاقتصادية، وبصيفتي عضوة بالغرفة الفتية الاقتصادية بجمال نحب نذكر بالميثاق متاعنا. نحن نعتقد أن خدمة الإنسان هي أنبل عمل في الحياة، وهذا الشعار مش مجرد كلمات بل هو مبدأ نخدم به ديما كل نهار برسك نعيش به من خلال المبادرات والمشاريع اللي تهدف إلى تكوين شباب قادر على القيادة وصناعة التغيير الإيجابي في المجتمع. بالنسبة للشركاء
6: بالضبط، تظاهر هذه عملناها بالشراكة مع الاسوسياسيون دو لا ريشيرش سيانتيفيك دو لينوفاسيون لارسي، هذه جمعية مختصة بالبحث العلمي في ميدان التكنولوجيا، مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ومع بلدية جمال.
7: خارق العادة. به
5: في الختام نحب نوجه الدعوة لكل الشباب، لي زيتيديون، لي ديفلوبور، لي يو اكس ديزاين، المصممين واصحاب الافكار المبتكره باش يكونوا معانا في انوف هاك جمال. اجاو اكتشفوا بحذانا كيفاش التكنولوجيا تنجم تكون اداه لحل المشاكل الحقيقيه وصناعه مستقبل افضل لمجتمعنا. نستناكم لنهار 27 و 28 جوا ان شاء الله، نكونوا مع بعضنا سبب في ولاده افكار ومشاريع تصنع الفرق. شكرا لكم على الاستضافه.
7: يعطيك الصحه بارك الله فيك. ويا حبذا نسمعوا بعد هكا ونتابعوا معناتها شنو فما افكار في الهاكاتون، اي سورتو احنا مشكلنا توا في السنوات الاخيره هو بيئي بامتياز، وبه ان تكون البلديه شريكه معكم. احنا كي نقولوا بيئه نقولوا مثلا فضلات المنزليه اللي معنا مشكله كبيره المده الاخرانيه في عمليه ترفع الفضلات المنزليه، ثم وين باش نحطوها المصبات. اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار روائح والعياذ بالله، باهي برشا إننا نفكروا في حلول مبتكرة تخلصنا من هالفضلات المنزلية ونحولها إلى رأس مال ربما في إطار طاقة ولا غيرها من البدائل، معناها اللي تولي نخمو معناها إيجابا في بيئة مستدامة انطلاقا من حاجة تنجم هي بتضرنا البيئة متاعنا. أكبر الله يسلم.
5: صحيح، هو أنفيت منش مش نحكيه حتى على انفيرونمون، مش نحكيه حتى على تكنولوجيا كيفاش تنجم نستغل التكنولوجيا باش في الأثر الإيجابي. ما نجموش نستعمل التكنولوجيا كان في حاجات هكا تضر بالبيئة ولا تضر بالمجتمع خاصة، دونك نجمو نستعمل التكنولوجيا باش نقاو دي سوليسيون ديجيتال لي انوفونت اللي ننفعوا بها رواحنا خاصة والمجتمع عام.
7: صح محمد أمين،
6: فعلا هو الحقيقة التكنولوجيا مش كان في رفع الفضلات، ولكن زاد حتى في عملية الرسكلة، تدخل حتى في عملية الرسكلة، في عملية التثمين، في عملية التوعية أصلا مع توعية الناس أصلا وخلق ثقافة متاع محافظة على البيئة. التكنولوجيا تدخل في جميع الميادين هذه، وإن شاء الله هذا الكل بش يكون موجود وبش نحكيه فيه أصلا في الهاكاتون هذا اللي بش يهتم بجميع الجوانب هذه.
7: ذكروا بالتاريخ
6: 27 و 28 جواء بجمال.
7: كيفاش النجموا يتصلوا بكم للمشاركة معكم؟
6: فعلا النجموا يتصلوا بنا سواء على رقم الهاتف وإلا عن طريق الباج فيسبوك جي سي جمال، ديجا موجود ليفانمون فيه لي كونتاكت متاعنا.
7: هذا هو.
5: واللي يحب واللي يحب يشارك معانا دونك نقاو الفورمولير فورمولير موجود على الباج جي سي اي جمال دونك معليه كان يعمر الفورمولير ويكونتاكتينا.
7: مرحبا بكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على حضوركم معنا. نورتونا. محمد أمين بودقة مدير تظاهرة الهاكاثون في اللي تنظمها الغرفة الفتية الاقتصادية بجمال، وسلمى القدية عضو في هذه الغرفة الفتية الاقتصادية. إن شاء الله كل التوفيق في هذا أو في هذه التظاهرة الهامة، وإن شاء الله نرجع لكم بعد بكثير من التفاصيل حول النتائج وعما تمخض عنه هذا الهاكاثون. بارك الله فيكم، تحياتي لكم. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا.

0: النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء من خلال برنامج دروب النجاح. باش نعرفوكم باختصاصات موجودة في المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس. الحقيقة كما قلت منذ بداية الحصة بطلب من عدد كبير من السادة المستمعين والمستمعات يحبوا يعرفوا هالمركز هذايا اش فيه اختصاصات، شنو هي المستويات المطلوبة، شنية أنماط التكوين وخاصة الأفاق التشغيلية اللي يفتحها لخريجيه. سعيدة جدا اليوم باستقبال سي وسيم لشعل مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز، نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
2: شكرا وشكرا على الاستضافة وتحية ليك والكيف المستمعين.
1: شكرا جزيلا على حضوركم وتلبيتكم الدعوة. سي محمد العمراني مكون في هذا المركز وعرفناه من قبل صديقنا، مرحبا أهلا وسهلا بك، منورنا برشا.
3: أهلا وسهلا، شرفنا الحضور في إذاعة المستير ونقدم التحية لكافة المستمعين وبارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا على تلبيتكم الدعوة وحضوركم معنا، يعطيكم الصحة. نبدأ معك سي وسيم، لو كنت تسمح تعطينا فكرة عن المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس.
2: إذن تم بعث المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس سنة 2008 في إطار مشروع تأهيل قطاع التكوين المهني والتشغيل وفقا لحاجيات المؤسسات على المستوى الجهوي والوطني من تقنيين وكفاءة عالية بكلفة جملية تساوي 9 مليون دينار على مساحة تقدر ب 5400 متر مربع. انطلق التكوين بالمركز في سبتمبر 2010 باعتماد نمط التكوين بالتداول مع المؤسسة. طاقة استيعاب المركز 1120 متكون بما يعادل 56 مجموعة. المبيت والمطعم طاقة الاستيعاب 200 سرير، وطاقة استيعاب المطعم 320 وجبة. إذن المركز يؤمن تكوين في ثلاثة مستويات: مستوى شهادة الكفاءة المهنية، مستوى المؤهل التقني المهني، ومستوى المؤهل التقني السامي. بعد زميل سيقع إذن التطرق إلى الاختصاصات. مش نحكي على برمجة دورة سبتمبر، هي دورة سبتمبر نوفمبر 2026 في مستوى تكوين شهادة الكفاءة المهنية اختصاص كهربائي ميكانيكي زوز مجموعات 40 موطن تكوين. مستوى شهادة مؤهل التقني المهني تقني اختصاص تقني سامي في الصيانة الصناعية زوز مجموعات عدد مواطن تكوين 40. مستوى تقني لوجستيك الاختصاص تقني في لوجستيك الانتاج زوز مجموعات بمعدل 40 موطن تكوين. ثم الاختصاص الثالث هو تقني في تسيير أنظمة الانتاج مجموعة واحدة بعدد 20 موطن تكوين. في مستوى المؤهل التقني السامي اختصاص تقني سامي في الصيانة الصناعية اختيار صيانة الأنظمة الآلية مجموعة واحدة معدل 20 موطن تكوين. ثم في نفس المستوى مؤهل التقني السامي عن اختصاص تقني سامي في تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية مجموعة واحدة. وعنا دورة نوفمبر إن شاء الله زوز مجموعات كهربائي ميكانيكي شهادة كفاءة مهنية وثلاثة مجموعات مؤهل تقني مهني تقني في الصيانة الصناعية. بالإضافة إلى التكوين بالتداول يؤمن المركز تكوين عن بعد في إطار اتفاقية مبرمة مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. يوقع فتح مجموعات للتكوين في مستوى للحصول على سواء شهادة المؤهل التقني السامي أو تو حديثا باش ينطلقوا في مؤهل التقني المهني. شروط الالتحاق بالتكوين: أول حاجة المنصة، إذا بدنا نعلم أنه المنصة تسجيل عن بعد وقع شروع معناتها في استخدامها وقع
1: فتحت معنا
2: أيوة. ينجموا طالبي التكوين والراغبين في التكوين ينجموا يدخلوا البلاتفورم ويشوفوا الاختصاصات متاعهم. الجديد في البلاتفورم أنه قبل كان كل متكون عنده الحق في اختيار ثلاثة اختصاصات فقط، مرة هذه وقع إضافة ثلاثة اختصاصات أخرين كل متكون عنده الحق في اختيار 6 اختصاصات باش نوفروا له أكثر فرصة لاختيار الاختصاص اللي يتناسب مع التكوين بتاعه. قلنا المستوى شهادة الكفاءة المهنية مدة التكوين سنة ونصف 18 شهر، نمط التكوين بالتداول، الشروط هي السنة 9 أساسي منهات فما فوق أو 9 تقني منهات ثم المواجهين من المدارس الإعدادية التقنية اللي يقع توجيههم ويجيون هذوكم نخليهم من الأماكن بتاعهم. مستوى شهادة المؤهل التقني المهني نمط التكوين كما العادة بالتداول، أما مدة التكوين سنتان. الشروط المطلوبة هي أن يكون عنده السنة الثانية منهات فما فوق أو شهادة الكفاءة المهنية، معناتها تحصل على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص يتماشى مع الشهادة متاعه. فيما يخص شهادة المؤهل التقني السامي، فيما يخص مؤهل التقني السامي مدة التكوين سنتين ونصف، نمط التكوين بالتداول، التداول يعني مدة يقضاها في المركز ثم مدة أخرى يكونها يقضاها في المؤسسة الصناعية، هذا ما معنى التكوين بالتداول. هذا حاملي شهادة البكالوريا فما فوق أو شهادة مؤهل تقني مهدي بعد اجتياز مناظرة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مؤهل تقني سامي بنجاح. كل سنة الوكالة التونسية للتكوين المهني يوقع تنظيم مناظرة لأصحاب المتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني، اللي يجتاز المناظرة بنجاح يقع معناتها توجيهه ومواصلة التكوين للحصول على شهادة المؤهل التقني السامي.
1: الاختصاصات هذوما نلقاوهم في الدليل التوجيهي الجامعي باعتبار حتى ونحكيو على حامل شهادات البكالوريا.
2: نلقاو كل شيء المؤهل التقني السامي.
1: أي المؤهل التقني السامي.
2: يبدأوا موجودين ويحددوا لهم عدد الشغورات المتوفرة، عدد مواطن التكوين ويمكنهم باش يتوجهوا له.
1: معناها اليوم نقولوا احنا التلميذ الذكي والأولياء يكونوا ذكيين. كي يبدأ ولدهم حامل لشهادة البكالوريا والمعدل متاعه ما يوصلوش لاختصاص من الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل، يحاول أنه ياخذ اختصاص من اختصاصات متاع التكوين المهني اللي تنجم تخلي عنده الولوج إلى سوق الشغل من بعد بطريقة أيسر وأسهل. علاش قاعدين احنا نخرجوا في طلبة حاملي شهادات عليا ويعرفوا اللي الأفاق مسكرة في اختصاصات بعينها هكا ولا؟
3: صحيح. معناها وقت اللي يتم الالتحاق بالتكوين المهني هو بطبيعته مش يكون قريب برشا للمؤسسات الاقتصادية ومش يتعامل برشا مع المؤسسات الاقتصادية ومش حتى الكفاءات متاعه مش تتنمى ومش يظهر الكفاءة متاعه فك للتربصات اللي مش يقوم بهم ومش يوقع معناها إدماجه في السوق، في سوق الشغل معناها عن طريقك التربصات وعن طريقك المشاريع ختم التكوين وكل شيء، هذوك هم مش يظهر الكفاءات متاعه وبطبيعة بك الاستظهار بك الكفاءة هذه كي نجم يلتحق بسوق الشغل بسهولة أكثر من لما ما عمل شكل تربصات وما عمل شكل مشاريع ختم التكوين.
1: معناها لهنا نخمو فيها مليح، معناتها ماهوش مشكل لأنك تخمم في التكوين المهني يكون ذكاء كبير باشا
3: لباشا من يكون خيار
1: وذكاء هو يختاره، ماهوش معناها من الزز، معناها إنسان يزم يخمم فيها بذكاء يحسبها. أنا الاختصاصات اللي باش تخليك تخدم على روحك، أنا الاختصاصات تخليك تختصر الثنية. علاش الإنسان يقعد عامل 3 سنين راني بعد يمشي يحاول كيفاش يعمل ماستر، بعد الماستر يمشي للدكتوراه، وأور هو قد ما تقدم في اختصاصات بعينها قد ما تزيد تشوف وتلقى الأفاق مسكرة. هلا غالب موجودة في دليل التوجيه الجامعي ولكن لا يستوعبها سوق الشغل، مش يبدأ الإنسان معناتها واضح في كل الحالات. شنو الاختصاصات الموجودة عندنا في المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس؟ خلينا نقربوا لها أكثر، تو احنا شفنا شنو الدوموند معناتها بالنسبة لدورة سبتمبر، بعد شوية نرجع نذكروا بالاختصاصات اللي باش نلقاوها في سبتمبر، أما في الأثناء خلينا نفهموها بالاختصاص حتى تقرب الصورة للسادة المستمعين والمستمعات. تفضل سي محمد.
3: إذن بارك الله فيك. نبدأ باختصاص شهادة الكفاءة المهنية اللي هو معناها أقل اختصاص عنا، معناها اللي هو خريجي السنة 9 أساسي والسنة 9 تقني. عنا شهادة الكفاءة المهنية كهربائي ميكانيكي، كهربائي ميكانيكي أو الصيانة الصناعية. هذه الصيانة الصناعية اللي هي مستوى أقل من شهادة الكفاءة المهنية، اللي هو مش ينجم يخدم في المؤسسات الاقتصادية في صيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية.
1: نعاود نقول هنا كهربائي ميكانيكي راهي هذه ديما تدخل اللبس عند الناس، يمشي في بالهم كراهب.
3: لا، هذه كهربائي ميكانيكي راهي مش يخدم في المؤسسات الصناعية.
1: جوستمون هذه لو كانت توضحوها، خاطرنا شفتها في برشا مناسبات في برشا مراكز تكوين، هما يحكيوا على كل ما هي صيانة صناعية، واللبس اللي يقع عند التلميذ متكون وعند الولي متاعو اللي يمشي في باله باش يمشي،
3: والكهربائي الميكانيكي تقول شريف معنا في الكهرباء الميكانيكي بتاع السيارات جستمو. اللي هي معنا ما مش كيف كيف اللي هي تطلع على برنامج
1: ماذا بينا المرة هذه معناها تتوضح الصورة وين حطوا قدامها اللي راهي صيانة صناعية ما عندها حتى علاقة بالكهرباء.
3: الكهربائي الميكانيكي هي الصيانة الصناعية، أما في مستوى أقل، مستوى التاسع أساسي. الوليد هذا يعمل في المؤسسات الصناعية في مجال صيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية متاع المؤسسات الصناعية، معناها في المعامل. مش يمشي أنا إلكتريسيان ولا ميكانيسيان في معمل في المؤسسة الاقتصادية. وكذلك عندنا الأنظمة الهيدروليك والهواء المضغوط، حتى هي زاد عنا الكفاءات هذيك يقراهم ويتكون فيهم بالباهي عنا في المركز باش يمشي، على خطر يلقاهم بكثرة الأنظمة الهيدروليكية والأنظمة الهواء المضغوط، معناها مش يلقاهم موجودين في المؤسسات الصناعية. هذوما معناها مش نجم يدخل ويصلح أكل إذا كان ذم شقع عطب في الأجهزة وفي الماكينات وفي الواحد معنا ينجم يصلح أكل أعطاب، ونجم إذا كان ثم حاجة ينجم يضيفها. هذا بالنسبة للوليد اللي هو شهادة الكفاءة المهنية كهربائي ميكانيكي مستوى التاسع أساسي، معناها ينجم يلتحق بنا في للمركز.
1: أما يقولوا لي معناها الاختصاص في الجزء الأولاني منه ككهربائي ميكانيكي في مستوى السي أف بي عادة ما تعمل شيء للمتكون، ما تخليش معناها هكا إنيسياسيون، معناها مش شكل اللي باش تخليه يخدم بالباهي، يقول لك يلزم يكون عنده بعد يمشي للبي تي بي.
3: أي هو ينجم عنا وليدات ظهروا بالباهي حتى في عنده شهادة الكفاءة المهنية، أما القوا إقبال على خطر ظهروا رواحهم في الكفاءات متاعهم في سوق الشغل، وحتى العروفات متاعهم قالوا لهم اقعدوا معنا، معناها باش يواصلوا معاهم على خطر القوهم ينجموا، معناها ينجموا معناها يدخلوا معناها على الماكينات وعلى كل شيء باش ينجموا يعملوا الإصلاحات اللازمة باش ينجموا يقوموا باللازم برغم اللي هما في شهادة الكفاءة المهنية. واغلب الوليدات ينجموا يواصلوا في الصيانه الصناعيه، معناها بي تي بي هذه المؤهل تقني مهني في الصيانه الصناعيه، هذه ينجموا يواصلوا فيها الوليدات، معناها هذه كان معناها المستوى اقل وحتى في المواعيد كل شيء، ينجم يواصل في مستوى تقني مهني في الصيانه الصناعيه اللي هو يعمل في المؤسسه الصناعيه في مجال صيانه التجهيزات الميكانيكيه والكهربائيه وفي صيانه انظمه الهيدروليك والهواء المضغوط، مع درايه في تشغيل الانظمه الاوتوماتيكيه، خاصة تشغيل الأنظمة الأوتوماتيكية وكل الزوتومات وكل الأنظمة اللي هي تعمل معناها كما نقولوا بالزوتومات والأنظمة الذكية، يولي عنده خبرة أكثر اللي هو في مستوى مؤهل تقني مهني. فهمت معنا وعندنا مؤهل تقني مهني في لوجستيك الإنتاج، هذوما الوليدات اللي يجيونا في لوجستيك الانتاج، الوليدات وحتى بنيات يجيونا في مستوى مؤهل تقني مهني في لوجستيك الانتاج اللي هما يخدموا في المعامل في المؤسسة الصناعية في مجال طلب واستقبال المواد الأولية وتحضير طلبيات الحرفاء ليكوموند نتاع لي كليون، زاد يحضروا طلبيات الحرفاء وتوزيعها، وفي التصرف المغازاتي، تصرف المغازاتي وتصرف في الانتاج باعتماد الحاسوب أكل نقولوا في جستيون دو ستوك وكل اللوجيسيال نتاع التصرف الانتاج وكل اللوجيسيال في التصرف في جستيون دو ستوك يتكونوا عنا فكل الحاجات هذيك، وعنا معناها انظمه نتاع اللوجيسيال هذوما يتكونوا عليهم في المركز، وزاد يتلقاو تكوين في المؤسسات الاقتصاديه خاصه بالنسبه للوجستيك الانتاج، هذوما هو مؤهل تقني مهني في تسيير انظمه الانتاج كيف كيف، زادت يقربوا شوية لبعضهم، أما هذايا مؤهل تقني في تسيير أنظمة الإنتاج، هذا يعمل في المؤسسة الصناعية في مجال قيادة وتحسين أساليب الإنتاج الصناعي وتحضير طلبيات الحرفاء وتصرف الإنتاج باعتماد الحاسوب والعمل على تسيير أنظمة الإنتاج والحصول على منتوج ذا جودة عالية. أنا هذه التعريف الاختصاص بالنسبة للمؤهل تقني مهني في تسيير أنظمة الإنتاج، هذو اختصاصات معناها موجودين في مركز القطاع اللي تكون في مهن الصناعة بخنيس، خاصة هذوما اللوجستيك الانتاج معروفين في المركز هذا، يعني لوجستيك الانتاج ومؤهل تقني في تسيير أنظمة الانتاج. وعنا في مستوى مؤهل تقني مهني سامي اللي هما ثلاثة اختصاصات زادة: مؤهل تقني سامي في تطوير أنظمة الذكية والإعلامية الصناعية، مؤهل تقني سامي في الصيانة الصناعية اختيار صيانة الأنظمة الآلية، ومؤهل تقني سامي في التصنيع وتحسين الأساليب. نحب نعرفهم بالاختصاص بالاختصاص. بالنسبة في تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية، كل ما هو حاجة ديفلوبمون دي سيستم انتليجنت، ديما هم يفهموها بالفرنسي ولا بالعربية، كل ما هو حوايج الأنظمة الذكية وكتنصيب أنظمة التحكم عن بعد والكاميرات سيرفيانس وأنظمة أنظمة ذكية وأوتوماتيكية، هذوما يتحطوا في المصانع وفي المنزل الذكي، نقولوا الدوموتيك. احنا عندنا معروفه هي شعبه بالدوموتيك في المنزل الذكي، معنا برشا ولا معنا يحبوا ينصبوا معنا انظمه ذكيه في ديارهم، خاطر ما عادش يقتصر توا تركيب الكهرباء مش يركب لامبا ولا مش يركب زاد، معنا اي واحد يحب يركب معناها كاميرات سيرفيونس ويحب يركب حاجه نتاع انظمه التحكم عن بعد، يحب يخدم مثلا كليماتيزور من عن بعد، يحب يخدم ماكينه نتاع اي ماكينه في الدار يحب يخدمها من عن بعد. هذوما وكذلك معنا ابار المصنع المنزل الذكي يخدموا في المصانع وفي النزل وفي المؤسسات الكبرى كيما المستشفيات وكل شيء، كلهم يركزوا قاعدين في الانظمه الذكيه، الكاميرات سيربايونس، التنظيم الأنظمة تاع التحكم عن بعد، هذوما الكل كي يخدموا بالتنصيب الأجهزة هذه اللي متطورة وتحب لها برشة تكوين وبرشة معنا معارف. في الاختصاص هذا معنا يتلقاوا تكوين ولاقين نجاح بإذن الله، معنا حتى إذا كان ما مشاتش معاهم في المؤسسات الاقتصادية نجم يعمل الحساب الخاص الوليد والمتخرج عنا، ينجم معناها أبار معناها ينجم يخدم في المؤسسات الصناعية ولا في المؤسسات الكبرى كيما المستشفيات ولا في النزل ولا في الواحد، ينجم يخدم بالنسبة للحساب الخاص متاعه. كذلك عنا مؤهل تقني سامي في الصيانة الصناعية اختيار صيانة الأنظمة الآلية أو صيانة الأنظمة الأوتوماتيكية. هذه ما تكمل للبي تي بي اللي هي مؤهل تقني مهني في الصيانة الصناعية. زاد عنا المؤهل التقني سامي في الصيانة الصناعية اللي هو يخدم معنا في المؤسسات الاقتصادية في مجال صيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وفي صيانة أنظمة الإيدروليك والهواء المضغوط، مع دراية في تشغيل الأنظمة الأوتوماتيكية وبرمجتها، ينجم يعمل لك البرمجة بتاع الأنظمة الذكية الأنظمة الأوتوماتيكية وصيانتها، ونجم يتدخل باش يعمل صيانة الأنظمة الأوتوماتيكية. كذلك عندنا مؤهل تقني سامي في التصنيع وتحسين الأساليب، اللي هي هذه برشا عباد ما مش فاهمتها كل شيء، معنا برغم عندنا شراكة مع المؤسسات الاقتصادية، عندنا شراكة معنا في الاختصاص هذا بالذات، خذاوا معنا وتبناوا الفكرة معنا في المركز ويعطيوا في منح للمتكونين اللي يكونوا عنا، منحة تقدر 150 دينار في الشهر، وعلى أساس يعملوا عندهم التربصات، عندهم 4 تربصات يعملوها في المؤسسة الاقتصادية متاعهم، ومن بعد ما يتخرجوا عندهم الخيار يما يخدموا في المؤسسة الاقتصادية هذيك ولا يخدم في مؤسسة أخرى.
1: معناتا عندهم الأولوية في الانتداب إذا كان يحبوا هما يقع انتدابهم.
3: وحتى حضرت في برشا مشاريع ختم التكوين بالنسبة للوليدات هذوما اللي في المؤهل التقني سامي في التصنيع وتحسين الأساليب، عملوا برامج متاع تحكم وبرامج متاع تحكم في الجودة وبرامج تحكم في السيت ويب وكل شيء، معناها عملوا برامج خارق العادة اللي هما معناها ترتقي لنيفو متاع مهندسين ومتاع
1: وهذا هو معناه شفت التكوين المهني بالمقارنة مع الاحترام والتقدير لاختصاصات التعليم العالي. اللي يفرق ما بين التعليم العالي والتكوين المهني أبار نقاط معينة، فما حكاية الاستاج العمل الميداني.
3: أي العمل الميداني. أي. في هذا في العمل الميداني معناها يتلقى معناها الخبرة الكافية
1: بذات.
3: والكفاءة الكافية باش ينجم يواجه وينجم يدخل على الماكينة ويصلحها ولا باش يعملها بروجرام جديد ولا باش يعملها حاجة ولا باش يحسن في الانتاج متاعها. عنده وكل الانيسياسيون باش ينجم يعمل لك الحاجات هذيك الكل، على خطر تلقى تكوين عنا في المركز صحيح عنا تجهيزات معناها يتلقى عليها في التكوين، معناها التكوين نظري وتطبيقي، وكذلك في المعامل وفي المؤسسات الاقتصادية يعملوا في برشا تكوين تطبيقي، والتكوين التطبيقي هو اللي يمكنهم الثقة ياخذوا الثقة في أنفسهم باش ينجموا يصلحوا، ينجموا يدخلوا على التجهيزات باش يبرمجوها واللي يعملوا لها يحسنوا في الإنتاج ويحسنوا في الجودة متاع الإنتاج.
1: أما أعتقد سي محمد اللي ما بين التجهيزات اللي عندكم أنتم في المركز وما بين التجهيزات الموجودة في الوحدات الصناعية فما فرق يظهر لي في التطور؟
3: احنا نواكبوا في التطور لما حالة، وفما صحيح ديما قاعدين نواكبوا في التطور متاع التجهيزات الموجودة في المؤسسة الاقتصادية. الوكالة التونسية للتكوين المهني معناها قاعدة ديما تمد بينا في تمدنا في التجهيزات، وحتى السنة معناها فما معناها أبيل دوفر وفما كيتشار جدد اللي هما معناها فما تجهيزات جديدة اللي هي متجي للمركز، معناها ما نش قاعدين مكتفين بالتجهيزات اللي هي موجودة من عام 2010 ولا من عام 2014، جاتنا تجهيزات جديدة. زاد معناها الوكالة التونسية للتكوين المهني وين نحن نطالبوا تجهيزات جديدة ولا حاجة معناها ما تقصرش معنا وتعطينا معناها تجهيزات اللي هي معناها حسب التطور، التطور التكنولوجي والتطور الاقتصادي الموجود في الجهة.
1: تبعوا لذاتكم في الاستاج؟
3: بالطبيعة احنا عندنا ديما المستشاري التدريب والمكونين عندهم ديما عندهم حصة متاع متابعة في الاستاج وفي التربصات متاعهم ولا في برامج ختم التكوين. نتابعوهم، وحتى في برامج ختم التكوين اكلهم كادرمون والتأطير ديما معناها فما مؤطر ديما من المركز اللي هو يشرف على كبرامج اللي يحضروها الوليدات والمشاريع اللي يحضروها.
1: والتشكيات من قبل المتكونين في بعض الأحيان ومن قبل أصحاب المؤسسات أيضا، فما تشكيات متبادلة إنه مثلا استاجير يجيك يقول لك مثلا مش قاعد نعمل في حتى شيء، مش قاعدين نوريو فيها، يمكنوا فيها نهز والرد، يمكنوا فيها نعمل في حاجات معينة خارج الاختصاص، خاطر يقولوا لي الحقيقة كيف كيف بعض أصحاب المؤسسات يقول لك لا ما هذا معناها ما عجبنيش المردود نتاعه، فما مثلا معدلات الغيابات كبيره. اسكو فما معناها تشكيات من كلا الطرفين معناتها توصلكم؟
3: تشكيات ديما هو الانيسياسيون تكون من المتكون. انيسياسيون اذا كان المتكون حابب يوصل وحابب وتحسه حابب يعرف وحابب معناها يمد يديه للحنة كما نقولوه بالدرج، معناها يحب اذا كان مد يديه وكل شيء
1: وقال معناها
3: اذا كان معناها مد يديه وصلح وعمل وحضر على من الاول للاخر معناها حتى الحضور والغياب نتاع المتكون معناها فما منه ومنه. المؤسسه الاقتصاديه زاد معناها مش باش يعطيك تجهيزات نتاعها ولا هي بالملايين وبالمليارات، معناها باش يعطيه المتربص. صحيح انت مش تحضر مع عروفه، يلزم يحضر مع عروفه ويراهم كيفاش عملوا كيفاش حلوا الماكينه كيفاش صلحوا كيفاش بدلوا التجهيزات اذا كان فما تجهيزات، اذا كان فما بيس دو شونج قطع غيار باش تتبدل معناها يحضر عليها من الاول للاخر. هذاك هو اللي مش يتعلم مش بالضروره مش مس بيديه من المره الاولى. هو يحضر باش يتعلم كيش مش تصير العمليه قدامه، زاد معناها حتى في الطب وشنو مش من نهار الاول مش يمشي يعمل عمليه من فهمت معناها مر له لا يحضر ويشوف ويراهم كيفاش خدموا كيفاش حلوا كيفاش رجعوا للتجهيزات، ومن بعد بشوي بشوي حتى عروفاته مش يوليوا يكلفوه بالطريف بالطريف، ومش من نهار الاول زاد مش يابط يحل ويسكر وحده معناها كل شيء. اما اذا كان عنده هو القابليه وعنده الانيسياسيون باش يتكون
1: باذن
3: الله يتكون
1: خرق العاده
3: يتعلم. وعندنا زاد اختصاص لمحله انا نحب نقوله اللي هو معناها صيانه وتركيب المصاعد، اللي هو مازال ما تبعثش في المركز.
1: عندي سين اسمع بيها
3: صيانه وتركيب المصاعد. عندنا وعود من الوكالة التونسية للتكوين المهني على خطر فما ماتريال اللي هو جي وفما ماتريال اللي مش يجي على خطر ما نجموش نحلو اختصاص ولا هما تجهيزاته مش متوفرة ولا معنا واحد. وفما تكوين مكونين زادا يلزم يكون معنا مكونين عنا مثلا في الصيانة الصناعية ولا في الكهرباء معنا ولا في الإلكتريك ولا في الأوتوماتيزم، يلزمهم يتلقاو تكوين خاص بالمصاعد ذاك يلزم يعملوه ومن بعد وجيل التجهيزات أكز ما باش نجمو لنصيو هل تقنية المستوى التقني في تركيب وإصلاح المصاعد.
1: شاء الله مزيد شبتة خاطر بالحق عندها مدة، عندي مدة أي. نسمع بالموضوع
3: وعندنا في المنطقة هذه في الساحل وفي الواحد ما عندناش الاختصاص هذا، مش موجود
1: بالضبط.
3: موجود كان في تونس العاصمة ولا في الواحد نورمال ما موجود، محتاجينه في الاختصاص هذا في الجهة.
1: به احنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء، باش نرجع بعد شوية إن شاء الله، باش نرجع معك سي وسيم بخصوص الوليدات والبنيات اللي يجيوا ومعناتها ويستشيروا المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة، ودوركم الكبير تلعبوه هنا حتى ما يصير شكل لبس في أذهان بعض المتكونين حتى في الاختصاص في حد ذاته. كيف كيف شنو هو المطلوب بالنسبة للمتكون؟ ينجم يكون معناتها إنسان عادي معناتها في المواد العلمية، وإلا يلزم يكون عنده هكا شوية ما يقول في الرياضيات في التقنية في المواد العلمية، ينجم يكون من شعبة أدبية بالضبط باش نسهلوا على وليداتنا وبناياتنا. كيف كيف الانضباط في الحضور، وأيضا مسألة الغيابات ولي موديول اللي في بعض الأحيان نسمع اللي فما إنسان كمل ولكن ما خذش الشهادة متاعو، علاش ما خذش الشهادة؟ يخي يلزم لي موديول كل ياخذهم، وإلا فما الإمكانية يكون فما برسنتاج؟ برشا تفاصيل نجم نعرفوها بعد قليل. نرجو لكم مستمعينا الكرام بعد الاستماع لهذا النغم وأيضا بعد موجز الأنباء. إلى اللقاء.

تمام الثانية ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان، موضحا أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. أفادت فاتن المهجري رئيسة دائرة شؤون البلدية بولاية المنستير أن حملة النظافة الجهوية المكثفة والاستثنائية على طول فلاذ المنستير وإلى حدود شاطئ النخيل بسقانس ستتواصل إلى مساء اليوم بمشاركة أكثر من 7 بلديات والإدارات الجهوية ذات العلاقة، مؤكدة في تصريح للأخبار أنه لم يتم رصد ميزانية خاصة بهذه الحملة وأن التمويل تكفلت به البلديات والإدارات الجهوية المنخرطة في ذلك.

0: تصدر اليوم النسخة الأولى من دليل الأولية عفوا من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 وفق ما أكدته المديرة العامة لشؤون الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر. وأوضحت الشاطر أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين وما بين المسارات الجديدة أو مجددة، وذلك في إطار مراجعة وتحين عدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية لتتلائم مع التحولات المتقدمة السريعة التي يشهدها سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. وكان مكتب المجلس نظر في طلبات رفع الحصانة يوم 4 جوان الجاري وقرر إحالتها على الجلسة العامة للبت فيها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. في أول زيارة له للمنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جولة تشمل 3 دول خليجية في ظل المفاوضات الجارية مع إيران، وتشمل الجولة كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين بحسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغود. ومن المقرر أن تستمر الجولة الخليجية حتى الخميس المقبل. أخيرا، يدخل لبنان جولة جديدة من المحادثات مع الكيان الصهيوني في واشنطن اليوم وسط عزمه المضي قدما في المفاوضات المباشرة، حتى وإن بدا أن هذه الجولة يطغى عليها قرار إيران إدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
4: مرحبا بكم في مونديال فرنسا 1938 في ثمن نهائي تعادل كوبا ورومانيا 3-3. وقتها ما كان ثم ضربات جزاء ترجيحية باش نعرفوا شكون ترشح، هذاك علاش لعبت مقابلة ثانية بعد 4 أيام. والغريب أنه حارس المرمى الأساسي المنتخب كوبا كربخاليس طلب من مدربه باش يلعب الحارس الثاني، وسبب التزاماته مع إحدى الإذاعات الكوبية باش يعلق على المباراة، ومع ذلك كوبا ربحت 2-1. في ماتش ربع النهائي اطلب نفس الحارس المدرب باش يلعب المقابله ضد السويد لانه نهارتها الاذاعه مسكره وما تخدمش. والمره هذه الحارس الاساسي يقبل 8 أهداف كامله. الجمهور الكوبي وبعد الفضيحه وبعد المونديال اطلب من الحارس كربخاليس باش يرجع للتعليق وينسى حراس مرمى المنتخب.
3: دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
5: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع عارف قزناتي.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نعود لمواصلة اللقاء من خلال برنامج دروب النجاح في الساعة الثانية. نذكركم كنا بدينا تقريبا في حدود الساعة 1:05. نواصل التعريف بالمركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس، نواصل تقديم الاختصاصات. نعود نذكركم بعد قليل بدورة سبتمبر وأيضا نوفمبر للراغبين في الالتحاق بهذا المركز وللراغبين في التعرف على مختلف هذه الاختصاصات. نعود نذكركم بضيوفنا الكرام اللي يحضروا معنا، مشكورين جدا في المباشرة سي وسيم لشعل المكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة، سي محمد العمراني مكون في هذا المركز، ويلتحق بنا سي بلال المؤدب اللي هو خريج هذا المركز صاحب مشروع وأيضا يواصل في التكوين متاعه عن بعد. سي بلال أهلا وسهلا بك، مرحبا
2: وبيك أكثر عايشك،
1: نورتنا برشا
2: بيك عايشك
1: يا عايشك. باش نرجع لك بعد شوية، نرجع بعجالة لسي وسيم. الأسئلة اللي سألتها لك قبل الموجز الأنباء بخصوص نظام خلينا نقول الانضباط بالنسبة للحضور والغيابات كسوسوا في الموديول اللي قاعدين يقرأوا فيهم بالنسبة للتربصات، كيف نظام النجاح والحصول على الشهادة الختامية معناتها الاختصاص كسواء في السي ا بي ولا بي تي بي ولا بي تي اس، على خاطر برشا يقولوا لي اللي هما كملوا ولكن ما تحصلوش على الشهادة باعتبار فما دي موديول ناقصين. دونك نحبوا نعرفوا السيستم كيفاش يمشي في المركز.
3: العملية هي منظمة بالقانون وعندنا مذكرات وعندنا الإدارة العامة تنظم عملية التكوين. احنا ثم التكوين بتاعنا بالأبروش بار كومبيتانس، اي واحد مش يتحصل على الشهادة بتاعه يزم يكون اجتاز كل الوحدات بنجاح. نجم يكون عنده 24 وحدة في سنتين مش يقراهم، يزم الوحدات الكل يكون ناجح فيهم.
1: معناتها لموديول الكل.
3: لموديول الكل.
1: مش النجم ننجحوا
3: بالمعدل.
1: لا. بالمعدل.
3: عنا ينقسموا إلى سوس أقسام، ثم تعلمات عامة كما العربية والفرنسية، ثم التعلمات الأساسية. ذوما يزم إذا كان أخفق في 3 وحدات يولي عنده الحق باش يعاودهم هذوكم، يعاود يقراهم يعمل ريميداسيون ويعاود يعديهم. في صورة ما أخفق عنده مناسبة ثانية في دوزيام رزرباش بار دوموند ينجم يعملوا له، إذا كان أخفق في مرة أخرى يتعذر عليه، وإذا كان أكثر من 3 قلنا أكثر من 3 وحدات فهو يقع شطب اسمه ويقع إعادة التكوين جملة وتفصيل، يعاود تكوين من جديد. الغيابات عندنا نسب كل موديول حسب النومبر دور نتاع الفورماسيون نتاعو ما يتجاوزش 30% مثلا من نسب الغياب، 10% المرة الأولى ما يعديش الامتحان دورة رئيسية، ثم يولي عنده الحق باش يعود في دورة التدارك. وإذا كان تجاوز ما نعرفش نظن 30% سي محمد يولي الموديول هذاك
4: من الوحدة التكوينية،
3: الوحدة هذيك ما عادش يعديها جمل. وهذا منظم، هذا منظم بالقوانين ومنظم بمذكرات من الإدارة العامة ونجموا يطلعوا عليه، ما فيه حتى شيء معناتها. الأكيد وأنه احنا ديما نحثوهم على الحضور، وإذا كان ما حضرش خاصة في الأشغال التطبيقية مش يتعلموا
1: بالضبط،
3: يلزم الحضور خاصة المواظبة على الحضور أهم حاجة. وإحنا العملية التكوينية قداش تدومي ومش يقعد شهرين في السنتر وبعد يمشي شهرين ستاج، اخدم انت في شهرين هذوكم واتعب شوية وتتعلم بحول الله وتلقى كان عن إطارات كفأة من مكونين ومن مستشاري تدريب قاعدين يعاونوا برشا، واللي يقصدهم يعاونوه. احنا قاعدين قايمين بدورنا فيما يخص التكوين التوجيه، نحاولوا نوجهوهم بقدر الامكان، وتو ولا كل شيء متاح على الانترنت، ينجم يدخلوا للسيت نتاع الوكاله التونسيه للتكوين المهني يلقاو المراكز كل والاختصاصات المتوفره الموجوده، ونجموا يستشيرونا في كل وقت وابواب مفتوحه كامل ايام الاسبوع.
1: يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. ما هي علاش الانسان ماذا بيه يعرف، علاش قلت ضرورة الاتصال في بداية السنة التكوينية بمكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة حتى يعرف أول حاجة الاختصاصات، ثم أيضا حتى يعرف النظام المركز باش ما يلقاش روحه إليميني، على خاطر برشا ساعات في الاستاج ما يمشيش يبخلي كركر. دونك حتى هذاك راهو فيه معناتها حضور باعتبار انه يعتبر تكوين ايضا، لانه النمط هو نمط بالتداول. دونك لا ديسيبلين اي اوبليغاتوار، معناتها لازم نقولوا الانضباط هذايا هو اجباري. حتى كي تقول راه عندك الحق في 10% معناتها ماهوش حق مكتسب، معناتها 10% خليها للي قدر، معناتها يبدا يصير عنده اشكاليه مرض امطار غزيره مثلا ما خلته منعته من الحضور، حاجات نتاع اكسبسيونال استثنائيه. بار كونتر معناتها الانسان باش يتحصل على تكوين باهي يلزمه يحضر، على خاطر تطبيقه كما قلت اذا كان يغيب حتى زملائه يفوتوه وما عادش يفهم معناها، ويشوفوا الموديول كيف ما ينجمش يهز الشهاده نتاعو اذا كان فما موديول ناقصه مهما كانت الموديول هذه.
3: هو الشهاده هذيك تساوي عدد لي كومبيتونس اللي نجح فيهم. عنده 24 كومبيتونس ولا 23 ولا 20 لازم يكون نجح فيهم الكل.
1: تري بيان، باه تبدا الامور واضحه من البدايه. كيف اذا كان فما لبس حتى في الاختصاص قبل ما نعمروا وندخلوا على البلاتفورم، ما فيها باس نهزوا تليفون على الاقل نسالوا هل اختصاص شنو هو. كما قلت لك من الاول فما الاختصاص نتاع الالكتروميكانيك اللي يوحي انه هو ميكانيك سيارات، او هو مش ميكانيك سيارات، هو في علاقه بالمانتنانس. بالنسبه للناس اللي مثلا عندها سي ا بي وتحب تواصل، خذتها مثلا من المكنين ولا من بلاصه اخرى وتحب تواصل في خنيس،
3: اذا كان اختصاص يتماشى مع اختصاص مؤهل التقني
1: الكتروميكانيك مثلا الكتروميكانيك من المكنين، فما الامكانيين نكمل بي تي بي في خنيس، ما تقولوش لا كملوا في بلاصه اخرى او كي معناتها يقيد.
3: راهو ثم زادك العاده، راهو ثم كوتا محدده لاجماع المتحصلين على الشهاده الفهماني، مش ناخذوهم كل شهاده، ناخذوا احنا النمبر بتاعنا المعين قداش احنا تاخذ استيعاب مثلا تو دوره سبتمبر مش ناخذوا 40 اذا كان 40 مش يجيوك 30 عند حصين شهاده الكفاءه المهنيه والاخرين شو قاعدين
1: نقبوا شويه الميكرو الله يخليك. ايوه
3: ديما عندنا كوتا معينه نخليوها للمتحصين على شهاده الكفاءه المهنيه والبقيه للمترشحين المتحصين.
1: ايه ما عندهمش اولويه مثلا
3: في عدد معين عن نسبه معينه
1: معناتها البي تي بي هو جاي من سي ا بي،
3: هو جاي سي ا بي مش يعمل بي تي بي.
1: اي
3: اذا كان عندنا شغورات متوفره ما ثم حتى مشكل، اذا كان ما ثم شغورات نولي نعطيهم كوتا معينه 10% 20% والبقيه للمتحصلين على شهاده، خاطر بخلاف هذوك ما ثم برشا اللي طالبين التكوين ما متحصل على شهاده
4: منقطعين على
3: التكوين ويحبوا يواصلوا في التكوين المين. هذه الاشكاليه
1: هو شوف احنا بين متر قوسين احنا منشير نشجع الناس على التكوين ومنشير بعد نقولوا راني مربوطه بكوتا،
3: لكن المؤهل احنا الاختصاص مثلا تقني في الصيانه الصناعيه اللي يجي يقرا عندنا موجود في مكني موجود في المركز
1: بتاع اي معناتها يقيد هو نجم يقيد، ما هو خاطر احنا ما هو فما بلايص مشكلتها مشكل ترانسبور حتى في الساحل. ريت في الساحل مثلا اعطيك اكزامبل جمال مكني،
3: مشكله
1: جمال مكني صعيبة
4: مثما
1: حتى
3: جمال خنيس مش سهلة،
1: لا جمال خنيس سهلة بالواجهات، فما الواجهات ديريكتومون والكيران موجودة ديريكتومون موجودة. نقول لك أنا بالتجربة معناتها نعطيك اكزامبل خاطر قاعدة نتبع فيه ونشوف فيه. مكنين باش تهبط لها مش سهل، يا إما تهبط بقصر هلال وقصر هلال من بعد كانك على سويقاتك وإلى تاكسي وحتى تلقى معناها فهمت. ولنا كي نقول راهو متكون نقول لك راهو قاعد ياخذ في مصروفه فشارج دو بلوس على العائلة فهمت. دونك احنا فما حاجات نتفاهموها به، يقيد على البلاتفورم سي بي باش يعمل بي تي بي
3: بطبيعه الحال
1: على البلاتفورم.
3: اي واحد مش يدخل للتكوين الميني يلزمه يعمل الترسيم على المنصه
1: ترسيم على ولنا معناتها باش ياخذ بلاصتو كيما نقولوا اول بلول اللي جا لول في الترسيم.
3: لا فما طريقه نتاع سيليكسيون
1: كيفاش
3: ناخذوا فما مثلا عندنا مذكره تنظم عمليه الاختيار بسكور. علاش احنا ناكدوا عليهم في كي يعملوا عمليه الترسيب يحطونا الاعداد بتاعهم والبلتان بتاعهم، فما عمليه اوتوماتيكيه يحسبوا السكور نتاع كل واحد ويوقع ترتيبهم تفاضليا. ناخذوا ما حشنا ب 40 ناخذوا ال 40 الاولى، على ديما راهو اللي ما يحطش العدد نتاعو كانه ما عمل حتى شيء ينجم راهو
4: رولي فيد نوت نتاعو ديما يلزم محطوط
3: ديما رولي فيد نوت
1: يسكانها
3: معناها ويحط زاده ثم بارتي يحط هو النوتات يكتبهم يقولوا الماده كذا قداش خذيت فيها الماده كذا يلزم يحرص باش يتم العمليه هذه.
1: تري بيان واضح، شكرا جزيلا. نمشي مباشره لسي بلال. اهلا وسهلا بك مجددا، مرحبا
2: بك عايشك. مرحبا.
1: وقتاش دخلت المركز التكوين في مركز القطاع للتكوين في مهنه الصناعه بخنيس؟ عام قديش؟
2: عام 2023
1: 2023 تو مش برشا مش بعيد معناها اي الاختصاص اللي قريته تكونت فيه
2: تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية
1: سي ا بي ولا بي تي بي
5: تقني سامي
2: بي تي اس
1: بي تي اس دخلت كيفاش سمعت الساعة بالمركز شكون حكي لك عليه وين وصلت في التعليم
2: يعني عامل بي تي بي اوتوماتيزم
1: اي
2: عامل تكوين في سوسة ودخلت نخدم أنا واخد شهادتي عام 2007 والحقيقة بعد الخدمة حبيت معناها لي يعني باش نخرج وحدي باش نحل الشركة السبيسياليتي قعدت اللوج نعتوني على سنتر خنيس رسمت الديستانس وباش نقرا الديستانس معناها واني نخدم قريت الديستانس في خنيس حضور جبيري نهار الأحد
1: اي
2: وعنا دي سيونس على البلاتفورم يحضروا معنا ساده معناها يفسرونا الكور نتاعنا ونهار الأحد نعملوا براتيك اللي قريناه جمعه كامله براتيكو
1: التكوين عن بعد حل برشا مشاكل يظهر لي
2: برشا يعني والله. رسمت في برشا معناها اختصاصات اخرى لكن ما مشيتش وبعثوا لي معناها باش نكمل وما مشيتش لكن المره ذي قيت الاختصاص اللي نحب عليه والوقت اللي نحب عليه زاد
1: وقت كيفاش مسائي معناتها العشيه مخر ليل
2: مسائي ديما عندنا سيونس من 8 حتى ل 9 وايامات 8 حتى ل 10 ونهار لحد من 8 حتى ل 5 أما الحقيقة الوقت مساعد معناها نجم نخدم ونجم نقرأ فرد وقت
1: أنت تستعمل بورتابل ولا تستعمل أورديناتور معناتها باش
2: أورديناتور
1: أورديناتور معناتها
2: حتى بورتابل تنجم
1: أي بالضبط
2: معناتها
1: وين ما كنت نجم تستعمل
2: نجم تستعمل عندنا كور يهبطنا على البلاتفورم نجبدو نعملو تيراج نجم بالتليفون أنت معناها كونكتي تحضر معهم فوكال وعندك الكور قدامك وتتبع وتفهم كل شيء
1: مفهوم بالله يا أوليني
2: مفهوم
1: شفت اللي يحب
2: حتى فما حاجة مش مفهومة تنجم تعمل رتراباج نهار لحد معناه هو نهار لحد باش تبراتيكي انت اللي خريته كان فما حاجة مش مفهومة وقتها باش تفهمها
1: بالضبط
3: فما حاجة أخرى أخت رفقة اللي فما بعض الناس ممكن ما يجهلوها ما يعرفوش وإنه نفس الشهادة اللي نعطيوها في مستوى بنمط التكوين بالتداول هي نفسها اللي يأخذها المتكون عن بعض نفس ذي كومبيتونس اللي يقراهم هذوما يقراهم هذوما لو ديبلوم لو ميم هو بيدو معناتها
1: تري بيان وباقل هرج ومستحفظ على مشروعك
2: اي يعني وقتها نخدم
1: اي
2: بعدين كي خذيت الديبلوم تاعي خرجت الانتساب الخاص حليت شركه في تخدم سكي كاميرا سيرفيونس سيستم دالارم دوموتيك سبيسيالمون هني شيخ على دوموتيك المنزل الذكي
1: اي اللي حكينا عليه قال سي محمد ايوه
2: الحقيقه هو توا اللي دارش في السوق واللي العباد تحب ولا تحب تعمله في ديارها الحمد لله
1: ماشي الخدمه لاباس
2: لاباس الحمد لله
1: هو انت معناتها منشيره تلقى بلاستك في القطاع الخاص وخدمت في شركة والشركة سهلت لك أنك تعمل التكوين عن بعد خاطر نورمال مويز بتكون أنت منتمي لشركة ويزم يكون عندك ما
5: تخيكول
1: ومتخيكول سنة سيزد أي وقت
5: مية ومتخيكول وعنده أقدمية عام تقريب ولا
2: عامين
5: في مؤسسة اقتصادية باش يكون عنده خبرة
1: أي ويكون معناتها عنده الانخراط متاع الضمان الاجتماعي نورمال مويز يكون موجود دونك هو
2: هو مش معناه هو اي انسان مش يخدم عنده الضمان نتصور ما يكونش في
5: حاجات خاصه
2: في حالات خاصه صحيح اما معناه عامين اقدميه وعامين ملي خذيت الدبلوم القديم الحقيقه وقت فايته برشا الحمد لله لقينا لي كونديسيون باهيين
1: عارفه كي جيت خارج من الخدمه معاك معناتها معاه هو
2: ليه تفهمنا صلح
1: اي ليه مش صلحي كاسيون معناتها اسكو معناتها كبش فيك على خاطر انت معناتها يقول لك خريج مركز تكوين في مهن الصناعه معناتها كومبيتون عنده الكفاءه كل معناتها يخسرك معناه
2: بتبيع هو ما فماش حتى شركة لو تخدم معها قداش منها وتقول لك تفضل مع بابيك معنا نخرج على رعاك علاش شنو عندك شنو ناقصك شنو زي
6: بالعز معناتها نقول لنا حتى كي خرجت بالعز
2: الحمد لله
6: جسمه نعاود نقول لهنا بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة البحث عن شغل ديما نقول راه فما اختصاصات ما يقعدش فيها بطال العبد الا اذا هو اراد ذلك يا اما ما سوقش لنفسه او ما يعرفش يعمل سي في او هو ما سعاش وما لوش خاطر الانسان تخرج قعد في الدار ومن بعد كسو حتى من التكوين المهني ولا من التعليم العالي خي انت ما عرفتش بنفسك وما قلتش اني راني نبحث عن شغل خاطر فما توا انطلاقا من معناتها مناقشه المشاريع نتاع التخرج ديريكتومون فما معناتها شركات تطلب اختصاصات معينه تتصل ولكن فما ناس تقعد مثلا كي تقعد اذا كان انت ما تسوقش روحك الناس باش تسمع بيك ما تنجمش تسمع علاش قلنا فما اذا كان فما بيتالا سيكو هو زاد ناقص كومبيتونس وناقص معناتها امكانيات التسويق سينو انت ما قعدتش بطال بكل نتصور
2: الحمد لله رب العالمين
6: الحمد لله معناتها من القطاع الخاص بعد مشينا للانتصاب للحساب الخاص تقلقت شويه في الانتصاب للحساب الخاص معناتها خاصه في التمويل ولا غيره
2: اي اكيد الحقيقه ما زلت ما خديتش تمويل عند الدوله يعني خرجت عملنا على رواحنا
5: امكانيات
6: ذاتية تمويل ذاتي
2: بدينا بشوي بشوي كل مرة نزيدوا شوية في الماتريال كل مرة نزيدوا باش نعرفوا برواحنا الحمد لله
6: الحمد لله
2: ماشيين ونقدموا ان شاء الله جاي خير
6: اش تنصح للشباب عموما اليوم في علاقة بالتكوين المهني التكوين المهني حل من الحلول
2: حل.
6: يارب من دروب النجاح
2: لا حل هل شو اللي فما برشة توا شباب تشوفهم منقطع صغار على القراية معناه علاش لا إذا كان هو حاجته معناه عنده حاجة في مخه يحب يوصل لها علاش لا حل ونشحت بيه برشة عباد معناه قدمت بيه برشة عباد في عياد
6: أما باش ينجح شنو يلزمه يعمل
2: قلت لك يعني هو تحط هدف قدامك الساعة أول حاجة
5: المثابرة
2: ولازمك تحافظ توا كما يحكي لك توا فما قانون داخلي تاع مؤسسة لازمك تحترمه فما قانون تاع شركة باش تمشي تعدي في الستاج لازمك تحترمه
5: أقل شيء البريزونس أضعف الإيمان
2: لا لا لا الحضور ذاك معناه ما نحكيوش فيه ما حتى تشوف انت استاجير مثلا خدمت في شركه وعدي وبحثين انت استاج والحقيقه معناها ما مش بكلهم كيف كيف
6: بالضبط
2: تلقى الانسان اللي يحب يتعلم واللي يقول لك اعطيني خلنا نعمل واللي يحب يقدم وتلقى الانسان اللي هو منحاز جابد روحه على جنب هذاك تعرفوا مش باش يوصل معناه في الاخر ما ينجمش يوصل
6: دونك الانضباط اساسي وفما مينيموم معناتها بتاع اهداف نحدوها من البدايه باش نجموا ننجحوا خاطر حنشوفوه فما ناس جايه عندها اهداف فما ناس جايه بكركره كركير لاسباب يا اما الوالدين مكركرينهم والا مثلا هما يقول لك انا قعدت في الدار قلقت بعد انقطاع الدراسه عبارة خلينا نعمل روحي نعاون حاجه معنا
2: اللي مكركرين وما ينجحش
6: لازم الاختيار
2: حتى كان خذا شهاده مش باش ينجح في حياته مش باش يقدم واللي جاي عنده هدف راهو ينجح حتى لونكادرور اللي في السونتر يحس راهو يعرف انا واللي عنده هدف ماشي له واللي جابد روحه معناه يقول لك اني نقرا برا
5: فراغ برا
2: تحب تنجح تنجح كاني مش مشكله في الشهاده معناه اما المفيد به انت مستوعب فاش تعمل ولا
6: جوستومون فما فرق تو انت فما ناس راهي خذات الشهاده نتاعها نجحت في لي موديول من بعد ما نجحتش
2: اي ما تنجمش تعمل شيء
6: ما تنجمش تعمل حتى شيء
2: خاطر هو يقرا صحيح حتى كان يقرا ولا يعدي في اكزامان يعدي فيه معناه فوق من قلبه يحب ياخذ شهاده هاني خذيت شهاده وكا
6: معناتها الغرام لهنا اساسي
2: اكيد
6: غرام والمثابره كما قال سي محمد
2: من قال انا تغرمنا من الاول بالاوتوماتيزم عجبتنا كوتي بروغراماسيون ماشين بروغرامابل وحكي تبعنا وخدمنا فيهم وقدمنا معاه نهار اخر طلعت حاجات جديده الواحد حب يقدم معها زاد
6: تري بيان
5: المنزل الذكي
6: اي المنزل الذكي
5: العالمي الصناعي والانظمه الذكيه
6: والذكاء اللي عنده هو اللي هو قاعد يتماشى مع طلبات سوق الشغل معناه شنو هو المطلوب نمشي خاطر ساعات تلقى ساتوراسيون معناتها تلقى مثلا اختصاص في اختصاصات تطلع له من الاول جديد ما فيش برشا ناس ناس اخرين شافت شكون نجح تقول لك شو ما نعملش كيفه، دونك يولي ساتوري فيه برشا. الانسان الذكي هو اللي يعمل هكا نظره استشرافيه ويقول اي شنو ينجم يكون مطلوب ومش موجود فيه هالاختصاص هذا نمشي نعمله. اون اتوندون تصير على ساتوراسيون تمشي تنقل اختصاص اخر، كلها في علاقه ببعضها. اما الذكاء اللي ديما انت تتسابق بخطوات معناه
2: اكيد. احنا اليوم بدينا الكتريسيتي باتيمو عادي،
6: ايوه
2: دخلنا شويه سيستم سيكوريتي كاميرات سيرفيون سيستم دالارم سيستم انسندي، وبعدين قدمنا قدمنا في الدوموتيك عن الكونكتيت وعن الفيلير معنى السوليسيون اللي هي الدوباز ونخدموا فيهم الحمد لله رب العالمين
6: ان شاء الله.
2: وكل يوم موفق. فما حاجة جديدة القدام وكان يعملونا شعبة جديدة تدخلوا
6: نقرأ خلق العادة ما تأتي ما عندهم الأفاق معلولة
2: ميدين فما حاجة جديدة علاش ليه معناه علاش الواحد ما يقدمش فيها
6: ماذا هو. يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا. عنا مكالمة هاتفية معنا سي محمد بهاء موجود معنا على الخط. سي محمد بهاء
7: كان مرحبا.
6: أهلا وسهلا مرحبا بك شنو هو الكاي
7: الحمد لله تقدم تحية خاصة للمستمعين
6: الكل
7: مرحبا وتحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لمركز القطاعي لتكوين المهن بالصناعة بخميس نقدم روحي استعداء البناكشة محمد بهاء
6: مرحبا
7: مدير عام ممالك الشركة الطاقة الشمسية سبيا فوتوفولتايك لله الله محمد رسول الله.
6: كيفاش دخلت للمركز القطاعي لتكوين في مهن الصناعة بخميس؟
7: برس كما أخونا بيليك أن يحكي عملت ريشارش نفوض زماني السدون عملت ريشارش كانت ميولاتي كلها تقنية صراحة لكول نعطوني على المركز القطاعي لتكوين المهن بالصناعة بخميس والحمد لله يا ربي اللي حبيته لقيته فيه كل صراحة.
6: الاختصاص هذاك هو اللي حبيته من الأول
7: بالضبط.
6: نعود نذكره بالاختصاص نتاعك
7: تكنسيان ومتنونس اندستريا.
6: أيوة قداش عملت من عام في المركز خنيس؟
7: عملت عامين
6: عامين
7: اعتبار نهاري
6: والله في سفيسة ما تعديه لف لف أي. العامين هذو ما معناتها باختيارك انت عملت الريشيرش خطر نعود نرجع لهنا للسيبيليل مسألة الغرام معناها الإنسان اللي كيجي وحده يكمل شوف ويزيد يتطور والمكركر زايد معناها. أيوة
7: بالضبط. شوف حاجة بالنسبة للدومين بتاعنا بصفة عامة مش نحكو على التكوين نحكو على دومين المنتنص معناها بصفة عامة هو راهو إذا كانت ماكش مغروم ماكش عاش كل دومين هذا وماكش ما عندكش العقلية بتاع المنتنصية راهو زايد تبع فيه وزايد إنك مش تجي مثلا كما نقوله بجست تحب تاخذ شهادة ولا جست تحب ترضي والديك جست باش تاخذ دبلوم ما عندك وين توصل معها فهمتني ولا؟ أما إنك لازمك تكون عارف روحك وين ماشي وعارف روحك على شقادم وعارف روحك وشنو تقرأ تلقى روحك حطيت روحك في عالم بالرسمي محلي
6: عالم محلي عامين تعدي وخف لف معناه تلمو مزيان تلمو هذاك التكوين اللي حاجتك بيه اللي خليك تخمم باش تعمل مشروعك الخاص. لكن قبل مشروعك الخاص خدمت شوي بلايس
7: قبل المشروع الخاص
6: خدمت شي بلاصه معينه معناها في شركات ولا ابار لي ستاج؟
7: لا بصراحه لا شركات ما خدمت تحت حتى حد معناها فهمتني من الاول. بالنسبه للي ستاج بطبيعه ذاك اوبليغاتوار علينا ان نمشوا لدي سوسيتي معناها نتكونوا عندهم على التنص كي نقول لك. ابار سا بالنسبه لل معناها بعد التكوين بشوي بشوي معناها ديريكت كل واحد ما خدمت تحت حتى سوسيتي.
6: ايوه ولا مع تبعث المشروع كان سهل؟
7: بشوي بشوي هو مش سهل فما حتى شيء سهل
6: بذبت.
7: أما الحمد لله رب اللي يصبر إنه طبعا عندنا جروب كامل ما شاء الله في الاختصاص متاع تسكي انرجي رينوفابل نبيع كل شيء لله الله محمد رسول الله ديزمبورتاتير إن شاء الله على قريب ونعمل على الله كو.
6: تنصح ديما بالتكوين المهني؟
7: كما قلت لك أنا بالنسبة للتكوين المهني كقطاعات أخرى بصراحة كل واحد دومينه فيه برشا دومينات أنا بصراحة بالنسبة للمنتونس كما قلت لك إذا كان ما عندوش الرغبة وما عندوش الحب للبرودوي هذا ما عندوش حب للمنتونس ما عندوش إيماجيناسيون ما عندوش عقلية متاع منتونسية زي التبافي
6: زيد والله بالحق خاطر ما ديليكا بطريقه كبيره برشا معناها
7: كبيره برشا برشا
6: ويطلب برشا دقه.
7: هو شنو هو شنو هو ايماجيناسيون راه
6: اي خيال
7: اذا ما عندكش العقليه هذيك راه زيد
6: بالضبط خاطر توا كيما منذ قليل معناتها سي بلال يقول لك يخدم في كل ما هو علاقه بالمنزل الذكي بالحق معناتها فما مستوى خيال وذكاء لازم يكون عالي معناها
7: كل شيء مربوط ببعضه انت فهمت الكونسيبت راك تنجم حتى تخدم كل شيء وحدك تنجم تطور في كل شيء تنجم توصل لكل شيء راه وفهمت كونت المنتونونس راه ماهوش مربوط بأوتوماتيك وماهوش مربوط بميكانيك وماهوش مربوط بإلكتريك فهمتني ولا المنتونونس هو بحر كامل ما يعرف لست كل يعرف يرتص فيه كل يعرف يعوم
6: أيوة بي تخممشي في التكوين عن بعد
7: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
6: والاختصاص اللي ناوي تكمل فيه إن شاء الله
7: كيف كيف نتنص هو بصراحة حاليا وانا أنا سفا معنا أنا قدرت ربي مكملي
6: إن شاء الله بإذن الله يعطيك الصحة بارك الله فيك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق تفضل
7: إذا المكونين هم بيدهم مازالوا عاصمة قرينا مش نلسع
6: إيش يقول لك تنجم دراوي المغروم أكيد يلقى مغرومين أخرين ينجم يتعرف على إكيب أخرى مزيانة عندها مش بالضرورة هم بيدهم الأشخاص خاطر في كل دورة تكوينية تتعرف على ناس جدد دراهم
7: أكيد أكيد أكيد
6: ديما فما جوارات جدد معناها
7: أكيد جدا
6: إن شاء الله إن شاء الله ديما موافق خذيتي خريجين مركز التكوين متاع مهنة الصناعة معاك
7: والله بصراحة لا ما وطتش بصراحة لا
6: ما ثماش ولا أنت ما عندكش طلبات
7: أنا عندي طلبات بالعكس أنا نقص كبير في اليد العاملة
6: أيه ماله
7: تسكي تكنسيان تكنسيان سبتاريار دي زنجينيار انتو عنا طلب كبير ياسر عليهم والفليرانس برشا برشا نستحقوا برشا وعنا ولقين نقص كبير ياسر في السوق
6: معناها شنو معناها معناها اللي يتخرجوا يخدموا في بلايس أخرى معناها ما خلطتش عليهم انتي
7: والله يشوف السوسيتي برشا والشركات برشا ونقص ياسر في اليد العاملة بصفة عامة فهمتني هذا هو
6: ويعملوا عندك دي ستاج ولا؟
7: حاليا لا ما عنديش
6: ما طلبتش انت
7: انا ما طلبتش بصراحة
6: واضح هاك تنجم تخمم اذا كنت تحب على يد عاملة انت تنجم تخمم في انهم يسطجوا عندك من الاول تكتشف انت اليد العاملة المختصة وتنتدبهم معاك معناتها لهناك تولي فما حتى شراكة ما بينك ما بين الشركة متاعك وما بين المركز
7: مش كل السوسيتي في السوق معناها فهمتني ولا معنى يمكن جست لي استاجير صفقسية معنى إذا نقدر
6: بالضبط وأكيد فما شكون من صفاقس ولا
7: أكيد برشا برشا
6: في مركز تكوين في خنيس بي يا سيدي كل التوفيق سي محمد بهاب نعكيشة إن شاء الله يا ربي الشركة متاعك تكبر أكثر فأكثر وإن شاء الله تواصل التكوين متاعك عن بعد حتى تتميز في قطاعات أخرى مختلفة في علاقة مباشرة بالاختصاص الأولاني تحياتي لك للقاء ديما نذكر سيدة المستمعين نعاود نقول راه الاختصاصات متاع التكوين المهني متنوعة فقط ملاحظة بركة نحب نشوف سي محمد ولا سي وسيم الاختصاصات هذه يلزمها إنسان لترير وإلا ينجم إنسان معناتها يلزمه يكون سيانتيفيك عنده يميل أكثر للمات التكنيك شنو عنده معناتها باش ينجم يوفق
5: الأغلبية الاختصاصات متاعنا هي تقنية بحتة أما ديما خاصة في المؤهل التقني السامي ديما نقبلوا اللي هم اختصاصات علمية يما باك مات ولا باك سيونس سيونس اكسبيريمونتال ولا باك تكنيك ولا باك انفورماتيك زاد حتى باك ايكونومي جيستيون عندهم النجم معناها ينجم باك ايكونومي جيستيون ينجم يدخل في الاختصاصات نتاعنا بالنسبه للاختصاصات الاخرين نورمالمون ثاني ومنهات مش مقيده
6: أي.
5: اما ديما الاولويه اللي هو يبدا تكنيك
6: معناها انت تشوف حتى انطلاقه من النوت نتاعو في البولتان
5: لي ديما النوت هذيك هي كيما نقولوا المرجع الوحيد باش توقع كيما نقولوا باش يدخل يترسم المتكون عندنا باش شنو المقياس اللي ناخذوه هي النوتات نتاعو النوتات العلميه بالطبيعه
6: باه معناتها نكبشوا شويه في النوتات العلميه كنت باهي في المات في التكنيك لا
2: في التكنيك
6: في التكنيك باهي في الماتلاتي والمات هي البيت نوار بتاع الناس الكل تقريبا.
5: بالنسبه للاختصاصات البي تي بي راهو حتى الليتر عنده الحق باش يدخل معنا على خاطر معنا واحد, اما ديما فافوريزي اللي هو يبدا تكنيك
6: خاطرته مادام تعملوا سيليكسيون نتصور معناتها تمشوا للتكنيك, واذا كان مثلا نومبر معناها تولي تمشوا للليتر.
5: اي اذا كان فما واحد مغروم حتى من الليتر وينجم ينجح.
6: اي كيفاش تعرفوا مغروم؟ لازم بالك لونتروتيان.
5: وفما زاد بكري حبيت ندخل الوحدة الأولى الميتي فورماسيون تتسمى عن الموديل الأولاني أول موديل في كل الاختصاص في الاختصاصات الكليكية ميتي فورماسيون. المكون ديما يعرف بالاختصاص ويعرف كيفية التكوين في وسط المركز في الموديل هذايا اللي هو يتلقاها المتكون في أول في أول فترة تكوينية. وممكن الموديل هذاك يعرف الاختصاصات اللي هو مش يقراه ويعرف كيفية التكوين ويعرفك البورسنتاج ويعرف الموديلات شنوما ويعرف كل شيء على السبيسياليتي هذيك والمتية شنية وش مش يتخرج كل شيء. معناها من هذيك ماك الموديل رقم واحد المتكون مش يعرف الاختصاص اندراي نجم يواصل ولا ما يواصلش من نهارات الاولانيين. معناها ينجم حتى اذا كان انا قبلناه وكل شيء اذا كان يلقى الاختصاصات ماهوش ماشي مع الميولات نتاعو ولا ماشي ومش ماشي ومع الغرام نتاعو زايد باش يوصل
6: واضح.
5: نجم ينقطع من الايامات الاولانيه
6: من غير ما يقلق روحه
5: من غير ما يقلق روحه ومن غير ما يضيع وقته.
6: به عندك ما تلاحظ
2: لا
6: بخصوص اللي قاله توا سي محمد به سي وسيم نعود نذكروا باللي بالاختصاصات متاع دورة سبتمبر ومن بعدها نوفمبر في انتظار ناخذوا سي سامي بوسلامة معنا المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال.
3: كنت اسمع أخت رفقة من خلال برنامجك نحب الدعوة لكافة طالبي التكوين إلى زيارة مدينة الثقافة أين سيصير الملتقى الوطني للتكوين المهني أيام 24 و 25 جوان. وزارة التشغيل والتكوين المهني سلا نظمت الملتقى الوطني هذا تحت شعار
6: نقب شوية الميكرو الله يخليك
3: تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. إذن قلنا في قصر العلو في مدينة الثقافة بتونس أيام 24 و 25 جوان يتضمن الملتقى تنظيم معرض للتعريف بالاختصاصات بتعريف الاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. هذه فرصة اللي عنده رغبة مش يتوجه للتكوين المهني ما يفلتش الفرصة هذه يوم 24 و 25 جوان.
6: خبيان به قبل ما تعطيني اختصاصات لو كانت تسمح خاطر معنا سي سامي بسلامة على الخط نقول أهلا وسهلا بك سي سامي مرحبا منورنا برشا.
8: مرحبا يا سيدة رفقة مرحبا بضيوفكم مرحبا مستمعي إذاعة المنسكير.
6: يا عايشك ربي فضلك ربي يخليك. إذن حفل اختتام السنة التكوينية وعرض أزياء بإمضاء متكوني ومتكونات المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال أكثر تفاصيل سي سامي.
8: والله كما جرات العادة هي في كل اختتام سنة تكوينية نقدم عرض أزياء لمنتوجات متكوني المركز وهي من تصميمهم وابتكاراتهم الخاصة وهي معناها ثمرت مجهود وتكوين عام كامل معناها عام على امتداد السنة ومعهم زاد بعض المصممات اللي هم تخرجوا من المركز القطاعي للتكوين نتيجة قصر هلال. يعني ديما احنا تعودنا العرض هذا نقوم به هو هي برغبة شديدة معناها من عند المتكونات والمتكونين وحتى الأساتذة. يعني كل ما ندخل كل سنة تكوينية ديما السؤال في الأول وقتاش عرض الأزياء ونقوم به وهذا فيه تشجيع زاد المتكونين نتاعنا على الإبداع والابتكار وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية.
6: أيوة.
8: هذا هو البرنامج اليوم معناها يعني
6: دونك عرض أزياء بإمضاء المتكونين الكل معناتها لليفو الكل
8: اللي مازالوا يتكونوا.
6: أي.
8: فما زاد اللي مشاريع تخرج.
6: أي.
8: وفما البعض كما قلت لك فما البعض اللي هما ديجا تخرجوا يعني من المركز يعني خليط من كل من كافة الواحد المتكونين السابقين ولا الحاليين.
6: تخيب يعني عندكم تيم معين السنة
8: السنة التام هو الدراما كوين دونك باختيار من عند المكونين والمتكونين اتفقوا على الكلام هذا هو دراما كوين ان شاء الله.
6: والخامات اللي تستعملوها شنية؟ تيسو
8: اي تيسو تيسو متنوع تيسو فيه فيه فيه لامبريسيون نيميريك فيه دونك تشوفوهم معنا مرحبا بكم وتتفضلوا وتشوفوا الابتكارات اللي نتاع
6: تري بيان. دونك احنا هو 6 متاع العشيه في احد الفضاءات الخاصه
8: اي 6 متاع العشيه ان شاء الله ومن بعد فما عرض موسيقي لي معناها كيف تنشيط موسيقي بعد ما نكملوا العرض الازياء
6: ما حاجه وحويجه العرض والحفل
8: اي اي مثالش احنا ديما شو مدام رفقه احنا ديما هذا الكل نعملوه لي باش الشباب يقدم على التكوين المهني ويرغب ويجي سواء في قطاع النسيج او في غير قطاع النسيج وانت بالذات انت البرنامج نتاعك يعني في هذا في هذا السياق واحنا العمل هذا الكل اللي نقوموا به ديما في سياق كونه نشجعوا الشباب نتاعنا باش يقدموا ويتعلموا صنعه كما تقولوا انتم سواء في في في قطاع النسيج او في غيره
6: بالضبط. انتم هاي انتم ديجا حتى في الافيش نتاعكم حفل اختتام السنه التكوينيه مع هارد لازي الذي يبرز ابداعات ومواهب المتكونين والمتكونات في مختلف اختصاصات قطاع النسيج والملابس وهذا متاكدين ان شاء الله منه باعتبار انه الحقيقه انا واحدة من الناس بحضوري بعض العروض هذه ابهرني المنتوج خلينا نقول اللي قدموه المتكونين واللي في بعض الأحيان يتفوق مع الاحترام والتقدير ديما راني ما نحبش نعمل كومباريزون ما ساعات تفرض نفسها يتفوق على خريجي كليات الموضة معناتها الناس تخدم في خدمة معناتها سور تيرا عندهم إيماجيناسيون كبيرة برشا ولكن أيضا مرتبطين بالواقع يخدموا في خدمة مزيانة وهذا تظهر وتترجم في عروض الأزياء اللي يقوم بها المركز القطاع للتكوين في النسيج بقصر هلال. يعطيك الصحة بارك الله فيك سي سامي ومن خلالك نحيي كل الموجودين في المركز القطاع للتكوين في النسيج بقصر هلال إن شاء الله كل التوفيق في آخر هالسنة التكوينية للجميع وأيضا إن شاء الله بالتوفيق من خلال حفل الاختتام للسنة التكوينية وعرض الأزياء.
8: يعطيكم
6: الصحة تحياتي لك إلى اللقاء. نرجع لك سي وسيم بعجالة تعطينا الاختصاصات بالنسبة لدورة سبتمبر.
3: الاختصاصات المتوفرة بالمركز لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 بمستوى تكوين شهادة كفاءة مهنية اختصاص كهربائي ميكانيكي زوز مجموعات مستوى تكوين مؤهل تقني مهني الاختصاص تقني في الصيانة الصناعية زوز مجموعات مستوى مؤهل تقني مهني اختصاص تقني في اللوجستيك الإنتاج زوز مجموعات مستوى مؤهل تقني مهني تقني في تسيير أنظمة الإنتاج مجموعة مستوى مؤهل تقني سامي اختصاص تقني سامي في الصيانة الصناعية اختيار صيانة الأنظمة الآلية مجموعة واحدة في مؤهل تقني سامي اختصاص تقني سامي في تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية مجموعة واحدة وبالنسبة لدورة نوفمبر زوز مجموعات كهربائي ميكانيكي وثلاثة مجموعات تقني في الصيانة الصناعية
6: به نعاود نذكر اللي راهو الاختصاصات هذه مطلوبه على الاخر في سوق الشغل باش يبداو واضح الحكايه معناها لهنا وهكا شفنا قصص النجاح نوصلوا من خلال سي بلال المؤدب وسي محمد بهاء بن عكاشه وانما ايضا حتى من خلال زملائنا الموجودين معنا في الاذاعه واللي هما خريجي مركز التكوين المهنيه ومركز القطاع للتكوين في مهن الصناعه بخنيس دونك الفرصه لهم البلاتفورم ما زالت محلولة إلى حدود وقتاش؟
3: إلى قبل معناتها الدورة تبدأ في 14 سبتمبر ممكن آخر أسبوع في شهر أوت لكن إذا كان اختصاص وقع معناتها خذينا الاكتفاء متاعنا معناتها خذينا العدد المطلوب راه يقع غلق وشوف اختصاص آخر
6: معناها باش تبدأ الأمور وأرحى معناتها هنا فما الأولوية بالنسبة للناس اللي رسمت ولا اللي هي سبقت معناها في أنها تختار للاختصاصات هذه معناتها أولوية وإذا كان الإنسان حابب على اختصاص بعينه موجود مثلا في خنيس موجود في مقنين موجود جوزيسا كومسا في سوسة ولا في القلعة ولا كذا ينجم يحطهم الكل معناتها نفس الاختصاص أما
3: يحط في مراكز مختلفة
6: ينجم
3: عنده الحق في 6 اختيارات
6: ومعناتها في 6 اختيارات نجم نفس الاختصاص
3: ينجم
6: ومن بعد ينجمش يطلب انه ينقل مثلا انا نقيتها في القلعه ونحب ننقل للمستير مثلا
3: اذا كان احنا بطبيعه اذا كان برامج موحده برامج التكوين موحده ويكون ناجح في موديلاته يستظهر بوثيقه في الموديلات اللي نجح فيهم ولا معناتها تلقى فيهم عدد أكثر من 80% معناتها الكومبيتونس هذوكم، وينجم بطلب من إدارة المركز أو بعد استشارة بطبيعة الإدارة المركزية ممكن يقع النقل.
6: أخيرا رقم هاتف للاتصال، وإلا مثلا وين النجم نلقاوه مركز خنيس باش حتى نعملوا زيارة إذا كان فما إمكانية ونتعرفوا على الاختصاصات الموجودة فيه.
3: مركز خنيس هو قرب المحطة المترو بالضبط. أيوة. معروف برشا. أه. على نهر شارع كارتاجي تسمى.
6: أي.
3: قريب.
5: رقم الهاتف.
6: أي. رقم الهاتف 73-534-350.
3: أيوة.
6: 73-534-350 والآخر فاكس 73-534-651. الأولاني 650، الثاني 651. دونك البلاصة هو شارع قرطاج، طريق جمال، قريب جاي من جمال.
3: قريب محطة المترو.
6: بالضبط. نفوتوا السكة ونلقاو المركز، نعرفوه ونجموا نفرزوه بالطابليات البيوض اللي لابسينها الأولاد والبنات معناها. فخاصة أنه الحقيقة يذكروني اللي هما منضبطين على الأخر، ومعناتها الديسيبلين بالنسبة لي تصنع النجاح فيما بعد. معناها كي راه لابس الطابلية البيضة وماهوش مستعار منها، خاصة للناس اللي انقطعتها، خاصة الناس اللي مش راغبة في القراية والتكوين تلزليها للزين. أما راهو ديما نعود نقول سي بلال اللي ساعات ناس تمشي وهي مش مغرورة، مكركرة تكركير جدي بيان تكركر، خاطر أنا نعرف فما أولياء يجيب ولده ولا بنته يقعد يستنى قدام السنتر باش ما يخرج، خاطر يعرف اللي هو باش يعمل تهبهيبة للشارع وباش يطلع، يقعد يعس عليه البرة ويشد معاه بصحيح، من بعد سبحان الله بشوية بشوية يتغرم المتكون هذاك بالاختصاص، وساعات يبدأ حتى أكثر من الناس اللي هي اختارت الاختصاص في حد ذاتها. هما استثناءات ما موجودة،
2: هو المكون هو اللي يغربك زادة ولا يكرهك في الاختصاص.
6: أي ما تقولوا احنا كيف لا سادة معناها موجودين في
2: الاختصاص، يحبك في المادة ما يحبكش فيه،
6: إن شاء الله يحبونا الكل في
2: المادة. معناها المكونين الحقيقة في سنتر خنيس ما شاء الله.
6: أه.
2: تبدأ تخدم معهم براحة، معناها ما تلقاش حتى مشكلة الحقيقة، عبيد بهي ينفحوك ويخليوك تحب
6: ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنحب نختم اللقاء، ان شاء الله محبتنا للتكوين المهني تخلينا نفتح افاق اخرى للمستقبل في تونس والى خارج تونس، مع تشجيع دائما للبقاء في بلادنا، خاطر اليوم اكثر من اي وقت مضى محتاجتنا. بارك الله فيك سي محمد العمراني، شكرا جزيلا. سي وسيم لاشعر، بارك الله فيك. سي بلال المؤدب، بارك الله فيك، تعبناك اليوم أما مرحبا نورتنا برشا برشا. تحياتي لسي محمد بهاء بن عكاشة، شكرا جزيلا للفريق اللي رافقنا، تحياتي لك أيمن الشابي، هويدا بن ساسي، تحياتي للمتربصين حاتم غابري وأحمد رمضان، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، للقاء وتلتقيكم ألفة جمالي بعد قليل.

من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء اليوم أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان 2026، وقال أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف على عكس السنوات السابقة. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية، وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء. وأفاد البواب بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهد البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. أفاد

0: بالمؤسسات الصحية العمومية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن العملية أجريت مساء الاثنين وتكللت بالنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية إلى جانب توفر التجهيزات الطبية المتطورة بالمستشفى. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. نظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري. ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيه. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم اخترنا باش نحكيو على كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية. أول حاجة ننصحوا بها هي ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كما المشي منذ 30 دقيقة يوميا. ثاني حاجة هي لازم نتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، نبعدوا على الدهنيات والماكلة المالحة والحلوة برشا، ونحاولوا نكثروا من الفواكه والخضر. ثالث حاجة هي الإقلاع عن التدخين، لازمنا الدخان نبطلوه نهائيا، كنحبوا نستحفظوا على عروقنا على قلبنا وعشرين متاعنا. رابع حاجة هي ما فيها باس كان كل واحد يمشي يتفقد روحه لطنزنطن عند طبيب يشوف عندوش سكر الدم، يشوف مستوى الكوليسترول في الدم، وكان في ممرض من الأمراض هذوما ناخذ دوانا بشكل منتظم. عايشكم ما نقصوش على دوايتنا، عاود نقولها عايشكم ما نبطلوش على دوايتنا بالكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
4: دقيقة صحة.
6: أجندة. أجندة مع ألفة جمالي.
7: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد لكنه الأخير على قليلة بالنسبة لي في الأجندة. زميلتي ثريا عليك، إن شاء الله تلاقيكم إن شاء الله نهار الجمعة في آخر وقتها موعد بالرسمي. رفقناكم كل ثلاث وكل جمعة، وهذا موعد كل مرة مع جولة الأجندة من خلال التظاهرات الثقافية، من خلال المواكبات الثقافة الفنون والجديد، وكيف ما العادة لقانا يكمل معكم حتى الخمسة متاع العشية. بدايتنا تونسية باش نقول مع صوت، هو أكثر من صوت لما حالة، هو مدرسة فنية أعطت برشا للفن مجدد في زمانه، واليوم نلمسوا هالخصوصية هذه وقت نحكي ونسمعوا بابا الهيدي. الهيدي جويني بعد شوية مع تحيات لطفي المكي، هويدا بن ساسي، رؤوف غديرة، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم.
6: أجندة.

0: وبالتونس بدينا معكم لقاءنا في أجندة الثلاث. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما تسمعوا في إذاعة المونستير. نسلم عليكم سواء كنت تسمعوا فينا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المونستير على غاديو مونستير بونتين, كيف كيف على صفحتنا صوت وصورة على الفيسبوك. تحية خاصة لكل العائلات اللي فرحت ما شاء الله بنجاح أولادها بالباك, وربي يفرح البقية ممن تأجلوا لدورة المراقبة. ومش نهاية العالم زادة دي كلمة نقولوها العائلات اللي عندها شكون ما نجحش, الصحة لاباس ما هو, قلت ربي كل شيء توجي في وقته إن شاء الله ويتعود. تحية زادة العائلات اللي استنى في نتيجة النوفيام السيزيام اللي قاعدة تصير من أمس, حصيروا ديما شهر جوان شهر خاص جدا, شهر حصاد متعدة, حصاد خدمة تعب, وإن شاء الله يا ربي نجاح ينسي وخاصة يفرح الناس الكل. نحب نقدم تحية خاصة ونقول مبروك الملكة الغربي. أنا نتفكر ملكة قدمت لها تحية في الباك باش نكبر روحي لهنا وباش نكبرها هي معايا, ما زلت صغرونا راهو, أخذت الباك وما شاء الله اليوم عديت للسنة الثالثة تعليم عالي شعبة رياضة. مبروك يا ملكة وتحية كبيرة من العائلة الكل, الوالد عامر الغربي, الأم انتصار, الجد صالح, الجدات حبيبة ورفيقة, وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح وفيما أهم, وفرحين يا ربي ديما وإن شاء الله ديما نتلقاو في ساعة سعيدة لهنا في إذاعة المونستير مع تحياتكم مع إهدائتكم على اختلاف المناسبات اللي من هنا القدام مش نرجعوا نعيشوها, معناها بتفاصيل الأفراح والمسرات والعروسات والليالي مليحة ما شاء الله. بشي غني محمد جبالي هذا اللي قنا معكم في الأجندة حتى للخمسة, بعد شوية نبدأ أول لقائتنا. مرحبا بكم
1: أجندة,
0: أنتم معنا مرحبا بكم, أهلا وسهلا, مساء النور.
1: أجندة

0: رحمة محسن نوردو من اختياراتنا الليلة اليوم في الأجندة. مرحبا بكم مستمعين الكل، تسمونا من إذاعة المنسير مطلثة وثلاثة وعشرين دقيقة إن شاء الله منسين ثنيتكم، منسينكم وين ما أنتم موجودين، من عرش في الداك المسموح زيدا باش تسمعونا وانتم تخدموا، ربي المستعان. إن شاء الله ربي مع الناس الكل وخاصة مع الناس اللي يخدموا في هالسخانة ومنهم الشمس، ربي إن شاء الله ربي يعينهم وربي يعطيهم القسم وإن شاء الله ربي يصبرهم الظروف المناخية اللي مهيش حكر فقط على تونس إنما معناها في العالم الكل أو في فرنسا، معناها صغيرات البارح في خبر معناها توفيوا في وسط الكرهبة، إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا وإن شاء الله هالتغيرات المناخية ما يزيدش يكون عندها معناها تبعات أكبر من اللي قاعدين نعيشوا فيه توا على البلدين والعباد. زيدا نحكيه في الوقت هذا على الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي اللي باش ينتظم أيام 1 وحتى 5 جويليا، ملتقى تحت إشراف الكونيكت والمجمع الجهوي لرياض الأطفال بالمهدية بالتعاون مع المنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة والكشافة التونسية فرع الجهة. نحكيه مع رئيسة الملتقى مدام مفيدة بنوارة على تفاصيل البرنامج. مدام مفيدة أهلا وسهلا بك، شرفتنا في إذاعة المنسير.
1: مساء النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة منسير.
0: يفضلك يا لله. إذا ملتقى مغاربي والموضوع في علاقة بالمجال التربوي والبيداغوجي، الساعة ليش اخترتوا الصبغة المغاربية مدام مفيدة بداية؟
1: والله هي ما جاتش بشكل اعتباطي، احنا بحكم عنا اتفاقية شراكة والتعاون بين المنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة المنظمة الوطنية الجزائرية اللي يترأسها السيد يوسف قدادرة، وسبق وكنا معهم حاضرين في ملتقى العربي الثالث لرعاية الأطفال بمدينة وهران. دونك من مستخرجات الملتقى هذاك كان المقترح أنه باش نضيفوهم نحن في تونس في ملتقى تكويني ترفيهي بمروا به طفولة. دونك وقتها احنا كي تقدمنا غادي كتوانسة في مجال الطفولة كنا معناها من التجارب الناجحة وكنا من المثال الذي يعتذى به في الجزائر خاصة.
0: نعم.
1: والوفد اللي جاي هو أكثر من الجزائر، تابع بتنسيق مع المنظمة طبعا، وفد كلهم مديرات رياضة فيه. دوك حبينا نحن نكونوا موجودين في مركز استياف الشاب الدويرة، قلنا فرد مرة مدام هما طلبوا تخييم واستياف وتكوين مانيش نلقاو أحسن من البلاصة هذيك، هي بلاصة مزيانة برشا فيها الغابة والبحر، دونك لعشاق الطبيعة مش نخرجوا على سيستم الوتلة والبرستيج والكل باش نعيشوا شوية في الطبيعة.
0: برستيج من نوع آخر وذي الطبيعة، برستيج رباني معناها هو طبيعي من عند ربي.
1: أي حتى المشاركين قلت لهم راكم باش تلقاو صحيح فما غرف للضيوف والكل، وفما زاد اللي عندهم الخيام نتاعهم ومغرومين بالكامبينغ ينجموا يجيوا يشاركوا معنا في الملتقى لعشاق الكامبينغ بيان سور. فما برشا حاجات حلوة، خاصة ثم إفادة بيداغوجية كبيرة إن شاء الله باش تحصل مع زوز خبراء توينسا، الأيقونة الطفولة الأستاذ العنيع التعريف طبعا، المتفقد العام المتقاعد السيد الهادي الرياحي، من الناس اللي كتبوا منهاج الأقسام التحضيرية ومنهاج الطفولة الأولى والمبكرة بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة وكبار السن مع وزارة الشؤون الدينية والتربية. دونك احنا الهدف انه المربيين اللي باش يحضروا كانوا يمسكوا الاقسام التحضيريه والا السنوات الاولى من التعليم الابتدائي والا اللي يمسكوا زاد رياض الاطفال الفئات العمريه من 3-6 سنوات الكل يكونوا موجودين المربيين، كذلك زاد لي بارون اللي يحبوا زاد يستفيدوا من خبرات الهادي الرياحي، وكذلك العملاق هشام الطاري اللي هو منسق عام معاي في الملتقى واللي احنا حطينا البرنامج مع بعضنا.
0: هو المحور العام مدام مفيدة يهم اعداد المربي على مرافقة الطفل تربويا ونفسيا هكا
1: صحيح، وحتى الفارورة هو ينجم يستفيد برشا، معناها مش معناها راهو كان المربي طفولة اللي يخدموا في الرياض ولا في المدارس الابتدائية الخاصة ولا لا، حتى نحن لي بارون اللي عندنا الصغيرات هذوما الفئة العمرية اللي تهمنا اللي هما من 3-6 سنوات وحتى 7 سنوات وثمان سنوات، أنا نسميهم أطفال، نجم نكونوا مشاركين في الملتقى. زاد كيف كيف المكونين المختصين في مجال الطفولة الأولى والمبكرة كلهم اللي يخدموا في مراكز التكوين المختصة وقاعدين يكونون في إطار الطفولة زاد معنيين ومدعوين للحضور ولتبادل التجارب مع زملائهم. ثم زاد ورشات ورشات تطبيقية مع الأستاذ هشام الرياح هشام الطاهري سمحني، اللي هي في التعبير الجسماني والأنشطة الإيقاعية. فما معاه على هامش المنطقة زاد ورشة الأطفال التوحد مع مدربة ومرافقة لأطفال التوحد باش تكون مع ورشة هشام زادا. دونك فما زادا محاضرات علمية لدكاترة ومختصين في مجال الطفولة، وفما مداخلات للمهتمين بقطاع الطفولة كسواء رؤساء المنظمات وإلا رؤساء الجمعيات اللي تمسك أطفال طيف التوحد ولا ذوي الاحتياجات، وفما مداخلات زادة لأصحاب المؤسسات الناجحة والرائدة في تونس والجزائر اللي عنده ما يقول في روحه من أصحاب مؤسسات في تونس. كما تعرف أنت خطر احنا في تونس أصحاب المؤسسات الناجحة هي تجارب لازمنا نوريوها لضيوفنا، عندهم زاد الحق في مداخلات تمتع 15 دقيقة يعرفوا بمؤسساتهم بأنشطتهم.
0: تم اختيار المشاركين في الإطار هذا ولا ما زالت الفرصة متاحة للناس اللي حبوا يشاركوا؟
1: المحاضرين بون خذينا معناتها المحاضرين خاطر بالسيفي العلمي والكل اليوم تتوفر فيهم الشروط، وبالنسبة للمشاركين توا اليوم المؤسسات الطفولة مازال الباب مفتوح للتسجيل. ان شاء الله مش
0: كيفاش يتم العملية نتاع التسجيل مدام مفيدة لو كنت تسمح؟
1: هو اللي يكون ناشط في قطاع الطفولة بيان سور يبعث لنا عنا استمارة نعطوه يعمرها يختار المشاركة نتاعو.
0: استمارة اونلاين يجيكم يتصل بكم كيفاش بالضبط؟
1: لا فما اونلاين على جوجل فورمز يعني خدمين الاستمارة نتاعنا. دونك هو يتفي يتصل على 53 750 371.
0: خلينا نعدو بشوية بشوية مدام مفيدة الرقم 53 750 371
1: هذاك فيه الواتساب. دونك هو جست يسألنا نبعثوا له الاستمارة كسوا يحب نبعثوا له على الايميل نتاعو والا ديريكت مع الواتساب يعمرها ويرجعها لنا باش يأكد حضوره وكيفية مشاركته. وفما الناس اللي باش تجي طبعا تحضر في النهار وتروح بدون إقامة، دونك هذوكم يعديوا بحذانا نهار فيه الدورات الكل يستفيدوا جست ما يباتوش. دونك مفتوح معناها الباب لبرشا مختصين. هو راهو يهم برشا الكل من يهم هو طفل تونس سواء الطفل العادي أو الطفل المصاب بطيف التوحد أو حامل إعاقة. احنا الكل ان شاء الله باش نكونوا نفيدوا بعضنا بالتجارب وبالخبرات وزادة بالكفاءات العلمية اللي باش تكون حاضرة في الملتقى. فما زادة عن بكري شوية استضفنا أورتوفونيست، استضفنا في علم النفس، استضفنا يعني دكاترة باش يكونوا يلقوا محاضرات لفائدة الحضور. خاصة أنا نأكد برشا على لي بارون لأطفال التوحد ماذا بينا يكونوا حاضرين معانا باش يسهلوا على رواحهم كيفية التعامل مع أطفالهم. كذلك بالنسبة لنا احنا التوانسة اللي هم نموذج ناجح في مؤسسات الطفولة الأولى والمبكرة ماذا بينا يكونوا حاضرين بكثرة ان شاء الله.
0: ان شاء الله يكونوا في الموعد. خليني نرجع نفكر برقم التليفون 53 750 371. تنجموا تتصلوا بالرقم هذي إذا كان ثم استمارة باش يعني تقدموا فيها مختلف المعطيات الخاصة بكم وتشاركوا في هذا الملتقى المغاربي للتعاون.
1: وما قلتلكش على السياحة
0: شنوش تقول لي تفضل
1: أبقار الإفادة البيداغوزية زادة فما رحلة سياحية لمدينة المهدية الجميلة. نخرج بهم في السفينة وبعدنا نمروا بهم للبرج الأثري والبرج الراس والمناطق الأثرية المزيانة في المهدية، وباش نمشوا بهم للمدينة العتيقة جولة في المدينة العتيقة وعشاء في المهدية. معناها باش نخرجوا بهم يعني من جو المخيم مش بيبقاوا الخمس أيام الكلها في المخيم، عندهم ليلة سهرة سبيسيال في المهدية وبعد نرجعوا بهم للمخيم. كذلك عندهم زيارة المؤسسات ناجحة في القطاع الطفولة إن شاء الله بشي تم تحديدها بالتنسيق مع مندوبية المرأة والأسرة وكبار السن. كذلك مش يكون عنا زيادة عروض فرجوية متنوعة،
0: برنامج تربوي ثقافي سياحي جامع للمجالات هذوما الكل، وعنده بعد مغاربي خاصة هذا الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي اللي باش ينتظم من 1 حتى 5 جويليا في المهدية إن شاء الله.
1: ولوحة لباس تقليدي برشا حاجات
0: تحبوا بالإقامة ما غير إقامة هوك عندكم الرقم 53 750 371. تجمو تنسقوا في كل ما يتعلق بالملتقى ومشاركتكم أنتوما كمربين كمختصين كمهتمين بمجال الطفولة كأولياء وغيره، كل شيء تجمو تاخذوه من خلال هذا الرقم. نشكرك برشا مدام مفيدة بونوارة رئيسة الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي، شكرا ليك وإلى اللقاء. لله
1: شكرا لك. شكرا عليكم.
0: يعيشك، شكرا ليك، خليكم مع كاظم الساهر في الوقت هذا، انتم ديما مع اذاعه المناسي، ان شاء الله تبقاو معنا في الاستماع، احنا معكم حتى الخمسه مع استضافات متنوعه مع غنيات زده، مهم انهم يعجبوكم. بعد شويه زده وقفتنا مع احوال الطقس، راجعين.
2: اجندا.

0: أحوال الطقس.
1: اليوم تقريبا نفس الوضعية، نفس درجات الحرارة، لكن اللي بيميز أكثر حالة الطقس هو تشكل خلايا رعدية بعد الظهر، وخاصة بالمناطق الغربية الوسط والشمال، ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق شرقية آخر النهار. بالنسبة لريح اليوم بشكون من قطاع شرقي ضعيفة، فمعتدلة تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. اليوم نسجلوا بتونس العاصمة تقريبا 36-37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وتتراوح كذلك ما بين 35-40 درجة مع ظهور الشهيلي داخل البلاد. الشهيلي بيكون حاضر أكثر بمناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي. بالنسبة للأيام القادمة، يوم الغد وكذلك إلى غاية آخر الأسبوع، يبقى تمركز هذا المرتفع للضغط الجوي موجود على بلادنا، وبالتالي درجات الحرارة في نسق الارتفاع، ارتفاع طفيف هو معناتها بدرجة أو درجتين أكثر بقليل معدلات العادية، لكن ما يرتقيش معناتها لموجة حر كما قاعدين نشوفه في البلدان الأوروبية. بالنسبة للريح كذلك ما زالت ضعيفة، فمعتدل البحر بش يكون قليل الاضطراب فمتموج بسواحلنا الشمالية، وتبقى درجات الحرارة كما ذكرنا معناتها تقريبا في استقرار مع ظهور خلايا رعدية. ديما تبقى معناتها إمكانية تشكل خلايا رعدية واردة تقريبا إلى غاية آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
0: أحوال الطقس. مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: أجندة.
3: شعرها بيطير على

0: على خد حرير منعرفش تعجبكم الأغنية الأصل وإلا النسخة المعادة توا من رمي عايش. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل، إن شاء الله اختياراتنا حتى التوا عجبتكم أو كان نوعوا بين التونسي، بعد شوية راجعين للتونسي، خليكم معنا في الاستماع. أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة المنستير في الوقت هذا. نواصلوا الأجندة وحديثنا توا نحكيو فيه على البطولة العالمية للربوات القتالية في تركيا اللي باش تنتظم في جويليا من 11 ل 12 جويليا. في البطولة هذه باش يكون حاضر فريق تونسي كانت له مشاركة متميزة في كأس العالم في روسيا عام ناول. اليوم فريق البلاك شارك تيم باش يحط البصمة متاعه في إسطنبول من خلال زوز ربوات قتالية، بلو شارك ووايت شارك. من فريق بلاك شارك تيم معنا اليوم المهندس عبد السلام جري. أهلا وسهلا بيك، مرحبا عبد السلام. عبد السلام مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: شنو حوالك؟ لبس عليك؟
1: الحمد لله، يعطيك الصحة. الحمد لله،
0: شرفتونا كيف ما كل مرة عبد السلام. بعد روسيا اليوم اسطنبول تركيا، بداية خلي نفكروا بالبرفورمانس متاعكم اللي قدمتوها في روسيا لو تسمح.
1: يعطيك الصحة على المقدمة. الحقيقة عم ناول معناها في روسيا كانت عندنا المشاركة متاعنا على مرتين، مرحلة التصفيات وبالتالي مرحلة النهائيات. الحمد لله وفقنا ربي معناها في التصفيات وبعد في النهائيات معناها وصلنا لدور ربع النهائي وتقريبا تشاركنا المرتبة الخامسة عالميا مع ثلاث فرق أخرى.
0: وهذه حاجة مشرفة برشا، يعطيكم ألف صحة وإن شاء الله في إسطنبول معناها تقدموا بيرفورمانس ما خير وما أحسن ساعة. شنو الفرق على مستوى الزوز مسابقات على مستوى الروبول شاركوا بيهم؟ ثم فرق بشاركوا باللي شاركتوا بيه في روسيا ولا ثم حاجة جديدة وكايت شارج جديد بالطبيعة؟
1: أكيد أكيد، كل مسابقة وكل بطولة عندها الكيت شارج متاحة، عندها كرس الشروط متاحة اللي لازم نتقيدوا بها باش نجمو نشاركوا في البطولة. بالنسبة لأهم حاجة في كرس الشروط هي الوزن. معناها الوزن في بطولة روسيا كان 110 كيلوغرام، أما الوزن في بطولة تركيا باش يكون معناها الروبو الأول تقريبا 15 كيلوغرام وروبو الثاني تقريبا 6 كيلوغرام.
0: البلو والوايت هذا مجوز روبوات اللي بشاركوا بيهم في
1: روبوات جدد إن شاء الله خدمنا عليهم، عنا توا فترة نخدموا عليهم نحاولوا معناها نكتسبوا من تجربتنا السابقة ونطوروا وإن شاء الله ربي يوفقنا وتكون مشاركة متميزة
0: إن شاء الله يا ربي. شنو طورتوا؟ شنو اللي غيرتوا؟ شنو اللي خذيتوه من روبو السابق؟ شنو اللي زدتوها عليه؟ ولا كله جديد معناها في علاقة حتى بالأداء متاعه؟ شنو معناها يخدم الروبوات دوما أساساً؟
1: هو ديما في المجال هذا نتاع الروبوتات القتاليه وقت اللي يختلف في الميزان جينيرالمون ما نجموش ناخذوا نفس القطايع من نفس الروبوات، نولوا نشوفوا قطايع مطابقه في البرفورمانس، مطابقه في الجوده وفي القوه، وتكون الوزن نتاعها اخف وهي اللي نستندوا عليها ونخدموا بها معنا. اما اللي ديما ناخذوه هي كما قلت لك التجربه، مثلا في الديزاين فما فما فما فما معناها شكل في الديزاين نجموا نعتمدوا عليه اللي هو دائما معناها يكون حتى في الاتاك والا في الدفاع يعاون، انه في الدفاع مثلا يكون التصدي نتاعه في الضربه ما ياكلش الكل والا في الاتاك تكون الضربه توصل بالباهي. احنا معناها حاولنا نحسنوا شويه في الديزاين نتاع الروبو استنادا على القديم وعملنا حاجه جديده، وزاد في الويبون معناها في السلاح نتاعنا زاد عملنا حاجه جديده وإن شاء الله ربي معناها يوفقنا ونعملوا إنجاز
0: إن شاء الله. الإمكانيات فردية كمجموعة ساعة قداش من مشارك في المسابقة هذه؟ قداش واحد يمشي لتركيا؟
1: والله مبدئيا نحن ديما نخدمه كفريق
0: أي معناها أتوغ دو غول زادة معناها بالتداول في المسابقات ولا؟
1: كل مرة كيفاش معناها ديما هو جنرال مو معناها الحاضر كما قلت معناها الحاضر يمشي فهمت؟
0: أيوة.
1: خاطر الفريق كما تعرف معناها مجموعة من المهندسين فيهم اللي يخدم في تونس.
0: قديش حسب التقريب كي نحكيو على البلاك شارك تيم قديش من عضو فيه؟
1: حاليا 9 أعضاء.
0: 9 أعضاء ب
1: أثناء معناها إن شاء الله في تركيا مبدئيا معناها الفريق فما 5 أعضاء باش يمشوا. أما ديما معناها حسب الديسبونيبيليتي متاعنا معناها خاطر ثم الفترة هذيك ثم اللي مش موجود في تونس وفما اللي يخدم وفما اللي ياخذ كونج وفما ما ينجمش. إن شاء الله قدر الإمكان معناها باش نحاولوا نمشوا كما العادة كما كل مرة معناها التوانسة لكن نسجل حضورنا بالباهي.
0: ونرجع نسألك بإمكانيات ذاتية فما دي سبونسور معاكم؟
1: الحقيقة معناها ديما بإمكانيات ذاتية.
0: تو حتى المشاركة متاع عمناول والبرفورمانس معناها في روسيا وتحكي عليكم برشا، ما خذيت الصداها عند الناس اللي نجموا يشجعوكم هكا ماديا المستثمرين وغيره؟
1: أنا جيت سؤال معناها إمكانيات ذاتية عكسها شنو يكون معناها جيت باش نفهم.
0: امكانيات ذاتيه معناها تصرفوا انتم من جيبكم، ما عندكمش شكون يعاونكم، ما فماش دي سبونسور، فماش شركات معاكم.
1: واضح باهي في النقطه هذه الحقيقه موجود معناها من ياسر شوي يعطيهم الصحه عمناول التوانسه وقفوا معنا بالباهي وعاونونا وكل شيء. انا فهمت السؤال من
0: معناها من جانب ميسيلش نوضحوا
1: اي فهمت السؤال من جانب معناها
0: من جيبكم معناها كل شيء
1: اي من جيبنا يعطيك الصحه. هو ثم جزء من عندنا احنا وجزء عاونونا معناها لي سبونسور نتاعنا يعطيهم الصحه وعاونونا عمناول في خاصنا عمناول معناها حتى في روسيا عاونونا حتى الشعب التونسي برشا وقت معنا وكلمنا معنويا وماديا وعاونونا يعطيهم الصحه.
0: ان شاء الله هذي يكونوا حاضرين.
1: تبقى الجانب الاخر معناها ما عندناش حتى فكره معناها. هم ممكن نحكي على كوتي معناها وزارة التكنولوجيا والاتصال وإلا وزارة الشباب والرياضة
0: التعليم العالي.
1: ما الحقيقة معناها ما تصل بينا حد معناها. هكا علاش فهمت السؤال معناها.
0: لأن خليت هالنقطة هذه معلقة من روسيا الحقيقة من المسابقة متاع روسيا، بتالي ذيك علاش سألت خاطر نسيت الحقيقة ضيف اللي كان حاضر معايا وجهته أسامة نوجه له تحية بزيوش. فوالا أسامة بزيوش وقتها قال لي زادة نفس الشيء، قال لي الحقيقة احنا ماشيين باش نمثلوا تونس لكن ما ثماش طرف في علاقة بالتعليم العالي ولا البحث العلمي ولا التكنولوجيا ولا الشباب والرياضة كانوا حاضرين في دعمنا، خاطر احنا في الاخر في مسابقات كيف من هكا راهو نخرجوا باش نمثلوا تونس.
1: الحقيقة صحيح كلامك، احنا حتى دارير ما معناها استضافنا معناها في بعد المشاركة متاعنا معناها في روسيا استضافنا السفير الروسي في تونس. معناها المفارقة تكون انه مثلا يكلمك سفير تونسي في روسيا
0: يستضيفك مسؤول ويستضيفك مسؤول تونسي حتى في تونس معناها بعد المشاركات ولا قبلها زادة.
1: ولكن المفارقة انه استضافنا سفير روسيا في تونس. كانوا بالحق معناها هما زادة صاروا دعمونا معناها حتى الفريدي فيزا كانت معناها
0: حتى اللوجستيك هزوكم وردوكم معناها
1: وحاجة باهية على الآخر. وللآن معناها هما معناها يدعمونا وقت اللي باش نمشوا نشاركوا مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله حتى هما زادة يدعمونا. كما قلت لك معناها بالنسبة للمشاركة مع تركيا إن شاء الله باش تكون 11 و12 جويلية تقريبا، مازال 15 يوم مش برشا
0: حاضرين.
1: قاعدين نخدموا جزء حاضر وجزء مش حاضر.
0: النسبة التقدم معناها في البلو شارك والوايت شارك قديش إلى حد الساعة؟
1: تقريبا 80% معناها
0: 80% ما عادش برشا. إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله لما لا أنتم ما تكونوا المتوجين عالميا في المسابقة العالمية للربوات القتالية في تركيا إن شاء الله.
1: إن شاء الله هو هذا هو الهدف متاعنا احنا. أول حاجة أنه نطوروا من رواحنا، نتعلموا جديد ديما ونحاولوا تكون، لأنه احنا في فترة ما إن شاء الله يجي غيرنا ويمشي ويشارك ويكون هذه معناها مبادرة، خاطر الروبوتات القتالية هي رياضة ومجال جديد حتى في تونس الحقيقة معناها. صحيح. المشاركات العالمية بالروبوتات القتالية ما زلت جديدة في تونس، ما زلت ما لقاتش صدى عند برشا ناس
0: وبربي عربيا. أنا بحكم المشاركات اللي معناها كنتوا فيها عربيا كيفاش المجال هذا
1: حتى عربيا مازال الحقيقة تونس عربيا تونس متقدمة برشا. تونس فايتينا معناها في العالم العربي والافريقي وحتى في الخليج وغيرها. الحق معناها
0: الليدر في المجال هذا شنو شكون بالضبط الليدر معناها في العالم؟
1: العالم العربي
0: في العالم الكل باكستان انا هكا مره سمعت ولا انا غلطه
1: بالنسبه وين موجود التكنولوجيا وين موجود الدعم وين موجود لابودي ريشيرش وين موجود لاتيليه باش تلقى احسن الروبوتات موجوده في روسيا تلقى احسن الروبوتات في امريكا وفي الصين وفي الهند
0: في الهند
1: هم الدول المسيطرين على المجال هذا حقيقه
0: ان شاء الله يا ربي احنا نكونوا في الرياده بكم انتم شباب تونس بمجموعه البلاك شارك تيم ان شاء الله يا ربي تتوجوا في البطوله العالمية للربوات القتالية في تركيا من 11 إلى 12 جويلية. تحياتي للمجموعة الكل وبالحق أنتم فخر لتونس بالإرادة اللي عندكم بالاجتهاد اللي عندكم رغم ما نقول وإحنا ماذا بينا مخير معناه على مستوى الدعم. شكرا لكم حظ سعيد تحياتنا ليك عبد السلام جري ونرجع لكم إن شاء الله مع التتويجات
1: إن شاء الله
0: يعيشك يعيشك شكرا لك إلى اللقاء خليكم معنا في الاستماع تويكا من 3:54 55 دقيقة توا في إذاعة المنسير بوثينا نابولي صوت مزيان برشا سيد الناس في الأجندة

الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 30 و2000. أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح السهلاوي اليوم أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 30 و2000 تستهدف إحداث 30,000 موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100,000 شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار. مثل واقع وأفاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وكندا محور الاجتماع الذي أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك بحضور رئيس الغرفة المشتركة للصناعة والتجارة التونسية الكندية وممثلين عن الوزارات والهياكل الإدارية المعنية، وعبر تقنيات التواصل عن بعد سفير تونس بأوتاوا وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعن غرف التجارة والصناعة. ختاما، أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة.

جب حذل الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك.

0: التأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المنسير. البداية بأخبار المونديال، وين منتخبنا موجود في كأس العالم كالعادة اللي هو أصل المشاركة فيها قبل مباراة الثالثة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم ينهي اليوم إقامته في مونتيري في المكسيك بإجراء حصة تدريبية أخيرة غادي، ثم يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وين باش يقيم في كنساس اللي باش يجري فيها زوز حصص تدريبية قبل المباراة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال اللي باش يواجه فيها المنتخب الهولندي في سهرة بعد غدوة الخميس انطلاقا من منتصف الليل، يعني في أولى الساعات متاع فجر نهار الجمعة في ملعب كنساس سيتي في مدينة كنساس الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الحكم المكسيكية كايت أو كاتيا غارسيا. المنتخبات اللي غادرت رسميا المونديال بعد زوز جولات هي منتخبنا الوطني التونسي، منتخب هايتي، منتخب تركيا، وأيضا المنتخب الأردني اللي كان ينزم اليوم زوز واحدة من المنتخب الجزائري المنتخب الأردني. بالنسبة للمنتخبات المترشحة إلى حد الآن للدورة الثانية هي فرنسا والأرجنتين وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المنتخب المكسيكي. هنذكركم بنتائج المقابلات اللي كانت حصة فجر اليوم الثلاثاء. الجزائر كانت فازت أمام الأردن 2-1، النرويج فازت أمام المنتخب السنغالي 3-2، في حين في 6 متاع العشية بعد شوية المنتخب البرتغالي يواجه منتخب أوزبكستان، وفي 9 متاع الليل منتخب إنجلترا يواجه المنتخب الغاني. بالنسبة الغدوة في نص الليل، يعني في سهرة الليل نص الليل، بنما تواجه كرواتيا، ثم ما 3 متاع الصباح كولومبيا تواجه الكونغو الديمقراطية. غدوة 8 متاع الليل فما زوز مقابلات، البوسنة والهرسك يواجه منتخب القطري ومنتخب سويسرا يواجه منتخب كندا، في حين في 11 متاع الليل ديما غدوة الأربعاء، وكان عطيكم برنامج الليلة واليوم العشية وغدوة الفجر وأيضا غدوة في الليل. 11 متاع الليل غدوة الأربعاء، في 11 متاع الليل فما زوز مقابلات، منتخب المغرب يواجه منتخب هايتي واسكتلندا تواجه البرازيل. منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد وسطيات باش يشارك في بطولة العالم، وكان وصل اليوم إلى بكين وين كان في استقبال الوفد متاع منتخبنا الوطني التونسي السيد محمد نس التواتي الدبلوماسي المكلف بالتعاون الأكاديمي والثقافي والرياضي بسفارة تونس بالصين. وقبل ذلك تحول منتخبنا إلى مدينة زينجونغ الصينية وين باش يلعب مقابلته في بطولة العالم كرة اليد وسطيت. نبقى ديما مع كرة اليد، ولكن في اختصاص كرة اليد الشاطئية وين منتخبنا موجود في كرواتيا يلعب في بطولة العالم. اليوم منتخبنا كان خسر مباراته الأولى ضد المنتخب المجري اليوم في الصباح 2-0، تفاصيلهم 25-22 و23 مقابل 22، ثم في 6 متاع العشية يواجه منتخب البورتوريكي، وغدوة في نص النهار يواجه منتخب الدنماركي. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر هويدا رؤوف لطفي وتحية مقدم الكرو شوق عمادي. بعد شوية يجيكم ألفة باش توصل معاكم برنامج أجندا. إلى اللقاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أجندة.

0: جو ملحم بركيت وحده حاصل ان شاء الله المتعه برشا منكم الاختيار ذي. اهلا وسهلا بكم, نرجو لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم في الاجندا الاربعة و19 دقيقه في اذاعه المنستير. باش نحكيو توا على الدوره الرابعه لمسابقه الصوت الذهبي بالمنستير. الموعد ان شاء الله نهار الاحد 28 جوان في 8 متاع الليل في دار الشرع بالمنستير. مجموعه من الاصوات الشابه باش تكون حاضره باش يتم اختيار بطبيعة The Golden Voice 14 صوت في النهائي اللي باش يتضمن زادة عروض. نحكيو على هذا مع الدكتور محمد المذيوب. أهلا وسهلا دكتور, شرفنا في إذاعة المنستير في دارك. شنحوي لك دكتور, لبس عليك صحة لباسة, حاضرين للنهائيات
1: والله إن شاء الله مريقلين بحول برايف ماشي مريقلة, كملنا برفنا لهم الكل ان شاء الله الحفله ان شاء الله نهار الاحد
0: ان شاء الله يا ربي. انا باش نسميها رحله البحث على الصوت الذهبي بالمنستير. علاش رحله؟ خاطر ثم مراحل تعديت بها المسابقه هذه.
1: هي والله هي من الاول بدات على ولايه المنستير, لكن توا احنا عندنا برشا شباب من داخل الجمهوريه, ما عادش صوت ذهبي بالمنستير حقنا, توا نردوا صوت الذهبي وكاو.
0: الصوت الذهبي مفتوح على الموهبه,
1: لانه بطبيعته هو من دورته الثانيه. احنا فتحنا المجال للداخل, يعني عنا من قابس, من تونس, من بالزرت, من قصرين, اسنا جيتنا, عنا بنيه جاي من مدنين,
0: بعد وطني ملا ولا
1: بعد وطني من الاول بعد غير شو تسمى. سميناه الصوت الذهبي بالمنستير اخاطر المكان بتاعنا المنستير,
0: في المنستير بالتحديد النهائي.
1: هو بالاساس معناتها يلم كامل, معناتها بالاساس التعريف بالشباب اللي غني, يعني اني تو معناتها دوره رابعه اكتشفنا برشا اصوات صراحه. يعني على مستوى ولايه ولا عندي كما تقول انت, عندي اجندا كامله بتاع الاصوات الشبابيه اللي قاعده طالعه وقاعده تغني اللي أيوة. ما كناش نعرفوها
0: وبرشا منهم حتى في حفلات معناها مع
1: شو حفلات كلهم ولو
0: يخدموا ولو يكونوا حاضرين معكم
1: اللي طلعوا معانا من الاول من الدورة الأولى.
0: ومهم راهو الاستمرارية هذه, مش فقط أصوات تكتشفوهم في إطار مسابقة بعد كل صوت يمشي على روحه.
1: لا لا, عملت بيهم حفلة سنة في رمضان.
0: أيوة.
1: استدعيت منهم بعض الأشخاص, مش صوت, طلعت ب 13 صوت
0: 13 صوت
1: 13 واحد سنة غنينا في رمضان. إن شاء الله زاد هذوما العام الجاي في رمضان
0: إن شاء الله
1: اللي ما نجمو جيبوه.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟
1: فهمت. أما هي هذه مسابقة لاكتشاف المواهب واكتشاف الأصوات الصعبة.
0: شو اللي يتطور من أول دورة للسنة الدورة الرابعة؟
1: والله هو الحاجة الباهية هي هو مش مسألة تطور, هو اكتشاف المواهب. يعني احنا كل عام نعمل مسابقة على مستوى جهوي ووطني ونختار الأصوات اللي يجيونا. هكا تشوف راهي مش سهل باش تاخذ 14 صوت, كنا نقتصروا على 8 9, لا قلنا نشجعوا بزيد الناس. اولا فمشكون جينا من المهدية, معناتها البعد معناتها باش الناس تجيك وتشارك. راهو الناس كل جاية متطوعة ذي, راهو ما حد شيء, راهو معناتها يجيو ويبرفوا لا لي شيء كما قلت لك,
0: يتنقلوا على حسابهم يبرفوا.
1: هو احنا عاملينهم مثلا اللي كذا نعطيهم حق التنقل كجمعية, نعطيهم حق التنقل والبعيد مبيتوهم زاد نهار السبت او الاحد. يعني من لون نقول لهم اللي يجيو معناتها يعني الجمعية تتكفل بالتنقل بتاعهم كل شيء, هذيك هي نشجعوهم خاطر كلهم طلبة وكلهم أغلبيتهم يخدموش
0: وكلهم هوات, معناه مش بالضرورة قارين موسيقى ولا متكونين أكاديميا.
1: لا فهم تلقى زوز ثلاثة على الأقل
0: في هذم قديش من صوت أكاديميا متكون
1: أكاديميا بالموسيقى. فما واحد اثنين هذوما, فما ثلاثة هذول متخرجين الموسيقى عندهم الإجازة والباقي كلهم يقراوا برا, كلهم يغنيوا برا,
0: يحبوا الأغنية,
1: يحبوا الأغنية.
0: المميزات ما نعرفش أصوات في التونسي في الشرقي
1: والله
0: عندكم في الغربي؟
1: لا الغربي لا,
0: لا الغربي لا,
1: الغربي لا.
0: انتم اخترتوا الخيار هذا؟
1: اخترنا غيار العربي. والله في السناء برشا من الناس بعثوا لي قالوا مش تعملوش انتم مسابقة متاع غربي,
0: غربي.
1: قالوا لا
0: والله فما اصوات مزيانة,
1: فما والله هي فكرة معناتها يزم فكرة ندعموها, معناتها تولي كما قلت الفيرسيون صوت الذهبي بالغربي. وقلت برشا سناء برشا بعثوا لي يغنيوا الغربي, احنا الحق والله هي فكره طول.
0: ولي ثم في جينيراسيون جديده كلي يعمل لك الفيزيون بين عربي وغربي,
1: إيه
0: بين تونسي وغربي.
1: اما بتاتر كما قلت لك يلزم نعملوا لها
0: مسابقه على
1: حده, يعني تعمل المسابقه للاغاني الغربيه
0: في البرامج العربيه. وانت تتبع معناها ذا فويس ولا قبل البرامج المعروفين سوبر ستار، معني تلقى مخلط معناها بين هذا ونفس المسابقة، وفي الأخر فما صوت.
1: في الأخر كل يختاروا مع عربي، تلاحظ أنت كلهم يعني موسيقى عربية، ما يحطوش موسيقى غربية مرة بعد قداش. أما الأغلبية خاطر هي في الأخر مسابقة على صوت العربي، الغناء العربي. الغناء الغربي يختلف، يختلف معناتها اختلاف كبير، معناتها ما نجموش نقارنه. إذا يلزم تعمل مسابقة للصوت.
0: علاش لا في دورات،
1: في دورة جاية مثلا ندخل قسم الغربي؟ لا فكرة باهية والله، فكرة ممتازة.
0: في إطار التجديد،
1: في إطار التجديد، لأنه كما قلت لك هو الأصوات هذه، هو كي نكتشفوا احنا أصوات جديدة وتجيك من داخل ولاية وتجيك من داخل الجمهورية، معناتها يتسمى حاجة باهية، يعني ناس
0: فرحانين بال 14 صوت.
1: والله باهيين، فيهم أصوات ممتازين كيما عمناول، عمناول والممتازين راهو كيف كيف اللي خذوا جوائز لكل الاولى، والله كلهم ولاو معروفين.
0: اي ربي يوفقهم.
1: معناتها ولا اللي يخدم في تونس واللي ولا تشهر
0: في تونس، في
1: اي خاطر فيهم برشا طلبه هكا، الاغلبيه طلبه، يعني فرصه، فرصه باش يتعرفوا حق. حتى ثاني زاد مثلا فما شكون جانا من سوسه، بنيه جات مهديه، اكتشافات صراحه اول مره نشوفهم انا.
0: ان شاء الله تجي فرصه نسمعهم في اذاعه المنستير اللي ملي ديما ابوابنا مفتوحه على ذمتهم. بخل في المسابقه نهار لحدد الموعد مع فقرات متنوعه زاده
1: بالضبط. هي احنا بتبيت حال احنا كجمعيه شباب موسيقى العربي المنستير، ما يقتصرش النشاط نتاعنا على العروض ولا كيف كيف، عندنا الاشبال نتاعنا اللي هم الشباب تاع الموسيقى يترناوا عام كامل، وعنا زوز أقسام أخرين. عنا قسم الإنشاد الصوفي بإدارة سي علي شوشاء، وعنا المجموعات الإيقاعية بإدارة الفنان علي المرموش، والأشبال اللي هي فرقة، فرقة ما عندها مش تلقى جيه 12 كمانجة ووزانة ومجموعة، يتراوح عمارهم بين 14 15 13 16 17. يعني هذه الأشبال متاعنا احنا يترنا، قلنا لما لا شاركوهم في
0: في طار انه الفكره كلها تعتمد على المواهب معناها في
1: الاخر. بالضبط. وقلنا شاركوهم بما ان احنا ما نجموش نبداو في بكري برشا، ما نجمو كان نبداو بعد
0: قداش الوقت
1: المغرب 8 احنا نبداو
0: 8 نتاع الليل،
1: يعني يعني باش نعملوا فقرات تنشيطيه كما سي علي مرموش باش عمل لنا كالعاده في الساحه غادي باش عمل لنا
0: ناخذ لافيش
1: قرابه 50 إيقاع. كيف كيف زاد عنا شوية متاع سي علي شوشان، زاد باش يعملونا باش يعملونا
0: ولا
1: باش يعملونا الإيقاعات، زاد هو شوية إغناء صوفي، يعني هذاك هو يعني كان نشاط جمعية باش نوريو للناس راه يغزر الجمعية مش فقط ناخذ في التمويل العمومي، أما احنا رانا قاعدين نكونوا، قاعدين نساهموا في أجيال، هذيك هي
0: اللي باش تاخذ المشعل ان شاء الله.
1: بالضبط. قاعدين بطبيعة الحال ناخذ مشعل، عنا اشبال، عنا ناس تترانا، ناس موهوبين، ناس يحبوا يجيو، وهذاك هو دور الجمعيات في في اطار خدمه الثقافه. احنا هذيك هي احنا
0: بيبينيير نقولوا احنا ثقافيه موسيقيه، وتخرج لنا معناها خيره الاصوات، خيره العازفين، ومهمه الاستمراريه من جيل الى اخر.
1: بالنسبه للمسابقه هي معناتها فرصه كما قلنا قبل، نعملوا المهرجان الدولي للموسيقى الاندلسيه ان شاء الله، نحاولوا في السداسيه الثانيه نعملوا شمبار، نجموش نبرمجوه خاطر هذا يتطلب برشا فلوس، تمويل ناخذ تمويل عمومي من الوزاره. ساعات الوزاره ما تعطيش، معناتها نوليو نجموش نعملوه. بالنسبه للموسيقى زاد الصوت، نشكر البلديه زاد تعطينا تمويل عمومي للجمعيات، الثقافه زاد هي المدعمه تعطينا تمويل عمومي باش نقوموا بالنشاط هذا. كيف كيف نشكر سيدة المندوبه اللي ديما معناتها تدعم الجمعيه، بلديه المنستير هذيك، كيف كيف اذاعه المنستير احنا ما نسويهاش بما ان ديما الحضور
0: هي داركم عاده، وحنا لما في دعم زاد المواهب، وبرشا من المواهب هذوما راهم يتعداو زاد في اذاعه المنستير
1: نتصورهم ان شاء الله موجودين. عندنا زاد كيف كيف باش نعملوا هذا الكل في في صيانه المدينه، نذكروا سي حمادي دريمش رئيس الجمعيه، نشكره زاد على الدعم، يحب يدعمنا، ومن اللي اقترحت عليه راه نحبوا الصوت الذهبي نعملوه غادي، ما هما تبدلت كان سي جلال،
0: سي جلال
1: زاد كان مدعمنا، كيف كيف زاد رئيس الجمعيه هذه قال ما فما حتى مشكل، نعطيكم الفضاء
0: دار الشرع 8 نتاع الليل ان شاء الله لحد 28 جوا، انطلاقه من 8 نتاع الليل، والدخول
1: ما جاني
0: جاو تفرجوا بدلوا جو وفات الامتحانات
1: وباش يكتشفوا اصوات جميله
0: أكيد.
1: رائعه بالحق، الاصوات متنوعه وباهي
0: في التونسي توا ال14 هذوما
1: ال14 كله اغاني لا الاغنيه تونسيه يلزم المطرب تونسي وبر
0: به
1: يعني التماشي اللي عملناه من اول
0: المطربين اللي باش يغنيو لهم هما تونس
1: اي غنايه تغنيها فقط يلزم يكون مطربها تونسي. حتى احنا باش نقولوا تو لغه تونسيه ولا شرقيه ولا لا لا, لا. تونسية.
0: مهم تونسية
1: المفيد مطربها تونسي تكون في الطبع التونسي ولا في الطبع ولا في المقامات الشرقية ذيك حاجة
0: مهم الأساس الصوت اللي غنيها الأول هو فنان تونسي
1: فنان
0: الاختيار معناها قائم على شنو في الأخير في النهائيات لجنة التحكيم
1: اي بطبيعة الحال عنا لجنة التحكيم
0: الجمهور ما عندوش دور في الاختيار
1: في المرة هذه لا ما خطر ما نجموش نعمل جمهور هو لأنه الاختيار ورغم اللي عملنا عملناه ولا عطينا جائزة الجمهور فمشكون مخلاج جائزة قالوا الناس كل بحضور الجماهير بدأوا يقولوا علاش لا علاش لا عطينا جائزة الجمهور
0: وسام القريش كان عليه إجماع علاش ما توش
1: علاش هي وزر له لجنة تحكيم متكونة من 4 نشكرهم يعني اللي هم سي شكيب فرياني وجدي مزالي فما نرجس ساسي اللي هي بنت خالتي زادة مش تكون موجودة سي فؤاد بوعبيد صديقنا من جابس هذا أستاذ زاد موسيقى يجي حق متطوع يحب يجي يحضر في المسابقة كل عام نجيبه
0: لجنة التحكيم
1: يجي يكون سناف
0: راهي باهية فكرة معنى جهزة الجمهور هو باهية فكرة جهزة الجمهور
1: اي باهية لما لا
0: تعرف انه قبل في برامج المواهب معناها البرامج في في في تونس مع سي عز الدين العياشي وغيره كانت تتعطى جائزة الجمهور وقل لي كيفاش انت تتعطى بقوة تصفيق الجمهور أخت عايدة بوخريس الفنانة الكبيرة فنان عدن الشواشي برشا تعديوا بالمرحلة هذية وفما الجائزة دي تتعطى شكون اللي جاي تصفيق أكثر من الجمهور طريفة الفكرة راهو
1: هي طريفة أما كما قلت لك مع خاطر حنا تو كأني كنجيب لجنة تحكيم أو مثلا أني تو باش نقود الفرقة وكل شيء ما ندخلش ما ندخل في حد شيء يعني هما حتى الأصوات ما يعرفوهمش يعني باش يجي
0: إطار الشفافية المطلقة
1: يعني اللجنة التحكيم اللي باش يجي معانا اللي هما أحبابنا وأصحابنا يجيو باش يكتشفوا الأصوات في اللحظة الحينية معناتها باش يسمعوا الأصوات وإحنا في الآخر نقيموا الأصوات بطبيعة الحال لازم يكون صوت باهي هما كلهم أصواتهم باهي لكن اللي بطبيعة الحال اللي باش يشوفوه لازم يكون
0: ولي نهارتها كان حاضر
1: بالضبط
0: وكان مرتاح
1: كان مرتاح وقت اللي يغني
0: سلطان ما نشزش
1: بالضبط
0: فما حضور زادة
1: احنا نوصيوهم راهو
0: الناس تخاف قدام الجمهور معناها سبحان الله
1: فاميلي ما طلع عمره ما طلع في قدام جمهور راهو بعد
0: وذيك عنده معناها تأثير على كل إن شاء الله تتعدى سهرة ممتعة
1: إن شاء الله عيش
0: وحضروا الحضور مجاني راهو نهار لحد 28 جوان في 8 متاع الليل في دار الشرع بالمنسير واللي بش يربح شنوها بش يخر
1: والله هو كديمة احنا جرت العادة احنا فما جائزة مالية اما ضعيفة المالية ما تعرف التمويل مش كبير اما هو كان نحاوله ومثلا
0: رمزية.
1: نعطيه مثلا نشوفه مع احد من احباب نعطيه لحن كان معادة انتكاو على سيموصفرين على سي فوزي بوزقندة زادة
0: وانتم يعني ما فتحتوا له الباب ليه ما ليه بشارك معناها في
1: سي فؤاد زادة يعني نقولوا لهم عطيونا لحن ناخذوا لحن نعطيوها لحن زادة
0: حتى كما قلت انت في حفلات هكا ليه ما ليه معناها تستقطبوا هالاسماء وهالاصوات
1: مثلا على فكره ان شاء الله باش ناخذوا المهرجان الدولي احنا خذينا كجمعيه باش نعملوا سنان
0: مهرجان المنستير
1: مهرجان الدولي باش ناخذوا ليله ال مالوف الموسيقى التقليدية سنة بالسهرة بتاعنا باش تكون في المالوف التقليدية رغم ذلك باش نستدعى اللي تحصلت على الجوائز اللي تحصلت عنا شكون تحصلت على جائزة قائمة نحب نطلعها معنا سنة أني ديما نشارك معنا تجمع هذوما نجيبهم اللي يجي القراب نشاركوه معنا في الجمعية
0: مهمة الاستمرارية ما بعد البرامج هذوما ونشكرك برشا دكتور محمد المذيوب وإن شاء الله نكونوا في المتابعة وحظ سعيد
1: لل
0: 14 مشارك في مسابقة الصوت الذهبي بالمنستير المكان فقط هو المنستير لكن طاقات شبت بركة الله من مختلف جهات الجمهورية هذا لازم نقوله شكرا لك دكتور محمد المذيوب وكل التوفيق وإن شاء الله في دورات قادمة بأفكار إن شاء الله جديدة وبنفس النجاح وخير إن شاء الله شكرا لك خليكم معنا في الاستماع وردة الجزائرية برمجناها بعد شوية لكن بعد شوية زادة مبرمجين غنية الصوت تونسي من الأصوات الذهبية بالمنستير مش تبع المسابقة هذه لكن صوت جميل كنا نحكيه على الحبيب مرزوق بعد شوية في جديد اللي كان تحية لكل الأباء وإن شاء الله تسمعوها ونهديها لكل أب قاعد يسمع فينا
2: أجندة.

لقانا معكم مازال متواصل في الأجندة الأربعة 41 دقيقة في الوقت ذيش نسمعوكم جديد وجديد تونسي ونعرفوا لمحالة وضع الإنتاج في تونس كيفاش ومع هذية ثم ناس قاعدة تخدم نهار لحد كان عيد الأباء وربي يحفظ أبائنا الكل تاج وسند وأهم سند في حياتنا إن شاء الله ربي يحفظ كل بو يسمع فينا كل أيام وصحة وخير وربي يرحم اللي غادرونا الفنان الحبيب مرزوق يهدي الكل الأباء الأغنية هذه

أسطورة بابا جديد لحبيب مرزوق في إذاعة المنستير. الكلمات واللحن ليه الأغنية خرجها زيدا حبيب في كليب محلي هكا بالذكاء الاصطناعي وغيره. لقمين الشيب محمد مرزوق وجديد في إذاعة المنستير الأسطورة بابا لحبيب مرزوق. أجندة.

0: انا قلبي بلا بيك مرايف مهموم وخايف ومشني شايف انا قلبي بلا بيك يمس حتى الدم عليه حبس حط ايديك عليه وجس
1: في فيشة يا وزن الريشة قلبي تصنصر كيما الخيشة بعدك انت تحرم العيشة
2: يا رب شاك السردينة الطويلة الحمر اللي في الفرينة قلوب الزيت
3: طويلة الحمرة هاو دنيفة من السردينة رأيك ترايف نجيب الحكام
2: يا رب هاك النار نتفرج في التلفزة قالوك الحوت الكبير يأكل في السردين
3: ايوك وش فيه
2: النار مغلل اخ كيفاش يحل الحوت
4: اجندا

عرفتوها غنية مسك الختام بصوت العندليب باش تكون الهوى هوية. تحياتي لكم الكل مستمعينا، بعد شوية الموعد مع بالتوقيت المحلي معي مدلعوني، نخليكم مع نفس الفريق لطش المكي اليوم في الجانب التقني، هويدا بنسيسي في التنسيق، رؤوف غديرة في الستريمينج، ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. خليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير. غدوة الموعد في مسك ختام جولة الأرشيف. بسلامة نيس الكل.

0: من إذاعة منى السير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي بداية من اليوم على الساعة الخامسة مساء. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس فرقة الأنباء. وأفاد البواب بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلقوا أساسا جرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. قال المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم إن حادثة سد ملاق التي جدت مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس لم يكن لها أثر على مخزون المياه بعد أن قامت الجهات المختصة بالتدخل لاستيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم. وأكد تأمين ومتابعة وصول كميات المياه المتدفقة نحو وادي مجردة فسد سيدي سالم، وتم استيعاب الكمية كاملة دون تسجيل أضرار، فضلا عن أن المعاينة الأولية للسد أثبتت عدم تسجيل أضرار به. أكد المدير العام للصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي اليوم أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، بما يرفع في عدد العاملين إلى نحو 100 ألف شخص، ونسبة الإدماج المحلي من 35% إلى 55%، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا.

0: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تتابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنستير وفي برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 23 جوان 2026، آخر حصة في إطار البرمجة الشتوية والخريفية والربيعية. إن شاء الله جمعة جاية برمجة جديدة تنطلق انطلاقا من نهار الاثنين الجاي في إذاعة المنستير، برمجتنا الصيفية اللي فيها كما العادة مجموعة من البرامج التي تتماشى وفصل الصيف. وإن شاء الله طبعا بعد نعطيكم فكرة عن المواعيد التي سألتقي ضمنها بكم على امتداد البرمجة الصيفية كما قلت انطلاقا من الاثنين الجاي. برنامج بالتوقيت المحلي لليوم يأمن لطفي المكي في إخراج مختلف فقراته، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجاموسي في العدد العام، عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لمختلف فقراتنا وأنغامنا اليوم اللي باش تكون كالآتي. شوي آخر زوم الحصة بعد زوم فقرة خريطة وطن مع سي محمد علي السخيري واللي باش يكون موضوعها الخطوط التونسية بين ظفرين والتحليق إلى الوراء. بعد تالي عين على الجهات مع نادرة برجب مباشرة من القيروان، ثم بوكير مع محمد أحمد مخلوف حتى السادسة موعد النشرة الإخبارية، يليها مباشرة فقرة خارج النص مع محمد وليد الجموسي. اليوم في تحت المجهر نستضيف المخرجة التونسية نضال كيغا بمناسبة حصول شارتها الوثائقي تونس برلين على جائزة الصقر الفضي في مسابقة الأفلام الوثائقية ضمن الدورة 26 من مهرجان روتيردام للفيلم العربي. آخر فقرة من فقراتنا باش تكون أسماء ومسميات مع غدا العيشي. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم في برنامج بالتوقيت المحلي كما قلت اللي تواصل معكم حتى للسبعة عند العشية. بعد شوية فقرة الزوم واللي الحقيقة احترت شنو كنت باش نحكي فيها، خممت باش نحكي على البنكاجية، قلت مش وقته البنكاجية اللي مقرفين اليوم وغدوة بعد غدوة. ممكن بعد لي في خريطة وطن مع سي محمد علي السخيري باعتباره معناها ابن القطاع يعطينا فكرة على الموضوع هذية. خممت باش نحكي على رفع الحصانة عن النواب، قلت في العقل خليني نزيد نتأكد من الأمور. كنت باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي.

0: والمسيرة نتاعو لحلوة برشا في كأس العالم. قلت الناس كلها حكاوا عليه، فاليوم زوم خيرت باش نحكي على موضوع هام برشا يشتد ويظهر بكثافة في كل صيف، اللي هو موضوع التسول في تونس.
1: إشهار
2: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير.
0: ظاهرة من الظواهر اللي تشتد وتكثر في كل صيف، رغم أنها موجودة على امتداد سنة كاملة، اللي هي ظاهرة التسول. متسولين من مختلف الفئات العمرية، خاصة الصغار، أطفال، وخاصة بنيات صغار اللي الحقيقة نراوهم في الشوارع، في الأزقة، في الأنهج، نراوهم قدام البنوك، نراوهم بجنب الدستريبيتور، قدام السبيطار، في الرمبوانات الكبيرة، نراوهم حتى في المقاهي والمغازات والأسواق، تقريبا موجودين في كل الأماكن اللي يحسوا فيها هما أنهم قادرين باش يدبروا شوية فلوس من عند المواطن التونسي. المتسولين هذوما فيهم توانسة وأيضا فيهم أفارقة. مانيش باش نحكي لهنا على العصابات المتحيلة أو الشركات بين دفرين اللي تخدم بالصغار وتستغل فيهم، هذاك موضوع آخر، ويحب له برشا وقت، ويحب له برشا تفكير، ويحب له برشا بحث، وفيه برشا أمور إجرائية وقانونية. لهنا باش نحكي على المتسولين الخواص، سامحوني مانيش نتمقعر، كيف نقول الفريلانس، معناها اللي يتسول وحده وما هوش خاضع لقانون الجباية. نحكي على المتسول العادي اللي تعبوا الفقر وهدوا وملقاه بهوين، ملقاه كان الطريقة والوسيلة هذيك باش ياكل ويعيش. صحيح ثم ناس ما عندهاش وما في حلهاش تتلز باش تتسول، وهو راهو تسول ظاهرة قديمة في المجتمعات الإسلامية. وكيف نرجع لكتب التاريخ، حتى في عز وقوة الدولة الإسلامية، سواء العباسية أو الأموية، كان هناك ما يسمى بالكدية، وهو التسول. وحتى كتب التاريخ والكتب الأدبية تطلعنا على مجموعة من هذه القصص الخاصة بالمتسولين في العهدين العباسي والأموي. بغض النظر عن طريقة تصرف الناس هذم وامتهان التسول واستسهاله وأثاره ومشاكله اللي تعرفوها الكل، نتسائل كيفاش الدولة ممكن تتصرف مع الناس هذم اللي هما في النهاية توانسة وأولاد الأرض هذه، وكيفاش تنقص من الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة خطيرة وتضر وتمس بكرامة الذات البشرية. الظاهرة هذه صحيح ما نجموش نقضيوا عليها، لكن نجموا نقصوا ونحدوا منها. مثلا في أوروبا شفت حاجات معناها الحقيقة حلوة برشا. باش نعطيكم مكان معين مشيت له، اللي هو مدينة لايبزيغ في ألمانيا. الحقيقة الفترة اللي مشيت فيها في أكثر من مرة الغادي، معناها ما تلقاش شكون في الشارع، الناس كل تخدم على رواحها، لكن ثم نوعية معينة من الازدياف هكذا نسميوهم، متشردين ولا غيره، اللي عندهم أماكن محددة يقعدوا فيها. جلب الانتباه متاعي للموضوع لدرجة شفت سيارة من السيارات الحكومية في مدينة لايبزيغ محملة بالمواد الغذائية وبكل أنواع المشروبات، حتى المشروبات الكحولية، وتدور على أماكن معينة يقعدوا فيهم المتشردين هذوما. والمتشردين هذوما تجيهم الماكلة متاعهم وتجيهم الشربة متاعهم وتجيهم الأغطية وغيره في المكان اللي هما فيه. لدرجة أني معني أخذيني الفضول حكيت مع واحد من الناس المسؤولين على الموضوع هذايا، قلت له نجمش معناها نمشي ندور معاك ونحب ناخذ فكره كيفاش تتصرفوا مع الناس هذوما. قال لي ما نجموش لانه سياره حكوميه وانه يلزم يعلموا المسؤول وغيره، وعندهم بعض الشكوك ربما يقول لك هذا بنسيفه باش يطلع معنا المفيد. حبيت نحكي الموضوع هذا لانه في العالم المتطور الموضوع هذا موجود. باش نعطيكم بعض المعطيات. بعض المعطيات اللي تهم دولة من أغنى الدول في العالم اللي هي النرويج. حتى حد ما ينجم يشكك أن البلدان الاسكندنافية من أغنى الدول في العالم على المستوى الاقتصادي. قلت خليني نشوف الناس هذوما عندهم تساؤل كما موجود في أوروبا الشرقية والغربية ولا. أولا الساعة التسول ينعم موجود في النرويج وموجود في فنلندا وموجود في السويد وموجود في الدنمارك اللي هي من أغنى دول العالم. لكن المتسولين أصناف في البلدان هذوما، والأمور قانونية برشا، حيث يسمح القانون في النرويج للمواطنين والأجانب على حد سواء بطلب المساعدة في الشوارع دون التعرض لعقوبات جنائية. معناه المتسول ما يدخلش الحبس غادي كي، رغم أنه البرلمان في النرويج حاول يعمل قانون باش يزجر الناس هذوما ويتعداوا على المحكمة لأنه يتصوروا أنه الأمر مخل بالمجتمع النرويجي. أيضا الحكومة النرويجية تمنح البلديات المحلية الحق في تنظيم العملية مثل فرض تسجيل أسماء المتسولين. معناه المتسول كي باش يمشي يتسول يلزم اسمه يكون مسجل لدى الشرطة، أو تحديد مواقع معينة يمنع فيها التنقل لحفظ النظام العام. أيضا الحكومة أو البرلمان حب يعمل قانون في النرويج أنه أني مثلا ولا أنت كي تعطي حاجة المتسول يعاقبك. فالبرلمان بشكل عام رفض، قال لك ليه من حق كل إنسان أنه يعاون الناس اللي ما عنده إيش أو الناس المحتاجة. بالنسبة للنرويج الجنسيات ينقسموا المتسولون في شوارع العاصمة أوسلو والمدن الكبرى إلى مواطنين نرويجيين وثم الأجانب. الأجانب هما أغلبهم من دول أوروبا الشرقية كما رومانيا، واللي مسموح لهم كما قلت بالتسول. بالنسبة للمتسولين في النرويج التسول متاعهم مش من قلة ذات اليد، بل أساسا مرتبط بأزمات اجتماعية وصحية معقدة مثل الإدمان على المخدرات أو مشاكل الصحة العقلية المزمنة. معناها كان شفت أنت واحد يتسول وهو نرويجي في النرويج راهو يا إما سامحوني مهبول أو معناها عنده مشكلة متاع إدمان، شيء اللي يخليه ما نجمش يخدم وديما حاجته بالأموال باش يلبي رغبات الإدمان متاعه. لكن في النرويج اش عاملين؟ عاملين حاجة بالنسبة للمتسولين، يعطيوهم مجلات يدوروا بها في الشارع، يبيع المجلة هذيك والمجلة هذيك كيبيعها ياخذ الفلوس نتاعها ليه هو باش يصرف منها. وأيضا نعرفوا أنه حتى في أوروبا وأمريكا موجود التسول، لكن يختلف. مثلا تلقى واحد شد كمانجا ويتسول معناها ويسمع العبيد في الموسيقى، تلقى حد آخر شد جيتار. يعني ثم طرق يحاول المتسول وذي الحاجة أنه يقدم حاجة للناس مقابل أنها تعطيه بعض الأموال. في خضم استفحال الظاهرة هذه، ظاهرة التسول في بلادنا وانتشارها خاصة في المدن الكبرى الساحلية، يعني موجود تلقاها ديما في الساحل اعتبارا واعتقادا أن المدن الكبرى أكثر فلوس وأكثر اقتصاد. نتسائل هنا وين دور الحكومة؟ وين دور المجتمع المدني؟ وقتاش باش تخمم حكومتنا الموقرة الجهبذة والهمامة والفتحة أيضا؟ نقول الفتحة لأنه الفتحة معناها تتقال على المؤنث وعلى المذكر. أيضا سلطاتنا الجهوية الشوساء والفذة والسهرة على دقائق الأمور اللي تهمنا، وقتاش باش تخمم في البحث عن حلول كفيلة تحمي من خلالها كرامة المواطنين متاعها وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم للتقليل من هذه الظاهرة الموجعة واللي أحياناً تشكل برشة أخطار خاصة على الصغيرات. ساعة ساعة تخاك واقف بكرهبتك ولا في الشارع يجيك فل صغير عمي يعطيني ناكل يعطيني نخو حاجة. الصغار هذوكم مانيش عارف والديهم كيفاش ينجموا يسيبوهم في الشارع لأنه صارت جرائم. الصغار هذوكم ينجموا يخطفوه، ينجموا يتعرضوا للاغتصاب، يتعرضوا للعنف، يتعرضوا لكل أشكال الجريمة. ولهنا كما قلت لابد باش الدولة تتدخل وتلقى حلول جذرية مش باش تقضي على ظاهرة التسول لكن على الأقل باش تقلل منها.

0: خارطة وطن. في خريطة وطن اليوم بيش نحكي ومع سي محمد علي سخيري كالعادة في موضوع هام برشا، موضوع التوانسة الكل يحكيوا فيه عندهم سنوات توا، وناس الكل تتحدث في الموضوع هذايا اللي هو أزمة شركة الخطوط التونسية، اللي الأزمة يبدو أنها مش ناوية تنفرجها.
1: صحيح.
0: مرحبا سي محمد علي.
1: صحيح. مرحبا بك سي عماد، مرحبا بكم بالسادة المستمعين والفريق العام لهذا المساء، ومبروك عليكم استوديو جديد ان شاء الله مزيد من النجاح وتقلق لإذاعة المنستير.
0: يعيشك يا سيدي. مرحبا.
1: احنا اليوم باش نحكيوا على مؤسسة عريقة،
0: ولو انه شفت هذا الكل احنا فرحانين ساعه مش نقول حاجه، لانه الامور تتبدل وتتطور تكنولوجيا بشكل رهيب جدا. صحيح الاعلام ربح الحاجات هذه والتطور تطور التكنولوجي هذا، لكن كما حاجات معناها هك الراديو القديم اللي تلقاك تسمع
1: الشارم وحده،
0: وكل حلم وكل صرحة متاع الراديو ما عاد الصرحة، تو الراديو ولا تلفزة بالضرورة.
1: صحيح. هذاك هو هذاك هو خاطر احنا تو عالم الصوت والصورة،
0: والصورة
1: ولو ديما الراديو القديم وكل بعض ساعات راه مذيع ما تعرفش حتى تصويرته، تشوفه كان في الجرائد مش كيما تو اللي نشوفوه فما تفاعل مباشر، لكن ديما الراديو القديم خذي وقته، توا فما وقت الصوت والصوره، دونك لازمنا نتقدموا. الانسان لما يتقدمش يتسمى يوخر. احنا في الاطار هذا مع الاسف تونسيات قاعده توخر مش قاعده تقدم في نفس الاطار هذا.
0: وعلاش توخر؟
1: هم شوفوا احنا هي توا رغم نقول هي عمرها 78 عام، معناتها بعد 1948 هي تونسير ماهي شركه وحدها، هي مجمع كامل، فما الخطوط التونسيه الشركه الام، وفما الخطوط السريعه والخطوط التونسيه الفنيه والخطوط التونسيه الخدمات الارضيه والخطوط التونسيه للتمويل غير، وهذه الكل مع الاسف بعد خاصه بعد 2011 عرفت بعض المشاكل واللي تمست ولات مشاكل على مستوى الهيكليه مستوى المالي الى غير ذلك. لهنا هو ان نقولوا والسبب الأصلي أنا حسب رأيي يقوله التدخل السياسي في الاقتصاد وفي التسيير، هذا نجم يقوله العنوان الأولاني. فما مؤسسة عالمية هي تهتم بتصنيف كما يقولوها شركات الطيران العالمية، وخرجت التصنيف متاعها هي شركة Air Help Help Store 2025 كذا، ومختصة هذه في تحليل المعلومات حول الرحلات الركاب، وهذا هي ترتكز على الفورمولير ديفالياسيون كما نقولوها، بطاقات التقييم الإلكترونية اللي يعمروها السواح والمسافرين. وهنا عملت الدراسة متاعها، الخطوط التونسية احتلت المرتبة 114 على 117 شركة طيران في أكثر من 58 دولة، والمعدل هو 4.71 في العشرة من عشرة. شركة تونسير معدلها 4.71 على عشرة في هذا
0: الرقم. هذه كيفاش نجموا نعلقوا عليه احنا سي محمد؟
1: هو يعني هو الرقم هذايا فما ثلاثة معايير طبقوها. أولا دقة مواعيد الرحلات، يلزم هنا يشوف هل ندرى تونسير طيارات قاعدين يخرجوا في الوقت ولا موش في الوقت، وقداش الرتع لهنا في تونس تونسير
0: حتى الخدمات زيادة
1: أو جايين أو جايين هنا. دونك دقة المواعيد الرحلات هذه 3.4 على 10 خذات. الكريتير الثاني هو جودة الخدمة على متن الطائرة، هي لهنا خذات 7.3 رغم اللي نقاص، لكن التواصل مع المضيفين والمضيفات وكل اشفعلها شوي طلعها شوي. والحاجة الثالثة هي معالجة الشكاوي وسرعة تقديم التعويضات المالية عند التأخير أو إلغاء السفرات. هذه الشركة هذه تدافع على على السياح وعلى الناس اللي تسافر، وكل إنسان تضر من تأخير رحلة أو إلغائها من حقه يطالب بالتعويض.
0: لكن نحب نعرف حاجة سي محمد علي قبل ما تواصل حديثك في نفس الموضوع متاع الخدمات. نتذكر تونيزير قبل سافرت عليها في أكثر من مرة، كانت من الشركات المحبوبة،
1: نموذجية
0: نموذجية عند المسافرين. صدقني كي تطلع منيها أول ساعة ما نحكيش على الحالة متاع الطيارة، تلقاها طيارات جديدة، الخدمات اللي تتصورها الكل موجودة في الطيارة. علاش هالنقلة الخايبة برشا؟ علاش هالتخلف اللي ولت فيه الشركة؟ هو ثم أسباب، شنو هي الأسباب وكيفاش نجموا نعالجوها الأسباب هذه؟
1: هي توا إذا كان نربطوها احنا كلها أسباب مالية بحتة، خاطر تونسير إذا كان عندها حاجة هي المشكل نقص في الطائرات، ما عندهاش كما نقولوها برشا طائرات، دونك قاعده كيما نقولوها طايح مرفوع حتى قلت لي كيما نقولوا
0: الاسطول
1: القديم
0: وما
1: تجددش دونك واذا كان الطياره تاعهم بان نستنى حتى نصلحوها ما كاينش مشكل اللي في ساعه تلقى دوبليور نتاعها دونك هذاك علاش هو صارت انه ربما الحاجه اللي خلات السيرفيس نتاع تونيسير عمل بالتوالي وفما برشا ريكلاماسيون راه من ناحيه الماكله صارت ريكلاماسيون على الماكله فما حاجه اخرى حتى الكراسي فما تو بعض السواح
0: اللي مكسرين
1: بخلاف مكسرين بخلاف النظافه وفما حتى فما اللي عملوا قال لك فما هي نورم انترناسيونال 31 انش يظهر لي الكرسي يلزم تونس تونيسير عملت 29 برك معناتها واحد قال لك يقعد 6 سوايع ولا 10 سوايع على كرسي باش يتعب في السفره نتاعو دونك هذوما من الحاجات اللي خلات ربما تونيسير تفقد الاشعاع نتاعها دونك لهنا نخليو انه خلات انه ربما السيرفيس نتاع تونيسير يرجع بالتوالي وانا الطيارات وما ثاش عندنا احنا تو اليوم عندنا 16 طياره في جوان في جوان في 2000 معناتها في 2015 كان عندهم 30 طيارة توا 16 يخدموا نحكي طيارات تخدم
0: بخلاف
1: في الدب وما نحكيوش عليهم ان شاء الله في اخر
0: في بالي باش تكري في بالي باش تكري
1: هي توا كاريه ثلاثه تونيسير ثلاثه تكري فيهم في اخر 26 باش تشريهم خاطر عندهم ليزينغ افيك اوبسيون داشا دونك هنا باش يولي عندنا 21 طيار 21 طيار دونك هنا وهنا المشاكل اللي صايره في هذه اولا عندنا مشكل في الصيانه طول الفتره نتاع الصيانه طويله هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه بعد ساعات ما تلقاش الموارد الماليه اللازمه باش تستورد قطاع الغيار على خاطر اكثرهم يجيبوا فيهم من الخارج دونك هنا وفما حاجه اخرى وقت اللي يصير ريتار توصل بال10 وبال12 وبال15 ساعه المشكل ما تلقاش الناس اللي تجي باش تحكي
0: محمد علي المشاكل هذه الكل التوانسه يعرفوها كيفاش يلزم نعملوا باش نقضيوا على هالمشاكل نتاع تونيزير وترجع تشد ثنيتها وتطير على روحها
1: اني لو تسمح فما ملاحظه نحب نقولها راهو السيتياسيون تاع تونيسير الوضعيه هذه راهي اثرت على وضعيه مطار تونس كارتاج الدولي دونك كيف كيف فما كيما دراسه خرجت توا وعطات التصنيف نتاع المطارات في العالم الاخراني بكل هذا هو
0: هو صحيح تو المعلومه هذه
1: صحيح صحيح
0: احنا اخر مطار
1: لا هو مش احنا بالنسبه لهم هما السنين اختاروا 279 مطار من 76 دوله فما دول شاركت 3 او 4 مطارات تونس زياد في المرتبه الاخيره والروم تاعها 279 استنى عاد اوجيك المعدل نتاعها المعدل نتاعها 5.50 من 10 وكيف كيف تو تقول انت علاش جبت ثاني مطار تونس كارتاج الدولي على خاطر من جمله المعايير التصنيف هذا يمشي كيف كيف ثلاثه معايير المعيار انتظام الرحلات ياخذ 60%
0: معناتها
1: يركز على تونس معناتها تونيسير ضرت روحها وضرت المطار
0: شنو هو مطلوب
1: المطلوب هو يلزم باش تونيسير ينظروا لها بنظره استشرافيه يلزمنا شنو نقولوا نقولوا احنا هل اللي موجود توا يلزمنا نصلحوه اولا مشكل تونيسير توا من مشكل المشاكل نتاع تونيسير هو غلاء التذاكر نتاعها ما فماش المنافسه قتلتها تونيسير توا تلقى تذكره نتاع تونيسير مثلا ناخذ فواياج تونيسير بصوم فما شركه طيران تونسيه والا ولا اجنبيه اقل منها برشا دونك هنا التذاكر نتاعها غاليين وعلاش غاليين وما عادش فما منافسه علاش على خاطر عندها برشا بيرسونيل على خاطر عندها برشا خدامه على خاطر عندها في 2011 وقع اغراقها بالخدامه عطاوها 1200 ومن المشكل عطاوهم امتيازات افيك افي ريتروكتيف معناتها رجعوا بهم بالتالي توا مشكل تونيسير سي لارمي دي جينيرو نسميوها احنا كلهم مديرين دونك لهنا عنده تقريبا في العام تقريبا 98 مليار
0: مشكلة المؤسسات الحكوميه والعموميه الكل المسؤولين فيها اكثر من خدامه
1: اكثر من خدامه فوالا هكا علاش حسميو لارمي دي جينيرو دونك هنا تونيسير اول حاجه اللي يلزم يعملوها علاش احنا تو مثلا في الطيران العالمي تقول لك الطياره كل طياره يلزم عندها بيرسونيل ما بين مثلا 90 و100 خدام احنا في تونيسير 180 خدام كل طياره على الطياره 180 خدام الدوبل معناتها علاش هنا هيك علاش احنا نقولوا راهي تذكره الطياره غاليه خاطر فما ليكو واحنا نسميهم ليكو باش تزيد عليه دونك هنا يلزم حاجه برنامج تاهيلي كما بلان داميناجمون ستركتورال اللي عملوه قبل سيدي اول حاجه يلزم نقص من الخدام يلزم نحي البروموسيون اوتوماتيك هذيك يلزم تخرج الناس على ريتريت انتيسيبي ويلزم نشوفوا هيكله ماليه جديده وشنو نقصوا
0: وهذا وزير النقل ما نجمش يعملوا
1: تو هو على حسب ما تشوف انت لي بوبليكاسيون اللي قاعد يهبطوا فيهم تونس يقول لك احنا ماشيين في ثنيه قاعدين نصلحوا بون الاصلاح ماهوش باش يكون دي جور لون دومان
2: نحبوا الروحه جيت على الاقل ملموسه حتى شويه منها باش نصدقك اللي انت قاعده تبدل وقاعده تصلح شكون قال على الاقل خليني نرى حاجه بسيطه انت عملتها شعلنا في الحاجات اللي باش تخدمهم انت على طول المدى معناها بعد 5 و10 و15 سنة خليني نراك توا شنو يا هل ترى بدلت انت في الخدمات اللي تقدمها للمسافر في الطياره نتاعك
1: هو شوف فما حاجه ربما خايبه في تونسير هو انه لي زيتا فينانسي نتاعها الوثائق الماليه الميلان والكل
2: تعيش ازمه معناها
1: قاعده تعيش ازمه قديمه ماهوش قاعدين يخرجوا فيها ديجا اللي خرجوها الاخرانيين في 2022 و2023 والحاجه الوحيده اللي زادت هي الخسائر دونك احنا كان نجيو نشوفوا عائدة النقل نقصوا بعد 1600 نقصوا كما نقولوها عدد المسافرين نقص ب 5% دونك الحصه نتاع المارشي نتاع تونسير نقصت كانت 22 ولا 20 الحاجه الوحيده اللي زاد هو الخسائر دونك هنا في 2022
2: اللي زاد كان الخسائر زاد
1: 2022 كانوا 228 مليار في 23 282 مليار
2: سي محمد علي باش نكونوا واضحين نحن مع الناس اللي تسمع فينا ومع رواحنا ونتصالحوا مع رواحنا اي ناكد لك ساعة ضد باش نبدأ واضح راني ضد الخوصصة متاع المؤسسات العمومية
1: صحيح
2: لكن أكد لك لو كان الشركة تشدها يعني شركة من البرة وتتلها بها في ظرف 3 سنين الأوضاع تتبدل تماما
1: احنا مش كنا في تونس وهذا ديما نقولوه احنا علاش مش كنا في تونس راه المؤسسات العمومية اني وانتي دافعي الضرائب قاعدين نحطه في نضخه في الأموال والمليارات لشركات العمومية الفالسة ونعرفوها هي كيف كتابونا قد ما تحط لها قد ما تاكل دونك انا نقول الحاجه الوحيده اللي تعملها وقت تجيب بي دي جي تحطه سواء كان تونسير سواء
2: اهدافك اهدافك اهدافك
1: ان كونترا بروغرام ان كونترا ان كونترا بروغرام
2: يا خويا غادي زينه انت باش تجي ترقد لي
1: انت جيبوا اليوم اولا فما ابيل دي كونديداتور يصير مش اي واحد بالولاءات ولا خاطر هذا نعرفوه ولا يحب الطيار الفلاني ولا حاجه اعطيني ان كونترا بروغرام اليوم باش نحطك بي دي جي على تونسير
2: شنو تنجم تعمل لي
1: 5 سنين شنو باش تعمل بعد عامين نعملوا تقييم بعد 4 سنين نعملوا تقييم وريني انت شنو باش تعمل انا مش كنا احنا انا واحد من الناس نعرفش نكون غلط ما ريت حتى حد بي دي جي قالوا لنا في وسائل الاعلام
2: برنامج
1: ان كونترا بروغرام نرقدوا ونقوموا هاو حطينا البي دي جي الفلاني في الشركه الفلانيه شركه انت نعطيكم مثال ديما مثال بسيط راه موجود هذا حتى في الخارج في كل في المؤسسات في الخارج كل بي دي جي يجيب ان كونترا بروغرام كيما احنا رئيس الدوله ولا مش النواب وقت اللي يجي يجيب لك برنامج انتخابي نتاعو كيما هذاك يجيب برنامج انتخابي
2: كل حتى الرؤساء الرؤساء في امريكا يحاسبوا بعد 100 يوم انت في 100 يوم هذوما ملي شاد السلطه توا شو باش تعمل لي
1: فوالا احنا هذا مع الاسف اني واحد من الناس ما لاحظتهاش لا في حتى السيد اللي يحطوه ما يجيبش ان كونترا بروغرام وبعد باش نناقشوا
2: ونعملوا والاهم من هذا
1: ايفاليشن بعد عامين 3 سنين
2: والاهم من هذا عندنا مسؤولين ووزره يا اخي بكيكش ما يتكلموش ما عندهمش يعني ناس ناطقين باسم الوزارة نتاعهم ولا باسم المؤسسة نتاعهم اخرج اعطيني معطيات تعطي العباد قل لي شنو الوضع احكي لي خليني نفهمك وخليني ربما بلكش نعذرك اني كي تحكي لي انت بصدق وتقول لي الوضعية نتاع كذا والوضع بلكش نفهمك اني
1: هو هذا اللي ناقصنا التواصل
2: انت مش كوميونيكاسيون
1: قبل حضرت الموضوع هذا راه دخلت البرشة مواقع دخلت البورصة
2: وشفت مسؤولين وما لقيتش حتى مسؤول باش يعطيك معطيات
1: فما بعض راهو فما شيفروات ناخذوه من برا
2: من برا
1: ناخذهم من وراء البحار دونك لهنا ماذا بينا تو وقت نشوف فما جوابات بلاغات هبطوا مثلا تونسير تو اخر مره تونسير ولا تونسير وقت هبطت اخر بلاغ الاخراني دخلتوا في البورصه راه مش موجود على قارعه التاريخ البورصه يقول لك راه 2026 في 25 عملنا حاجات باهين وباين لكن هذه كل احنا ما المواطن التونسي والاعلام ما راهش
2: استنى الخبر اللي يهم انه نحن اخر مطار
1: معناها وعملناه زاد كيف راهو
2: خرج لي انت كوزير النقل او خرج لي انت البي دي جي نتاع التونسير قل لي ها وعلاش وهل ترى الخبر صحيح ولا علاش معناها في المهموطه معناها ما لا تعقب لا تخرج لا تتكلم عليه
1: هو حتى مطار قرطاج مطار تونس قرطاج عملاه وزاد كيف اخر مطار عملوا 250 مطار تونس زادت في الاخر عملوا 279 تونس زادت في الاخر
2: دونك معناها
1: تراجع على مستوى الرتبه وعلى مستوى المعدل
2: خويا نرجع ونقول المشكله راهي في المسؤولين الكبار نتاعنا مشكله غادي كايه ناس مانيش عارف كيفاش قاعده تخدم يا اخي انت عملت عامين 3 في البلاصه هذيك ما نجحتش يودي قدم استقالتك في بالك في بالك رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا قد رغم انه اكبر حزب في بريطانيا معناها قدم استقالته من الجميع قدم
1: احنا ما عندناش ثقافه الاستقالات
2: اخرج وانت مكبش لي
1: احنا ثقافه الاستقالات ما عندناش
2: يلزم تولي عنا يلزمنا يلزم تولي عنا
1: من يتنحكهم فماش استقالات
2: ما نجمش روحك اخرج وحدك يا خويا معناها كيفاش يقولوا نحنا
1: اكرم ريحتك بيدك هذيك هي
2: الوقت يمر برشا والموضوع حساس برشا حساس برشا على الاقل
1: يقع درسه بالباهره
2: فما برشا في دقيقتين البنكاجيه مقرفين اليوم وغدو وبعد غدو
1: لا هو الحقيقه احنا ما حبيناش نوصلوا للمرحله هذه اولا حاجه نقول هو
2: وعلاش سالتك لانك بنكاجي قديم ومعروف تبارك الله وعندك مسيره كبيره
1: شوف هي احنا اولا الحاجه الاولانيه لازم نحطوا في بالنا انه الاضراب حق دستوري حتى حد ما ينكر وقبل ما يوصل الاضراب الانسان اي مؤسسه نعطي طول البنوك عندهم ثلاثه جمعات من اللي بعثوا البرقيه نتاع الاضراب لكن ما لقاوش التجاوب ما بين كما نقولوا هالمجلس البنكي والمالي باش انه يحكيه وهذوما توما البنكاجيه فاش يطالبوا يطالبوا في حاجه نتاع 25 زياده نتاع 25 ما خذوهاش في القانون الماليه نتاع 25 وقع تعديل الجدول الضريبي ونعرفوا احنا البنوك تقريبا 80% من الموظفين نتاعها اطارات عليا
2: دونك
1: هما تمسوا فك التعديل الجدول الضريبي فما ناس نقصت لهم الشهري سمح نقصت لهم الشهري ما بين 150 و 250 دينار
2: نقصوا
1: خاطر هو طلع بدل البالي نتاع لامبو دونك هكا علاش نقصوا لهم خاطر البالي نتاع لامبو خاطر الدوله هي تكرس في السياسه الاجتماعيه لهنا انت فما هو البنكاج هنا ما خذيش الزيادة متاع 25 وشهريته نقصت له دونك انت كان تشوف توا كان ترجع امس واليوم بتشوف البلاغات بتاع المجلس البنكي والمالي يحكي هاو اعطيناهم في 26 هاو اعطيناهم في باش نعملوا في 26 اعطيناهم الزيادة هو بقى لك اعطيني 25 ما قالكش اعطيني 26 ولو هي 5% ما حد شيء تحسبها انت بالانفلاسيون حتى بالنسبة للقطاعات الاخرى
2: مشكل بنكاجيه
1: القطاعات الاخرى
2: القطاعات كل
1: 5% مقابلة انت غلاء الاسعار شوف الخضرة قداش تزيد وكذا دونك لهنا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه هو راه فما حتى القانون اللي تعمل نتاع انه باش الانخفاض التو دانتيري نتاع الكريديات التو فيكس هذيك 7 على 7 سنين ما يتطبقش عليهم دونك بالنسبه علاش يا اخو ماهوش مواطنين هما جايين من كوكب اخر دونك لهنا الحاجه الخايبه اني اني البارح نسمع في نتاع النقابه قالت لهم راحنا ايدينا ممدوده حتى نفس الليل راهو كان تجي وتقول اجا نحكيو
2: توا نبطلوا الاضراب
1: توا غدوه لي زاجونس يتحلوا الكل
2: سامحني نحب نسال حاجه ثم موظفين خلصوا في شهرياتهم مثلا اللي تتصب على بكري ثم ناس البيرود هذه ما تتصب شهرياتهم معناها ياخذوا من المفروض شهرياتهم ولا
1: اذا كان مازالت ما تصبتش
2: لا اذا كانت تصبت نحكي لك
1: اذا كانت تصبت حاجه تصبت البارحه ما تو ما يتصب حتى شيء
2: معناها الصحه او التعليم
1: اذا كان
2: هما مسيسين اليوم يصبوا لهم دونك ما مقرفين دونك ماذا ماشي معناها
1: اللي تصبوا البارح يصلوهم يجبد حتى من الديستريبيتور اذا كان يجبد الديستريبيتور
2: اما بالنسبه لليوم وغدوه وبعد غدوه معناها لا تجبد ولا
1: لا تجبد لا تصب علاش احنا قلنا ماذا بينا ما نوصلوش لهذا وخذوه 3 ايام هو جاء في فتره زمنيه خايبه
2: واضح سي محمد علي نشكرك برشا واكيد برشا مواضيع على الحقيقه تو بعد نحكيو في الريجي عندي برنامج في الصيف هذا بطبيعه لانه برنامج بالتوقيت المحلي مش يقف في البرنامج هذه الجمعه جاي عندنا برنامج جديده نخمو في حاجه نعملوها مع بعض لانه المواضيع بالحق اللي تطرحها واللي تحكي فيها مهمه جدا وراه ما احناش كي نطرحوا موضوع مش غايتنا فقط طرح الموضوع رانا نطرحوا في مواضيع من اجل البحث عن حلول
1: من الواقع موضوعيه احنا لا احنا مع هذا ولا ضد الاخر
2: احنا مع موضوعيه مع الموضوعيه مع الحق مع المنطق مع العدل واضح شكرا لك مره اخرى سي محمد علي نلتقي ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه
1: شكرا الى اللقاء

0: كنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
3: آدم وحواء

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: في عين على الجهات اليوم باش نتحولوا للقيروان مباشرة مع نادر أبو الرجب اللي باش تعطينا فكرة عن المبادرة المجتمعية في تهيئة وصيانة المدارس. نادر مساء النور. مرحبا.
3: مساء الخير عماد. تحية لك كل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام والكلمات على موجات إذاعة المنستير. اليوم والله الحقيقة حبيت نحكي على مبادرة مجتمعية مزيانة برشا وهادفة الحقيقة اللي هي التدخل في بعض المدارس. احنا نعرف انه في القيروان تعد 313 مدرسة ابتدائية والحقيقة فما اللي الوضعية متاعهم مقبولة وفما مدارس بالحق مزيانين وكل شيء، لكن فما بعض المدارس اللي ينقصها برشا حاجات كما التهيئة، فما الصيانة، فما الطاولات، زيادة الوضعية متاع الطاولات متاعهم سيئة جدا ورديئة، فما ليسالدو كما نقولوا، وفما المبادرة هذه الحقيقة باش تتم من طرف عديد الأطراف كما البلدية كما الكشافة التونسية كما الغرفة العالمية GCE والبلدية وعديد الأطراف الأخرين اللي إن شاء الله باش يساهموا في المبادرة هذه، والكلهم الحقيقة متطوعين باش تصير تهيئة وصيانة وتزويق لبعض المدارس، أهمهم ابن الجزار واحد الرحبة، مدرسة الأسوار، مدرسة حير السلام، مدرسة التربية، مدرسة حي النصر. وتم القيام بزيارات من طرفها للأطراف هذوما الكل كما قلنا، ومعاهم زاد المجلس المحلي بالقيروان الشمالية والجنوبية اللي هو مرجع النظر متاحهم هالمدارس هذوما، وكما قلنا مش يتم التدخل في عديد النقائص اللي تشهدها هالمدارس هذية. وإن شاء الله تكون هالمبادرة هذه فتحت خير لكل من يحب أنه يساهم في هالمبادرة هذه من أجل تجميل المدارس متاعنا وتهيئتها وصيانتها على القليلة باش يلقى تلميذ الأجواء الملائمة وظروف مناسبة للدراسة. هذه الجزء الأول. الحقيقة فما حاجة أخرى اللي هي خبر حصري لإذاعة المنستير، وأنه حاليا فما جلسة في البلدية وبش يتم حل إشكاليات النظافة في القيروان المديلة الشمالية وإلا الجنوبية، وبش يتم كما نقولوا معناها بورتا بورت، بش يتم رفع الفضلات بيت بيت معناها، وبش يكون معناها اتصال مباشر بالمنازل في معتمديات القيروان الشمالية والجنوبية حسب الآتي: الاثنين الأربعاء والجمعة بش يتم في القيروان الجنوبية، الثلاثاء الخميس والسبت بش يتم في القيروان الشمالية. وهذه كمبادرة من طرف بلدية القيروان للقضاء على مظاهر الخلل البيئي اللي تشهده مدينة القيروان منذ فترة من تراكم الفضلات وغيره، رغم الإمكانيات البسيطة والمحدودة، خاصة أنه نعرف أنه ثلاثة ولا أربع شركات غادروا القيروان وكانوا في صفقة مع بلدية القيروان في رفع الفضلات، وهذا ما سبب خلل وتراكم للفضلات في عديد الأنهج والشوارع في الجهة، في انتظار هذا أنه توصل بعض المعدات الجديدة والانتهاء من الانتداب العامل اللي هما تقريبا 26 عامل باش يتم انتدابهم في إعلان عن طلب العروض إن شاء الله اللي أعلنت عليه البلدية، وإن شاء الله على القليلة في هذا الكل ننتهيه من مشكل وكابوس اللي هو تكدس الفضلات اللي شهدته القيروان المدينة في الفترة الأخيرة.
2: نادرة شكرا. نادرة نسمع فيك. شكرا ليك نادرة، وإن شاء الله هالمبادرات الاجتماعية هذه تتطور وتوجد في جهات ومناطق أخرى من أجل نهوض وإصلاح مثل هذه المؤسسات التربوية وحتى أيضا مجال النظافة اللي نعرفه طبعا نحن في فصل الصيف، وأنه النظافة ضرورية خاصة في ظل تشكيات المواطنين في جهات كبيرة حتى في المدن الكبرى من الحشرات ومن غيرها. نادرة شكرا لك، إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: اللقاء مازال متواصل معكم مستمعينا الكرام إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم. نعود بعد نشرة السادسة لبقية فقراتنا واللي هي مع محمد الجاموسي في خارج النص، ثم تحت المجهر كما قلت نستضيف المخرجة التونسية نضال جيجا اللي عندها شريط وثائقي عنوان تونس برلين حاز على جائزة في مهرجان روتردام لل فيلم العربي. ما ننساش باش نذكركم اللي اليوم هو العدد الأخير من برنامج في التوقيت المحلي، بانتظار أنه نلتقي إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم في برمجة إذاعية جديدة، برمجة الصيف في إذاعة المنسير ومجموعة من العناوين المتنوعة. بسرعة نقول لكم راني باش نلتقي بكم في برنامج بثمانية العشر متاع الليل، عنوانه صدى الأوتار، أيضا سهرة خاصة بالمهرجانات التونسية، وأيضا سهرة أو أمسية من الخمسة للسبعة تحت عنوان صيفي. الفقرة اللي باش نحيل فيها المزح محمد أحمد مخلوف كما العادة فقرة بواكير.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن تناول الأفوكادو والمانجو بانتظام يعزز وظائف الأوعية الدموية ويحمي صحة القلب، وأوضحت الدراسة المنشورة في جمعية القلب الأمريكية أن تناول حبة من الأفوكادو وكوب من المانجو يوميا لمدة 8 أسابيع يحسن مؤشرات وظيفة بطانة الأوعية الدموية واستجابتها لتدفق الدم. وتوسعت الأوعية الدموية للمشاركين الذين تناولوا المانجو والأفوكادو بنسبة 1%، وهو مقياس لقدرتها على الاسترخاء والتمدد. هذا وقال الباحث ماتيو لوندري إن زيادة 1% مؤشر له أهمية سريرية، مضيفا أنه يرتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8% وفق ما نقله موقع فيري ويل هيلث. ويحتوي المانجو والأفوكادو على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمركبات النباتية وفيتامينات سي والدهون الأحادية غير المشبعة. وأكد لوندري أن هذه العناصر ترتبط بتقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتساعد الأوعية على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية وتوسعها، ما يحسن تدفق الدم.
1: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: وزارة الفلاحة تؤكد أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% منطقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. توصية بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود، ودعوات للتخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدروليكية. والجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم تصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وترجئ النظر في طلب يتعلق بنائب آخر. من العناوين إلى التفاصيل: اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان. وقال إن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحاً في التساقطات وتراجع المخزون من المياه في السدود، انجر عنه اللجوء إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. وأوضح أن الإشكال يسجل على مستوى سدود الوسط على غرار سد نبهانة نظراً لغياب الإيرادات، على عكس سدود الشمال والوطن القبلي التي سجلت إيرادات هامة خلال هذه السنة. جدير بالتذكير أن نسبة امتلاء السدود بتاريخ 30 مايو 2025 كانت في حدود 41% من طاقتها الإجمالية. هذا ولم يكن لحادثة سد ملاق الذي جد مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس أثر على مخزون المياه، ومكنت تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم، وفق ما أكده المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم. من جانبه أوصى الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسين الرحيلي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، كما دعا في تصريح للأخبار اليوم إلى التخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدروليكية التي تعتبر أكثر تطوراً وأكثر ضماناً لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل.
4: براج ملاك، براج قديم، شيخ السدود، 72 عام، ولكن

0: شيء اللي يخلي اليوم يلزمنا صيانة تولي دورية ولكن أكثر من مرة في العام.
1: صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجدداً إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب. وأفاد البواب بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفاً يخصون 11 نائباً تعلقوا أساساً بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبيناً أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. وكان مجلس نواب الشعب خصص اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجاري وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أن البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة، ويتم الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو من ينوبه من زملائه الأعضاء، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة وفق ذات الفصل سرية. أما الفصل 28 فينص على أنه وفي صورة اتخاذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض. أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية من بينها مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وفي تصريح للإذاعة التونسية أكد وزير التشغيل رياض شود انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات خلال هذا العام، وأبرز الوزير أن هذا القطاع يشغل أكثر من 120 ألف موطن شغل، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع بحلول 2030.
2: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله سنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخير جيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة هي إحداث التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليس فقط إحداث موطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على موطن شغل. المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تغير الكفاءات، لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل. كذلك المقاربة الأساسية في التكوين المهني تكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية. هكا علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى 3 مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات، يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
1: تحتضن غدا الأربعاء مدينة الثقافة فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني، أو فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى 2 يوم بمدينة الثقافة بتونس. وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتأهيل والتكوين المهني معز الورتاني أن هذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة التكوينية مع تنظيم أنشطة إضافية تتعلق بالمبادرة الخاصة إلى جانب عرض التجارب الناجحة للمتكونين الذين قاموا بمبادرات خاصة.

0: نعرف به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعد تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل، ضم كافة المخرطين في منظومة التكوين المهني، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم، الاختصاصات التكوينية من خلال الشبان، يعني نحن نعرفه بالاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا متكونين، نعملوا لهم دورات تكوينية، وإن شاء الله مش يكونوا غدوة موجودين، مش يكون لقاء شبابي شباب. عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه، الآليات موجودة، المصالح الوزارة على المستوى الجهوي المحلي والمركزي موجودة في تنظم العمليات المرافقة، تعمل عملية التأطير، ديما ماذا بينا نقربوا للمواطن بالمعلومة، يجيب حذانا يعرف شنو المصالح نتاعنا، شنو الهياكل اللي عندنا، شنو المشاريع اللي قاعده تنجز، شكون المتدخلين في منظومه التكوين المهني. اذا وصل للمواطن يعرف المعلومات هذه، بعد عنده اللي عنده الولوج للمعلومه سهل.
1: في موضوع آخر، انطلقت اليوم أشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي تحت شعار بحر واحد رؤية واحدة، والذي يتواصل على مدى 3 أيام. من جهتها أكدت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية البنوني مشاركة 10 دول وعديد المنظمات الإقليمية والدولية في هذا البرنامج الذي يموله صندوق البيئة العالمية. وأضافت أن تونس انتفعت بعديد المشاريع في مجالات مختلفة، منها تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق وإدارة الموائد المائية، إلى جانب التصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
2: شعار يتم اختياره لهذا الاجتماع بحر واحد ورؤية واحدة لحماية المتوسط، برنامج يتم تمويله من طرف صندوق البيئة العالمية بمشاركة من عدد من منظمات إقليمية والدولية، ويهدف إلى دعم الاستدامة البيئية في حوض المتوسط من خلال مشاريع تهم حماية البيئة البحرية، مكافحة التلوث، المحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. 10 دول مشاركة، إلى جانب عديد من المنظمات الدولية الشريكة في تنفيذ البرنامج. هي 6 سنوات من إنجاز ميد بروجرام تمخضت عن عديد المكونات وعديد المشاريع. تونس مثلا انتفعت بجملة من المشاريع في مجال تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة، كذلك في مجال إدارة الموائد المائية من خلال مشروع في منطقة رأس الجبل، أيضا بمشروع في مجال تصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
1: ونختم من ولاية زغوان، أين طالب عدد من متسكني المنطقة الريفية التابعة لبلدية الناظور بلدية المكان بضرورة التدخل في الوضع البيئي. حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
3: طلب عدد من متسكني التجمعات السكنية الريفية بمعتمدية الناظور بلدية المكان بضرورة التدخل في مجال النظافة نظرا للظروف البيئية التي أصبحت مصدر قلق لمتسكني هذه المناطق.
4: ما عدنا حتى تدخل، كان جاء مسؤول يسبقوه بشوية بساعتين ثلاثة يجي ينظف شوية كاي على وجوه العبيد. مناطق ريفية كالمسالك الريفية ماش بتتمتعش.
5: فينا مشكلة في النظافة في الهندي، نظافة الهندي شوكي وانهج وشويه ضو ما نتغناش.
6: وبالحق بيه مشكله كبيره، يولي كل واحد ما عادش يعرف وين يطيش الدشي معناها نتاع الفوض نتاع الدار نتاعو، يبقى حسيله ريت يمشي يرميه في الوديان وكذا، بعد ترجع ناموس وسخ واحد، والا بشي يخليهم غاديك بشي يقلق بهم.
3: حملات نظافة يومية تشمل مجال التوسع البلدي ببلدية الناظور، وذلك بهدف الحد من التلوث البيئي. كتب عام بلدية الناظور عادل السهيلي يضيف:
7: النظافة هي شغلنا اليوم، مهما ترصد من اعتمادات أو توفر من عمل أو معدات تبقى غير كافية باعتبار شساعة المنطقة البلدية. اثنين، نحن نحبوا تكون مدينة يستطاب فيها العيش من حيث النظافة أو من حيث المناطق الخضراء. الأرياف يتم عنا شاحنة القلب تقوم معنا 3 مرات في الأسبوع عنها على التوزع الجغرافي لكل باش تشمل كل العمادات. وإحنا فرصة هذه دعوة للمواطنين أنه ما يرخوش فضلات مواد البناء والأتربة في الأحياء، وخصصنا لهم مصب اللي هو قرب قصر العمر. عقلة قرب المصب البلدي للفضلات، ينجم يطيشوا الفضلات متاعهم غادي باش يحافظ على نظافة المدينة.
3: حنان العباسي، الناظور، إذاعة المناستير.
1: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل لطفي المكي، وساهمت في إعدادها حليمة فيالة، قدمتها لكم جيهان الذايع. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
10: عند الإشارة تكون الساعة.
8: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
11: بالتوقيت المحلي. شكرا.

0: 23 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي، فقرتنا الموالية مع محمد وليد الجموسي في خارج النص.
1: خارج النص، خارج النص مع محمد وليد الجموسي.
2: تحية طيبة. لم يكن يتخيل الأديب الكبير محمود المسعدي وهو يخط روايته الخالدة السد في خمسينات القرن الماضي أن يتحول السد بعد عقود من رمز للإرادة الإنسانية في مواجهة الطبيعة إلى عنوان لأسئلة جديدة تتعلق بالصيانة والحوكمة وإدارة المخاطر. في رواية المسعدي لم يكن السد مجرد منشأة هندسية لحجز المياه، بل كان مشروعا وجوديا يجسد حلم الإنسان بالسيطرة على مصيره وتطويع قوى الطبيعة لخدمة الحياة. كان بناء السد فعلا جماعيا يختبر إرادة البشر وقدرتهم على تجاوز العقبات والتضحية من أجل المستقبل. واليوم يعود السد إلى واجهة الأحداث لكن من زاوية مختلفة. فالعطب الفني الذي سجل بوادي ملاج والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها نحو وادي مجردة أعاد إلى الأذهان العلاقة المعقدة بين الإنسان والماء وبين ما يبنيه الإنسان وما يحتاجه من رعاية ومتابعة حتى يواصل أداء وظيفته. فإذا كان أبطال المسعدي قد انشغلوا بسؤال البناء، فإن تونس اليوم مطالبة بالإجابة عن سؤال آخر لا يقل أهمية: كيف نحافظ على ما بني وكيف نضمن استدامة منشآت مائية أصبحت جزءا من الأمن المائي والغذائي للبلاد؟ لقد تغيرت التحديات بين الأمس واليوم، ففي زمن الرواية كان التحدي هو تشييد السد، أما اليوم فالتحدي يكمن في صيانته وتحديثه وتأمين جاهزيته في مواجهة التحولات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية. ولم يعد الخطر في ندرة المنشآت فقط، بل في تقادم بعضها وفي الحاجة المستمرة إلى الاستثمار في مراقبتها وتجديد تجهيزاتها. حادثة وادي ملاج، رغم تأكيد وزارة الفلاحة أن الوضع تحت السيطرة، تذكر بأن السدود ليست منشآت جامدة، بل منظومات حية تحتاج إلى المتابعة الدائمة واليقظة الفنية المستمرة، وهي تطرح أسئلة مشروعة حول برامج الصيانة والإنذار المبكر ومدى استعداد البنية التحتية المائية لمواجهة الأعطال المفاجئة. كما أن هذه الحادثة رغم طابعها التقني تعيد فتح ملف مسؤولية الإنسان في إدارة ما أنجزه بنفسه. فالسدود ليست مجرد إسمنت وحديد، بل هي أنظمة حية تتطلب حضورا بشريا يقظا لا يكتفي بالإنجاز الأول، بل يواصل المتابعة اليومية والرصد المستمر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تكشف هذه الواقعة عن فجوة واضحة بين حجم الاستثمارات المرصودة للإنجازات الكبرى وبين ما يخصص فعليا للصيانة والتجديد والتحديث. ففي كثير من الأحيان تحظى المشاريع عند إطلاقها بزخم كبير، بينما تتراجع أهمية الصيانة في سلم الأولويات، رغم أنها الضامن الحقيقي لاستمرارية هذه المنشآت وسلامتها. هذا الخلل في ترتيب الأولويات يعكس أحد أوجه القصور في التعاطي مع البنية التحتية الحساسة. كما أن إدارة مثل هذه المنشآت تتطلب تنسيقاً عالي الدقة بين مختلف المتدخلين من مهندسين وتقنيين ومصالح مركزية وجهوية، لأن أي بطء في تبادل المعلومات أو ضعف في سلاسل القرار قد يحول خللاً تقنياً محدوداً إلى وضع أكثر تعقيداً. وربما لو عاد محمود المسعدي اليوم لكتابة السد من جديد لما اكتفى بسؤال البناء، بل طرح سؤال الاستدامة أيضا: كيف نحمي ما أنجزناه من الزمن؟ وكيف نضمن ألا يتحول الإنجاز إلى عبء بسبب الإهمال أو ضعف المتابعة؟ فالمعركة لم تعد مع الطبيعة وحدها، بل مع القدرة البشرية على الصيانة والتوقع والتخطيط.
1: خارج النص، خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
4: مرحبا بكم. يعد الشطرنج من أقدم الألعاب الذهنية وأكثرها انتشارا في العالم، حيث يجمع بين التفكير والتخطيط والصبر ليكون رياضة للعقل قبل أن يكون مجرد لعبة. تعود أصول الشطرنج إلى الهند قبل أكثر من 1500 سنة، ثم انتقل إلى فارس ومنها إلى العالم العربي قبل أن ينتشر في أوروبا ويصبح لعبة عالمية. تقام مباراة الشطرنج بين لاعبين على رقعة تتكون من 64 مربعا، يمتلك كل لاعب 16 حجرا، ويكون الهدف الأساسي هو إحكام الحصار على الملك في وضعية كيشمات، أي الموت للملك. وقد أنجبت اللعبة على مر السنين أبطالا عالميين بارزين، كما أصبحت اليوم تلعب في البطولات وعبر المنصات الرقمية من قبل ملايين الأشخاص. يبقى الشطرنج مدرسة في التفكير واتخاذ القرار، حيث تتحول كل نقلة إلى درس في التخطيط واستشراف المستقبل.
1: أسماء ومسميات.
5: أسماء ومسميات
1: مع غادة العياشي.

0: 44 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي قدمنا فقرتنا الأخرانية أسماء ومسميات مع غادة قبل فقرة تحت المجهر لأنه تعبنا باش تحصلنا على المخرجة التونسية نضال جيجا. نضال مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا عسلامة.
0: مرحبا بك.
1: وصلنا تحصلنا
0: على بعض. أوكي. نضال جيجا مؤخرا شاركت في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي وتحصلت على جائزة الصقر الفضي في مسابقة الأفلام الوثائقية، والشريط اللي شاركت به هو تونس برلين تو دريم برهابس. هكا
1: اي هذا هو عنوان الفيلم، بالعنوان دي بالعربيه هو تونس برلين، والعنوان الانترناسيونال هو تو دريم بيرهابس، ان نحلم ربما.
0: ربما
1: اللي هو يعني مقطع من ريبليك نتاع املات نتاع شكسبير اللي تجي جوست بعد الفراز ذيك اللي معروفه على الاخر اللي هي to be or not to be.
0: just بعدها
1: يقول أن نموت أن نحلم أن نموت أن ننام أو أن نحلم ربما.
0: انطلقت من باش عملت العنوان الانترناسيونال متاع الشريط هذايا واللي بالعربي عنوانه تونس برلين. شنو الفحوى متاع الشريط ساعة نضال؟
1: هو شريط وثائقي دوكيومنتير، ما مش معناتها كلاسيك، هو دوكيومنتير دو كرياسيون. ما نعرفش كيفاش نترجمها بالضبط.
0: شنو ربما اللي يفرق بينه وبين الاشرطه الوثائقيه المعتاده يعني اللي سنسنا بها؟
1: لانه فيه معناتها ريشيرش على مستوى الصوره، على مستوى الميزانسين، وعلى مستوى زادة توجيه الشخصيات، وعلى مستوى الكتابة في حد ذاتها، لأنه معناها في تجريب، معناتها ماهوش معناتها وثائقي
0: عادي، معناها
1: صحفي، ما خلات الفم الوثائقي اللي متجه أكثر للصحافة
0: اللي يوثق معناها
1: فوالا، واللي معناتها يعدي لك انفورماسيون أكثر من حاجة أخرى، يعني فيه ديز انترفيو،
0: هذا ربما فيه فكره فلسفيه او وجوديه او ما شابه.
1: الاخر الوثائقي الاخر متجه اكثر للسينما، في اكثر نظره سينمائيه على الاشياء، والتساؤل معناتها ينجم يوصلك الحقيقه او لا، معناتها في تساؤلات وفي شخصيات تعيش وعندها بسيكولوجيا والكل معناتها نتبعوهم. وشريط هذا على بنات هما دي جي يعملوا موسيقى الكترونيه في تونس، لان اكتشفت معناها أنه في فما بنات معناتها يعملوا موسيقى إلكترونية، وأنا قاعدة نحضر وقتها في الفيلم لأنه الفكرة الأولانية كانت على الموسيقى الإلكترونية بصفة عامة. ومن بعد وأنا نعمل في الغشيخ متاعي اكتشفت اللي فما برشا بنات يعملوا في الموسيقى الإلكترونية، وبهت معناتها صارت
0: كيفاش
1: أي، فبديت هكا نحاول نفهم معناتها الموضوع ونحاول نفهم الفينومين هذية والكل. بعد بشوية بشوية وانا نحكي معهم وساعات نتفرج فيهم والكل، لقيت اللي فما رابط بين بعض شخصيات منهم اللي هو الحلم انهم يمشيوا لبرلين يعملوا موسيقى إلكترونية غادي، لانه هي العاصمة متاع الموسيقى الإلكترونية في العالم، فيحبوا يعرفوا معناتها بالموسيقى متاعهم. فمعنتها تبدلت معنتها الفكرة متاع المشروع، وليت معنتها الرحلة هذية بين تونس وبرلين، والبنات هذوما دي جي شنو اللي باش توصل للرحلة هذية، لوين باش توصل، والحلم نتاعهم لوين باش يوصل، وعلاش حلم برلين، وهل الحلم متاع برلين هو الحلم اللي في مخهم ولا حلم معنتها مغاير في الحقيقة. هذا هو معناتها.
0: قداش يدوم الشريط نضال؟
1: هو شريط طويل 83 دقيقة،
0: 83 دقيقة معناها يعني فيه انتاج وفيه برشا خدمة. 83 دقيقة ما هو سهل باش الواحد ينجز بهم شريط وثائقي هكا ولا؟
1: صعيبة صور،
0: حتى السيناريو زادة كان متعب برشا.
1: كان متعب على خاطر كما تعرف الفيلم الوثائقي معناتها عندك قدامك الحقيقة ديما تغلبك، الواقع يغلبك، معناتها ما تنجمش يكون عندك كنترول على شنو اللي يصير. معناها في الواقع تنجم انت تكتب سيناريو ومن بعد حتى النهار اللي انت باش تلتقى الوقائع تبدلت. معناتها معناتها
0: مربوط بالوقت بالطبيعة،
1: مربوط بالوقت ومربوط بشنو يصير في الحين معناتها. ويلزمه يلقى معناتها تكون عنده سرعة بديها ولا منعش كيفاش نقولوا باش يتصرف رابيدمون ويعاود يكتب رابيدمون
0: بالضبط باش يتبع الأحداث والواقع في ذات الوقت
1: ويلقى حلول. كي نتبعوا الواقع وكها كي تقعد تتبع في الواقع يولي عمل صحفي
0: بالضبط. يلزمك تلقى الحلول في ذات الوقت مع نضال، انت تحصلت على الفضي. شكون ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله شكون اللي تحصل على الصقر الذهبي في روتردام؟
1: والله ثم ملي جاء الكوفيد انا كنت تسالني على اسمي ساعات ننسى شنو
0: الصقر. كيف كلنا ولينا ننساو ملي عملنا التلقيح ولينا ننساو.
1: عندي مشاكل لكن فيلم فلسطيني وعلى فلسطين التيتر والله يمشي من بالي توا.
0: تفكرشي نضال تفكرشي بعد نجاح الشريط هذايا انك تدخل غمار الأشرطة السينمائية؟ فماش الفكرة موجودة؟
1: يعني شنو تقصد أشرطة سينمائية؟
0: أشرطة سينمائية روائية بالضبط.
1: اي بيان سور لانه هو ديجا معناتها الأشرطة القصيرة اللي عملتهم قبل هما روائية، معناتها هذايا اول مرة نعمل فيلم وثائقي، وعندي مشروع متاع فيلم روائي طويل.
0: ان شاء الله يحضر فيه ساعة ونفرجوا فيه. اخذيناك بسرعة لانه ما تحصلنا عليه كان بالسيف نضال، لكن ماذا بيا
1: نقول حاجة.
0: اي تفضل قبل ما تقول حاجة نحب نعرف نضال جيجا ساعة.
1: وي قولي.
0: شنو عملت سينما؟ عملت مسرح؟ بداياتك كيفاش كانت مع السينما قبل ما تقولنا
1: الحاجة؟ والله البدايات هي من الاول وقت اللي انا خديت الباك نتاعي كنت نحب نعمل سينما، لكن ما كانوش فما مدارس تاع سينما في الوقت هذاك في تونس. فعملت ديزيتود اخرين، قريت ليتيراتور ومن بعد عملت تخوازيام سيكل وعملت دكتوراه مغرومه معناتها هذاك انا، وكان معناتها الغوشيرش يونيفرسيتير تساعدني معناتها اني نفهم اكثر شنو اللي صاير في الواقع الفني. فكنت نعمل مسرح اون باراليل، معناتها نقرا ونعمل مسرح كممثله ونكتب. هكا من الاول كانت كتابات محتشمه، ومن بعد وليت نكتب للمسرح، ومن بعد توجهت للاخراج للمسرح. عملت ثلاثه مسرحيات، منهم زوز في المسرح الفني التونسي وقتها محمد ادريس مدير، وواحده في التياترو. ومن بعد خذيت بوز معناها صغيره. حبيت نلقى روحي وحدي مع الكتابه، معناتها باش نحب نفهم روحي انا نوع الكتابه انا هو معناتها اللي ماشي معايا
0: بالضبط.
1: فقعدت هكا في فتره تساؤل، وقتها كتبت رومان روايه خرجت في دار الجنوب للنشر، اسمها ماتيل دوبي، وتحصلت على احسن جائزة احسن روايه في 2013 من عند الكريديف. ومن بعد كتبت روايه ثانيه في 2016، وعندي مسرحيه زاده مطبوعه خرجت بلغتين، باللغه الفرنسيه وباللغه العربيه، ومن بعد ترجمت للغه الايطاليه وخرجت في ايطاليا. والمسرحيه هذه دارت برشا في فرنسا، الاكثريه عملوا لها ميزان سين والكل. وقتها في الفتره هذيك مع الكتابه انا بديت نفهم انه معناها الحلم انا بيدي، معناتها تو دريم برهابس، انا بيدي معناتها كنت عايشته انه نعمل سينما، والحلم هذاك ما تنحاش بالكل،
0: عد في ذاكرتك وفي ذهنك حبيت تخدمه.
1: فحطيت كل شيء entre parenthèses وعودت من أول جديد، مشيت نعم في des ateliers معناتها d'écriture للسينما. بديت نكتب شوية بشوية، عملت كور متراج الأول، ومن بعد عملت كور متراج الثاني، ومن بعد عملت كور متراج الثالث، ومن بعد معناتها بديت نكتب في الفيلم طويل. فوالا هذا هو.
0: به نضال قل لي ايش حبيت تقول لي.
1: حبيت نوجه تحية فريمون لزوز فرق. الفرقة الأولانية هي شخصيات نتاع الفيلم اللي معناها فريمون صبروا معايا ومحليهم الكل نحب نسميهم مريم كايناس ليندا التونسي ريم شرفي حمدي رايدر عمر دي سلمى صمود وواحدة في ألمانيا اسمها صوفي غوستون. هذوما شخصيات الفيلم فريمون نحب نحييهم الكل على صبر نتاعهم معايا. والفريق الثاني هو الفريق التقني
0: اي تفضل
1: اللي صوروا معايا في تونس حاتم الناشي في الصورة وفي الصون طاهر شنوف وفي ألمانيا في الصورة فلورنسيا وليا وبالنسبة للصون كان فما ألكسندر وكان فما روبين وملك خميري هكا عاوننا شوية هكا سويعات أما نوجه له تحية ونحب نحيي الكيب نتاع البوست برودكسيون الكل اللي عدينا أشهر مع بعضنا باش الفيلم يكمل بين المونتاج والميكساج والإتالوناج. فاطمة مغراوي في الإتالوناج طاهر شنوف اللي عمل الساوند ديزاين والمونتاج صون وغانم عياد اللي عمل الميكساج. فوالا هذوما فريمون معناها
0: يعطيهم الصحة ليكيب الكل
1: الكل الكل الكل على خاطر الكلهم خدموا معناها بالقدا معناها باش نوصلوا معناتها الان ترافاي تم التتويج نتاعو.
0: واضح يعطيك الصحة نضال جيجا ونحب نبلغك تحية بلغها مريم كامس قولها هيثم والناس يسلم عليك برشا برشا اللي هو زميلها وقرا معاه واضح يعيشك يا نضال شكرا
1: يخرج الفيلم يجا عاد
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة نضال ومرحبا بك في إذاعة المنسير وان شاء الله نلتقي لنتحدث أكثر عن الفيلم اللي باش تخدموا على المستوى الروائي. ربي يوفقك يا نضال.
1: عايشك في بالك كنت في المسكير هنا في الويكاند.
0: الويكاند هذه انت قلت لنا لو على الاقل جينا فرحنا بك يا نضال.
1: على الغالب في كومبيتيسيون تاع سبور.
0: ربي ينجح وربي يوفقه برشا برشا. تقوليش تنيس تنيس يا عم تنيس.
1: لا مبارزه بالسيف.
0: مبارزه بالسيف. ربي يوفقه وربي ينجحه يعيشك مره اخرى نضال وشكرا لك.
1: عايشك.
0: إذا هكا مستمعينا الكرام نوصل نهاية برنامج بالتوقيت المحلي لليوم آخر عدد في إطار البرمجة الخريفية الشتوية. تحيات الفريق اللي أمن لكم برنامج اليوم لطفي المكي اللي لازد باش يسهر معاكم هيثم والناس في الإذاعة على مختلف البرامج والسهرات القادمة. تحيات هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين. أيضا رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة. محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام. عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة ممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام 7 مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلن برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا تام بلوس عن إصدار دليل توجيهي جديد لفائدة المترشحين والمترشحات لخوض تجربة مهنية بألمانيا بهدف تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة اليومية وبيئة العمل بالبلاد الألمانية. انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لهذه السنة عملية تقديم ترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه الطبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ختاماً، لم يكن لحادثة سد ملاق الذي جد مؤخراً بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس أثر على مخزون المياه، ومكنت تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم وفق ما أكده المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 ضربة في بشار الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية،
2: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتسو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ملفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

القدم اللي مازال موجود في المكسيك يسافر الليلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. منتخبنا ينهي إقامته اليوم في مونتيري في المكسيك بإجراء حصة تدريبية أخيرة. كان أجرى حصة تدريبية أخيرة والليلة يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وين باش يقيم في كنساس اللي باش يجري فيها زوز حصص تدريبية قبل المباراة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا في الدور الأول المونديال اللي باش يواجه فيها المنتخب الهولندي في سهرة بعد غدوة الخميس انطلاقا من نص الليل يعني في الساعات الأولى اللي فجر نهار الجمعة، لكن في السهرة غدوة في نص الليل غدوة الخميس أو بعد غدوة الخميس بالأحرى باش يكون المباراة منتخبنا الوطني التونسي في كنساس سيتي في مدينة كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية. والمباراة باش تكون بتحكيم المكسيكية كاتيا غارسيا الحكمة باش تدير المباراة هذه الحكمة المكسيكية. بالنسبة للمنتخبات اللي كانت غادرت رسميا المونديال بعد زوز جولات هو المنتخب الوطني التونسي، أيضا المنتخب الهايتي، المنتخب التركي، المنتخب الأردني، في حين المنتخبات المترشحة إلى حد الآن للدور الثاني هي فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المنتخب المكسيكي. فما مقابلات قاعدة تتلعب الآن أو مقابلة قاعدة تتلعب الآن بالأحرى في اللي انطلقت في الستة متاع العشية. في شوطها الأول المنتخب البرتغالي متقدم 3 أهداف مقابل 0 من منتخب أوزباكستان. ثم في التسعة متاع الليل إنجلترا تواجه غانا. ثم اليوم الصباح كذلك في الفجر فما زوز مقابلات كانوا تلعبوا. الجزائر فازت من المنتخب الأردني 2-1 والنرويج كانت فازت أمام السنغال 3-2. في حين غدوة في الفجر نلقاه معنا في سهرة الليلة في البنما في نص الليل تواجه كرواتيا. ثم في ثلاثة متاع الصباح كولومبيا تواجه الكونغو الديمقراطية. غدوة الأربعاء في الثانية متاع الليل فما زوز مقابلات، البوسنة والهرسك تواجه قطر وسويسرا تواجه كندا، في حين غدوة الأربعاء في الحداشة متاع الليل المغرب تواجه هايتي والبرازيل تواجه اسكتلندا. أضم لبرنامج مقابلات بتبيعة في كأس العالم مونديال أمريكا كندا والمكسيك. الآن إلى أخبار الأندية التونسية. ديما في مختلف الأندية التونسية، الاتحاد الرياضي المنسيري، الاتحاد الرياضي المنسيري غدوة الأربعاء باش يتم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري. في الخمسة متاع العشية إلى حد الآن ما تمش تقديم قائمة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مبرمجة حسب ما أعلنته اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة الأستاذ محسن قبوج. الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مبرمج انعقادها يوم 30 جوان الجاري. من جهة أخرى فإنه لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري تواصل بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي 2026-2027 على منصة liusmo.gc.tn وفي نقاط البيع المعتادة في المنسير. الأسعار: المدارج المكشوف في البيلوز ب100 دينار، المدارج المغطاة الجراداب 200 دينار، المنصة الشرفية الجانبية تريبون بي ب400 دينار، المنصة الشرفية الرئيسية الفي اي بي بمليون و200، الاشتراك الذهبي للجولد الفي اي بي بزوز ملايين، والاشتراك هذا الجولد في اي بي يمكن صاحبه من دخول مباريات كرة القدم وكرة السلة في المنصة الشرفية. كما تم توفير بطاقات دعم افتراضية لأحباء الاتحاد الرياضي المنسير على موقع usmo.gc.tn. النادي الاصفاقسي، لجنة مستقلة للانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الاصفاقسي أعلنت اليوم عن قرار قبول القائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة وعضوية النادي الاصفاقسي برئاسة السيد مهدي الفريخة بعد استيفاء كامل الشروط القانونية والإجرائية. وتضم القائمة هذه أيضا الثامر الفندري، أيمن أبو عطور، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، سهير داود ومهدي السافي وخالد السرباجي. الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي باش يتم انعقادها يوم 3 جويلية المقبل.
الترجي الرياضي للتونسي حدد يوم 12 جويلية للسناف في التمارين استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027، وباش يجري زوز تربصات ربما يكون الأول في طبرقة هنا.

في بلادنا، والثاني باش يكون خارج حدود الوطن في انتظار تحديد بتبيع الدولة اللي باش يقيم فيها ترجي أريض التونسي طرابلس الخارجي، في انتظار كما قلنا البرمجة النهائية من المدرب الروماني لورانسيو ريغي كامف. مستقبل المرسى، حدد عودة التمارين لفريق كابر كرة القدم يوم 13 جويلي بإشراف المدرب الجديد للقناوية عماد بن يونس. الحكم المساعد هدى عفين باش تكون حاضرة في كأس العالم للأصغر، وباش تمثل التحكيم التونسي في مونديال كرة القدم لأقل من 17 عام اللي باش تحتضن المغرب من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026. ومنتخبنا التونسي أصغر لكرة القدم مش باش يكون حاضر في المونديال هذا اللي ما ترشحلوش. في كرة اليد، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد والصيات باش يشارك في بطولة العالم، وكان اليوم وصل إلى بكين وين كان في استقبال الوفد السيد محمد أنس التواتي الدبلوماسي المكلف بالتعاون الأكاديمي والثقافي والرياضي بسفارة تونس بالصين. وقبل تحول والاستقبال هذا كان قبل تحول منتخبنا التونسي إلى مدينة زينجونغ وين باش يجري مقابلته في بطولة العالم لكرة اليد للوطن. في كرة اليد الشاطئية، المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية يشارك في بطولة العالم في كرواتيا. اليوم انهزم في المقابلة الأولى أمام المجر 2-0، 25-22 و23-22، وفي الستة ينجم يكون المنتخب الوطني التونسي يلعب الآن مقابلته الثانية اللي هي مبرمجة ضد منتخب بورتوريكو في الستة متى العشرين. ربما توخرت شوية، لكن إلى حد الآن الصفحة الرسمية للمنتخبات الوطنية التونسية لكرة اليد مازالت ما نشرتش النتيجة النهائية لمنتخبنا الوطني التونسي في مقابلته ضد منتخب بورتوريكو، ولكن غدوة منتخبنا بشكون عنده مقابلة ثالثة في كأس العالم لكرة اليد الشاطئية في كرواتيا. غدوة منتخبنا الوطني التونسي في نص النهار يواجه المنتخب الدنماركي. ديما مع كرة السلة، أعلنت إدارة النادي الأفريقي عن قبول استقالة سامي القاضي من رئاسة فرع كرة السلة، كما تم تعيين بشير عديدان مدير رياضي لفرع كرة السلة، وأيضا نجد الهيلي كمدير إداري لنفس الفرع هذايا. باش نختموا بكرة السلة من خلال المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أكابر موجود في قطر وين يجري تربص تحضيري في الدوحة لمدة أسبوع في قاعة الغرافة في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 المقرر تنظيمها في أنغولا من 2-5 جويلية القادم. منتخبنا باش يلعب خلال تربص قطر زوز مقابلات ودية مع المنتخب القطري في الدوحة قبل التحول إلى أنغولا. التربص هذا يشارك فيه 14 لاعب وهم عمر عبادة، يوسف الضيف، وسام المرناوي، بلال الجزيري، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، واصف المثناني، فراس الأحياني، فارس العشي، مختار غيازة، وبشير بن يحيى. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، هويدا ساسي، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، أيضا ديما معكم هيثم والناس في الإخراج التقني، وشوقي الحبادي من قدام الميكرو. إن شاء الله نتقابل معكم غدوة في أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسير وبانوراما فام في 8:45 متاع الصباح، ثم في أخبار الرياضة نص نهار ودرجين على موجات إذاعة المنسير. أجمل تحية شوقي الحبادي، صباح الخير ناس كل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. صادقت جلسة عامة سرية عقدت اليوم بمجلس نواب الشعب على مطالب رفع حصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وحالة الملف مجددا إلى اللجنة المعنية، وفقا لتصريح لعضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان النائب يسري البواب. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجراء، ووفق قرار صادر عن الوزير فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة على عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطاراً في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارة نشرت بالرائد الرسمي. المناظرة الأولى تتعلق بانتداب 120 أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتجرى الاختبارات يوم 27 أوت. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشط لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال بداية من نفس التاريخ. يتميز الطقس هذه الليلة بتواصل التقلبات الجوية بعدد من مناطق البلاد، حيث ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل مناطق من الشمال والوسط والجنوب الغربي مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ومن المنتظر أن يشهد الطقس لاحقا تحسنا تدريجي لتكون السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل أنحاء البلاد، وتتراوح درجات الحرارة عموما بين 23 و28 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 33 درجة بقية الجهات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7. إذاعة
2: المنستير 95.7.
3: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء،
4: آدم وحواء.

اجوب احدى للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ما لا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقمك.

0: سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى فن موسيقى والكل أذواقكم محطة من محطات السهر عناوين تحلي السهرية في إذاعة المنسير
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر

موجات ذات المنستير. في البداية أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم وأيضا فريق التنفيذ، تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وأيضا التحية والشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضش. أجمل تحيات فريق التنفيذ زميلنا وليد بوخريس، تحية لي في إخراج المسابقة، أيضا زميلنا هيثم والناس في الإخراج التقني لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك، نذكروا بعنوان الموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. أيضا بإمكانكم المتابعة على الصفحة الرسمية الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب، وفي خدمتكم ميكروفونين كالعادة الأسعد العيرجي. اليوم ستكون قصائد في السباق مع المجموعة الثالثة من الدور الثالث من المسابقة، يعني اليوم آخر مجموعة في الدور الثالث. نعرف أن الدور الثالث فيه ثلاثة مجموعات، قدمنا على امتداد الأسبوعين السابقين المجموعة الأولى والثانية، اليوم المجموعة الثالثة. الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن النتائج النهائية، يعني أسماء القصائد أو أسماء الشعراء وعناوين القصائد اللي تترشح معنا للدور النهائي اللي باش يكون بإذن الله يوم 3 أوت القادم. المجموعة الثالثة سنستمع إليها تباعا، وستكون القصائد على طاولة التحكيم مع أعضاء لجنة التحكيم. المجموعة الثالثة، أو خلينا نقول أن الدور الثالث التجأنا إلى أربع مشاركات في كل مجموعة، لكن هذه المجموعة تتضمن ثلاثة مشاركات بعد إعلان الشاعر محمد الخامس بن الطيف إعلان انسحابه من المسابقة. حظ موفق للشاعر محمد الخامس بن الطيف. بعد قليل ننطلق في قصائد في السباق مباشرةً.

0: فارس الكلمة في حضرة القصيد، وسعداء جدا أن نبحر معا سويا في عالم الشعر وعالم القصائد، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاضر الحروف مع قامات وأسماء شعرية أدبية تونسية وعربية متميزة. الأكيد أنها خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا، وننطلق الآن في استقبال أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، طابت أوقاتكم بكل خير دكتور.
1: مرحبا بك أستاذ الدكتور نصر العياري، مرحبا بالجميع مستمعين محبين للشعر ومنظمين وتقنيين بالاستوديو، وكذلك مرحبا بالمشاركين من المبدعين في المسابقة وبأصدقائي أعضاء لجنة التحكيم.
0: نعم
1: الحمد لله،
0: نعم،
1: أن وفق الجميع للوصول إلى نهاية المرحلة قبل الأخيرة،
0: نعم،
1: رغم كل الصعوبات الموضوعية، مناخ أكبر ورغم الالتزامات المهنية المتنوعة،
0: صحيح،
1: يعني في نهاية السنة أمر يعني لا يطاق،
0: مرهق جدا، مرهق جدا الأكيد،
1: نعم، بالانتماء إلى الأفق الجمالي،
0: نعم،
1: في ربوع الوطن والمساهمة فيه، وفي حد ذاته أمر مهم ويقتضي أن نتعب لأجله.
0: ولكم منا كل الشكر والتقدير دكتور خميس الورتاني. الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا
2: بك صديقنا أسعد. شكرا لكل مستمعي إذاعة المنستير، شكرا لكل من آمن بهذا البرنامج وما زال يصغي إلينا وإلى النصوص التي إذا تزين هذا الليل وتضيئه طبعا. مرحبا بكل المشاركين، مرحبا بكل المستمعين، بلجنة التنظيم، وطبعا بالزميلين أحمد شاكر بن ضيا الشاعر الرائع، وأيضا بالدكتور خميس الورتاني، مرحبا بكم جميعا.
0: شكرا جزيلا. تحية أيضا، تحية مسائية جميلة معطرة برائحة القلم والقرطاس والورقة للشاعر المتميز أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير.
3: مساء نور دكتور الأسعد، تحياتي ليك، تحياتي إلى كل من قدم ولو قطرة جهد من أجل هذا المشروع الرائد، تحياتي إلى كل المستمعين، إلى كل الشعراء المشاركين، وإلى زميلي العزيزين الدكتور خميس الورتاني دكتورنا الجليل، وإلى شاعرتنا العزيزة. كنت أستمع إلى توصيفها، حقيقة أخجلتني بنبلها كعادتها،
0: وأنت أهل لذاك يا أحمد، وأنت أهل لذاك صراحة.
3: الله يخليك، شاعرة بالحق متميزة ومحبة، ومن الشاعرات والشعراء التونسيين الذين نفتخر بما يقدمونه إنسانيا وشعريا وإبداعيا في الساحة التونسية.
0: صحيح، شكرا. إذن تحية لأعضاء لجنة التحكيم. إذن ننطلق في ركن قصائد في السباق. نذكر أصدقائنا المستمعين اليوم مع المجموعة الثالثة من الدور الثالث والأخير. الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن نتائج الدور الثالث، والقصائد التي ستترشح ستكون معنا ضمن في حفل الاختتام يوم 3 أوت القادم إن شاء الله، وبطبيعة الحال سنكتشف فارس الكلمة. إذن ننطلق في تقديم قصائد المجموعة الثالثة، والبداية مع الشاعرة فوزية العلوي، عنوان القصيدة رسالة الليل. الشاعرة فوزية العلوي من القصرين تونس.
4: فارس الكلمة.
2: رسالة الليل. الماء سيد الفلوات، والريح عاكفة على أعقابها، لا نجم في الأفق البعيد يلوح لي، ولا خبر أتانا عن أبي، ولا امرأة الجبال ترجلت عن ثلجها كي توقد الإكليل للرعيان، لا نبأ يدفئ خاطري كي أبدأ عد الليالي البيض، أو أغتذي عسلا تيبس في الجرار. الرجل الذي بايعته خان الحقول وهاجرت غيماته، والنحل ليس يذكر اسمه
5: حتى أشكل باقة لخريفه أو أبتني صرح المحبة من غباره. الأرض قاحلة والقمح لم يعلن قدومه، كيما نرتب في الحقول سطورنا أو نغرس الزيتون. الأفق عار يا أبي رغم عمامة الشيخ الجبل، فلما إذن أوصيت بالمحراث؟ الأرض لم تحن إلينا جبينها كيما نعلم فوقه أيامنا، والليل يابس الأطراف، والسدرة التي ألفت طيور الفجر جاثمة لا طل في أحداقها يبكي معي، أو يشتهي هذري، أو يشتري رزنامة الخصب المؤجل. سأعيد تقويم الخريف، فربما قد أخطأ غيلان، ولربما وصلت إلينا من تبسة حنطة أو بعض بر من بين أحقاف الجنوب، حيث الهبوب على مدار العام. ما هذه الأيام السود يا أبتي، ولما رحلت مبكرا عنا؟ كنت على أقل تبصير تعيد الكرم للأحراش، وتعيد رمان الزمان لبئرنا، وتدلنا عما طمرت هناك في السفح البعيد. المرأة التي جاءت على أعقاب عمي عاقرة، من أي أحقاف البلاد أتى بها؟ لا غرب يحملن جنين النخل في أعرافنا، ولا نساء غير اللواتي لهن لون الشمس. هي لعنة جاءت لتسميم البلاد مع الرياح اللوج، أرسل إليه يعيدها لثلوجها. الأرض عندنا موعودة للنخل والزيتون، ولأصوات الظباء السمر يعقدن عجين اللوز في قعر الجرار، ويمتطين الخيل كي يكبر الأولاد في أرحامهن على الخبب. عد يا أبي للكرم قبل الصيف، واقطف لنا في الليل أنساب العنب.
4: فارس الكلمة.
0: شكرا للشاعرة فوزية العلوي. عنوان القصيدة رسالة الليل، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا سيدي سعد. في الحقيقة أذكر ما ذكرته يعني سابقا من جهتي، أنني أعرف شخصيا فوزية العلوي، وأعرف أصالتها في قول الشعر، ولي ذاكرة تمتد إلى ما يزيد عن 30 سنة كنت أستمع إليها في محاولات الشعرية، وهذا الأمر يجعلني غير محايد بمقدار ما، ولكن هذا الموقع يفرض علي ما يفرض علي. الملاحظة الأولى التي أود الإشارة إليها أن ثمة تباينا بين ما وصلنا مكتوبا في نص رسالة الليل وما تفضلت به فوزية العلوي مشافهة، وهذا الأمر هذا ليس عيب في حد ذاته، ولكن هذا الأمر الحقيقة يطير قضية مهمة، طالما نحن في موقع النقاش وتثقيف بعضنا البعض وتطوير تفكيرنا، يحين على مسألة الهوية الوقتية للنص الشعري. دوما النص الشعري هو موضوع للتدبر وإعادة التدبر، ليس له هوية نهائية بمقتضاها الشاعر، ويكف عن العودة إلى النص، وربما يعدل فيه أشكال من التعديل قد تعلق ببعض الصور أو بعض التركيب الجزئية، وقد يكون التعديل كبيرا جدا، وفي هذا أسباب شتى، بعضها يعقد على معطيات موضوعية كأن يكون هذا التغيير الطارئ على النص الأصلي بين ظرفين وأصلي النص الأصلي ناتجا عن الوضعية التي يتلفظ بها الشاعر لطار عام لتلفظ بمرفوضه، وقد يكون هو تطور نسبي أو مراجعة أو قراءة ذاتية نقدية من الشيعة دي مرفوضي، ويرى أن الأجمل والأفضل أن يصوغ نصره أن يعدل في هذه الصورة أو في تلك الصورة.
0: نعم.
1: هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، رسالة الليل يعني يمكن أو نحن مدعون إلى أن نقرأه انطلاقا من هذه الثنائية، ثنائية العنوان والمتن.
0: No.
1: وهذه العتبة العنوان هذا هو لأنه ناطق عن برنامج سردي، ويفترض أن ينهض المتن بالاستجابة له فيتوافق مع أفق الانتظار أو يخيبه. عنوان سؤالي هنا، ما الذي يقوله العنوان؟ بعد ذلك أرى ما الذي يقوله المتن، وإلى أي مدى كان ثمة ضرب من الانسجام وضرب من خيبة الانتظار. العنوان مبني بناء إضافي، هو رسالة من ناحية، المضاف رسالة المضاف إليه ولي المضاف الرسالة هي في حد ذاتها يعني تتضمن فيما تتضمن، نحن نعمد إلى الرسائل والرسائل فيها جانب إخباري، نحن نعلم غيرنا بما ربما غاب عنه من معطيات، ومعبر في الرسالة عما يعترينا من انفعالات. وهنا رسالة المضاف إليه الليل، ولا ندري هل هو إثار للقول أم هي رسالة صاغها الليل. في منتخب الأحوال الليل كلمة مشحونة بدلالات توان ترتبط بالبوح، بالصدق، بالوحدة، بالافتقار.
0: No.
1: على كل هذا ينشأ التساؤل، ما كنوا هذه الرسالة وما طبيعة المرسل وما طبيعة المرسل إليه، ولما كانت كذلك. بالنسبة إلى متن النص، وهنا إذا سنحاول أن نجيب عن هذه الممكنات التي يقترحها العنوان. في متن النص ربما أقسم عملي مداخلتي البسيطة إلى ثلاث نقاط. ثلاث، الأولى تتعلق بالإطار الإيقاعي، والثانية بالبناء، والثالثة بالصور. في الإطار الإيقاعي في الحقيقة ثمت بين ذكرين مشكل من منظور معياري.
0: نعم.
1: هذا النص صيغة في إطار شكل النظم اللي هو شعر تخيلي، شعر الحر، الشعر الملتزم، تسميات عديدة في هذا الرح. والشعر التخيلي هذا أصبح بفعل استخدامي مضروبا في الزمن، أصبح شكلا أصيلا وجزءا من الذاكرة الشعرية والذائقة الجمالية. فهو بمقدار ما هو عنوان أصالة حديثة وقدرة على قول الذات من موقع مختلف لقول الشاعر القديم الشعر التقليدي قوله، ولا إشكال في هذا. لكن في مستوى الإطار الوزني سنجد أنفسنا هنا بإزاء مراوحة بين إيقاعين متمايزين تمام التمايز وممتنعين في الإيقاعية التقليدية. نحن هنا ننزلق بيسر كبير جدا من الكامل باتجاه الوفر. في بعض الأحيان هذا الانزلاق يتم في مستوى السطر الواحد وفي مستوى الجملة الإيقاعية الواحدة. في مرات نشتغل انطلاقا من متفاعل وإبداداتها المتنوعة، وفي لحظات أخرى نشتغل بتفعيل مفاعلة بإبداداتها المتنوعة جدا.
0: نعم.
1: هذا الأمر ولا أقدر أن فوزي العلمي تفعل هذا عن اقتدار عن وعي. هذا الأمر حقيقة له رصيد في الحداثة الشعرية.
0: نعم.
1: فيما أنجزه محمود درويش، وكنت أنا مع سلوى الرابحي مع أحمد شيخ زبي نتناقش هذا الأمر قبل الحصة. هذا الأمر أنجزه أو موجود في منجز محمود درويش حتى في ذاك النص بعصيد بطاقة هوية سجل أنا عارف رقم بطاقة كذا، هو نفسه يحمل هذا الانزلاق من آ إلى باء، فعودة إلى آ فتباء مرة ثانية. من هذا المنزلق. لكن في منتصف الأحوال هو ركن ركين من الحداثة الإيقاعية العربية، من جهة أن هذه الحداثة تبنى على مبدأ الاستعارة الإيقاعية.
0: No.
1: في مقابل أن قال إيقاعي، ما معنى الاستعارة الإيقاعية؟ يعني أن الشاعر القديم كان له أن يختار الوزن، وشكل الوزن كان تاما ومجدوء أو مستور الأخير، وليختار القافية التي يشاء وربي، لكن عليه أن يلتزم بما اختار مدى القديم. كل الحادثة لا تقطع مع هذه المكونات، وإنما تبيح الأشياء أن يختار وأن يتحلل من اختياره متى رأى إلى ذلك سبيلا ورأى فيه وجهة. بهذا الاعتبار يعني في تقديري هذا الذي أنجز التفاصيل علمي يعني مقبول في إطار هذا الإرث الجمالي المستحدث الذي مضى عليه ما يقارب 3-4 قرن إذا أصبح. لكن في نفس الوقت ثمة بعض المواضع لا أدري هل تأتيها فوزي العلمي عن رغبة وعن قصدية أم أنها تأتيها عن سهل. ثمة مواضع على الأقل أنا شخصيا أجد عجزا عن ثانيها اللي لم تنتبه إلى أن تم تكثير في الوزن في هذا الموضوع أم أنها تتعمد هذا الأمر وهو ترجيح الممكن. أنا أعرف أن هذه المرأة شاعرة تمارس الشعر ومقتدرة منذ عقود طويلة ويمكن أن يكون هذا، ولكن لم أجد ما به مبرر لأن أنا كنت طالب أن ناقش الحديث حتى يستطيع أن يكون ناجحا في نقد الشعر الحديث. ثم شرط ضروري لابد أن يتوقف هو التعاطف مع النص. وأنا متعاطف مع النص أي نص يتقدم في هذا المحل، وإلا فإن ستكون خطيعة بين النقاد وبين الشعراء. ولكن مع ذلك فإنني أبحث عن علل هذا الخروج خارج النسق الموجود فلا أجده. ربما كان ناتجا عن سهو الفوزير، أو ربما فوزير عني تريد أن تكتب بالتزام وبتحلل حتى من تلك الإكراهات. الملاحظة الثانية أو المستوى الثاني هو بناء النص. هذا نص لو بناء مخصوص هو عمليا هو إخبار وتعبير. عندما نقول يعني أفهم أنني أطلب على شيء، عندما نقول إخبار إذن الإخبار يتخذ شكل الجمل الخبرية. عندما أقول تعبير الجمل إنشائية الإخبار في هذا النص، النص كأن توزيع العلوي معنية في هذا النص بأن تخبرنا عن الحقائق وعن الحقائق المطلقة، الماء سيد، الريح عاكفة، لم رأى ذلك. وهذه الأخبار تأخذ الجمل المثبتة والجمل المنفية بلا نفي الجنس. ومن ناحية أخرى ينبعث من هذه الأخبارات التي مع هي معقودة على الموت، على العقر، على انتفاء مسببات الحياة، على على على، مع هذا ينبجس الإنشاء بما هو دعوة، بما هو رغبة في إقامة وصال مع هذا البعيد، عسى بهذا التواصل يمكننا أن نخرج من هذا القحف المعمم في هذا الوقت. لا نجمة لا خبر لا كلام. الملاحظة الثالثة بين البناء الإيقاع والبناء التركيبي، إذا توزعت ملفوظات النص بين أبنية تخيلية الحقيقة الناطقة عن اقتدار ولطف، فإذا بناء أمام سلسلة من الصور الشعرية تكاد لا تنتهي. وهذا مجال شغلت عليه بشكل جميل جدا فضيل علوي. على كل نرجو لها التوفيق في لاحق المحطات.
0: شكرا. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: إذن تحية مجددا لكل مستمعي إذاعة المنستير وتحديدا لبرنامج فارس الكلمة. تحية طبعا أيضا للشاعرة فوزية العلوي. هذا النص الرسوم برسالة الليل، وهذا العنوان يحيلنا إلى أن هذا النص يعني هو رسالة في حد ذاته. والليل إشارات الليل، المرسل هو الليل، إذن المرسل إليه هو المتلقي القارئ عموما. هذا النص أرادت الشاعرة فيه أن تصف الواقع وتخبرنا عنه. الواقع يتميز بالقحط، برحيل الأب، بالعجز، الجمود وتجمد الفعل. الأفعال وردت في أغلبها أفعال قائمة على النفي، والجمل إخبارية في عمومها ما عدا تقريبا في بعض المقاطع وخاصة في الأخير حين تتحدث مع الأب. وجود هذا الأب إذن اقترن بالخصب وبالفعل، ورحيله اقترن بالجذب والعجز والعقم. الحنين إلى هذه الأرض الخصبة المفقودة في الواقع، أرض النخل والزيتون. الطبيعة المتحدث عنها هي طبيعة قاسية، والنص بالنسبة إلي أقرب إلى مرثية للأب وللأرض. وأيضا إذا هو هناك رفض لهذا الواقع، مما جعل الشاعرة تشعر بغربة روحية وتحدثنا عن الأيام السود، معربة عن رفضها لهذا الواقع وتمسكها بالأمل في آخر النص، وهي المتمسكة بالخصب والحياة. نص أيضا قائم على التجريب، وقد حدثنا الآن الدكتور خميس الورتاني وكان يحدثنا عن محاولة المزج بين تفعيلتين، يعني تفعيلة الكامل وتفعيلة الوافر، ولكن إلى أي مدى نجحت الشاعرة في ذلك؟ لأن هذا المزج لم يكن مزجا تاما، يعني أحيانا تستغني عن تفعيلة وأحيانا تواصل مثلا في بحر الكامل. بالنسبة للصورة الشعرية، هناك في أغلب النص يعني صور شعرية كثيفة، ولكنها أحيانا تقع في إذا تكون هذه الصور يعني مجانية. عموما النص جيد، وشكرا لفوزية العلوي على هذا النشر.
0: شكرا جزيلا شعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد. الحقيقة ما نيش بش نضيف يعني حاجة كبيرة، لأنه فعلا أتفق تماما مع كل ما قيل، كل ما قاله الدكتور خميس وكل ما قالته الشاعرة سلوى الرابحي. يعني تقريبا معظم الملاحظات اللي كنت بش نسوقها سيقت، وأكتفي بشكر طبعا جزيل للشاعرة فوزية العلوي على هذا النص. الحقيقة وجدت فيه الكثير من الصور الشعرية عالية الجودة كما عودتنا فوزية. نص يعني يدل على تمكن هذه الشاعرة اللي عندها تجربة ضاربة يعني في الزمن وضاربة في الإبداع. بقى الحق ثمت بعض المسائل اللي كنت أرجو أن لا يقع فيها هذا النص. النقطة الأولى خاصة أنه هذا النص يعني نوعا ما رفائي، عوالم رفائية فيه نوع من البكائية على الأب، والنص الرثائي بالطبع في المخيال العربي والذاكرة العربية عندنا ما يعني لا يمكن أن يحصى من النصوص الرثائية، والتي ربما جانب كبير منها وعدد كبير من هذه النصوص تقريبا تتشابه وتتماثل في تركيبتها وفي في في في شكلها وفي حتى في طريقة النداء للميت، وهذا ما سقط فيه بشكل ما هذا النص. إنه وأنا أقرأ باستثناء طبعا الطرافة في بعض الصور، بعض الصور ثم تصور أخرى من المشاهد سلفا في شعر مجايلي الشاعرة فوزية العلوي. الحقيقة النص مبني في تركيبته في بنائه على المرثيات العربية المعروفة، خاصة أنه النص يفضح نفسه منذ البداية، هذه البكائية على الأب الذي لم يأتي خبر وعنه لا مع النجم ولا مع الريح، ثم في الختام قم أو عد يا أبي. فالفكرة معناها مشاهدة سلفا، ما ثماش مفاجأة فعلا تدهش وتكون في مستوى يعني جودة الشعرية الجيدة في هذا النص وفي الحساسية الشعرية لفوزية العلوي. هذا من جانب. جانب آخر يتعلق ب
7: بعض الصور التي ربما لا أجد لها رابطا منطقيا فيما بينها تخدم بنية النص ووحدته العضوية. أجد بعض الصور موجودة لجمالها فقط. والحقيقة أنا لست من مستسيغي أن يتم يعني الاكتفاء بجمالية صورة معينة داخل النص حتى تكون مبررا لوجودها أو لوجود سطر معين لجمالية ما يحدثه من هكا من خيال في الصورة دون أن يكون له رابط منطقي ببقية الصور الموجودة في النص. هذا موجود في بعض الـ يعني المواطن. عدا ذلك الحق النص يعني يعني نوعا ما إن شاء الله ما نتفهمش بالغلط تما نوعا ما خط متواصل. يعني كما نقوله لو نتحدث على نبض داخل النص ما فماش هك الحرارة متاع الصعود والنزول. ثم النص هذا خط متواصل يكاد يكون رتيب بشكل ما، ولكن الصور الشعرية اللي فيه جميلة، وهذا الجميل الهادئ الذي لا يحدث خلخلة أو زلزلة عند القارئ. هذا تقريبا عموما بعض الملاحظات. عدا ذلك كما قلت يعني هذا ما فيهوش حتى تشكيك في يعني جودة هذا النص وفي تجربة الشاعرة فوزية العروي. كل التحايا لها وتمنياتنا بالتوفيق.
0: شكرا جزيلا للشاعر أحمد شاكر بن ضيخ.

0: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة.
1: إن الحروف سيوف يا فارس الكلمة، تشق الظلام وتنير الدروب الموحشة، وتنير الدروب الموحشة. إذا غنت قوافيك اهتزت الأرواح، وتقطع الدجى وتزرع في القلوب.

0: نواصل مستمعينا الكرام رحلة الكلمة، والكلمة هي جسر الذاكرة، والكلمة هي المحاولة الأجمل لترميم العالم وصياغة تفاصيله من جديد. ومن رحم الكلمة بمختلف ألوانها وتفاصيلها تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، هي نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح أسئلة قد تشغل الإنسان في زمانه الراهن. نواصل إذن تقديم ركن قصائد في السباق ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثالث من المسابقة، والآن مع قصيدة الشاعر محمد غيلان العيادي. عنوان القصيدة قراءة في ميتافيزيقا الوراء، محمد غيلان العيادي من تونس.
1: فارس الكلمة،
2: قراءة في ميتافيزيقا الوراء، قلق وموسيقى المساء وأسئلة. الآن آيات القصيد منزلة. قلق وموسيقى المساء وأسئلة. الآن آيات القصيد منزلة. كأس النبيذ هوامش همجية، صمت سجائر بالحنين متبلة، مطر على البلور وحدي هاهنا، واللابرون على الرصيف كحنظلة. مروا بلا وجه ودون هوية، فالكل خبأ في المعاطف منزلا. أنا هكذا لا شيء يزعج سكرتي، ولذا سأقتنص الضجيج لأقتله. في الباري جبريل القصيدة نادل، حمل المجاز إلى يدي ورتله. اقرأ جراحك فيك، لست بقارئ، هي ذي جراحي في الهوامش موغلة. الوقت آذن بالرحيل، الوقت آذن بالرحيل، وليس لي بيت هنالك في الضباب أود له. ودع من العهد القديم نثرته، وقرأت سفرا للخروج وبسملة. نامي قليلا، نامي قليلا يا جراح، فربما يأتي غدا ملك القصيد لنكمله. نامي على كتف الحياة رتيبة، وأواخر التاريخ تشبه أولا. نرسيس عند النهر يعبد وجهه، جلجامش السادي يجلد بابله، رأس الحسين على الرماح يلوح لي، رأس الحسين على الرماح يلوح لي، وأكف زينب في القيود مكبلة. قابيل يطمس في التراب جريمة، وكليب يطلب في الفلاة مهلهلة، وعيون ميدوزا تحول خبزنا حجرا، وغول الليل يشحذ من جناه. ما زال هوميروس يكتب داخلي إلياثتين من البكاء وأخي له. ما زال جيفارا يصور حلمه بيمامتين وطلقتين وقنبلة. فوضى وأسدلت الستائر فجأة والمسرحية في دمي مسترسلة. فوضى وأسدلت الستائر فجأة والمسرحية في دمي مسترسلة. هلا رقصت على الرصيف نديمتي فشوارع الأسفلت باد مبللة. هاتي يديك الليل طوق كفه خصر المدينة والمتاجر مقفلة. عميا سنعبر والطريق متاهة لنسير أبعد من تصور بوصلة. عميا سنعبر والطريق متاهة لنسير أبعد من تصور بوصلة. ألانا يحملنا الغياب، ألان يحملنا الغياب وراءنا بار وموسيقى المساء.
0: شكرا. هذه كانت قصيدة الشاعر محمد غيلان العيادي بعنوان قراءة في ميتافيزيقا الوراء. والكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
4: إذن شكرا لمحمد غيلان العيادي على هذه القصيدة قراءة في ميتافيزيقا الوراء لمحمد غيلان العيادي. وهذه القصيدة حين نراها مكتوبة لا تبدو أبدا أنها قصيدة عمودية، ولا تبدو طبعا أنها قصيدة فريد، وإنما بدت وكأنها قصيدة تفعيلة أو قصيدة نثرية. ولكن بالتوغل في النص نجد أن النص هو نص عمودي، ولكن وزع بصريا بطريقة تبدو وكأن تجعل من النص يبدو وكأنه قصيدة تفعيل. طيب، عنوان النص قراءة في ميتافيزيقا الوراء. وطبعا مفهوم الميتافيزيقا هو بحث في جوهر الأشياء وتفسير الوجود، هو ما يتجاوز هذا الإدراك الحسي. وهنا نجد أن الشعر يجعل من القصيدة هذه القصيدة، إذن هي في آن ذاته تندرج في إطار الميتافيزيقا، فالكتابة بالنسبة إليه تتجاوز الإدراك الحسي. نص بأكمله يصف لنا لحظة أو لحظات الكتابة، لحظة المكاشفة الشعرية طبعا بتعبير اليوسفي. يصف هذه اللحظات. أولا لنأخذ الإطار، الإطار المكاني البار، الإطار الزماني المساء، طقوس الكتابة أو إطار الكتابة مقترن بالموسيقى، بالنبيذ، بالفوضى، ومطر ينقر على البلور. إذن في الخارج هناك إطار داخلي وإطار خارجي أيضا. في الخارج هناك العابرون، وهم كحنظلة يصفهم الشاعر، أي دون وجه، هو لم يتثبت في الملامح، محاولة لكسر إيقاع الضجيج للكتابة. ونؤكد هنا في هذا النص على مسألة التوزيع البصري، ولنأخذ مثالا. يكتب مطر يكتب الأحرف نازلة، فوكأنما المطر ينزل، هناك تشكيل للحروف منزلة كما ينزل المطر تماما. القادح، قادح الكتابة هنا في هذا النص هو النادل، واستعمل الشاعر الحوار هنا مع النادل، وأيضا استعمل الشاعر تعريفات، ومن تعريفات الجراح أنها الهوامش، لأن إشارة إلى كتابة الهوامش، وتعريف الجراح تكمن في الهوامش وليست في الظاهر ولا في المتن ولا في جوهر الأشياء الظاهرة. نؤكد على أن الشاعر يحسن التوزيع البصري للنص. مثال ذلك، مثال ثاني، هنالك حين يقول هذه الكلمة تأتي الكلمة التي تليها بعيدة، فنذهب إلى أقصى الورقة لنجد الكلمة التي تليها. أيضا يحدثنا الشاعر عن تفاصيل الكتابة، العودة إلى بيت تركه. إذن الكتابة يمكن أن تكون دفعة واحدة ويمكن أن تكون على مراحل. ومن تعريفي، إذن لو عدنا إلى الأبيات الأولى، القصيدة بالنسبة إليه وحي يوحى، ثم يعود الكاتب ويعطي تعريفا آخر، يمكن أن تكون قلنا دفعة واحدة ويمكن أن تكون على مراحل. إذن الكتابة ليست فقط إذن وحي يوحى، وإنما هي أيضا محو وإعادة وكتابة. إذن أيضا يمكن أن تكون نتيجة إلى عدة قراءات ومرجعيات، فيلتحم الفطري بلباب الصناعة، فيكون النص وليد القراءة والغوص في الأساطير القديمة، سواء كانت آتية من الشرق أو من غيره من الأدب القديم أو الحديث. الشاعر يقطنه الأغراب، ويقطنه أيضا الأغراب، هؤلاء الذين لهم غربة مكانية، بمعنى المكان غربة مكانية، فهم يبتعدون في المكان ويبتعدون أيضا في الزمان. هو يسكنه الأمس الذي ترك أثرا، مثل هوميروس، جلجامش، المهلهل طبعا، جفارة. إذن الكتابة هي كل ذلك، هو أن يجتمع الحاضر بالماضي، أن تجتمع المرجعية بالوحي، أن يجتمع الطقس الداخلي بالطقس الخارجي. إذن وصف جميل في هذا النص لإذن طقوس الكتابة، فكان شعرا عن الشعر وكان نصا جيدا، نحييه عليه.
0: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، تفضل لك الكلمة.
5: جزيل الشكر دكتور الأسعد، شكرا لصديق الشاعر سلوى الرابحي على ما تفضلت به. الشكر أيضا موصول إلى الشاعر محمد غيلان العيادي، الذي أقدر فيه هذا الاجتهاد، يعني في كل مرة يبعث نص أو يشارك بنص يكشف ويدل على تمكني هذا الشاعر من أدوات كتابته ومن الفضاء الذي اختار أن يتحرك فيه. وكذلك يكشف ويدل على شاعر حقيقي قادر على أحداث يعني مساحة خاصة به، أو كتابة اسمه كما يقال بحروف بارزة في المدونة الشعرية العربية، طبعا إن استمر هذا الاجتهاد المتميز. هذا في علاقة بما قرأناه لغيلان مدة أو طيلة المشاركة على المراحل الثلاث السابقة. في هذا النص الحقيقة لا أجد جديدا لغيلان، يعني كل الكلام الذي يمكن أن يقال في تجربة غيلان وفي طريقته وفي أسلوبه وفي اجتهاده قيل سابقا، وما ربما أعيبه بشكل ما على غيلان أنه يكرر نفسه في كل نص. جيد أن نصنع لنفسنا بصمة خاصة، وجيد أن نحفر في موطن بعينه في الشعر العربي.
0: نعم.
5: وجيد أن نجتهد، لكن زاد غيلان يجب أن ننتبه أن هذه الطريقة التي أبهرتنا بها منذ بداية مشاركتك، وهي أنك يعني تسوق لنا نصا عموديا بشكل أو بكتابة بتوزيع بصري مستعار من قصيدة التفعيل، وتوزع هذه الأبيات توزيعا بصريا جميلا وموفقا، كذلك أنك تركز على تسريد التسريد في نصك والاختلاف عن المدونة الشعرية العربية في هذا القالب وفي هذا الشكل من أشكال الكتابة. هذا جميل، كله جميل، لكن بعد نصين يصبح هذا رتيب. في وجهة نظري كنت أرجو وأتمنى أن غيلان يشارك بنصوص مختلفة، أن يبرز، وخاصة هذا مش فقط لغيلان، الحقيقة أنا الملاحظة هذه لاحظتها لعديد المشاركين، فما مشاركين يعني كانوا أذكياء في المشاركة لأنهم أعطوا صورة عن تجاربهم وأعطوا عينة من تجاربهم في نصوص مختلفة شكلا ومضمونا، وبالتالي تنجم تأخذ فكرة يعني بانورامية إن صحت العبارة عن تجربة أو محاولات أو اجتهاد هذا الشاعر. بينما أن شاعر النصوص متشابهة وإن كانت متميزة وإن كان قد نجح في هذه النصوص وخلق عوالم خاصة به ويعني كانت الصور الشعرية بجودة عالية، إلا أن هذا المستوى من التكرار يضعف هذه الدهشة التي كان لها تأثير أول مرة. طيب، في مستوى آخر غيلان كعادته يعني شخص دقيق، يختار عباراته، يبني نصه بشكل متماسك وبشكل جيد، كذلك يصنع صوره الشعرية ببساطة، يعني لنقول بساطة الجدات تتسلل إلى الشعر من خلال هذا الأسلوب الذي يعني يعطي طابع الحميمية مع القارئ. يجد القارئ نفسه قادر على أن يفك رموز هذا النص وكأنه يقطف وردة، وهذا جميل في أسلوب غيلان. لأن بعض الـ الـ الـ يعني الأسطر وبعض الصور تغالي في الاستعراض، يعني أن نستحضر بعض الأساطير وبعض المرجعيات التاريخية أو الأدبية، جميل جدا وهذا يكشف عن ثقافة الشاعر، ولكن كيفية توظيفها، كيفية ترصيفها، كيفية وضعها في مكانها بدقة أحيانا لا يكون موفقا، لأنه تشعر أنه فما كيفاش نقول يعني مبالغة في رص جملة من التوظيفات أو يعني هذه الأسماء التي تستحضر. وأجد أنه كان بالإمكان ذكر الإشارة إلى هذه الأساطير دون التسمية. على كل هذا رأيي الخاص بي، عموما النص محترم جدا، نص متميز، ويعني أقدم التحية إلى غيلان وأرجو له التوفيق في بقية المراحل.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيق. إذن المسابقة متواصلة ولكن بعد موجز الأخبار، كونوا معنا سنعود بعد قليل.
6: أحنا وانتوما،
7: أحنا وانتوما،
8: وانا وانت،
9: وانا وانت،
6: أحنا وانتوما،
7: أحنا وانتوما،
6: وكل اللي يسمع فينا،
7: أحنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
6: تتعدى صبحيتنا على الكيف
7: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف.
8: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
10: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارات بتجميد جميع الأموال والأرصدة البنكية وحسابات المالية وأسهم الشركات والراجعة بالنظر للمتهمين في القضية المتعلقة بالكشف عن شبكتين إجراميتين مرتبطتين بمنظمتي مافيا دولية تنشط بالفضاء الأوروبي وذالعتين في ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والابتزاز والقتل المأجور. وقد تقرر سابقا إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 20 عنصر، بينما تم الإبقاء على 7 آخرين في حالة صراح مع تحجير السفر عليهم، كما أحيل 20 آخرون بحالة فرار وصدرت في شأنهم مذكرات تفتيش دولية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر موقعها الإلكتروني المخصص للتوجيه. ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. انتظمت اليوم حملة جهوية استثنائية كبرى للنظافة بمنطقة الفلاس بالمونستير في إطار التدخلات لإنجاح الموسم الصيفي والسياحي في مجال النظافة والعناية بالبيئة. وقد شهدت الحملة تدخلا واسعا من بلدية المونستير التي سخرت فريق عمل متكامل مدعوم بآليات مختلفة وبمعضدة مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. أفاد البريد التونسي أنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي بداية من اليوم على الساعة 5 مساء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: وكل اللي يسمع فينا.
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زاد الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

مرحبا بكم متابعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكايتنا اليوم عن نجم عالمي بنكهة عربية، هو صاحب تاريخ من الألقاب والإنجازات قاريا وعالميا، هو صاحب أول هدف لبلاده في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، ولنا باش نرجع بكم لجيل ذهبي للكرة الجزائرية، هو الذي يعد من أبرز نجومها، ونرجع بكم لإسبانيا 1982، وقتها كان هو صاحب الهدف الأول ضد ألمانيا الغربية، وساهم في تحقيق الانتصار عليهم بتمريرة حاسمة. انتصار تاريخي لمنتخب إفريقي وعربي، أداؤه وأهدافه خلاته يصبح حديث الصحافة العالمية وجلبت زادة عيون الفرق الأوروبية. في عام 1983 من نادي القلب نادي نصر حسين داي في الجزائر يتحول لفرنسا مع فريق غاسين كولومب، غادي أداؤه زاد التطور وحسه تهديفي زاد، أرقام ونجاحات خلات العملاق البرتغالي نادي بورتو ينتدبو، عاش معاه أحلى أيامه وأزهى فترات. وتبقى اللحظة الأبرز والأهم، الهدف اللي سجله بكعب القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ في عام 1987، واللي اليوم يستشهد به كواحد من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، ويساهم بتتويج بورتو بدوري الأبطال ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يتوج بالبطولة الأهم في أوروبا. وبعدها في عام 1990 يقود الجزائر بالتتويج بأول كأس إفريقيا في تاريخها. هذه حكاية واحد من أبرز اللاعبين الأفارقة والعرب اللي كأس العالم خلاتهم يبرزوا ويحترفوا في الدوريات الأوروبية، إنه صاحب الكعب الذهبي، طريقة الهدف ماركة مسجلة باسمه، الهداف الكبير للكرة الجزائرية والإفريقية، إنه رابح ماتش.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجة ذات المنسير. أجدد التحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. إذن نواصل تحكيم النص الثاني للشاعر محمد غيلان العيادي بعنوان قراءة في ميتافيزيقا الوراء. والآن الكلمة للدكتور خماس الورتاني. تفضلك الكلمة دكتور.
1: مرحبا مجددا. حقيقة لا أجد أمرا مهما كثيرا سأضيف إذا ما تفضلت بسبب الرابح وأحمد شاك البضايا، لكن إذا كان لي أن أضيف سأقول إن هذا النص هو في وضعية الإنسان بحسب فهمي، في وضعية الإنسان في المدينة الآن وهنا. وضعية الغربة والتشيء. الموضوع هذا الموضوع هو معلوم سلفا، وأنجزت فيه منجزات شعرية عديدة في التجربة الرومانتيقية وكذلك في التجربة التفعيلية. الطريف في تجربة محمد غيلان العيادي أن يكمن في أن نجرب الموضوع ذاته لكن من موقع خارج عن التصور أو عن رؤية العالم الرومانتيقية ومن خارج التجربة التفعيلية. الطرافة في تقديري تكمن في محاولة إقدار شكل يفترض أنه فقد صلاحيته في الموضوع حتى ينطق عن روح اللحظة. ولكن مع ذلك تم ملاحظات إضافية ربما لم تترها الحلقتان السابقتين. العنوان في الحقيقة غير سيار، وأنا لا أجد انتباعك مثلا بقي أنه لا أجدون يعني لا أستطيعه من أي زاوية، وأنا هنا أخاطب محمد غيلان العيادي.

0: نعم.
1: العنوان من طبيعة مفهومية يقوم على مصطلحات ناطقة عن مفاهيم عند أهل الاختصاص. ما معنى ميتافيزيقا في مستوى العنوان؟ ميتافيزيقا هي تحيل رأسا على مشغل مهم أصبح تقريبا موضع اختصاص في مجال الفلسفة. ما معنى قراءة؟ قراءة هذه هذا المفهوم يحيل على ممكن فهم يحاول أن يكون منسجما في تدبري وضعية أو ظاهرة. إذن كأنني في العنوان الوراء. ما المقصود بالوراء؟ الوراء هل هو إشارة زمنية، إشارة مكانية، إشارة إلى ما حدث؟ المهم أن العنوان أجد قلقا، لا أجد استساغة لهذا العنوان. رغم أنه محير محفز ولكنه قد يكون منفرا. هذا ما أقوله. صحيح العنوان صادم، يطلب في العنوان أن يكون صادما لكن ليس إلى درجة التنفير. فيما يخص المتن، ما أقوله أن القارئ نص محمد غيلان يجد نفسه موزعا بين أمرين متناقضين. الأمر الأول هو أن هذا نص استمرار لتقاليد عريقة في قول الشعر، وللشعر نمط معين بعين الشعر، وقد تبنته السلطة النقدية ورفع من مقامه درجات عليا حتى لكأن لا شعر إلا. وهنا القصيد شكلا نظميا والكامل إطارا وزنيا، ذلك أن القصيد والكامل يعني لو ذاكرة كبيرة على حضور في ذاكرتنا الجمالية. نص عنترة وغير عنترة، رمة الفؤاد في الفخر وفي الغزل وفي كذا، هي نماذج عليا للجمال الشعر. الشعور الثاني هو خيبة الأمل أو أفق الانتظار، من جهة أن القراءة البصرية التي هي قراءة جسدية هي كلية ومباشرة وسريعة، نحن ندرك شكل النص قبل أن ندرك مكوناته وجمله ومفرداته وإيقاعه. إذن القراءة الجسدية البصرية هي تؤكد انقطاعا جذريا عن الماضي بل وعن كل المشاهد سلفا. نحن مثل ما ذكرت سلوى، نحن أمام رسما بالكلمات بل وبالحروف تفنن سي محمد غيلان في إخراجها على أنحاء جعل من العسير أن نجد تشابها بين بنيتها من جهة وطرق توزيعها على الفضاء الصفحة، بما يعطي لكل بيت، وهذا أمر مهم جدا، شخصيته المتمايزة عند كل الأبيات. وبما يؤكد كذا الأمر المهم أن الإيقاع هو موضع تفرد وخصوصية وليس موضع اشتراك ومعاوضة. المثلين مثلا وزعوا ثلاثة أسطر، البيت الثاني في سطر واحد، البيت الثالث في سبعة أسطر. وفي الحقيقة لست أدري إن كان محمد غيلان احتكم في هذا إلى معرفة تقنية وعلمية وأكاديمية بمسألة التوزيع، أما احتكم إلى حسي وغريزته إن التوزيع البصري غير النمطي ينهض حتى في النص التقليدي. ونحن أمام نص في شكل نظري تقليدي ينهض بالحد الأدنى في تقديري أنا بحسب ما بحثت وما تدبرت وما انتهيت إليه. ينهض بوضع أربعة هي المحاكاة الترسمية، وله منها حظ وفير، ذكرت سلوى بعد المجلس محاكاة ترسمية بمعنى أن الخطاب يقول مضمون قوله انطلاقا من نسقين عالميين مختلفين، من نسق اللغة وكذلك من نسق الرسم. الوظيفة الثانية هو تنويع الإيقاع تهدجا وإجهادا، يعني عندما نكون في حضرة الكتابة الصياغة التقليدية للنص، النص بأكمله مبني على كثافة إيقاعية واحدة. الكثافة هذا مفهوم مستجلب من حقل الفيزياء ويقوم على قسمة واحد على عدد المقاطع المشكلة للمرفوض اللي هو الشطر الشعري. في النص الشعري التقليدي بالطريقة التي وزع بها التقليديين لنا نفس الكثافة، بينما مع محمد غيلان نجد كثافات متباينة جدا جدا جدا. إن الوظيفة الثالثة هي التطابق بين إكراهات الوزن وإكراهات التنفض، يعني للبناء اللفظية للبنى التركيبية لها إيقاعها الخاص الذي ندرجه ضمن الإيقاع الاجتماعي والثقافي المسمى بالوزن. وإيقاع التراكيب هذه موضع خصوصية وأمارة إبداع، وهنا نجح بمقدار محمد غيلان في هذا الأمر. الوظيفة الرابعة لم تكن حاضرة بشكل كبير هي القوافل الوهمية أو الخطية أو القوافل الداخلية التي تخرج مخرج القوافل الحقيقية بينما أنها ليست واحدة. المهم في هذا الكل لاحظ أن ثم كذلك اشتغال جيد على الإيقاع، ولكن ثم اشتغال جيد كذلك على الصورة. ثم صور بسيطة جدا ولكنها فيها عمق فيها لطف، سجائر بالحنين متبلة، العابرون على الرصيف كحنظلة، صور تستند إلى الأسطورة والأسطوري والأسطوري، ولكني أنا أدعو ألتحق بأحمد شاكر، أدعو إلى أن يشتغل على مسألة الأسطرة ومفهوم لاميتيزاسيو حاجة أخرى غير الأسطورة غير استدعاء الرموز الأسطورية، أن يشتغل على الأسطرة عسى بها أن يؤكد فراغة مرفوضي. في التقدير الإجمالي النص ممتع جدا، نص ناطق عن اقتدار عن رغبة التجريب، وإن كان سير العيادي ما زلنا في نفس راجع الصدى للنصوص التي شارك بها قبل، ولكن عليك التمس له العذر، وهنا أتباين قليلا مع صديقي أحمد شاكر الضبية، ما يطلب من شاعر أن يغير في بلاغة نصوصه، خاصة وأنه يجرب ممكنا لم يسبق إليه أو لا وجود لمدونة قد استوفت هذا التقليد واستوفت هذه الإمكانية في التجريب بحيث عليه أن يغادرها إلى مدينة أخرى. نص جيد، أتمنى له حظا جيدا.
0: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني.
2: أعرني لسانا أيها الشعر للشكر، وإن تطق شكرا فلا كنت من شعري، وجئني بنور الشمس والبدر كي أرى بمعناك نور الشمس يشرق والبدر، وحم بأزهار الرياض تطيبا بها مثل ما حام الفراش على الزهر.
3: فارس الكلمة.
4: في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي.
0: نواصل مستمعينا الكرام برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثالثة والأخيرة من الدور الثالث من المسابقة. والآن نستمع إلى الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة ما رواه الدمع، وخولة بن سيك سالم من المنستير تونس.
4: فارس الكلمة.
5: ما رواه الدمع وبكى، فكان الدمع أفصح صيرة تتلو فصول العمر فوق جفونه، والدمع ينبش في الملامح كلما وارى الزمان حكاية بعيونه، والدمع طفل ظل باب رجوعه ومشى وحيدا في اتساع ظنونه، طفل يربي الشمس بين أصابع عطشا ويكتب سيرة بجنونه، يلهو فتسقط من جيوب قميصه قطع من البسكوت من ليمونه، ويجر خلف خطاه حقلا كاملا، والعمر يمشي حافيا من دونه، ما كان يملك غير قلب مسقل فأراقه نهرا على زيتونه، حتى إذا ضاقت عليه بلاده جعل القصائد موطنا لشجونه، ومشى وفي كفيه بذرة عاشق يهب الجهات الضوء من مكنونه، كانت تناديه السنابل كلما عبرت رياح الحزن فوق سكونه، ومضى يفتش في الزحام عن الرؤى فرأى بقايا الحلم بين شؤونه، لم يدري أن الحزن كان معلما، لم يدري أن الدمع كان معلما يملي على الأيام بعض فنونه، حتى حسبت الخد بعد بكائه أرضا تنقب عن رفات قرونه، وتكشفت في المقلتين مدائن، ونمت قرى خضراء حول غصونه، حتى غدا الجفن المثقل دمعة أخرى تكابد حملها بسجونه، والدمع طفل كلما شاخت يداه أخفى البراءة في شقوق حصونه، ويرد للأعياد ضحكتها التي نامت طويلا في قفار صحونه، والدمع بحار يفتش في المدى عن طفله المفقود بين سفونه، ويشق أعماق المحار لكي ترى عين البحار النور في بالونه، ويجر من قاع السنين سفينة غرقت قديما في عباب وجونه، حتى البحار إذا ادعت نسيانه سكبت ملوحتها بعمق عيونه، وتعثرت لغة الحكاة لأنها عجزت تحيط السر في مضمونه، واستسلمت للدمع كل بلاغة ليقيم حكم العمر في قانونه، ستخون ذاكرة الرواة حروفها، والدمع يبقى حافظا لمتونه.
4: فارس الكلمة،
0: كانت هذه هي مشاركة الشاعرة خولة بن سيك سالم بعنوان ما رواه الدمع. إذن الأذان، أذان صلاة العشاء، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الحصة من برنامج فارس الكلمة، كونوا معنا.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة وحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. منذ قليل كنا قدمنا مشاركة الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة ما رواه الدمع. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا دكتور لاسعد، تحياتنا للشاعر خولة بن سيك سالم. نص عنوانه ما رواه الدمع، طبعا كما هو واضح في قراءتها الثورة المستمعين رم انتبهوا أن هذا النص هو قصيدة تنتمي إلى نص الشطرين شكلا. بحر الكامل اليوم حاضر يعني بشكل كامل، باعتبار أنه هذا النص أيضا جرى على تفايدة بحر الكامل. خولة بن سيك سالم نص جيد محترم، وتجربة أيضا محترمة من الشباب الذين يشقون طريقهم يعني بثبات في كتابة هذا الشكل الشعري، كيف غيلان، كيف عديد الشباب يعني جيل كامل اللي قاعد يجرب في هذا النمط، والحقيقة على جودة ما يكتبون. وخاصة أنا توا نحب نوجه كلامي الخولة ومن خلالها إلى كل من يعني ربما يلتقي مع خولة في نفس التجريب في نفس المحاولات، يبدو أن هذه النصوص على جمالها وعلى يعني الاشتغال اللي فيها متأثرة جدا بما يكتب في الشرق، صلب هذا الشكل من الكتابة، نص العمودي كما يعرف في الشرق، خاصة في الجزيرة في بعض الدول الخليج، يعني عديد الشعراء اللي أصبحت وكأني موضة العودة إلى هذا الشكل والاشتغال عليه بنمط معين، والألمس هذا التأثر في نصوص بعض المشاركين اللي تميزوا في كتابة هذا النص، ولكنهم ما زالوا حبيسي التأثر بتجارب كما قلت مشرقية خليجية بشكل محدد. علاش نقول الكلام هذا؟ نقول الكلام هذا باش ينتبه شبابنا وهم يشقون طريقهم هذه، أنه جميل أنه نتأثروا بتجربة معينة بشكل معين من الكتابة بنمط معين من المحاولات، ولكن الأجمل من كل ذلك أن نعدد مشاربنا ومناهلنا. يعني ما نبقاوش لأننا انبهرنا أو ربما اندهشنا بتجربة معينة حبسي تلك التجربة. ما في التجارب هذه في الشعر العمودي أو قصيدة الشطرين ثم تجارب مختلفة عديدة في الشرق وفي المغرب أيضا، وبالتالي يعني حتى نطور من إمكانياتنا نتصور الأفضل أن ننفتح على مختلف التجارب إن أردنا حتى أن نبقى يعني محافظين على هذا الشكل بعينه، أن لا نكتب إلا في قصيدة القصيدة العمودية أو بشكل عام القصيدة الموزونة الملتزمة بإيقاع إيقاعات الخليل. بالنسبة للنص هذا يعني نخصص خولة ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها، ما زالت كتابتها يعني يغلب عليها الأخبار والعطف، خاصة بواو العطف، وهذا ما ديما نكرر نقول، وهذا يسقط النص بشكل ما في رتابة معينة ويضعف قيمته الفنية، رغم أن خولة حاولت بعديد الطرق وخاصة بما لها من مخزون معرفي وثقافي وإبداعي أنها تفجر ما يمكن تفجيره داخل هذه السجون الإيقاعية اللي نسميها هنا، يعني قيود إيقاعية ضيقة، أن تحاول تبني صورة فيها من التخيل وفيها من الإدهاش، ولكن تبقى ديما حبيسة يعني نمط معين، لأنه فما بعض المسائل اللي ما زالت خولة يعني محافظة عليها كما يعني وكأنها قوالب. نقل النص، وعلى فكرة نحل هنا قوس بالصدف الجميلة، أنه خولة هي أول مشارك في الدور الأول في المجموعة الأولى، وهي آخر مشارك في الدور الأخير في المجموعة الأخير. يعني من الصدف الجميلة. فمن أول نص في ثلاثة اللي شاركت بهم خولة تقريبا محافظة لنفس النسق، وهذه الحقيقة تنجم خولة بكل بساطة نريني غيور على التجارب المتميزة وعلى الناس والشعراء اللي نحس اللي فيهم بذرة يعني خصبة وأرضية خصبة لتجربة متميزة، وربما هذه التجربة سيكون لها أفق عربي ولا عالمي. وهذا ممكن، وهذا مش بعيد، لا على خولة ولا على غيلان ولا على عديد المشاركين اللي شاركوا معنا وغيرهم حتى اللي ما شاركوش في هذه المسابقة. لهنا خولة أدعوك أنت وكل الشعراء الشبان، وخولة يعني من بين الشعراء الشباب سنا ولكن تجربة متميزة، هنا أنا الأوان أنكم تكسروا القيود وإنكم تثوروا على الآباء بين ظفرين، إن كان الآباء هذوما حتى ناس في سنكم يكتبون القصيدة العمودية في بلد ما في مكان ما وينتميوا لزمانكم ولجيلكم، فعليكم أن تخرجوا من هذه الأطر وأن تنحرفوا وأن بالمعنى الجميل طبعا، أن تعرجوا، أن تصعدوا، أن تطلقوا عينان الجنون وعينان الإبداع وعينان الخيال وأن تخرجوا من هذه القوالب. اليوم راهو عندكم الحق في التجريب تاعكم من المسابقات، هذا مش مهم، المسابقة الأهم اللي فيها أن تكون فرصة حتى تنتبهوا إلى بعض النقاط اللي ربما تفيدكم في مسيرتكم. مسيرتكم راهو تستوجب أن تخوضوا في يعني تخوضوا بحورا ربما وقف شعراء أنتم منبهرون بهم عند شواطئها، فأنا لكم أنكم تتميزوا عندكم القدرة. يعني أنا وقت نقرأ النص بهذه الجودة المعرفية والتقنية لخولة سيكسالم، نعرف اللي هي قادرة على أبعد من ذلك. ثم بعض المسائل اللي تقنيا معروفة، يعني أنت تو اليوم تكتبين قصيدة شطرين في 2026، لماذا تجبرين نفسك وتلزمين نفسك بقافية عفى عليها الزمن حتى تسقطي في أنك ما تنجمش تعمل حتى كلمة في نهاية البيت متاعك إلا منسوبة إلى ضمير المخاطب؟ ليموني هي، جنوني هي، دوني هي، كي هي ما فيهاش كنكاكة، ليش أصلا أنا نلزم نفسي بها؟ اليوم أنت باش تنوع لابد أن تختاري، وعندك أنك تختار. قبل كانوا يعملوا في هذا بشي لأنه كانت من حرار الفحولة أنه تجيب له حرف وتقول واي ترى أعمل لي عليه حرف، هذه السين هذه والخاء والحروف هذه الحلقية صعيب تلقى فيها، فهو فحولته أنه يجيب فيسقط في التصنع وفي يعني هذا ما هوش مش مطلوب منك، وأنت تبدعين وأنتم تبدعون. اليوم إذا كان نحبوا نكتبوا قصيدة شطرين ونحبوا نثبتوا للعالم أنه هذا الشكل ما زال قادرا على القول في هذا الزمان وفي هذا المكان، فاليوم لازم نخرج من هذه الكليشيات ومن هذه القوالب. غير ذلك، عدا ذلك، تحياتي لخولة سيكسلم لأنها فعلا شاعرة متميزة وقادرة على الأفضل، وأرجو لها التوفيق في كل محطات تجربتها.
2: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
5: شكرا مجددا، وكذلك أكاد أتطابق كليا مع ما تفضل به أحمد شاكر بن ضي. يعني سأخاطب مباشرة خاوتها.
2: نعم.
5: بيقول لها: أنت تخيرتي شكلا نظميا تاليدا ضاربا في القدم، وتخيرت وزنا كذلك تاليدا، وهو من الأوزان المبجنة منذ لحظة الجاهلية، ويكاد يمثل مع ثلاث أوزان أخرى تقريب 85% من المنجز الشعبي الجاهلي الذي وصلنا، يعني الذي صفته الذاكرة والذائقة استصاغته. فأنت تنطلقين انطلاقا من إرث ما، إذا وجدت نفسك ستختارين العمل أو الاشتغال الشعري في هذا الموضع، فيفترض أن نبحث دوما عن إجابة عن سؤال: ما القيمة المضافة التي سيحملها منجز الشعري قياسا إلى ما أنجز سلفا؟ أنا سأكتفي بمجرد أن أكون أو ألعب دور رجع الصدى لما قيل، أن أنا علي أن أخط ملامح شخصيتي الآن وهنا باعتباري أن تميل إلى القرن 21. يعني هذا سؤال مهم جدا أن تطرحه. ذكر أحمد شاكر على هذه الموجة الخليجية في الكتابة في هذا الأمر، وأنا لا، نحن الآن تشدى المركز. المركز هم ليسوا مركزا في مستوى الوعي النقدي، فليكون هذا واضحا وجليا بكل تواضع نقوله. لكن حتى في مستوى الإنجاز الإبداعي، ما عاد المشرق مركزا. في الحقيقة الأمر هذا تم سابقا في لحظة المشحات في الأندلس، عندما قالوا النقاد المناظر، قالوا: وأصبح المغرب مشرقا لشروق المشحات بأفقه. نحن لنا تو عنا تجارب شعرية متعددة جدا في تونس، عندنا تجارب عديدة جدا وتحتاج وتستحق أن نقف وأن نستوحي منها، على أسماء جربت في أشكال متعددة: حافظ محفوظ، آدم فتحي، مصر الغابي. إذا كان المشرق وإذا كانت القصيد، يعني هذا الشكل النظم المخصوص، تميم البرغوثي يمارس تجربة مقنعة تجعلنا نكتشف من جديد ممكنات القول الشعري في إطار قصيد. سأقول يا خولة بكل لطف، ثمت الانتباه اللي عندي، ثمت كسل. هذا الكسل يتجلى في مستوى القافية ويتجلى في مستوى الوزن. في مستوى القافية، أنت يا خولة احتكمت إلى الصرف، إلى المعجم، ثم إلى الصرف في بناء قوافيك.
2: No.
5: جيت إلى المعجم وقلت: ثم جفن، عين، ظن، كذا كذا، وجمعتها وقلت: سأبني كل بيت بهذه الخط. وذهبت إلى الصرف بعد المعجم فقلت: سأستخدمها في شكل الجموعي، وأعطت الجفون والعيون والذنون وكذا وكذا، ثم اتكأت على الهاء هذه المنسوبة إلى ضمير الغاب كذا كذا، ذنونه، زيتونه، جفونه، كذا، عيونه، إلى خلال شيء وكذا. هذا كسل. الكسل الثاني ترتب على هذا، والحيلة في تلك الحيلة، يعني دوما تم تقار ويدرك حسن أو يدرك علما ويقينا. أنت احتكمت إلى طرائق مخصوصة في بناء الجمل العربي التي تعتمد فيما تعتمد على الاستئناف، وهذا الاستئناف يكون بحرف الواو وكذا كذا، وبنيت تقريبا هذه التراكيب المبدئية في الصياغة في النحو، اعتمدتها تراكيب شبه جاهزة لبناء إيقاعا جاهزا. يعني أين البحث؟ أين الإضافة؟ لكن هذا مع ذلك ترتب على هذا، عفوا قبل ذلك، ترتب على هذا رتابة النص، فهو يكاد لا يبرح مكانه. يعني عندما أنظر في بنية النص ومنطقه، أنت ماذا قلتي؟ البيت الأول بكى، وهذا الأمر بكاء البكاء ولد الدمع، والدمع وبنيت عليه عدد كبير جدا من الأبيات. أفصح عصيرا ينبش في الملامح، الدمع هو طفل، طفل ظالم وطفل يربي وطفل يلهو وطفل يجر وطفل استوطن كذا وطفل يحمل بدرة وإلى آخره. ثم عطي من جديد إلى الدمع وعطي إلى الدمع هو طفل في البيت 16 هو بحار في البيت 18 هو كذا وكذا وعلى كل هذا كان استسلام البلاغة بعد استسلام البحر للدمع أمارة على عجز الرواة عن الإمساك بكل هذا الألم العميق ولعجز اللغة عفوا عن قول هذا المتفرد الذي لا يدخل في باب المشترك من الانفعالات. هذا أمر هذا معنى محمود وجيد ولطيف جدا، ولكن طريقة عرضك لي تم إطناب وكأننا نطيل من غير رحمة. هذا الذي الصورة الجزئية هذه هي كانت صورة لطيفة جدا، وكان يمكن أن تكتفي بها من دون، ولكن أغلب هذه الصور هي صور ذاكرة. اللغة تتكلم عبرك يا أولى وأنت لا تتكلمين، وفارس الكلمة هو الذي يعلمنا ويذكرنا أننا نطرطر طيلة اليوم، وأن القول على وجه الحقيقة هو اختصاص من اختصاصات الشعراء. تم صور موضعية جميلة ولكنها غير بانية لصور مقطعة أو لصور عنقودية. أنا في تقديري معناتها هي عندها اقتدار، واقتدار أكثر من مجرد اقتدار على النظم، لكن لابد أن تغامر، أن تغامر. يمكن أن لا يعجب نصها، لا يعجب نصها المغامر مجموعة، ولكن يمكن كذلك أن تثبت بنصها المغامر، أن تثبت ذاتها الشاعرة وأن كموقعا، وأن لا تكون مجرد درجة صداء أو دم لا قيمة له في ذاته. أنا أشكرها على هذا النص.
2: شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
6: إذن شكرا للشاعر أحمد شاكر بن ضيا وللدكتور خميس الورتاني، وأنا أتوافق معهما تماما فيما ذهب إليه في هذا في قراءة لهذا النص. النص بعنوان ما رواه الدمع، قلت أتوافق إلى ما ذهب إليه الأستاذان، وممكن أضيف بعض الأشياء إن أمكن. أولا هذا النص بعنوان ما رواه الدمع، وهو نص سردي، سردية في الشعر اعتمدتها الشاعرة كثيرا في هذا النص، والنص أيضا قائم على ضمير الغائب هو، يعني الشاعرة تخبرنا بأحداث في هذا النص. وأردت أن أضع الإصبع على مسألة وجدت أنها مكررة في نصوص خولة بن سيك سالم، وهي مسألة الطفل. فالنص الذي ورد في الحصة السابقة أيضا عن الطفولة والطفولة بالنسبة إلى شاعرة، وهذا النص إذن بصيغة المذكر الغائب. طيب، يمكن أن تكون خولة بن سيك سالم تعتمد مسألة الطفولة كتيمة في نصوصها، أو ربما هي تجمع نصوصا في موضوع واحد، ألا وهو موضوع إذن الطفولة في الشعر الحديث. ولعلي أذهب إلى ذكرتني بنص للشاعر الراحل التونسي محجوب العياري، أو كتابه الطفل. والطفولة طبعا هي رمز الحلم والحرية والبراءة، وهنا الدمع هنا هو الطفل، هو الدمع طفل، هو أيضا الدمع بحار، الشاعر طفل لأنه ما زال محتفظا طبعا بالأسئلة وبالدهشة وبخياله، ولكننا لا نجد هذه الأسئلة في النص، نجد جملا إخبارية. الهروب من الواقع إلى الطفولة، ونجد أيضا الهروب من رياح الحزن إلى السنابل. والطفولة إذن بالنسبة لخولة هي موضوع إبداعي. قلت أيضا في النص كثير من الذكريات، والهروب من الحزن ومن الضياع، الكتابة هي ملجأ وموطن، رفض الواقع، الشاعر يرفض الواقع، محاولة استرداد لهذا الفرح، وربما أيضا يذكرنا بمسألة الدمع في الشعر الجاهلي والوقوف على الأطلال. ونذكر أن هذا النص هو نص عمودي على بحر الكامل، وهنا الدمع والكتابة متنفس وجداني، والصدق في الكتابة مقترن طبعا بالطفل الذي لم يغادر الكاتب. عموما يعني صفوة القول، هذا النص فيه جملة من الصور الشعرية العالية. قدرة الشاعر على الكتابة هي قدرة، هناك اقتدار حقيقي على الكتابة، ولكن ينقص خولة بن شيك سالم محاولة التجريب، محاولة أن تكون خولة مختلفة تماما. أن لا يذكرنا هذا النص بنصوص سابقة، أن لا نقع في الرتابة والإطناب. إذن يعني أنا استمعت لخولة في أكثر من مرة، ووجدت أنها في بعض النصوص اعتمدت التجريب، والتجريب الحقيقي، والتجريب الذي يدل على اقتدار وعلى محاولة لتغيير في بنية النص وفي شكل النص وفي أيضا الصورة الشعرية ليكون هناك إبداع حقيقي لا اتباع فيه. فالكتابة إذن هي إن لم تكن تجريبا وإن لم تكن مشروعا حقيقيا يكون للشاعرة بصمتها الحقيقية، إذن فلما؟ إذن هناك على المستوى الجمالي يعني جمال حقيقي وقدرة كبيرة على الكتابة، ولكن هذه القدرة يمكن لخولة بن شيك سالم أن تتجاوز هذا النص إلى مراتب أعلى. مع الشكر.
2: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. بهذه الملاحظات وهذا التحكيم لقصيدة الشاعرة خولة بن شيك سالم نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين. في خاتمة هذه الحصة نوجه التحية والشكر للشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثالث، الشاعرة فوزية العلوي، الشاعر محمد غيلان العيادي، والشاعرة خولة بن شيك سالم. الشكر أيضا موصول لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضويتي الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضيش. الأسبوع القادم في حصة الأسبوع القادم الأكيد إن شاء الله سنعلن عن قائمة الشعراء المتأهلين إلى الحفل الختامي اللي بش يكون بإذن الله يوم 3 أوت 2026. إلى ذلك الحين أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم وفريق التنفيذ الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، أيضا تحيات الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، تحيات زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. دمتم بخير، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

قدمه وداك ضارعتان وداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليهم.

Sie bin

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. صدور ودليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. الملتقى الوطني للتكوين المهني فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية المتوفرة. وزارة التعليم العالي والمرأة تفتحان مناظرتين لانتداب قرابة 200 شخص. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويأتي صدور دليل التوجيه الجامعي إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 35.67% على المستوى الوطني. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعد على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والوسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وستة اتفاقيات خصوصية، من بينها مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وأكد وزير التشغيل رياض شود في تصريح للإذاعة التونسية أنه تم انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات خلال هذه السنة، وأبرز أن هذا القطاع يشغل أكثر من 120 ألف موطن شغل. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إضافة 60 ألف موطن شغل في هذا القطاع بحلول 2030.
2: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله سنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخير جيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة هي إحداث التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليس فقط إحداث موطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على موطن شغل. المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تغير الكفاءات، لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على موطن شغل. كذلك المقاربة الأساسية في التكوين المهني تكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية. هكا علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات، يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤط واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
0: تحتضن غدا الأربعاء مدينة الثقافة فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني، وهي في نسختها الثانية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين بمدينة الثقافة. وقد أوضح مدير الأعلام والتوجيه المهني بالوزارة معز الورتاني أن هذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة التكوينية، مع تنظيم أنشطة إضافية تتعلق بالمبادرة الخاصة إلى جانب عرض التجارب الناجحة للمتكونين الذين قاموا بمشاريعهم الخاصة.
3: نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعد تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل. ضم كافة المنخرطين في منظومة التكوين المهني، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة لتوضع على ذمتهم الاختصاصات التكوينية من خلال الشبان. يعني نحن نعرفوا بالاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا متكونين نعملوا لهم دورات تكوينية، وإن شاء الله مش يكونوا غدوا موجودين، مش يكون لقاء شبابي شباب شباب. عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. الآليات موجودة، المصالح الوزارة على المستوى الجهوي المحلي والمركزي موجودة في الإيتاء، تنظم العمليات المرافقة، تعمل عملية التأطير. ديما ماذا بينا نقربوا للمواطن بالمعلومة، يجي بحذانا يعرف شنو المصالح نتاعنا، شنو الهياكل اللي عندنا، شنو المشاريع قاعدة تنجز، شكون المتدخلين في منظومة التكوين الماني. إذا وصل المواطن يعرف المعلومات هذه، بعد عنده اللي عنده الولوج للمعلومة سهل.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، وذلك وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي. المناظرة الأولى تتعلق بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت القادم والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من نفس التاريخ. وحددت تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر والأيام الموالية. وتم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. وستتم المناظرة وفقا للأحكام المنظمة لسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات حسب الصيغ المحددة بمقتضى التشريع الجاري به العمل، سواء عن طريق مناقشة الأشغال أو مناقشة الأشغال مع اختبار درس تبعا لاختصاصات والمؤسسات المعنية. في أخبار العالم، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الكيان الصهيوني باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد، واعتبرت أن هذا السلوك الممنهج بات عاملا رئيسي لإثبات الإبادة الجماعية والمحاولات المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا. وجاء في التقرير الشامل الذي عرض اليوم ضمن أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، جاء أن عمليات قتل الأطفال وإصابتهم بجروح بالغة لم تتوقف بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ أكتوبر 2025. وأكد رئيس اللجنة أن الأدلة الموثقة تظهر بوضوح استهدافا مباشر للأطفال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني. ولم تقتصر اتهامات اللجنة على عمليات القتل المباشر،

0: سمر ومؤنسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
1: فن موسيقى
0: والكل أذواقكم
1: محطة
0: من محطات السهر
1: عناوين
0: تحل السهرية في إذاعة المنسير
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
3: 8 ضربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: الأربع متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع متاع العشية ندخل استوديو المونديال المتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من الماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. نظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إيتر التعاون التونسي السويسري ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا صفحة رسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
5: مرحبا بكم في مونديال فرنسا 1938 في ثم نهائي تعادل كوبا ورومانيا 3-3 وقتها ما كان ثم ضربات جزاء ترجيحية باش نعرفوا شكون ترشح هذاك علاش لعبت مقابلة ثانية بعد 4 أيام والغريب أنه حارس المرمى الأساسي المنتخب كوبا كارباخاليس طلب من مدربه باش يلعب الحارس الثاني وسبب التزاماته مع إحدى الإذاعات الكوبية باش يعلق على المباراة ومع ذلك كوبا ربحت 2-1 في ماتش ربع نهائي اطلب نفس الحارس المدرب باش يلعب المقابله ضد السويد لانه نهارتها الاذاعه مسكره وما تخدمش والمره هذه الحارس الاساسي يقبل 8 اهداف كامله الجمهور الكوبي وبعد الفضيحه وبعد المونديال اطلب من الحارس كارباخاليس باش يرجع للتعليق وينسى حراسه مرمى المنتخب
2: دقيقه مونديال دقيقه مونديال مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر

أيها الأحبة الكرام مستمعي إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء دائما في سهرة الثلاثاء مع برنامج حنين، هذه الحصة الأخيرة في هذه البرمجة الشتوية لإذاعة المنستير، ولأنه في فصل الصيف لكن تسمى برمجة شتوية باعتباره أن البرمجة الجديدة الصيفية إن شاء الله بتنطلق الأسبوع القادم بإذن الله. اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 الموافق من 8 محرم 1448 هجرية. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على التفاعل معنا بطبيعة، خاصة على إثر نجاح ابنتي العزيزة سمر. أنا مش مستانس نحكي على أموري الخاصة لكن يفرض نفسه الحدث، لأنه الحقيقة حبيت نحيي كل المستمعين وكل الأصدقاء، عدد كبير وكبير جدا الحقيقة، غمرتوني بتعاطفكم وبتهنيكم، شكرا للجميع دون استثناء الحقيقة. فما لما نجمتش يعني ممكن يتحصل عليه ولا اللي طلبني وما نتحصلش عليه مرة أخرى، يعني اعتذاراتي، لكن راهو تحياتي للجميع، شكرا لكم عدد كبير كبير كبير وكبير جدا من الأحبة والأصدقاء، سواء كان سادة المستمعين ولا الزملاء ولا الأقارب ولا كل الأحبة تقريبا اللي كما قلت يعني بركونا في نجاح ابنتي سمر. شكرا لكم، إن شاء الله في يعني مناسبات وفي نجاحات لكل الأحبة والسادة المستمعين. حبيت نخص بالذكر أخت راضية، أخت سيدة نجاتي العفو، ثم بعتالي راضية وراضيتين إن شاء الله السيدة نجاتي، لأنه الحقيقة يعني شرفتني بحضورها ومشكورة جدا على أنها يعني خنقول تحديت الظروف المناخية، يعني الحرارة اليوم وكذلك السفر وتنقلت من القيروان. شكرا لك سيدة، وإن شاء الله رجولكم في الأفراح ويعطيك صحة وبارك الله فيك ورب يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. قبل ما نقدم تحية الحقيقة للسادة المستمعين، بالنسبة للي ما سعفوش الحظ من أبنائنا التلاميذ إن شاء الله في دورة التدارك، بالنسبة للي لم يؤجل حتى لدورة التدارك لا يأس، إن شاء الله السنة القادمة تجتهدوا وتحطوا في قلوبكم شوية يعني، وبإذن الله باش يكون النجاح حليفكم وربي يفرح الجميع. حصتنا اليوم خاصة بشاعر غنائي أو أديب مصري، الحقيقة الاسم فما شكون يعرفه فما شكون ما يعرفوش، لكن من خلال الأعمال متاعه قدم العديد من الأعمال الأدبية والأشعار والأغاني الناجحة. اليوم في ذكرى وفاته 50 باش نحتفي به ونقدموا بعض الأغاني اللي يكتبهم، لكن حبيت أذكره أنه الشاعر ذا من مواليد 12 ديسمبر 1912، توفي رحمه الله يوم 22 جوان 1976، يعني 22 جوان 76 ل 22 جوان 2026، 50 سنة الذكرى الخمسون لوفاة هذا الشاعر الغنائي وأعني الأديب الشاعر صالح جودة. فما شكون لأول مرة يسمع به، لكن من خلال الأغاني اللي باش يقدموها لهذا الشاعر ممكن تتعرفوا عليه أكثر. خلنا ننطلقوا مع مقاطع من بعض الأغاني اللي اخترناهم اللي كتبهم ولحنهم وغناوهم كبار المطربين. الأغنية الأولى بصوت وردة، يا نخلتين في العلالي.

هذا هو النغم الأول بصوت وردة، الأغنية ترجع لبدايات وردة في بداية الستينات، يعني خنقول حضورها الأول في مصر، لأنه ما غنتش ياسر ثم رجعت للجزائر وعادت من جديد لمصر في بداية السبعينات، وكانت مسيرتها الكبيرة مع الأغاني المعروفة، لكن هذوم الأغاني متاع بدايات وردة ونحكي عليها بعد شوية. الأغنية الثانية اخترناها بصوت فريد الأطرش، حكاية العمر كله، ولعند عنوان آخر يا شمسي قلبي وظله.

هذا هو النغم الثاني بصوت فريد، ودائما الكلمات للشاعر صالح جودة اللي نحتفي به في ذكرى وفاته 50. الأغنية الأخيرة كتبها كذلك نفس هذا الشاعر وغناها عبد الحليم، الويل الويل.

هذا هو النغم الثالث والأخير في حصتنا الليلة الخاصة بالشاعر صالح جودد. قبل ما ننطلق مع النغم الأول حبيت نعطي بسطة صغيرة لمسيرة هذا الشاعر الكبير لمن لا يعرفه. هو فرصة باش نقدموه. صالح جودد أديب وشاعر وقاص أو قصاص كما يقولوا، ما يحبوش يقولوا قصاص أما قاص يعني يكتب القصص، وروائي مصري من وليد 12 ديسمبر 1912، ينتمي إلى جماعة أبو اللولو التي اتخذت الرومانسية مذهبا لها، ومتأثر بأحمد شوقي وقرأ دواوين أحمد شوقي. متحصل على إجازة في التجارة وعمل في البداية محاسب في بنك مصر، كان أصدر ديوانه الأول أثناء دراسته بكلية التجارة، عمل بعد ذلك محررا في عدة صحف مصرية وتولى رئاسة تحرير مجلة الهلال وأصدر مجلة الزهور، كتب عدة أغاني لمختلف المطربين، محمد فوزي يا جارح القلب، لغة الورود، شادي أحبك أحبك، غنات لأم كلثوم من أشعاره رائعة الثلاثية المقدسة، الأغنية الدينية الجميلة واللي عديناها في حصة فارطة بمناسبة رأس السنة الهجرية، غنات لمجد الرومي حسناء كرتاج، حسناء كرتاج قسما بسحر عيونك الخضرية من أجمل الأغاني اللي غنتهم مجد الرومي، وتتغنى بتونس. حصد على عديد الجوائز والحصل عفوا على عديد الجوائز والأوسمة، وتوفي رحمه الله يوم الأربعاء 22 جوان 1976، يعني 50 سنة على رحيل هذا الشاعر صالح جودد. تنحكيه شو كتب الوردة والفريد وعبد الحليم، ولأنه أغاني مش يعني خنقول كبيرة لكن أغاني معروفة كتبهم هذا الشاعر، وممكن اهتم أكثر بالأدب من كتابة الشعر. قبل ما نسمع لنا غم أول، نغم أول اخترناه خاص بالفرحة وبأعياد الميلاد وكذلك ب يعني النجاحات. كل تعرفوا الفترة هذه يعني في آخر جوان ديما فترة الامتحانات والحصاد كما يقولوا، سواء كان الحصاد على مستوى الفلاحة، الفلاحي الحصاد ديما الزرع وال يعني الاعتناء بال خنقول المحصول الزراعي، ثم الحصاد دائما في هذا الشهر، كذلك الحصاد على مستوى الدراسي وكذلك حفلات الزواج والمناسبات. إن شاء الله ديما فرحانين، فما العديد من الأصدقاء يحتفيوا بعيد ميلادهم. أنا شخصيا عيد ميلادي اليوم يعني تناسب مع هذه الحصة بالذات، وتحية لكل الأصدقاء والأحبة اللي تفاعلوا معايا على صفحات التواصل الاجتماعي، شكرا لكم. كذلك الحقيقة لسن يقيس روحه كي يلقك المحبة ذيك لا مشروطة أو المحبة التلقائية من عديد من الأصدقاء اللي في بعض الأحيان بعدنا لبعضنا سنوات، مشكورين جدا على التفاعل والإهداءات سواء كان بمناسبة النجاح أو بعيد الميلاد. هك علاش في سارة الليل اخترنا الغنية الأولى غنية أفراح ونجاحات للراغب علامة مبروك، مع التحية لهيثم والناس ومعاذ الحجاج.

0: الجسير
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: 97.3.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
3: آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر صفحة

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك، بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية حنين.

بطبيعة باش نواصلوا حنين على موجهة إذاعة المنسير وباش ننطلق معنا غم الأول في هذه الحصة حصتنا اللي خصوها للشاعر صالح جودة في ذكرى وفاته 50 من خلال بعض الأغاني اللي اخترناهم. والأغنية الأولى باش تكون لفريد الأطرش حكاية العمر كله.

0: هذا هو النغم الأول اللي بش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. فريد الأطرش حكاية العمري كله ولا يا شمسي قلبي وظله، يعني عندها زوز عناوين لغناية وحكاية العمري كله هي هو عنوان الفيلم اللي ظهرت فيه الغناية، يعني زوز عناوين بالنسبة للغناية دي. كلمات صالح جودة كما قلنا الشاعر اللي كتبها والحان فريد الأطرش، والغنية ظهرت في فيلم يحمل نفس عنوان الأغنية كما قلت منذ حين، حكاية العمري كله سنة 1965، بطولة فريد الأطرش، فاتن حمامة، أحمد رمزي، ليلى فوزي، وإخراج حلمي حليم. خلينا نستقبل مكالمة سادة المستمعين، المكالمة التي فيها الأولى ننتظروا المكالمة لأنه عديد المكالمات وين السادة المستمعين. معاذ يعني يلزم نكون نشطين شوية في هذا الموعد الإذاعي وننطلق بطبيعة نلقوا مع العديد من المكالمات الهاتفية نعرفها حاضرة معنا. والمكالمة الهاتفية الأولى خونا فوزي، مساء الخير.
1: عالسلامة أخويا، شكري وإن شاء الله كل شيء بالبركة وتستاهل كل خير.
0: يعيشك سي فوزي، بارك الله فيك.
1: مش يكلموك معناها أمة محمد الكل تحبك ومعناها وتحب لك الفرح وتحب لك إن شاء الله ديما فرح.
0: يعيشك بارك الله فيك، هذا من حسن ذوقك وأخلاقك سيدي فوزي.
1: على أخلاقك وعلى تربيتك
0: وجميل بيك، بارك الله فيك. يعيشك سي فوزي، بارك الله فيك. أي سيدي الغنية ذي يا شمسي قلبي وظل، والكاتب هذا الشاعر صالح جودة تعرفه ولا لا؟
1: نسمع
0: به وكتب بعض الأغاني، ولو أنه اختص أكثر في المجال نقول الصحف المصرية وكتب العديد من المقالات والروايات، لكن الأغاني هذه أغنية من ضمن الأغاني مهمة جدا باش نعرفه بالساعات بالشعر من خلال الأغاني بتاعه.
1: بارك الله فيك ويعطيك الصحة للمجهود اللي تقوم به وتنفض في الهبرة لك اللي معناها المنسيين. يعطيك الصحة،
0: بارك الله فيك سي فوزي. عايشك
1: سيدي. شكري
0: سيدي.
1: انا معناها في بالي مش نخليتين شويه كي استنبت هذيا
0: مش مشكل
1: يجي شيء معناها يحب شيء.
0: اي لا غنية حلوه، هي غنية ممتازه الحقيقه يا شمس.
1: يعني كل 50 سنه تالي
0: هذيا
1: ماني ديما نقول لك انا الكازينو نتاع مزيه في الكروان، ما ندخلوا للكازينو يبدا يحط الغنية هذيا وعبد الوهاب والقندور وكيلو بتره معناها يحط الفريق هذيا وين تصنتها. نرجع للصغري وعام 80 و78 الكازينو التذكرة كانت حشاك تذاكر ب120 من قدام وفي الوسط 180 والفوق في اللوج ب220 فرنك.
0: شفت كيفية حسر أيام جميلة.
1: اي نعم
0: ذكريات، وللأسف الكازينو ما عادش موجود.
1: وبعد حلت دار الثقافة
0: 99 فرنك. نعم. حضور الافلام والانشطه هذه حسن.
1: ما عادش ما هو كي تجي مثلا فيلم يبدا بيعي في المولد ولا في العيد ولا في الاخص من العيد الصغير يعاودوه مثلا نبي فوق الشجره ومثلا تاع عبد الوهاب هذاك اللي غنى فيه ليه ليه يا عيد ليه اللي صار
0: الورده البيضاء.
1: لا مش سيدي، مش عنوان الورده البيضاء يا ربي ليله على الله محمد رسول الله.
0: ما علينا، هو بث العديد من الافلام عبد الوهاب. يوم سعيد
1: وفيه يوسف وهبي، الفيلم فيه نجيب الريحاني وفيه ليلى مراد. انا نسيت
0: اللي غنت فيها ليلى مراد على اللي يقدر على قلبي.
1: دوس على الدنيا ودوس على الدنيا انا
0: استاذ حمام استاذ حمام احنا الزغليل اللي صارت فيه. هي تذكرت فيلم معنا جيب الريحاني.
1: العنوان فلت علي الله غاد بالكمال ولله حصيله. يعني
0: ممكن عنبر الفيلم اسمه ممكن.
1: لا
0: على كل حال مش مشكل خويا فوزي، حبيت نشكر كياسر على المشاركة معنا وربي يعطيك الصحة والعافية صديقي فوزي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. المكالمة التي فيه الموالي، ألو مساء الخير. أهلا وسهلا أختي نيسا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وكل عام أنت بألف خير.
0: يعيشك ربي فضلك،
2: بالعيشة على النجاح سمر يعيشك ديما متفوقة
0: بارك الله فيك، هذا من حسن ذوقك. يعيشك يرحم الوالد ومشكورة جدا على الكلمات الجميلة.
2: عايشك ونقدم تحية لبنت خالي نهنها بخبات الباك، بنت خالي توفيق.
0: الحمد لله أحنان. الحمد لله ربي يوفقهم جميعا وربي يعطيهم الوقت الطيب
2: باش يعاودوا مع انت الكنترول. ان شاء الله
0: ربي مع جميع ويطعم كل من اجتهد ان شاء الله.
2: بالنسبة للغنية فريد نهديها للروح بابا
0: الله يرحمه وينعمه، ان شاء الله من اهل الجنة. ويا شمسي قلبي وظل ويمو يعني وقت البورة وعنده قيمة كبيرة في المنزل. وتعرف هو هو الظل هو الشمس اللي يضوي على الأبناء في معنى الغناء.
2: قبل معناها معناتها احنا البنات تولدنا قبل يعني الطفلة الصغيرة
0: فهمتك.
2: كي الطفل اللي بعثني قبل الليل نمشي نقضي وقتها يا حسرة معناتها حانوت برك في وسط البلاد بعيدة بحد الزاوية الغادي ودارنا احنا بحد المستوصف. معناتها تربيت قريبة ياسر البابا ياسر
0: الله يرحمه ينعمه بطبيعة هم السابقون ونحن اللاحقون لكل أجل كتاب ذاك عمره وبركة فيكم إن شاء الله خليفته وربي طول في عمركم على الخير إن شاء الله أختي نيسة شكرا عايشك ربي فضلك إلى اللقاء
2: شكرا
0: شكرا. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية المكالمة الموالية لو مساء الخير ننتظر المكالمة الهاتفية الموالية. حبيت نذكر أنه من أغاني الفيلم هذايا كما قلت حكاية العمر كله إلى جانب يا شمسي قلبي وظله يا ابو ضحكه جنان كلمات حسين السيد وما نحرمش العمر منك كلمات مرسي جميل عزيز. اكيد عرفتوه الفيلم خاطر ديما الافلام معروفه بالاغاني اللي تقدم في الفيلم. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه معنا سي ناصر الحداد. مساء الخير سي ناصر.
3: اشرحوالك شكرا
0: نحوالك سيدي لاباس عليك لاباس صح لاباس يعيشك ربي فضلك سي ناصر بارك الله فيك يعيشك ربي فضلك
3: نهنيك بنجاح في
0: ما يعيشك ربي فضلك
3: وفرحتك يا شكر
0: ربي يفرحك ان شاء الله اخوي ناصر يعطيك صحة ومشكور جدا على الاتصال يعيشك يعيشك سي ناصر ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله ربي يفرح الجميع. مرحبا بك ديما معنا في الاستماع والسهر ما يذعت المنسير
3: لا والله ما بطل شيء
0: باي. تحياتنا لأخونا محسن كذلك يعني وجه لي إرسالية بارك الله فيه شقيق محسن الحداد وبطبيعة هناني بمناسبة عيد الميلاد. حبيت نشكرك أخويا ناصر ونعرفك فنان تبارك الله رياضي قديم و إذا كان الواحد فنان في الرياضة يزم يكون فنان في كل شيء سي ناصر دهاليا يزم يكون ذواق
3: لا يا شكري لو كانت نجم تنجم ساعتين
0: نتاع
3: سامي
0: رقم شقيقي سامي
3: بعدين
0: ان شاء الله بعد شويه نتصلوا بيك انا الرقم نتاعك عندنا مع صديقنا معاذ وان شاء الله نتصلوا بيك ونقدم لك الرقم ان شاء الله اخويا ناصر يعيشك سيدي
3: والله يفرحك
0: بارك الله فيك
3: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
0: يعيشك بارك الله فيك وربي يفضلك وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله يعيشك سي ناصر الى اللقاء. المكالمة التي فيه الموالية بعد صديقنا ناصر الحداد من خنيس. ألو مساء الخير.
4: ألو مساء الخير
0: أخت ليلى من الوردانين شنو أحوالك؟
4: مساء الورد والفل والأسمين والأنوار وكل عام وانت حي بألف خير
0: يعيشك أختي ليلى
4: ألف ألف مبروك
0: يعيشك بارك الله فيك
4: إن شاء الله ربي يفرحك بالأولاد وإن شاء الله تراه في أحسن بلاصة
0: يا عيش أختي. شكرا أختي ليلى مرحبا بك مشكور على الاتصال تفضل إيه
4: اسمعني هذه زغروطة للبنتك
0: ربي فضلك يا عيشك
4: وربي يفرحك أنا ما عندي شنو مروك وما نعرف
0: لا لا مرحبا لا لا لا مش مشكل ملوم على حد يا ولدي يا أختي يا ليلى
4: ربي
0: يعيشك يعيشك هذا من حسن أخلاقك وربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله
4: وأنا ربي يعلم
0: لا نعرف نعرف
4: وربي إن شاء الله في ذات المسير عنده فرحة ونجاح
0: إن شاء الله إن شاء الله أمين يا ربي أمين ربي ينجح الجميع إن شاء الله ويفرحهم كل باش نهدي لك غنية ذي شمسي قلبي وظلم تاع فريد تعرفها
4: نعرفها نعرف
0: أي
4: نعرفها يخليك يا أخويا شكرا
0: يعيشك
4: ويا هو فريد راهو غني عن تاريخ
0: بتبيع.
4: على أفلامه وعلى أغانيه وعن
0: بتبيع.
4: وعنده بخلاف الفيلم هذا عنده فيلم آخر مع ليلى مراد
0: عنده إيسر أفلام فريد مثلا
4: أفلام وعنده أغنية
0: علشان ماليش غيرك
4: عنده برشا أغاني
0: هي هذيك
4: هو يعني مولود وأكبر منه في العمر
0: أي أما
4: أما أنت فايتني بأشهر
0: أشهر تفرق إن شاء الله ربي كبرنا في طاعته إن شاء الله يا ليلى وربي فضلك ومرحبا بيك ومشكورة جدا على التهاني والأماني
4: نهار الخميس طلبت واستنيت سنيت
0: إن شاء الله إن شاء الله الخميس الجاي بإذن الله كان حياتنا القدرة إن شاء الله لا لا مرحبا بيك إن شاء الله إن شاء الله الخميس هذا بإذن الله إن شاء الله
4: ان شاء الله عايش خويا.
0: يعيشك يا ليلى، مرحبا بك.
4: الله ديما فرحان.
0: شكرا، ليلتك سعيده يا ليلى. الى اللقاء، شكرا ليك. المكالمه الهاتفيه المواليه صديقنا محمد من نابل. مساء الخير خويا محمد.
5: مرحبا. شكرا. مرحبا،
0: شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
5: الحمد لله ان شاء الله كل شيء بالبركه.
0: يعيشك ربي يبارك فيك، بارك الله فيك.
5: الحمد لله. شكرا. الذكرى هذه تذكرني بصالح جودة نفسه، مش
0: يعيشك.
5: وفات صالح جودة.
0: وفات صالح جودة عام 76.
5: عام 76 في 22 جوان.
0: اي
5: نهرتها في الصباح، في الصباح مع السبعة غير درجات، وصالح جغام باش يقدم النشرة. جاء تليفون صالح جغام. جاء تليفون من إذاعة لندن. يعلموا فيه اللي صالح جودة تتوفى. ياك واحد من بعد صالح الأشغام بعد النشرة، ومن بعد حط فريد أغنية يا زهرة في خيالي، ما هو كتب.
0: اي بطبيعة كتبها يا زهرة في خيالي هو، صحيح صالح جودة. هاك عندك عندك فكرة يعني على صالح جودة الكاتب هذا والشاعر معروف؟ فما ياسر ناس ما ممكن،
5: صحيح مش الناس كلها
0: مش كيما مامون الشناوي وكيما حسين السيد وكيما محمد حمزة وعبد الوهاب محمد وغيره.
5: لا لا لا لا لا،
0: أما أما أما أما يعني على الأقل بالنسبة للمغرومين بالفن وخاصة بالطرب يعرفوا هالاسماء هذه.
5: عجبني يعني، عجبني
0: الله يرحمه. نعم.
5: الأغاني اللي كتبهم وغلا.
0: صحيح صحيح، صح اخويا محمد.
5: وصالح جغام يحبوا ياسر.
0: صالح جغام الله يرحمه كان مثقف بالحق يعني، ويعرف يعني عنده درايه كبيره بالمجال الفني والثقافي الله يرحمه. نعم.
5: وقتها جاء تليفون من لندن من مذيع، والله نسيت اسمه، مذيع مشهور ياسر في لندن.
0: اي بطبيعه خاطر ما كانتش وسائل الاتصال كما توا يعني، توا بطبيعه في الانترنت يلقى كل شيء. صحيح،
5: طلبوه في الاذاعه،
0: يعرفوه عنده يعني غرام بالفن، ويعرفوه يعني متابع للشأن الثقافي. صحيح،
5: اي معروف، وهو يحب صالح جودة ياسر.
0: صحيح،
5: اسف عليه بعد النشرة حط أغنية فريد، وبعد أغنية فريد بدا عاد صالح جغام يجيب ويجلب على
0: يحكي على تاريخ الشعر هذا. يعطيك صحة سي محمد، مشكور جدا على الاتصال وعلى المعلومات القيمة هذه. نكمل بالمكالمة الأخيرة معنا أخونا ناجي من منزل الحياة. ناجي عمارة، مساء الخير.
6: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، شنو أحوالك خويا ناجي؟
6: والله إذا بس نحوالك أنت، شنو أحوالك نسير
0: بخير؟ يعيشك ربي يفضلك، هاك تسمع فينا، مرحبا بك.
6: عايش
0: تسمع فينا، مفيد أنت لباس بخير
6: الحمد لله لباس،
0: وتسهر معنا ديما.
6: أكيد ديما.
0: وكي تسمع فريد تزيد يعني تعمل جو أكثر، فريد وعبد الوهاب ووردة وأم كلثوم وعبد الحليم، يعني هذا هو جوك تقريبا. تحب الأغاني التونسية زاد؟
6: أغاني تونسية أكيد، زي ما قال حد.
0: إن شاء الله نبرمجوا سهرة تونسية بإذن الله.
6: تحياتي الشيخ ميس.
0: أيوة.
6: وحمد عزيزي والمستمعين.
0: شكرا لك خويا ناجي، تحياتي لكل المستمعين، اختزل الأمر. حبيت نذكروا أنه العلاقة كانت وطيدة بين صالح جودة وفريد الأطرش. كتب صالح جودة مقالات نقدية نادرة انشرها في الصحف يمجد فيها فريد الأطرش، ومنها قوله يقول على فريد: عرفت فريد في أشقى أيامه وعرفته في أسعد أيامه، عرفت فيه الإنسان الذي لا تذله النقمة وتغيره ولا تغيره النعمة. شو الكلمات الجميلة، يعني حتى كي يبدأ في أسوأ حالاته فريد يقول لك ما يذلش، يعني ما يقعد ديما شامخ وما تغيروش النعمة، حتى كي يبدأ في أحسن الحالات وظروف يعني الطيبة ويبدأ أمور المادية. نعرف فريد كان متواضع ياسر، يقول لك زاد ما تغلطوش النعمة. من الأعمال الأخرى اللي جمعت صالح جودة وفريد الأطرش: يا زهرة في خيالي، هذا اللحن الرائع اللي يوصل للعالمية كما كان يحكي أخونا محمد من نابل، اسأل الفجر والغروب، يا مالك القلب في إيدك، والغنية ذي يا شمسي قلبي وظل، وش نسمعوها بعد شوية. قبل ما نسمعوا الأغنية في الساعة الأولى دي، ما حبيت قدم تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي تابعوا فينا أصدقاء حنين. السيدة راضية الشادلي حليلة: ناديولك هذا النغم لفريد، ونعرفك من عشاق فريد، وشكرا لك على التهاني من سبت عيد الميلاد، وربي فضلك ويفضل صديقنا توفيق. وربي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله وربي يعطيك الصحه. الاخت راضيه لداجي نعرفك كذلك مغرومه بفريد نادي لك النغم. سي حسين عطي من القيروان. الاخت انيسه من قصيبه المديوني. سي جلال حسعيد والسيده نزيه من قصيبه. نفس الشيء سي عمر بوشارب والسيده جميله وربي يعطيكم الصحه والعافيه. اخت وداد دبابي من خنيس تحياتنا ليك مشكور على التفاعل والكلمات الجميله يا وداد يعطيك الصحه. اختنا زمرده من حمام مزريبه ان شاء الله تكون لاباس. سي سمير الزغل اتصل بينا منذ حين يعطيك الصحه على نقول الاهداء والتمنيات. اختنا فيسا معروف من الكاف. سعاد الميلاد من زاويه سوسه. اخونا حسين بوغامور والسيده فاطمه الصنبولي من المنسير شكرا لك خويا حسين يا باهي. سي الفاضل الهمامي بالبطان مشكور جدا كذلك. سي المنصف قنابه لحي الحبيبين شقير ولباشي ان شاء الله يكونوا بخير ويرحم على اخونا توفيق. وسي البخاري بن صالح وتحيته خاصه لسي علي بكير يعطيك الصحه. سي المنصف ان شاء الله تكون بخير. اخت فاطمه عفوا من القلعه الكبرى. سي رضا حميده وسي المنصف الغندري وسي عثمان قلاله تحياتنا لكم جميعا. سي خميس بن حريق خويا منير رحيم فايز العجرودي رشيد البورصالي عفوا شكرا لك رشيده من رادس على الكلمات الجميله. الاخت زينه من القيروان نفس الشيء. رشيده من ذياب كيف كيف تحياتنا لك. الاخت حياه من قليبيا نفس الشيء شكرا يا حياه. هاديه من زغوان. السيده نجاتي مره اخرى نحيوك وان شاء الله بتكون معنا بعد شويه مع الغنايه الاخرى. سي سالم بالقاسب الحاج كيف كيف. سي فرج بوزنيف نفس الشيء تحياتنا لكم الكل. سي ناجي الغربي خونا محمد عزيز الاخت منوبيه مشكوره كذلك. سي عبد الفتاح من عبد الرزاق عفوا من حمام سوسه. سي عبد الرزاق تحياتنا ليك. سي المنصف المصباحي كيف كيف. سي صلاح الدين رفعي من تطاوين. اخت حنان من الفحص حياه من القيروان. اخت موني عبد الرحمن شكرا ليك. مساء غيده شكرا ليك كذلك على التهاني والتباريك. ربيع بروك كيف كيف. سي الهادي ركباني مشكور جدا خونا الهادي كذلك. سي كامل بن عافية من خنيس. سي المولدي متهم من أكودة خونا المولدي السكلي تحياتنا ليك يا مولدي على التباريك والتهاني. الأخت زهرة خمير من قربة خونا محمد من زرمدين. زينب من منزل تميم. زينب من سوسة. رمزي الخشناوي والأخوين وجيه ونسيم تحياتنا ليك خويا رمزي. أخت زينة من تونس. عثمان الزديري. عبد العزيز من واد الليل خذ الهادي من سبيطلة. خميس كشرود ساسي بالليلة. علي سلامة مشكور جدا خويا علي على الكلمات الجميلة والتحايا والتباريك. سعد الحق بنور من لمتة كذلك. سعد عربي حذيري مشكور جدا صديقنا الفنان. الأخت مريم من نريانة تحياتنا ليك. سي محمد عبد السلام من القلعة الكبرى. أخت زهرة شريعة من قصر الليل. سي حسن من دار شعبان الفهري. خونا منير عمار ومحمد المرموش من المنستير. سي سالم باشا من المكنين. الأخت ليلى من الوردانين تحياتنا ليك أختي ليلى مشكورة جدا. سي المنصف قلالة من قصيبة المدوني تحياتنا ليك كذلك. سي الهادي شري تريمش من خنيس شكرا ليك سي الهادي وإن شاء الله تكون بخير. وحنان من بوحجلة. سي عامر مصول من وردانين. وهاجر من حفوز. حياة من جمال سيدة حياة. سمير من القيروان. وأخونا ناصر حداد من خنيس كان معنا منذ حين. هذا هو النغم الأول في الحصة يا شمسي قلبي وظله كلمات صالح جودة الحان فريد الأطرش.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك على عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتوجيه الجامعي. ودعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعاب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. انطلقت اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. تم خلال لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. افتتحت اليوم أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. ويعمل البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم على الأنشطة البرية بالمناطق الساحلية المتوسطية ذات الأولوية وقياس مدى التقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظمة. وتشمل هذه الإجراءات أيضا تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الساحلية وحماية التنوع البيولوجي البحري وإدارة المعارف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي. ويشمل البرنامج مبادرات وأنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول، وهي تونس والجزائر وليبيا ومصر ولبنان والمغرب وتركيا وألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو. إلى اللقاء.
1: باقة برامج يحلى معها السهر، رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهرات إذاعة المنسير وتتبع الموجات.

الحنين تفاصيل مهما حاولنا الكتابة عنها لن نصفها كما يجب. تفاصيل الحنين لا نستطيع وصفها، فقط نبكيها. باختصار، الحنين هو حكايات لا نستطيع كتابتها.

0: وصل حنين على موجات إذاعة المنسير في هذا الموعد اللي خصوه للشاعر صالح جودد من خلال بعض الأغاني اللي كتبها للأغنية المصرية. الغنية ذي يا وردتين يا نخلتين، قلت يا وردتين لأن غنيتها وردة، يا نخلتين في العلالي، كلمات كما قلت صالح جودد والحان بليغ حمدي سنة 1963. بليغ وردة هنا يعني في اللقاء الأول قبل ما يتزوجوا، قبل ما وردة، هذه وردة في الجاي الأولى كما يقولوا مصر، بعدين رجعت للجزائر وتزوجت، ثم بعد تقريبا 10 سنوات وتقريبا سنة 1972 عودت رجعت لمصر، وكانت البداية الحقيقية آنذاك، وارتبطت ببليغ حمدي ووردة وقت شهرتها. أما هذه خنقول في بدايتها غنيت بعض الأغاني لمحمد عبد الوهاب، وبليغ ممكن أول تعامل مع وردة من خلال هذا النغم، هك علاش اخترناه هو بالذات، ولأنه فما أغنية جميلة أخرى جات في الفيلم هذايا، لأنه الغنية ذي ظهرت في فيلم الماض أو المز كما يقولوا بالمصري، وعبد الحمولي، إنتاج سنة 1963، عن قصة حقيقية لزوجين فنان وفنانة تعرفهم الماض، وعبد الحمولي معروف اسم كبير في مجال الفن والغناء، والماض زوجته كانت كذلك فنانة وشكله ثنائي ناجح. الوردة جسدت دور الماض أو المز، وعاد المأمون مثل دور عبد الحمولي، معروف هنقول الفيلم هذا بطولة شكري سرحان، حسين رياض، فؤاد المهندس، وكتب القصة الرواية عبد الحميد جودة السحار، يعني معروف الفيلم هذا اللي يحكي على زوز أزواج، يعني قصة حقيقية، يعني الزوجين رجل وامرأة وكانوا في حقيقية وكانوا يعني تبعوا المجال الفني، وكانت بداية وردة في مجال الفن ثم رجعت من جديد. باش نستقبل بعض المكالمات التي فيها، والمكالمة الأولى مع أختنا السيدة النقاتي من المنسير مش من القيروان، لأنها موجودة في المنسير الآن. مرحبا بك سيدة.
1: سيدة تحية طيبة ليك أخ شكري،
0: عايشك.
1: تحية لهيثم الناس، وتحية ليك يا معاذ، وشكرا.
0: بشوي ساعة هاو تشقتك على أخلاقك العالية أكثرش من كيك، هاو جات الشكر من السيدة المسمعين يا معاذ. أنا والله كنتش نشكره بكريك من باب الدعابة، فقط قلت له يا معاذ ذك بسنا روحك شوية، فقط لين الدلالة لي خونا ذاك معاذ خويا الصغير، وهو جاتك التحية من المستمعين وقالت على أخلاقه العائلة عالية، والسيدة نعرفها، ما السيدة تقول كان صحيح.
1: نقول لك اللي كنت ساعة جويوز أنيفرسير، وألف ألف مبروك للسمورة،
0: يعيشك ربي فضلك،
1: وإن شاء الله يا سمورة العقبة السوسو،
0: يعيشك
1: العقبة السوسو والعقبة المصطفى،
0: ربي فضلك،
1: وإن شاء الله أنت العقبة للمتريز إن شاء الله.
0: وشرفتنا بحضورك يا سيدة، وبطلعتك الباهية وبأخلاقك العقبة.

0: هي بسمة يجيب بسمة أغنيته هو عادل مأمون.
1: أي أغنيته خاصة به يعني.
0: خاصة به يعني الصحة.
1: أي فهمت.
0: وعادل مأمون كان في وقت جميل حسني وفي وقت ماهر العطار و. أمام بوم مخذوش برشا معناها شهرة برشا هو كمال حسني سيختو كمال حسني خاطر كمال حسني شبه برشا يعني هكا لعبد الحليم كل اللي بوت له وبعبد الحليم وبلي خمد بعبد الحليم متلهوش بكمال حسني.
1: عبد الحليم غطى عليهم الكل ظهر لك الجيل هذاك
0: غطى عليهم الكل وردة وهو صالح جودة كما قلت انت الفريد غنى الفريد ولكن زاد كذلك لحن الوردة اسأل دموع
1: عيني
0: مخدتي كم دمعة رايحة وجاية تحكي لك قصتي.
1: وهذه ظهرت في الفيلم ذاك يعني في نفس الفيلم ولحن عبد الوهاب لحن محمد عبد الوهاب انت عرفتك تحب الغناية ذي ام علاش يا سيدة؟ أنا اخترت ممكن يا نخلتين في العلالية وحكيت أنت على اسأل دموع عيني لأنه مقصود الأمر لأنه يعني لحنها بليغ وأول لحن البليغ الوردة صحيح صحيح قبل ما تعرف بالضبط هذا حبينا من الجانب هذين أخذوا الغناء
0: في بدايتها صحيح والملاحظة برب فوزي تحية ليك يا فوزي لو الفيلم اللي يقصده غزل البنات
1: غزل البنات يعطيك صحة هاو كنت تبارك الله ديما الذاكرة حاضرة
0: يوسف وهبي وليلى مراد وأنور وجدي
1: ونجيب ريحاني
0: شارك بيه في الصوت فقط
1: نجيب الريحاني مش معاهم
0: نجيب الريحاني معاهم
1: ايه ايه هذيك اللي مثل استاذ حمام استاذ حمام واحنا الزغاليل
0: استاذ حمام نحن الزغاليل غنى في شارك في محمد عبد الوهاب بغنيه
1: فكرني
0: ليه ليه ليه
1: ليه, ليه, ليه, ليه يا عيني هذيك اي الغنية عندها عنوانها ما تبدا هيك
0: عندها عنوان عندها
1: اسمع عنوانها بال هاتوا تفكروها عنوانها بال الحبيب تقولك على كل حال تون تفكروا هاي واصل
0: عاشق الروح
1: عاشق الروح يعطيك صحة علاش قلت بالعربية
0: عاشق الروح
1: عاشق الروح
0: مغنية وكان سي شكري كان نجيب الريحاني بكى بالحق معناها في غنية عاشق الروح
1: صحيح صحيح بكى حقيقي
0: بكى دموع حقيقية ولكن للأسف نجيب الريحاني بعد ما شارك في الدورة هذيك توفى
1: بالضبط
0: ما تفرجش على الفيلم
1: يعطيك صحة المعلومة لأنه جيتش أنه نكملها لك المعلومة وك عندك يعني دراية بها لأنه نجيب الريحاني حتى فما بعد شوية من الفيلم توفى بعد ما كمل التصوير وما شاهدش الفيلم وكالبكاء ذاك كينو سبحان الله يعني سبق القدر يعني كينو بكاء حقيقي
0: بكاء حقيقي في الغناية
1: بالرغم من أنه معروف يعني يمثل خلينا نقول كوميدي شوية يعني درامي كوميدي في نفس الوقت يعني نجيب ريحاني
0: مثل الدراما شوية
1: مثل الدراما وحتى
0: وحبها ليلى مراد معناها بالحق رغم أنه ملول هي وحبها بالحق بالضبط. لكن
1: فكرتني في دموع يعني مرفت أمين مع فريد الأطرش في غناية في علشان ماليش غيرك في فيلم نغم في حياتي بالضبط كان دموع حقيقية
0: دموع حتى فريد بكى
1: بكاي في الفيلم هذاك آخر أفلام فريد
0: دموع بكى فريد في نغم في حياتي
1: سيدة حبيت نشكرك ياسر على كل المعلومات اللي تقدم فيها وإن شاء الله بالنسبة للأغاني اللي تحبهم وخاصة غناية اسأل دموع عيني إن شاء الله نعديها لك في حصة أخرى بإذن الله
0: يعيشك شكرا ميرسي بوك والله يخليك وإن شاء الله دمت إن شاء الله موفق وربي يخليك وميرسي
1: ويعطيكم
0: انتم الصحه كل المستمعين تحيه ليكم وتحيه مره اخرى المعاذ وهيثم والناس
1: شكرا اختي السيده يعطيك صحه ربي يبارك لك مرحبا بك يعطيك يعني القوه وان شاء الله دائما حاضره معنا في كل البرامج إذاعة المنسير وخاصة في سهراتنا الليلية وسهرة حنين. المكالمة الهاتفية الموالية صديقنا سالم بن بلقاسم الحاج من بوفيشة تحياتنا أخوي سالم
2: مرحبا ولأننا عشاقا إلى إذاعة المنسير نعشق حنين وحنين نغوص في الذاكرة مع الحنين ولا يأتينا بنبض الحنين ونبض الفل والرياحين العزيز الغالي على السادة على قلوب كل المستمعات والمستمعين شكر المحبة شكر الخير
1: عفو.
2: شكر العزيز الغالي الذي أحببناك وألفناك وعشقنا صوتك لأنك تواصل على ذاك الخط التحليلي الجميل أنه إذا تفتح أبوابها إلى السادة المستمعين والدخول حر أنه إذا المنسية هي العائلة الحنون أنه إذا المنسية هي الصداقة الخالصة أن إذا المنسية هي الوفاء هي المودة هي الحب كما عهدناها وأنا أستمع الآن إلى السيدة المملكة

0: منذ قليل، وأذكر تلك الأيام الخوالي أنا والسيدة قد تجاوزنا 40 سنة عشرة مع هذه
1: الإذاعة المسيرة،
0: وقت الشوف 4 عقود ونحن مشرفين على العقد الخامس من حبنا إلى هذه الإذاعة. ذكريات أيام ناس رحلوا ناس بقين معنا، تبقى إلا الذاكرة والكلمة الطيبة والمواد
1: الحمد لله وهذا اللي يبقى في الأخير، والمرء حديث بعده والحمد لله، تبقى كالأخلاق والكلمة الطيبة والعلاقات يعني الحميمة يعني.
0: وهنا أتوقف وأقول لك عيد ابن ميلاد سعيد،
1: يعيشك
0: وأنت بخير وأنت حبيب. إلى كل المستمعين يا أخي العزيز الغالي،
1: العفو سيدي بارك الله فيك،
0: ونهنئك من القلب بنجاح ثمر، وإن شاء الله
1: يعيشك ربي فضلك
0: دائما متألقة ومتأنقة، وإن شاء الله توصل طريق النجاح. وما أحوجنا أخي شكري في لحظات الفرح وقت نحسوا بالناس من حولنا، وقت الناس كلمة حلوة والكلمة طيبة، وكذلك في لحظات الانتصار
1: وبدون يعني حساب وبدون يعني ساعات. علاش فما بعض الأحبة وتعريف صغير خوي سالم على كلامك بتلقائية كاملة يعني الحقيقة، يعني المواقف هذه مؤثرة في بعضها، هي تلقى صديق منذ سنوات يعني ما التقيتش به ويسمع بيك يعني في نجاح أو في فرحة معينة أو في توفيق أو في يعني مركز معين، إلا ما يبخلش باش يبعث لك رسالية ولي يتفاعل معك، ولا الأمر ذا يعني مس ياسر راوة ويثلج الصدر، ومناش فما إحساس خاص تقول كان ينجم يقرأ الرسالة يعني الخبر ويتعدى ويمر مرور الكرام، إلا أنه قول يعني ما نعرفش كتب الكلمات الجميلة، هذا دليل على ما نعرفش محبة، ودليل على صدق، ودليل على خلينا نقول نقاء، هذا هو اللي أثر بالحق في بعض الأحيان. المواقف هذه هي اللي تبقى.
0: عزيزي شكري محوجا إلى رسائل الحب وإلى رسائل الوفاء وإلى الكلمة الطيبة، وألف مبروك من جديد نجاح
1: يا عيسك ربي فضلك وربي نجح الجميع إن شاء الله.
0: حياتنا لأختنا العزيزة الغالية سالية،
1: ربي فضلك بارك الله فيك.
0: أذكر حتى آخر كلمة قالتها وهي غيب على موضوع التنشيط والإدارة، فقالت الحضور يعني اللي يكون ممكن تترك أثره وأنت غايب أفضل منك تحضر وأنت تكون به.
1: إيه صحيح، وساعات الإنسان يبدأ حاضر ويمر مرور الكرام.
0: نعم نعم نعم.
1: حياتي تكون
0: الكل، وأنا تؤجل فرحتي إن شاء الله لدى أفرح ولدي في قادم
1: إن شاء الله إن شاء الله. ربي يفرحك ويفرح الجميع، وإن شاء الله من موفقين إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يعطيه بالوقت إن شاء الله مكلل بالنجاح بإذن الله والتوفيق، وفقط شوية صبر وشوية يعني خلينا نقول عزيمة، وبإذن الله إن شاء الله يكون من الموفقين يا ربي.
0: ملك يا أخوي الشقي، ونعود إلى ورد، لو أنت وردة المحبة للكلمانة نحب نقول إن وردة في تلك الفترة وقت اللي كان يمر
1: خويا سالم بربي كنت تغير المكان شوية، لأنه يعني ما نعرفش التغطية ماهيش كما يجب، يعني الصوت الصوت فيه بعض التقطعات، وكان ما ناش تحول المكان شوية، تغير المكان ونقعد ونبقاو مع بعضنا، لا لا شوية تقطعات فقط.
0: نعم هو إن شاء الله يكون رجع الصوت أخويا شكري.
1: أي
0: وردة معناتها وردة يفكر في تلك الفترة يعني في الفيلم هذاك شد العائلات، وكانت تجمع العائلة
1: صحيح
0: بتومها وتميمها، وكنا نشاهد وكنا وردة معناتها كانت في تلك الفترة معناتها معجبين بها لسائل والرجال، فكنا نتبع الفيلم هذا بكل اهتمام يعني
1: وردة بتاع البدايات يعني.
0: اي نعم بتاع البدايات، ورجعت لفترة الثمانينيات وأواخر السبعينيات وقت الفيلم هذا كان يمر، صراحة كنا كبار وصغار نجتمعوا وتبعنا الفيلم هذا بكل اهتمام، وكانت كل الأغاني بتاعها حبيناها، وعاد المأمون محمد زين الذكر لمن أغانيه المشهورة فنجال شاي مع
1: سكرتي،
0: يعني من عادل مأمون هذا في صوت ضخم وصوت كبير، صوت لكن تحس انه قطع في ذل وموصلش كما بشر صوت خي. طبعا هي وردة العرب، وردة المغرب العربي، الفنانة القديرة كل اغانيها ما تنجمش تختار نغم على الآخر. أيه. كل نغم أرى أجمل من الآخر، نغم هذا كان يمر ديما في العراس وديما نحطوه في الفم ونسبتنا الكل، وشان سهرة رائقة.
1: يعيشك خويا سالم، ومرة أخرى يعني نتمناه إن شاء الله التوفيق لابنك وإن شاء الله يعني يفرحك ويفرحنا جميعا. وشكرا لك أخويا سالم على الكلمات الجميلة والأخلاق العالية والمداخلة الرشيقة. شكرا وإلى لقاء قريب. يعيشك السلام. المكالمة الهاتفية الثالثة. مساء الخير سي فرج بوزنيف، مرحبا بك.
2: هلو، أجمل تحياتي لك وتحياتي الفريق وكل المستمعين.
1: مستمعنا الوفي والقيدوم سي فرج بوزنيف من مورناك، تحياتنا لك سيدي، مرحبا.
2: عايش خويا، يرحم والديك وربي يبارك لك.
1: يعيشك، شكرا لك على
2: مبروك النجاح.
1: يعيشك، ربي فضلك واتصلت بي، كنت انت يعني والحمد لله يعني أخونا فرج يعني دائما وفي لإذاعة المنسير، وعندك معزة ومحبة خاصة سي فرج،
2: وحتى المنشطين والمستمعين كيف كيف.
1: أكيد أكيد،
2: احنا أسرة نكملوا بعضنا أخويا،
1: وهو كذلك بطبيعة. أنتم ركن أساسي يعني المستمعين بالنسبة للإعلام السمعي خاصة صحة المرئي، لكن في السمعي المستمع عنده دور كبير ياسر يعني معنا.
2: إن شاء الله ما تكونش الحلقة هذه الأخيرة وتتواصل البرنامج في الشبكة
1: ممكن العناوين تتغير ما نعمل سهرات، إن شاء الله نبقاه في نهار ثلاثة في الليل، ممكن السهرة تكون صيفية تتماشى مع فصل الصيف، ولا نبقاه مع الحنين والأجواء هذه إن شاء الله بإذن الله.
2: بعيدا عن المجاملة، بقيت لنا الحصة هذه هي نتكلموا فيها وانت تخلينا الحنين،
1: نبقاه مع الحنين بإذن الله، نبقاه بإذن الله.
2: عايش،
1: حبيت تقول على الغناية؟
2: والله وردة حاجة كبيرة برشا، ووردة عندها برشا غاني، ليل الغربة ذيك غنية وبودعك بالرغم
1: هذوما رمالة جاو بعد شوية، أما ذي غنية سابقة الغنية ذي يعني نخلتي في العالم،
2: تاريخ وردة شدت الناس
1: ما لا شك فيه،
2: وردة فنانة كبيرة برشا.
1: صالح جودة تسمع بي صاحب الكلمات؟
2: بصراحة ما سمعتش بي.
1: والغنية؟
2: لا الغناية سمعت
1: تعرفها بالضبط. هنا فرصة احنا باش نعرفوا بيهم يعني هذوما الشعراء اللي مش مشهورين ياسر، الأعمال متاعهم ممكن تسبقهم، أما فرصة باش نسلطوا عليهم الأضواء في حنين. والغناية دي أول تعامل كان لوردة مع بلي حمدي، مازالهم تعرفوش على بعض ومازالهم مرتبطوش بعضهم، ثم بعد 10 سنين من الغناية دي ارتبط بليغ بوردة وبدأت رحلتها معاه بتبيع مع الأغاني المعروفة. فقط حبيت أتذكر أنه من أغاني الفيلم هذايا اللي يحمل عنوان فيلم الماض وعبد الحمولي، الماض يعني بالمصري عام 63. الأغنية الأخرى اسأل دموع عينيا كتبها صالح جودة كذلك ولحنها عبد الوهاب، روحي وروحك كتبها صالح جودة ولحنها فريد الأطرش، وغني مصر كتبها نفس الشاعر صالح جودة ولحنها علي إسماعيل، إلى جانب الأغاني ذي أغاني أخرى بصوت عادل مامون كما قلت بطل الفيلم مع وردة. والغناء ذي أصبحت تغنى في حفلات الزواج وأعادتها نجاح سلام، فما تسجيل بصوت نجاح سلام الغناء ذي يعني نخلتين في العلالي. خويا فرج مازلت معايا؟ فرج غادرنا فرج، إن شاء الله في لقاءات قادمة قاعد يتبع منكم في المعلومات، لأنه مش معروفة جدا المعلومات هذه، وحتى الشاعر صالح جودة مش ممكن مغرمين أكثر اللي مهتمين بالمجال الفني يعرفوه، حتى الإيقاع متاعها مخالف شوية، الإيقاع كي صعيدي شوية، ممتاز الغناية بليغ يعني مبدع منذ زمن. والغنية ذي جات بعد ما لحن لأم كلثوم ولحن لها عام 60 حبي إيه، أو الغنية ذي عام 63 يا نخلتين في العلالي، وشكل آخر من الألحان لبليغ حمدي.

الحنين هو أن تذهب لمكان كانوا يتواجدون فيه ليس لحاجة، إنما للا شيء، وتتأمله وتبتسم وتنحدر دمعة أبت إلا النزول.

0: نواصل حنين على موجة إذاعة المنسير مع هذا النغم الأخير في الحصة هذه اللي خصصناها للشاعر صالح جودت في ذكرى وفاته 50. توفى الله يرحمه يوم 22 جوان 1976. الشاعر ذايا اللي كتب العديد من الأغاني والمقالات والروايات الله يرحمه وينعمه. قلت من هذه الأغاني الغنية ذي المعروفة اللي عندي لبلاس من عبد الحليم حافظ، الألحان لمحمد عبد الوهاب، وقدمها عبد الحليم سنة 1968 بطبيعة، وغناها أمام الجمهور التونسي في زيارته الأولى في تلك السنة لأول مرة، وتفاعلت مع الجماهير الحاضرة وخاصة في مقطع وليلي من زيك والله مالك زي. الغنية ذي فيها كالتصفيقات معروفة الغنية ونسمعها بعد شوية، وأصبحت فيما بعد من أهزيز جماهير كرة القدم وبالتحديد جماهير الإفريقي. كانت الغنية ذي كي جاء عبد الحليم تونس وتعرفت، ومع تالي جماهيرنا الإفريقي ولات بدلوا لها الكلمات ولات يغنيوها في الملاعب. شوف قداش كانت يعني أجواء جميلة، يعني علاقة الفن بالرياضة و ما عادش نحب نحكي عن الرياضة لأنه الحقيقة مش نرجع خيبة أمل كبيرة ياسر عايشوها لنا، وإحباط كبير شفناه مع عناصر المنتخب التونسي في مشاركتهم في كأس العالم، أضعف منتخب على الإطلاق منذ تاريخ مشاركات المنتخب الوطني لكرة القدم. نحكي عليه في مرة أخرى لأني عندي ما أقوله، تعرفوني بديت مع الرياضة وكنت في الرياضة ونجم نحكي في الرياضة، أما خليت الأمر للمختصين من الزملاء. أما الحقيقة مازالك الشغف هذاك معنا من نجم ننقد ونحكيه إن شاء الله في مرات قادمة. باش نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى بالنسبة لهذا النغم الأخير في الحصة لعبد الحليم الويل الويل، ومعنا خونا خليفة من القيروان. سي خليفة مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أخ شكر.
0: مرحبا بيك سيدي، شنو أحوالك؟
1: مرحبا بيك سيدي ومبروك النجاح.
0: ربي فضلك بارك الله فيك. يعيش خويا سي خليفة. هاي سيدي نحكيه على شوية الويل الويل.
1: الويل الويل هو شاعر معروف
0: صالح جودة
1: معروف من خلال الأغاني من خلال الإذاعات.
0: أي
1: وعنده يعني أغنية وردة وأغنية عبد الحليم، عنده على ما أظن أغنية اسمها ظالم ولا مظلوم ولا حاجة يفكر.
0: يا ظالم لحن عبد الوهاب
1: هو لحن لورد كاش.
0: كتب يعني مش لحن.
1: كتب أمنته بالله.
0: ممكن أي ممكن صالح جودة.
1: إيه كتبها منتو بالله على ما أعتقد، وعنده برشا أغاني، هو عنده ما يقارب من 65 أغنية.
0: هيك كتبهم إيه صحيح.
1: والحال هذاك حاب نشارك معاك.
0: إيه معنا عندك فكرة لي صالح جودة يعني.
1: عندي ناس نحن من خلال الأغاني كما قلت.
0: إيه
1: اللي خدموا أغنية مثلا يقولوا كلمات صالح جودة كذا.
0: صحيح. وكتبوا خاصة الأغنية بتاعنا ذيك حسناك التاج قسما بسحر عيونك الخضري. اللي غنتها مجد الرومي وتغنى بها بتونس، غنت بها بتونس، كتبها صالح جودة كذلك.
1: وثلاثية مقدسة.
0: ثلاثية المقدسة نتاع أم كلثوم حلوة ياسر الغنية ذيك. يعطيك الصحة خويا خليفة مشكور وربي فضلك ومرحبا بك دائما معنا في حنين. عايشك سيدي ليلتك سعيدة. نواصل مع المكالمات التي في المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا أم أمين.
2: شكرا. أيش نحوي.
0: مرحبا أم أمين، مرحبا بك أختي.
2: عايشك ربي فضلك.
0: يعيشك عايش أختي.
2: مبروك ومبروك عيد ميلاد.
0: عايشك ربي فضلك أختي.
2: إن شاء الله كل عام بخير وإن شاء الله تفرح بها عروسة.
0: وفرحت لنا بأمين ولا؟
2: إيه بطبيعة برشا.
0: معنا لا يعني تزوج أمين ها؟
2: تزوج بولاد ومين وولد وخليل باك.
0: ربي يبارك مالا، ربي يبارك للأحفاد وإن شاء الله مبروك عليكم.
2: يعيشك
0: يعيشك أختي مرحبا بيك.
2: سي شكري يا أغنية عبد الحليم ذكرتني في الطرفة كي كنت تلميذة في السجن في الخامسة آداب.
0: هك يحلوها لكم في يسموها لكم في
2: لا مش يحلوها لنا الدرس أبدا تفصل في الدرس. واني عندي مجلة متاع عبد الحليم. الله يرحمه. المجلة تدور من طاولة لطاولة لتلميذة لتلميذة حتى تلفت الأستاذة وفكت المجلة وقعدت التوى وطختني وخذيتها والكل ما تصورش قداش حسيت المجلة كي تفكتني. ما
0: بلكش مجلة الموعد وقتها وكل مجلات هذوكم يعني.
2: اي هيك
0: هيك المجلات الفنية اللي كانوا يصدروا هذوكم.
2: مجلات فنية فيها صحيح عبد الحليم وفيها
0: اي كصور كانت متاع الفنانين
2: معناها غريات ومقتطفات من حياته والكل. التو التو نتحسر لكن ما زلنا إلا فكتالي الأستاذة.
0: لأن كنت مغروب كانت حاجة كبيرة تترى.
2: كانت حاجة كبيرة كانت حاجة كبيرة برشة. تلفتت الأستاذة تلقى المجلة الدور متاع شكون قالوا لها متاع ديماسي يا ديماسي قالت
0: يعني مناش مزقتها يعني ولا استحضت بها
2: خذتها ما حبش ترجع حاجة
0: ممكن عجبتها زادة حبت طلعها وحبت
2: ممكن قالت لي يا ديماسي قلت عن عم مدام
0: هاتك المجلة
2: في مجلة الحيوانات حسيت هاتك المجلة هات
0: وانت كنا مغرومين وقت بك الفن وكل جو ذاك
2: عبد الحليم التوى
0: هاي
2: شفت معقود الجماهير التوى
0: شفت البساطة والبساطة متاعكم يعني والتلقائية يعني فتيات يقرأوا في الليسيو مغرومين يعني هاي. بالفن والفن الراقي
2: من طاولة لطاولة
0: يعيشك أم أمين ذكريات جميلة
2: شكري ربي خليك ربي حتى كي ما نشاركش معاكم بالاستماع نشارك
0: يعيشك مرحبا بيك
2: ثلاثة وخميس مع سي منور
0: يعيشك
2: وقم للمعلم من هالحد
0: يعيشك ربي أكل أكل
2: جدا جدا
0: المواعيد لكل حفظتهم تبارك الله
2: لكل حفظتهم ربي فضلك
0: يعيشك بارك الله فيك
2: وربي فضلك
0: وربي يفضل لك العائلة إن شاء الله ومبروك عليكم النجاح حفيدك إن شاء الله
2: ربي فضل لك وإن شاء الله تفرح بيها
0: عروسك يعيش أختي
2: وإن شاء الله ديما في تألق
0: شكرا عيش أختي بارك الله فيك عايشك ربي فضلك إلى لقاء أم أمين المكالمة التي فيه الموالي أخونا المولدي من أكودة سي المولدي مساء الخير
3: السلام سي شكري مساء الخير
0: مولدي من خنيس عاد مش من أكودة تو هكا تو من خنيس هذا مش مولدي أكودة عنا مولدي آخر مكودة لا أنا محالة سمعت الصوت عرفتك خوي المولدي مرحبا بيك
3: مريق الله
0: شنحوالك سيدي عاد حب الحليم موجود عايشك سنين دايما
3: إن شاء الله كما قال عقبل 100 سنة كما يقول
0: ربي فضلك بارك الله فيك خوي المولدي
3: ومبروك مرة أخرى نجاح سمر
0: يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك
3: نهني الأخت سامية
0: يعيشك هذا من حسن ذوقك يعيشك من حسن أخلاقك
3: وفي الأثناء نهني زملائك كل الأولاد منجحوا في البكالوريا والعقبل لا منجحش
0: أمين يا ربي ربي فرح الجميع إن شاء الله
3: ونهني خويا ولد خويا بنجاح ولده نهني خويا بنجاح ولده آدم
0: ربي ربي يبارك لكم وان شاء الله من الموفقين ان شاء الله العقبه المهم
3: حاصل واني كما تعرف معنا كما كانت تحكي الاخت واني انسان مفتون بعب الحليم
0: معروف الله يرحمه ونعمه
3: وهذه الغنايه زاد ذكرني باش نرجع للتاريخ القديم هذه وقت جاء للنادي الافريقي
0: صحيح
3: غناها أول مرة للنادي الإفريقي.
0: أنا النادي الإفريقي. وتجاوبت مع الجماهير ولا تحفظوها وقتها.
3: إحنا نطير وغضب حتى إحنا وقتها مش نطير رغم نزال كي غناها.
0: إيه شفتها. وغناية تحفظت وغناها في تونس.
3: غناها مصلي على النبي كل
0: غناها. وارتبطت مع الجمهور التونسي.
3: وزيد إحنا زاد كنا نتابع الراديو قبل معنا من اللي كانت إذاعة تونس برك ما كانتش الإذاعة
0: صحيح كانت الإذاعة الوحيدة وقتها
3: الإذاعة الوحيدة إذاعة تونس ما حفظنا الأغاني هذيك من الوقت هذاك معنا واحد طوامر 70 مش ذراري
0: لا شباب تبارك الله عليك القلب حي إن شاء الله يا عايشك قلب حي لا باس لا باس مدام القلب شباب ما تخافش بإذن الله
3: لا ان شاء الله ان شاء الله ديما حيين
0: وان شاء الله ربي يحييك بخير يا سيدي
3: وربي يبارك فيك
0: اجمعين ان شاء الله
3: الوالدين وربي يفرحك بهم الكل
0: اجمعين وربي
3: والعقبه لاخواته
0: بارك الله فيك يعيشك سي المولدي
3: والعقبه لاخواتها فهمت ولا لا
0: يعيشك هذا من حسن ذوقك
3: نشوفوهم ديما متالقين وانتم زاد كيف كيف هو شكرا
0: اجمعين ان شاء الله اخوي المولدي ومشكور جدا على الاتصال ومشاركه معنا وربي يعطيك بالوقت الطيب ان شاء الله الى اللقاء يا مولدي تبارك الله أخوي المودي أخلاق عالية نواصلوا مع المكالمة الموالية ألو مساء الخير الأخت زينة من تونس مساء الخير
4: مساء النور
0: ونحييك أختي زينة شنو أحوالك
4: والله عايشك ما كنت
0: أنا ديما نذكروك راهو من الأحبة وأصدقاء حنين حتى كي تغيب علينا
4: والله ما كنت البر
0: أي لباس ربي يأخذي الأشوار وإن شاء الله لباس معك ربي
4: نخرج حتى باش نرجع شهر
0: معك ربي معك ربي معك ربي
4: الدنيا سخونة غادي في فرنسا ربي يسقى
0: ربي يسقى قالوا فما يعني حرارة غير طبيعية حتى في أوروبا وفي فرنسا خاصة صحيح
4: مش كتير كيف تونس في شكري هكا مفكرة
0: يعني حرارة منا يعني فما جافة شوية الأمور ممكن فما
4: ربي قدر خير
0: ربي قدر خير إن شاء الله
4: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد
0: يعيشك
4: سعيد أبنائك زادة
0: يعيشك بارك الله فيك
4: وين اللي بش نقوله ما شاء الله قلت أمانة يعجبني خاصة هذه الأغنية القصيدة قسما بسحر
0: عيونك
4: وروحي وروحك حبيب، قلت ليت نسمع منها شوية. أما ظهرت لي اللي تغني مش وردة، والله أعلم
0: وردة وهي صغيرة وهي في بدايتها وردة وقتها صوتها مش كينو مش صوت وردة بالحق. أما ذيك وردة الأولى كما أقول وردة في الرحلة الأولى
4: سمح صوتها
0: أي بتالي بتبيع تغيرت شوية مع السن وحتى النبرات يعني ولدت نوعية أخرى الصوت تقول عليها. أنا شخصيا كسمعت وقلت هذه كأنها مش وردة صحيح. أما بعد تغنيت مع مطربين أخرين، الأغنية دي نخلتين في العلالي اللي سمعناها منذ حين، وأنا حتى نجاح سلام في فيلم ظهر لي واستعراضي
4: وانتي تبارك الله كمواكب طوى عندهم هم يقولوا شبه احتفال بكل شاعر في رعاة الأغاني خاصة في الكليب عط الصغار في المنيا والصعيد ما هو غنيت ذي ما يقولش الويل الويل يقول الويل
0: ويل الويل
4: الويل الويل
0: للضرورة الشعرية كما يقولوا الويل هم يقولوا هكا الويل
4: خاطر هم في الصعيد يقولوا هكا
0: الويل الثانية الويل يقولوا ملولة الويل والثانية الويل مش الويل كاملة صحيح. حكى عليه عبد الحليم الحكاية ذي في بعد ما زار تونس ومنعش سجل ولا نعرف ممكن الراحة البوراوي بن عبد العزيز ولا خالد التلالي على التلالي عفوا وقتها في لقاء تلفزي وقال لهم كيفاش الكلمات الويل الويل ظهر لي الراحة البوراوي بن عبد العزيز الله يرحمه وقتها كان مذيع في الإذاعة الوطنية والحوار متلفز بثوه في التلفزة التونسية تفكر حكى عليه الأغنية ذي وكيفاش يقولوا الويل الويل هكاك.
4: ما كنتش متأكدة أنا من حاجة أغنية ما تقولش كنا أوكي
0: هذيك نازك غنيتها
4: لا يعني ما كنتش متأكدة كلمات ولا
0: لا ما نعرفش نزيدوا ثبتوا في الموضوع ممكن نازك غنيتها ما نعرفش كلمات اللي هو ولا صالح جودة على كل حال يعطيك صحة على الغرام وعلى المعلومات اللي تقدم فيها إن شاء الله ديما
4: الله ينهنيك أنا رغبتي باقي ديما نكتفي وقتي مش ديما نسمع قلت أنا راني أنا وفية للبرنامج هذا نحاول بأقصى مجهودي أما ما عادش وفية لإذاعة المشكلة بصراحة ما حبش نجيهم
0: على كل حال إن شاء الله ترجع يرجع الوفاء والغرامة بتاعك أختي
4: زينة
0: إن شاء الله بإذن الله. أوكي تسمعنا بقي وتشارك معنا بقي نبدأ فرحانين
4: يحب لا لا أنا والله حبيت نهنيك والبرنامج هذا كل متاح للفرصة وأنا
0: عايشك
4: نسمعه بكل شغف
0: يعيشك بارك الله فيك
4: عايشك ونحيي الأخ فوزي ذاك من القيروان أخلاق عالية ما شاء الله ذاك أخويا الكبير نعتبر
0: ربي يداوم العشرة ومشكورة جدا أختي زينة وإن شاء الله معك ربي وإن شاء الله ديما نسمع صوتك ككك يعني ناشطة تبارك الله ومقبلة على الحياة. نختم بالمكالمة الهاتفية الأخيرة في حصة اليوم. ألو مساء الخير.
5: ألو مساء النور
0: الأخت فاطمة. مرحبا أختي فاطمة من القلعة مرحبا بيك نختموا بيك الحصة إن شاء الله.
5: عايشك نهني كل من الناس يعني هذاك لش طلبت أني بس نهنيكم كل من نجح ابنه ولا بنته ولا ولده ولا كل نهنيهم الناس ونتأسف للي ما نجحوش
0: إن شاء الله إن شاء الله فقط العزيمة
5: نتأسفوش وإن شاء الله الحل قدامكم وإن شاء
0: بإذن الله
5: قدام
0: وربي إن شاء الله يوفقهم
5: البنتي وعزيز قلبي اللي هي بجنبي بنية جارتي نقول بنتي يعني من جارتي ونتمنى لها يا رب
0: إن شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله يوفقها وربي ينجح الجميع
5: كل الناس وخاصة طيوبة اللي هو ابني محسوب ابني
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله
5: بامتياز ما شاء الله
0: مبروك علي
5: بامتياز عايزك نهنيه ونهني كل الناس ونهنيك أنت زادة بنجاحك في البرنامج وكل من نجح من حولك
0: يعيشك
5: ولادك وأحفادك والكل إن شاء الله يا رب
0: شكرا يعيشك ربي فضلك
5: ونحب قدام يولي بربي من عارف حسة هذه ما عاد يمكن وقت حتى في حسة أخرى أنت وللمنسي يا طيب يا طيب القلب
0: متاع عبد المجيد عبد الله عبد المجيد عبد الله مطرب سعودي ان شاء الله ان شاء الله نقدمه لك
5: في طيوب هي اللي شكون
0: يا طيوب هذيك المطرب
5: والله هي تقول لي نبدا الشيخ عليها نقول هذه على ولدي هذه على ولدي الغالي
0: اي اي اي نعرفها المطربه ما نسيت شوي الاسم طون تفكروها ان شاء الله يا طيوب نعرفها هي
5: والله صح اخويا ونهنيكم ان شاء الله كل
6: التوين في الكل, وربي إن شاء الله يوفقنا الكل ويوفق كل من طالب الله يا رب.
0: يعيشك ربي فضلك وربي يعطيك بتتمنى. مشكورة جدا.
6: سلم على سي منور ربي
0: يوصل يوصل يوصل يا فاطمة. يعيشك ربي فضلك وبلغت له التحية أول مرة اللي فاتت. على كل حال مشكورة جدا أختي فاطمة من القلعة. فقط ذكر أنه عبد الحليم يعني غنى العديد من الأغاني من تلحين عبد الوهاب, منهم توبة أنا ليك على طول, إيه ذنبي إيه, فاتت جنبي, أنا لست قلبي فوق الشوق, على شانك يا أمر لست أدري, شغلوني أهواك ظلموه يا خلي القلب, بالك يوم ميلادك قل لي حاجة, وكانت من غير ليه كذلك مبرمجة ليه لكنه راح على الله يرحمه قبل غنائها. حبيت نختم ببعض التحايا مثال, خلنا نمشيوا مع الغناية الغناية خطر فيها مقطع طويل شوية, أما بعض الأحبة الحقيقة اللي يتفاعلوا معنا ديما, الأخت مونيا برحال مشكورة جدا دائما على متابعة كل هنقول الحصص اللي نقدموا فيها وكل المساحات في إذاعة المنسير, وخاصة حنين مشكورة جدا تك الصحة يا مونيا دائما على التفاعل معنا. حبيت نفتح شوية يعني الرساليات أو الأصدقاء لحبة اللي ديما يتفاعلوا معنا, ما نعرفش علاش ما تفتحوا ليش, فما بعض الصعوبات. على كل حال أخت مونيا وكل الأحبة المتعودين الحقيقة يعني يشاركوا معنا في حصتنا اليوم حصة حنين, خلينا نستمتع بهذا النغم المعذرة, ما نعرفش فما صار لي كيل عطب صغير على مستوى الهاتف لأنه ديما نقرأ الإرساليات متاع السادة المستمعين من خلال هاتفنا. رفيق ربيع عبروق, مونيا عبد الرحمن, سيل هادي التريمش, نعيمة عبروق خضير, راضي الهداجي, فضل أمامي, نفيسة معروف, أختنا جليلة تحياتنا ليك كذلك, جليلة بن علي, سفيان صفطة, حسام بوعبيد, يسري عياد, وتحية لكل الأحبة والأصدقاء. إلى هنا نصل نهاية الموعد من حنين, خليكم هذا النغم الأخير واللي خصصناها الحصة لشاعر صالح جودة, الأغنية ذي من ألحان محمد عبد الوهاب, مع تحيات فريق البث المباشر هيثم والناس معاذ الحداد. أجمل تحياتي, إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. الوزارة دعت كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. انطلقت الثلاثاء لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 26 و2000 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت الجاي القادم والأيام الموالية. تم خلال لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة الثلاثاء بمجلس نواب الشعب على مطالب رفع حصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وحالة الملف مجددا إلى اللجنة المعنية بالبرلمان. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tk.

وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي

دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعاً معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بهذا.

الموج الأزرق في

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر،
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهرة الليله من برنامج محراب الفكر على اثير موجات اذاعه المنستير. اجمل تحيه واحلى سلام لكل المستمعين والمتابعين، تحيه لكم جميعا في هذا الفضاء الاذاعي المباشر الذي ينطلق من الان ويتواصل الى حدود منتصف القمر. أجمل تحيات فريق المحراب لهذه الليلة، والأكيد أن متابعي محراب الفكر تبينوا أحيانا الخروج على النص والخروج على المألوف وليس خروجا عن الصراط، وإنما هو خروج عن موسيقى نبحث عنها لكننا لن نجد أفضل السبل المؤدية إليها. إذن تحية لزميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارجي. سهرة الليلة ستكون سهرة روائية بامتياز، سهرة ثقافية تفتح على المنجز الروائي، على الكتابة الروائية.